0: وأصحابكم يحيى نافع في ساعة جديدة.
1: شكرا لك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي. إذا نبدأ بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا نبدأ من الملف الإيراني بطبيعة الحال، حيث كشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز ضمن مسار خاص، وستفرض بعض الرسوم مقابل خدمات ستقدمها للسفن وفق ما قالت المصادر الإيرانية، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكية.
2: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد، عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
1: في الأثناء قال المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده كانت قد سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية عبر المضيق رغم استخدامها ضدها لاحقا، وأكد عارف أن طهران لن تكرر ذلك مجددا.
3: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
1: في المقابل قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. وفي مداخلة سابقة أوضح مراسل التلفزيون العربي من طهران السياقات التي تطرحها إيران بشأن خطتها للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز ضمن قوانين خاصة.
4: يعني يمكن القول بأن كل ما قالته إيران اليوم فيما يتعلق بمضيق هرمز مرتبط بشكل أساسي بتأكيد تمسكها بهذه الورقة المهمة التي وصفها بعض المسؤولين الإيرانيين بأنها قنبلة إيران النووية الحقيقية. هناك مشروع قرار يدرس في البرلمان الإيراني بطبيعة الحال مرتبط بإدارة مضيق هرمز، ولكن ما كشفت عنه وكالة فارس اليوم نقلا عن وزارة الاقتصاد في إيران يأتي ضمن تلاقح الأفكار داخل إيران لتحديد آلية

0: مرتبطة بإدارة مضيق هرمز، تحمل بعدا اقتصاديا أكثر منه بعدا عسكريا. نتحدث عن فكرة مرتبطة بتحصيل أموال من خلال الخدمات والتأمين، وقد أطلق بالفعل موقع هرمز سيف كما سمي للتأمين في إيران للناقلات والسفن، وهذا يأتي لمحاولة أن يكون القوانين التي تضعها إيران وتتحكم فيها بمضيق هرمز منسجمة بشكل أو بآخر مع القوانين الدولية ولا تثير حفيظة دول العالم، مع الحفاظ على هذه السيطرة على المضيق والتحكم به بما يخدم المصالح الإيرانية. لا يبدو أن هذا سيأخذ طريقه إلى التنفيذ قريبا، طالما أن الأمور مرتبطة بالحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هذه الخطة أو هذه الأفكار وضعت لتنفذ في وقت لاحق، ربما عندما تنتهي الحرب أو يزول الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية. بالعموم يمكن القول بأن هذا يتزامن أيضا مع زيارة مهمة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، والتي ركزت بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني على المناطق الحدودية، على أمن الحدود، خاصة في هذه المرحلة تحديدا التي لا يزال فيها شبح الحرب والحديث عن إمكانية هجمات جديدة أمريكية إسرائيلية على إيران أو تفعيل أطراف من المعارضة الإيرانية. يبدو أن هذا مهما تركيز على ضمان الأمن من خلال معابر حدودية، من خلال تعزيز الأسواق الحدودية على طرفي الحدود بين إيران وباكستان، خاصة أن باكستان فعلت مسارات لتسهل على إيران تجاوز الحصار الأمريكي البحري من خلال ميناء جوادر، من خلال كراتشي، من خلال سكك حديد تصل إلى الصين حتى، وهذا تم تفعيله، خاصة أن إيران تواجه مشكلة نوعا ما مع الإمارات في ظل مرحلة ما بعد الحرب، وكانت الإمارات مركزا مهما لإعادة التصدير إلى إيران. الآن يبدو أن باكستان بحسب تقرير نشرته أيضا وكالة فارس في الشق الاقتصادي تحاول ملء هذا الفراغ بما يساعد إيران على تجاوز الحصار وتجاوز الخلافات مع الإمارات. وأيضا في هذا الشق المرتبط بباكستان يمكن تعزيز وصول باكستان إلى القوقاز وآسيا الوسطى عبر الأراضي الإيرانية، هي مصلحة متبادلة بطبيعة الحال. وفي الشق السياسي ذكرت بعض المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني زيارته ليست ببعيدة عن وساطة إسلام أباد مع واشنطن بين طهران وواشنطن، وبالتالي قد يكون يحمل رسالة ما إلى طهران، خاصة في هذا التوقيت تحديدا، وخاصة أن الزيارة ستستمر حتى يوم غد لتكون يومين، وسيلتقي بها خلالها عدد من المسؤولين الإيرانيين.
1: سياسيا، قالت السفارة الباكستانية في إيران إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران جاءت في إطار جهود تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. أضافت السفارة أن محادثات رفيعة المستوى بين طهران وإسلام أباد بشأن الوساطة مع واشنطن، ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيراني أشاد بجهود رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير من أجل حل النزاع القائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خيانتها المتكررة لطاولة المفاوضات. واعتبر بزشكان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
2: تغيرت خطة السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من العدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
3: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
2: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل، تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وانترناشنال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه، اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
1: أعادت الحرب في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تشكيل خريطة الطاقة العالمية في أزمة وصفها خبراء بأنها أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ الحديث. إن تداعيات الحرب لا تتوزع بالتساوي، بل خلقت رابحين كبارا وخاسرين يدفعون كلفة اقتصادية وسياسية متزايدة. فبحسب تحليل موسع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الحرب أوقفت نحو 15% من إمدادات الطاقة العالمية من السوق، ودفعت أسعار الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وسط تحولات استراتيجية عميقة بدأت ترسم ملامح نظام نفطي عالمي جديد. آسيا كانت الخاسرة الأكبر من الأزمة بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج، إذ اعتمدت دول القارة خلال العام الماضي على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60% من وارداتها النفطية، ولم يقتصر الاضطراب على الخام فحسب، بل امتد إلى المنتجات المتكررة. في الصين مثلا، ارتفعت فاتورة واردات النفط بنسبة 13% خلال أبريل، وذلك بعد فقدان الوصول إلى الخام الإيراني منخفض السعر، لكن بكين استفادت في المقابل من مخزوناتها الضخمة ومن إعادة بيع بعض الشحنات النفطية بهوامش ربح. أما الهند واليابان فكانتا من أكثر الاقتصادات تعرضا للضغط، فالهند تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على الخام الروسي، بينما تعتمد اليابان على الواردات لتغطية أكثر من 85% من احتياجاتها للطاقة، ما أجبر طوكيو على السحب المكثف من مخزوناتها الاستراتيجية. روسيا كانت من أكبر الرابحين بعدما تحولت حرب إيران إلى فرصة مالية واستراتيجية لموسكو. فقبل الحرب كانت عائدات النفط الروسية عند أدنى مستوياتها، لكن ارتفاع الأسعار وتخفيف بعض القيود الأمريكية على النفط الروسي سمح لموسكو بمضاعفة عائداتها النفطية خلال شهر أبريل. ورغم أن طفرة النفط الصخري قلصت اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، فإن الأمريكيين بدأوا بالفعل دفع كلفة الأزمة، فقد ارتفعت أسعار البنزين، ولكن واشنطن تبدو في وضع أفضل مقارنة بأزمات النفط السابقة، لأنها أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم ومصدرا صافيا للطاقة. أمريكا الجنوبية وكندا من أبرز الدول المستفيدة من إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية بفضل امتلاكها احتياطات ضخمة من النفط والغاز بعيدة عن مخاطر مضيق هرمز. وفي المقابل تبدو المكسيك أكثر هشاشة بسبب اعتمادها الكبير على واردات البنزين والديزل من الولايات المتحدة. وفي الخليج كانت الخسائر متفاوتة، فالسعودية والإمارات تمكنتا من تخفيف جزء من الصدمة بفضل خطوط الأنابيب التي تتجاوز مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وخليج عمان. أما سلطنة عمان الواقعة خارج المضيق فسجلت قفزة في الإيرادات النفطية الأسبوعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تعرضت العراق والكويت لخسائر كبيرة بسبب تراجع الصادرات النفطية، فيما توقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية بشكل كبير، وخاصة مع تعرض بعض منشآت التصدير لأضرار. ورغم خسارتها جزءا كبيرا من صادراتها النفطية بسبب الحصار الأمريكي، وذلك يرى التحليل أن إيران قد تخرج من الأزمة بنفوذ استراتيجي أكبر، وذلك بعدما أثبتت قدرتها على تعطيل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث تسعى لتحويل المضيق من ورقة عسكرية إلى أداة نفوذ اقتصادي مباشر. وفي أوروبا تتزايد المخاوف من أزمة وقود طائرات بعدما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن القارة قد تمتلك 6 أسابيع فقط من وقود الطائرات، ما يهدد بارتفاع أسعار التذاكر وإلغاء مزيد من الرحلات. أما إفريقيا فتعيش انقساما مشابها، إذ تستفيد الدول المصدرة للنفط مثل الجزائر، ليبيا، نيجيريا وأنغولا من ارتفاع الأسعار، بينما تواجه الدول المستوردة مثل مصر، إثيوبيا، كينيا وزامبيا تواجه ضغوطا حادة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والغذاء.

0: إلى التطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد. وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية. في المقابل حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات.
1: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشقيف والسماعية وتفاحتا والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد إنذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصوري. سياسيا صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 من أيار، محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
0: أعلن حزب الله تنفيذ 17 هجوما ضد أهداف الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، شملت تجمعات للجنود وآليات جيش الاحتلال. جاء ذلك في بيانات الحزب التي ذكر فيها أنه نفذ الهجمات بمسيرات انقضاضية وقصف بقذائف المدفعية والصواريخ وعبوات ناسفة. هذا وقال الحزب أن هذه الهجمات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار واعتداءاتها التي استهدفت قرى جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة. وظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. هذا ونعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية بمدينة غزة، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهالي القطاع قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق.
2: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة. قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
3: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
2: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
4: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
2: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
0: قالت حركة حماس إنها أجرت جولة انتخابية لاختيار رئيس للحركة، وأكدت في بيانها أن النتيجة لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء على ذلك ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفقا للوائح الحركة وأنظمتها. تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين داخل المخيمات المكتظة في قطاع غزة وسط انتشار للفئران والقوارض والحشرات، في حين تتزايد المخاوف من تفشي الأمراض الجلدية والتلوث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
5: في خيام غزة المهترئة حكايات لا تنتهي عند صوت القصف أو شبح الجوع.
6: يا أنا وين أقعد أنا لما؟
5: فهناك عدو آخر يزحف بصمت بين الأغطية الممزقة ويقتات على خوف الأطفال. قوارض وفئران غزت خيام النازحين تشاركهم ما تبقى من طعام وماء وتحول النوم القليل إلى كابوس يومي.
7: موضوع القوارض هذا صار شاغل بالنا بشكل يومي، انه صار عندك حالة رعب بالنسبة مش منهم، احنا الكبار بنخافش منهم، بس اطفالنا اللي صاروا مش قادرين يطلعوا في الليل يروحوا على الحمام الا غير يكون معهم واحد كبير يضوي لهم، خايف العرسة بتعض، وصارت كذا حالة تلاقيها عدت خبشتهم. في نفس الوقت التموين تبعك مثلا طلعت لك كبونة فيها رز فيها غيره بتلاقيهاش، ثاني يوم بتلاقي العرس نهشات.
5: أطفال فقدوا مفهوم الأمان في الحرب ليصبحوا فريسة للقوارض تلاحقهم داخل الخيام وتنهش من أجسادهم لسد جوعها هي الأخرى.
8: إنه الطفل هذا انخبش من العرسة وأنا لحقته الحوق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه انه انا لحقته، يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال، اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح.
5: امهات غزة يقضين الليل ساهرات يحرسن اطفالهن من قدم الفئران لاطرافهم الصغيرة.
9: يعني انا بناتي في الليل لما بدي اروح الحمام بيخافوا يروحوا، في انه يعني كثير يعني زي عايشات معانا، يعني بصحى الصبح بلاقي الوسخ وين مكان، يعني بدنا حل لهذه المشكلة، يعني كثير بنعاني منهم.
5: هنا لا يموت الناس بالقصف وحده، بل بالأوبئة وبالخوف وبالعيش القاسي وسط بيئة ملوثة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع تراكم النفايات وغياب شبكات الصرف الصحي واكتظاظ المخيمات، تجد القوارض بيئة مثالية للتكاثر والانتشار، ناقلة أمراضا خطيرة كالتيفوئيد والليشمانيا والتهابات الجلد والتسممات الغذائية.
10: زي ما انتم شايفين
5: وفي غزة حين تضيق الأرض بأهلها وتنهار الجدران فوق أصحابها، يصبح الإنسان في مواجهة كل شيء، الحرب والجوع والمرض، حتى القوارض والفئران أصبحت جزءا من معركة البقاء.

0: في تقرير خاص للتلفزيون العربي نرصد كيف تحولت مدن غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنية العمرانية. أحياء كاملة مسحت من الخريطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكان والهوية والوجود المجتمعي في قطاع غزة.
1: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
2: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة. دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائيا، بل شاملا ومنظما، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
3: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبان فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
4: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر. فقط الغاية من هذا المسح هو كان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام، بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
5: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية هاجم عدد من المستوطنين الفلسطينيين في منطقة شعب البطن بمسافر يطا جنوبي الخليل، ووثق مقطع فيديو اعتداء المستوطنين على المواطنين ومهاجمتهم ومطاردتهم في محيط منازلهم. كما اعتدى المستوطنون على مواطن في منطقة فرسين جنوب غرب جنين وسرقوا أغنامه قبل وصول الإسعاف الفلسطيني ونقله إلى المستشفى. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل. كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطنين في بلدة سعير شمالية شرق الخليل. وفي الضفة الغربية أيضا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مدخل بلدة دير جير شمال شرق رام الله.

0: جابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء للذكرى 78 للنكبة، حيث ردد المشاركون شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر لانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية.
1: مسيرة كبيرة تشهدها العاصمة الألمانية برلين في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. هذا الحدث السنوي الذي يحييه الفلسطينيون في العاصمة الألمانية من أجل تذكير الألمان بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى دولتهم المستقلة. هؤلاء الفلسطينيون يشاركهم اليوم جمع من المتضامنين العرب والأجانب الذين جاءوا يحملون شعارات فلسطينية وأعلام فلسطين ويافطات تندد بما هو ماض من تهجير وترحيل للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم. رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر أم علك، التلفزيون العربي، برلين.
0: كما شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية.
2: وسط بحر من الألوان، أعلام فلسطين تكسو شوارع لندن وتتصدر مشهدها السياسي. هنا في ذكرى النكبة 78 تتجدد الهتافات. آلاف الحشود أتت من مختلف المدن والمقاطعات البريطانية لتلتقي في قلب العاصمة للمشاركة في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هذا العام، مظاهرة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
3: نريد إرسال رسالة قوية لوقف الإبادة الجماعية، 78 عاما من القتل الجماعي في فلسطين وما يزال العالم يلتزم الصمت. الحكومة البريطانية تواصل دعمها فيما يزداد نفوذ اللوبيات الصهيونية المؤيدة لإسرائيل داخل بريطانيا.
4: جئنا لنظهر تضامننا مع الفلسطينيين وللتأكيد أن ما يحدث ليس نزاعا كما تصفه بعض وسائل الإعلام، بل إبادة جماعية حقيقية. وجود هذا العدد الكبير اليوم رسالة بحد ذاته، لم يعد الناس يتقبلون الصمت.
2: على رصيف آخر من أرصفة العاصمة يبدو مشهد مغاير تماما، تكتل حاشد لمناصري الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يرفع مستوى القلق ويضع المدينة على حافة تصادمات وشيكة بين تيارين لا يلتقيان. شرطة العاصمة سكوتلاند يارد فرضت حالة استنفار قصوى، 4000 شرطي طوقوا الميادين ورسموا حدودا وفواصل أمنية صارمة لمنع أي اضطرابات محتملة، في وقت قدرت فيه أعداد المشاركين في مسيرات إحياء يوم النكبة بنحو 250,000 شخص.
5: رسائل مختلفة رفعها عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع لندن اليوم تتفق على أمرين: التذكير بنكبة فلسطين وعدالة قضيتها، ورفض الخطاب اليميني المتطرف. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: ألقي القبض على 14 شخصا شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين قرب مقر مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا قبل بدء نهائي المسابقة. وفي وقت سابق شارك الآلاف في مظاهرة منفصلة بالعاصمة النمساوية احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة موسيقى البوب الدولية.
6: العدالة لفلسطين، هكذا قررت قنوات إسبانية توضيح موقفها من مقاطعة يوروفيجن. فوسط مقاطعة خمس دول وخروج احتجاجات بسبب مشاركة إسرائيل، يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في فيينا بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية. المسابقة التي بلغت عامها 70 وعادة ما تكون ودية بين فرق البوب من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها، تدخل هذه المرة في أزمة صاخبة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. فاحتجاجاً على مشاركة الدولة العبرية، تقاطع دول كبرى مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا، إضافة إلى أيسلندا وسلوفينيا، النسخة الحالية من أكبر حدث موسيقي متلفز في العالم. إسبانيا التي تعد من أكبر ممولي يوروفيجن، استبق رئيس وزرائها النهائيات بقوله إن مقاطعة بلاده لها بسبب غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ. وبالأرقام، خفضت المقاطعات عدد المشاركين في المسابقة إلى 35، وهو أقل عدد منذ عام 2003، ما يستتبع على الأرجح تقلص عدد المشاهدين عبر التلفزيون عالمياً. أما خارج مسرح يوروفيجن، فسيطرت على فيينا حالة من التوتر، إذ شارك عدة مئات في احتجاج مر أمام مكان إقامة الحفل الختامي هاتفين فلسطين حر. رغم بريق العروض إذن، تبقى التطورات السياسية ماثلة في كواليس الفعالية الفنية، فالإبادة الجماعية في غزة فرضت عليها سابقة تاريخية غير معهودة. الإعلام الإسباني لخص ذلك بأن قال إن يوروفيجن مسابقة، لكن حقوق الإنسان ليست كذلك.
0: حذر وزير النفط العراقي باسم خضير من صعوبة الظروف الحالية جراء الحرب في المنطقة والتي تسببت في إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير، كاشفا أن صادرات العراق عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد من 93 مليون برميل شهريا إلى 10 ملايين فقط خلال أبريل الماضي.
7: اليوم مضيق هرمز التصدير من عنده قليل جدا، يعتمد على شنو؟ يعتمد على قدوم الناقلات. الناقلات اليوم دائما الناقلة كانت منتجي هي مؤمنة، يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها، قيمة الأشخاص. ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق قرمز أريا ساخنة، فما تدخل الناقلات إلا القليل من عدها، يعني قليل، نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، إحنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة تسلمه مهامه رسميا، أعلن أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مؤسسات وستنتهج سياسة الانفتاح على جميع الأطراف. وأوضح الزيدي أن الحكومة تؤمن بأن قوة الدولة تنبع من ثقة شعبها، مشيرا لأنها ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق، مضيفا بأن من أولويات العمل الحكومي تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. قال القائد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله الملقب بالسافنا إن انشقاقه وتسليم نفسه للجيش السوداني جاء بعد فترة طويلة من الفساد داخل أسرة داغلو التي ينتمي إليها قائد الدعم السريع محمد حمدان حمتي. وأضاف السافنا خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن حمتي ينتقل بين عدد من الدول ومدينة نيالا، بينما يتولى الملف السياسي داخل الدعم السريع نائب رئيس الجمهورية السابق حسبه محمد عبد الرحمن. وأشار السافنا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا مفتوحين أمام تدفق السلاح من الخارج، كما أن مقاتلين أجانب شاركوا في عدد من المعارك التي شهدتها مدينة الفاشر. شهدت الملاعب الرياضية في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب، خطوة تندرج ضمن جهود حكومة السودان لتطبيع الحياة في الولاية واستعادة مختلف الأنشطة تدريجيا.
8: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
9: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء كان فاقداه الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليلة خلاص يعني نحن كده أكدنا للعالم وأكدنا لكل الناس إنه خلاص السودان يهدى يعني ده اللي اطمئنان، ودي الولاية الخرطوم دي اللي اطمئنان.
8: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
10: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أيما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
8: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
11: نحن في حكومة ولاية الخرطوم قبلنا التحدي أن تقام مباريات دوري النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
8: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
12: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
0: أكدت إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا ضرورة منع حدوث أي أزمة هجرة مشابهة لأزمة العام 2015 بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وجاء في بيان مشترك أن الدول الأربع تدرس تعزيز التعاون مع البلدان التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين وبلدان العبور وتكثيف العمليات لمكافحة مهربي البشر، إضافة إلى إمكان تفعيل إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأزمات والقوة القاهرة. عقدت القمة في اليونان وشارك فيها الرئيس القبرصي ورؤساء حكومات اليونان وإيطاليا ومالطا. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات وسط مشهد سياسي وإنساني شديد التعقيد.
13: كلما ذكرنا الصومال تحضر صور المجاعة والانهيار، لكن خلف الأزمة الإنسانية المتفاقمة تدخل البلاد أيضا واحدة من أكثر مراحلها السياسية هشاشة منذ سنوات. الحكومة الصومالية تعلن دخول مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود بعد فشل التوافق مع المعارضة على آلية إجراء الانتخابات. الرئيس الصومالي كان يدفع نحو انتخابات مباشرة تنهي النظام القائم على شيوخ القبائل، لكن المشروع اصطدم برفض واسع من المعارضة التي اعتبرت التعديلات الدستورية محاولة لتركيز السلطة وتمديد الحكم. الأزمة تعمقت بعدما أقر البرلمان العام الماضي تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس من 4 إلى 5 سنوات، وهو ما رفضته المعارضة أيضا التي رفعت 3 عناوين واضحة: رفض التعديلات، رفض الانتخابات المباشرة، ورفض بقاء الرئيس عاماً إضافياً في السلطة. لكن الرئيس الصومالي يتمسك بالقرار الدستوري.
14: وفق الدستور الصومالي الجديد فإن فترة المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي 5 سنوات، وهذه ليست رغبتي الشخصية، بل كنت أفضل اعتماد نظام سياسي قائم على حزبين فقط وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بدلا من اختياره عبر البرلمان الفيدرالي، إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض من قبل قوى المعارضة السياسية.
13: كل ذلك يحدث فيما يواجه الصومال واحدة من أخطر موجات الجوع منذ عام 2022. تقارير دولية تتحدث عن مناطق جنوبية مهددة بخطر المجاعة، فيما تدعو الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل لمنع انهيار إنساني جديد في بلد أنهكه الجفاف والفقر والصراعات لعقود. وهكذا يدخل مرحلة انتقالية مفتوحة على احتمالات صعبة سياسيا وإنسانيا في آن واحد.
0: أعلنت السلطات الفنزويلية أمس السبت أن رجل الأعمال الفنزويلي الكولومبي أليكس صعب الحليف المعروف للرئيس السابق نيكولاس مادورو قد تم ترحيله إلى أمريكا بموازاة مع تحقيق جنائي جار في الولايات المتحدة. قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 80 وفاة في منطقة توري شرقي البلاد نتيجة تفشٍ جديد لفيروس إيبولا، وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى في منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً. وأعلنت أوغندا المجاورة حالة طوارئ صحية.
15: للمرة 17 فيروس إيبولا يتفشى في مناطق عدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ظهوره في البلاد لأول مرة قبل نصف قرن. هذه المرة مختلفة، تفشي نادر لسلالة من الفيروس لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. السلطات أعلنت رسميا تفشي الوباء الذي حصد أرواح العشرات لحد الآن.
16: لدينا اليوم نحو 246 حالة مشتبه بها سجلنا على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك على مستوى المراكز الصحية أكثر من 80 حالة وفاة. وبمجرد تشخيص الحالة أبلغت الوزارة مجلس الوزراء.
15: فيروس إيبولا يصنف بأنه شديد العدوى وينتقل عن طريق سوائل الجسم كالقيء والدم، يسبب مرضا خطيرا نادر الحدوث لكنه مميت في الغالب. أعراضه ظهرت على أول حالة في أبريل الماضي، لكن تأخر اكتشاف التفشي سمح بانتقال واسع وغير مسيطر عليه داخل المجتمعات، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا. ومما زاد الطين بلة أن الوباء تفشى في منطقة تشهد نزاعا بين جماعات مسلحة هي مقاطعة إيتوري قرب الحدود مع أوغندا. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق العدوى في هذه المنطقة، حيث تواجه السلطات صعوبات في الوصول إليها، مقاطعة يشدد كاسيا على أهمية بلوغها.
17: نتواصل مع الأطراف المتنازعة لكي يفهموا ضرورة منحنا حق الوصول، فنحن لسنا طرفا في النزاع، بل نحن هنا لدعم السكان وقد فعلنا ذلك سابقا. هذا هو نهجنا. من جانبنا نحرص على توفير جميع الوسائل اللازمة.
15: فهذه المنطقة تمثل أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض. في أوغندا المجاورة أعلنت حالة طوارئ صحية خشية تفشي الفيروس الذي فتك في السابق بالآلاف من سكان البلاد. تفشٍ عدته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، إلا أنها لا تستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. من هنا تنبع أهمية تغطية المنطقة وتغطية القارة، مهمة يقول كاسيا إنها تتطلب دعم الشركاء للبلدان الأكثر عرضة للخطر.
0: الآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية بعد التقرير. يلتقيكم أحمد خير الدين على رأس الساعة. إلى اللقاء.
18: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ مقالا عن إمكانية عودة العمليات العسكرية ضد إيران، وأن عودة ترامب من الصين وضعته في مواجهة قرارات مصيرية بشأن إيران، حيث ساغ كبار مساعديه خططا للعودة إلى الضربات العسكرية إذا قرر ترامب محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يبدو في وضع صعب بما يخص إيران، فرغم تحول الحرب إلى عامل ضغط سياسي عليه ورغبته في إنهاء هذه المعضلة، إلا أن عدم تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن قد يدفعه للعودة للقتال. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران مع بداية الأسبوع المقبل. وترى الصحيفة أن الخيارات العسكرية المطروحة أمام ترامب تتمثل في شن غارات أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية، أو نشر قوات العمليات الخاصة على الأرض للبحث عن المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض. ونقرأ في ناشونال انترست الأمريكية مقال بول ساندرز حول أوراق القوى بالنسبة لإيران في مضيق هرمز، وأن ترامب لا يملك الأوراق الرابحة التي قد تجبر إيران على قبول شروطه لإنهاء الحرب، لكن في المقابل لا يملك قادة إيران جميع الأوراق الرابحة أيضا. ويلفت الكاتب إلى أن قادة إيران يعتقدون أن خوف ترامب من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وانعكاساتها السياسية الداخلية المحتملة سيدفعه نحو التسوية التي يرغبون بها، إلا أن ذلك يمثل مقامرة غير محسوبة. ويعتقد الكاتب أن القلق الحقيقي يكمن في أن التعنت الإيراني قد يدفع ترامب إلى التهور بصورة أكبر عسكريا، وقد يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية شديدة تطال القادة والبنى التحتية والمدنيين على حد سواء. ويعتبر الكاتب أن قادة إيران قد يواجهون مخاطر كبيرة إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل أن يجبر الاقتصاد الأمريكي والعالمي على تحمل أضرار طويلة الأمد. إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث رأى جيمس بالمر أن قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين كانت باهتة ومجردة من أي اختراقات حقيقية، ما عكس ثقة صينية متزايدة بعدم حاجتها لإطفاء أهمية استثنائية على الزيارات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى أن الإعلام الصيني تعامل ببرود لافت مع الزيارة، خلافا للزخم الذي رافق زيارات رؤساء أمريكيين سابقين فيما اكتفى شي جين بينغ بتكرار المواقف التقليدية بشأن تايوان وحقوق الإنسان ورفض الصراع مع واشنطن. وأشار إلى أن القمة لم تنتج سوى تفاهمات تجارية محدودة، بينما غابت أي إنجازات حول إيران أو تايوان أو التنافس الجيوسياسي رغم التوقعات السابقة. الكاتب خلص إلى أن بكين باتت ترى نفسها قوة عالمية مكتملة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر ارتباكا بسبب عزة ترامب الدولية وحرب إيران وتراجع صورة القيادة الأمريكية، ما جعل ترامب هو الطرف الباحث عن التقدير الشخصي من شي جين بينغ وليس العكس. وأيضا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأى الكاتبان أنتون تريونوفاسكي وديفيد سانجر أن القمة التي استمرت يومين في بكين أبرزت مدى التغيير الذي طرأ على أسس السياسة الأمريكية تجاه الصين في أعقاب تراجع ترامب المذل عن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب تجاهل التحذيرات الواردة من البنتاغون حول قدرات الصين ونواياها، والذي يكشف عن خطة لإخراج الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ وضم تايوان أملا في تجنب معاداتها. ويعتقد الكاتبان أن صورة الرئيس الأمريكي المتواضع والزعيم الصيني الواثق تعكس نجاح شي جين بينغ في إفشال النهج المتشدد تجاه الصين الذي تبناه دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية. ويرى الكاتبان أن نهج ترامب في الصين المبني على التهذيب والهدوء تجنبا لإشعال فتيل أزمة جديدة مع بكين يحمل في طياته دلالات على ضعف الموقف الأمريكي وضعف ترامب على حد سواء. ختاما مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث تناول تقرير أرون كريشفيلد وهنري فوي تحرك الناتو للضغط على شركات السلاح الأوروبية لتوسيع الانتاج العسكري بسرعة غير مسبوقة في محاولة لإعادة بناء القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، وأوضح أن مارك روتا الأمين العام لحلف الأطلسي سيطالب شركات كبرى مثل راين ميتال الألمانية وليوناردو الإيطالية متعددة الجنسيات وإيرباص بضخ استثمارات عاجلة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات كبرى في القمة المقبلة للحلف أنقرة. ولفت الكاتبان إلى أن الدافع الأساسي لهذا التحرك هو تصاعد القلق الأوروبي من تراجع الالتزام الأمريكي بأمن القارة بعد خلافات ترامب مع الحلفاء واستنزاف الحرب مع إيران للمخزون العسكري الأمريكي، وخلص إلى أن أوروبا تواجه أيضا أزمة داخلية بين الحكومات وشركات السلاح، فالشركات تطالب بعقود طويلة الأجل قبل التوسع، بينما ترى الحكومات أن الصناعات الدفاعية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة رغم التهديدات المتزايدة من روسيا

0: بين طهران وإسلام آباد جرت بشأن الوساطة مع واشنطن، ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيراني أشاد بجهود رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير من أجل حل النزاع القائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لطالما التزمت بالدبلوماسية والحلول السلمية بما في ذلك مع الولايات المتحدة رغم خياناتها المتكررة لطاولة المفاوضات على حد قوله. واعتبر بازشكيان أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية من المعتدين وفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وفق تعبيره، وأن إيران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة ومهنية في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. وكشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
1: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
0: وقال المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده كانت قد سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية عبر المضيق رغم استخدامها ضدها لاحقا، وأكد أن طهران لن تكرر ذلك مجددا.
2: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
0: في المقابل قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت عبر حسابها على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. شهدت خريطة الطاقة في العالم تغيرات كبيرة جراء تداعيات الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز. المزيد عن ذلك في هذا العرض مع يحيى نافع.
3: عادت الحرب في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تشكيل خريطة الطاقة

0: العالمية في أزمة وصفها خبراء بأنها أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ الحديث. إن تداعيات الحرب لا تتوزع بالتساوي، بل خلقت رابحين كبارا وخاسرين يدفعون كلفة اقتصادية وسياسية متزايدة. فبحسب تحليل موسع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الحرب أوقفت نحو 15% من إمدادات الطاقة العالمية من السوق، ودفعت أسعار الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وسط تحولات استراتيجية عميقة بدأت ترسم ملامح نظام نفطي عالمي جديد. آسيا كانت الخاسرة الأكبر من الأزمة بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج، إذ اعتمدت دول القارة خلال العام الماضي على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60% من وارداتها النفطية، ولم يقتصر الاضطراب على الخام فحسب، بل امتد إلى المنتجات المتكررة. في الصين مثلا ارتفعت فاتورة واردات النفط بنسبة 13% خلال أبريل، وذلك بعد فقدان الوصول إلى الخام الإيراني منخفض السعر، لكن بكين استفادت في المقابل من مخزوناتها الضخمة ومن إعادة بيع بعض الشحنات النفطية بهوامش ربح. أما الهند واليابان فكانتا من أكثر الاقتصادات تعرضا للضغط، فالهند تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على الخام الروسي، بينما تعتمد اليابان على الواردات لتغطية أكثر من 85% من احتياجاتها للطاقة، ما أجبر طوكيو على السحب المكثف من مخزوناتها الاستراتيجية. روسيا كانت من أكبر الرابحين بعدما تحولت حرب إيران إلى فرصة مالية واستراتيجية لموسكو. فقبل الحرب كانت عائدات النفط الروسية عند أدنى مستوياتها، لكن ارتفاع الأسعار وتخفيف بعض القيود الأمريكية على النفط الروسي سمح لموسكو بمضاعفة عائداتها النفطية خلال شهر أبريل. ورغم أن طفرة النفط الصخري قلصت اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، فإن الأمريكيين بدأوا بالفعل دفع كلفة الأزمة، فقد ارتفعت أسعار البنزين، ولكن واشنطن تبدو في وضع أفضل مقارنة بأزمات النفط السابقة، لأنها أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم ومصدرا صافيا للطاقة. أمريكا الجنوبية وكندا من أبرز الدول المستفيدة من إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية بفضل امتلاكها احتياطات ضخمة من النفط والغاز بعيدة عن مخاطر مضيق هرمز. وفي المقابل تبدو المكسيك أكثر هشاشة بسبب اعتمادها الكبير على واردات البنزين والديزل من الولايات المتحدة. وفي الخليج كانت الخسائر متفاوتة، فالسعودية والإمارات تمكنتا من تخفيف جزء من الصدمة بفضل خطوط الأنابيب التي تتجاوز مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وخليج عمان. أما سلطنة عمان الواقعة خارج المضيق فسجلت قفزة في الإيرادات النفطية الأسبوعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تعرضت العراق والكويت لخسائر كبيرة بسبب تراجع الصادرات النفطية، فيما توقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية بشكل كبير، وخاصة مع تعرض بعض منشآت التصدير لأضرار. ورغم خسارتها جزءا كبيرا من صادراتها النفطية بسبب الحصار الأمريكي، وذلك يرى التحليل أن إيران قد تخرج من الأزمة بنفوذ استراتيجي أكبر، وذلك بعدما أثبتت قدرتها على تعطيل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث تسعى لتحويل المضيق من ورقة عسكرية إلى أداة نفوذ اقتصادي مباشر. وفي أوروبا تتزايد المخاوف من أزمة وقود طائرات بعدما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن القارة قد تمتلك 6 أسابيع فقط من وقود الطائرات، ما يهدد بارتفاع أسعار التذاكر وإلغاء مزيد من الرحلات. أما إفريقيا فتعيش انقساما مشابها، إذ تستفيد الدول المصدرة للنفط مثل الجزائر، ليبيا، نيجيريا وأنغولا من ارتفاع الأسعار، بينما تواجه الدول المستوردة مثل مصر، إثيوبيا، كينيا وزامبيا تواجه ضغوطا حادة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والغذاء.
1: سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، ذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي. تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
2: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من العدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
3: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
2: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرناً نسبياً بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيداً عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل، تواجه شركات الطيران ضغوطاً متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقاً واسعاً للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وانترناشنال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه، اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
1: إلى التطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 17 هجوماً ضد مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، شملت تجمعات لجنود وأليات ومقرات عسكرية. جاء ذلك في بيانات للحزب ذكر فيها أنه نفذ الهجمات بمسيرات انقضاضية وقصف بقذائف المدفعية والصواريخ وتفجير عبوات ناسفة. وقال الحزب أن هذه الهجمات تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي استهدفت قرى جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد. وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية، فيما حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات.
4: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشيف واسماعية وتفاحتة والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد إنذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار، كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7,000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصوري. سياسيا، صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 من أيار، محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل، كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
1: وفي تطورات غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء بمدينة غزة. نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهالي القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق.
5: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
6: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته السلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
5: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
7: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
5: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق، نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
1: تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين داخل المخيمات المكتظة في غزة وسط انتشار للفئران والقوارض والحشرات، وتتزايد المخاوف من تفشي الأمراض الجلدية والتلوث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
8: في خيام غزة المهترئة حكايات لا تنتهي عند صوت القصف أو شبح الجوع.
9: يا أنا وين أقعد أنا لما؟
8: فهناك عدو آخر يزحف بصمت بين الأغطية الممزقة ويقتات على خوف الأطفال. قوارض وفئران غزت خيام النازحين تشاركهم ما تبقى من طعام وماء وتحول النوم القليل إلى كابوس يومي.
10: موضوع القوارض هذا صار شاغل بالنا بشكل يومي، إنه صار عندك حالة رعب بالنسبة مش منهم، احنا الكبار بنخافش منهم، بس اطفالنا اللي صاروا مش قادرين يطلعوا في الليل يروحوا على الحمام الا غير يكون معهم واحد كبير يضوي لهم، بنخاف العرسة بتعض، وصارت كذا حالة تلاقيها عضت خبشتهم. في نفس الوقت التموين تبعك مثلا طلعت لك كابونة فيها رز فيها غيره بتلاقيهاش، ثاني يوم بتلاقي العرس نهشاتها. يعني
8: اطفال فقدوا مفهوم الامان في الحرب يصبح فريسة للقوارض تلاحقهم داخل الخيام وتنهش من أجسادهم لسد جوعها هي الأخرى.
11: إنه الطفل هذا انخبش من العرسة وأنا لحقته الحوق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه إنه أنا لحقته، يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال، أدته إبرة وأدوني برهم تجميل إنه يروح الجرح.
8: أمهات غزة يقضين الليل ساهرات يحرسن أطفالهن من قدم الفئران لأطرافهم الصغيرة.
12: يعني أنا بناتي في الليل لما بدروح الحمام بيخافوا يروحوا، في النهاية يعني كتير يعني زي عايشات معانا، يعني بصحى الصبح بلاقي الوسخ وين مكان، يعني بدنا حل هذه المشكلة، يعني كتير بنعاني منهم.
8: هنا لا يموت الناس بالقصف وحده، بل بالأوبئة وبالخوف وبالعيش القاسي وسط بيئة ملوثة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع تراكم النفايات وغياب شبكات الصرف الصحي واكتظاظ المخيمات، تجد القوارض بيئة مثالية للتكاثر والانتشار، ناقلة أمراضا خطيرة كالتيفوئيد والليشمانيا والتهابات الجلد والتسممات الغذائية.
13: زي ما انتم شايفين
8: وفي غزة حين تضيق الأرض بأهلها وتنهار الجدران فوق أصحابها، يصبح الإنسان في مواجهة كل شيء، الحرب والجوع والمرض، حتى القوارض والفئران أصبحت جزءا من معركة البقاء.

0: في تقرير خاص للتلفزيون العربي نرصد كيف تحولت مدن قطاع غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنى العمرانية. أحياء كاملة مسحت من الخريطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكان والهوية والوجود المجتمعي في القطاع.
1: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
2: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة. دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائيا بل شاملا ومنظما، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
3: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبان فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
4: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح هو كان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام، بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
5: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية هاجم عدد من المستوطنين فلسطينيين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، ووثق مقطع مصور اعتداء المستوطنين على المواطنين ومهاجمتهم ومطاردتهم في محيط منازلهم، كما اعتدى المستوطنون على مواطن في منطقة فراسين جنوب غرب جنين وسرقوا أغنامه قبل وصول الإسعاف الفلسطيني ونقله للعلاج. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن شخصا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في حارة جابر بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، كما جرحت فتاة فلسطينية جراء ضربها من قبل مستوطنين شمالية شرق رام الله شرق الخليل، وفي ضفة الغربية أيضا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام مدخل بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. وأحرق مستوطنون منزلا في أطراف بلدة ترمسعية شمال شرقي رام الله وسجلت أضرار مادية. وخط المستوطنون شعارات عنصرية فيما أكدت البلدية أن الهجوم يأتي في سياق العدوان المتصاعد لتهجير الفلسطينيين.
6: هجوم جديد نفذه مستوطنون إرهابيون هذه المرة على منزل هنا في بلدة ترمسعية. أثار الحرق واضحة، احترق أثاث المنزل، انقطع التيار الكهربائي، ألقى المستوطنون مادة مشتعلة أدت إلى احتراق في هذا المنزل. لم تكن العائلة موجودة بداخله، بالتالي لا إصابات بشرية، لكن هنالك أضرار مادية جراء الهجوم الذي نفذه مستوطنون. انطلقوا من بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي أبو فلاح وترمسعية، وهاتان بلدتان تتعرضان بشكل دائم لهجمات المستوطنين. يحدثنا عضو بلدية ترمسعية عن الذي جرى في هذا المنزل الذي تعرض للهجوم.
7: نعم، هذه الليلة قام قطعان المستوطنون بالهجوم على هذا المنزل بحراكه ومحاولة إحراقه بالكامل، وتم إخماد الحريق من المواطنين عند رؤية النيران. فاللي بيصير قاعد هنا عنا احنا بؤرة استيطانية خيام للمستوطنين موجودة في قريبة من المنطقة هاي، تم إنشائها قبل فترة زمنية. الاستمرار في الاعتداءات والهجمات على البيوت وعلى المواطنين وعلى أراضيهم وعلى الأشجار وعلى كل شيء من ممتلكات المواطنين، سواء من المنازل أو الشجر أو الأرض أو الحجر أو المركبات، كل شيء مستهدف، المواطن مستهدف، الأرض مستهدفة، البيوت مستهدفة، البلدات مستهدفة، كل المناطق هاي مستهدفة من قبل المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي هم بتوجيه من بن غفير والحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على هاي الأرض لسبب تهجير المواطنين من أراضيهم ومن بيوتهم. كما رأينا على وسائل التواصل على وسائل الإعلام بالأمس شاهدنا مستوطن يضرب كلبة حراسة في عطارة، وحجم الإجرام اللي بنفذ المستوطنين في هذه يعني سواء بالحيوانات أو بالأراضي والأشجار أو بالمواطنين أو بممتلكات المواطنين، يعني حجم لا يصدق ولا يوصف. هذا الإجرام المنظم اللي بيقوم فيه هذا المستوطن بحق كل شيء فلسطيني.
6: شكرا عبد الله. إذن الهدف من هذا الإجرام هو التهجير، هذه شعارات عنصرية خطها المستوطنون، عبارات من بينها تدفيع الثمن وانتقام، شعارات باللغة العبرية. هذا التوقيع تركه المستوطنون للتأكيد على أنهم من نفذ هذا الهجوم الذي يأتي في إطار عدوان يطاول الأراضي والمقدسات وكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. من بلدة ترمسعية، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي رام الله.
0: شهدت مدينة أمستردام الهولندية مظاهرة شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على غزة. رفع المشاركون العلامة الفلسطينية ولافتة تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري.

0: وأشادت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وجابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء لذكرى النكبة. ردد المشاركون فيها شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر لانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية.
1: مسيرة كبيرة تشهدها العاصمة الألمانية برلين في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. هذا الحدث السنوي الذي يحييه الفلسطينيون في العاصمة الألمانية من أجل تذكير الألمان بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى دولتهم المستقلة. هؤلاء الفلسطينيون يشاركهم اليوم جمع من المتضامنين العرب والأجانب الذين جاءوا يحملون شعارات فلسطينية وأعلام فلسطين ويافطات تندد بما هو ماض من تهجير وترحيل للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم. رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: وشهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية.
2: وسط بحر من الألوان، أعلام فلسطين تكسو شوارع لندن وتتصدر مشهدها السياسي. هنا في ذكرى النكبة 78 تتجدد الهتافات. آلاف الحشود أتت من مختلف المدن والمقاطعات البريطانية لتلتقي في قلب العاصمة للمشاركة في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هذا العام، مظاهرة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
3: نريد إرسال رسالة قوية لوقف الإبادة الجماعية، 78 عاما من القتل الجماعي في فلسطين وما يزال العالم يلتزم الصمت. الحكومة البريطانية تواصل دعمها فيما يزداد نفوذ اللوبيات الصهيونية المؤيدة لإسرائيل داخل بريطانيا.
4: جئنا لنظهر تضامننا مع الفلسطينيين وللتأكيد أن ما يحدث ليس نزاعا كما تصفه بعض وسائل الإعلام، بل إبادة جماعية حقيقية. وجود هذا العدد الكبير اليوم رسالة بحد ذاته، لم يعد الناس يتقبلون الصمت.
2: على رصيف آخر من أرصفة العاصمة يبدو مشهد مغاير تماما، تكتل حاشد لمناصري الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يرفع مستوى القلق ويضع المدينة على حافة تصادمات وشيكة بين تيارين لا يلتقيان. شرطة العاصمة سكوتلاند يارد فرضت حالة استنفار قصوى، 4000 شرطي طوقوا الميادين ورسموا حدودا وفواصل أمنية صارمة لمنع أي اضطرابات محتملة، في وقت قدرت فيه أعداد المشاركين في مسيرات إحياء يوم النكبة بنحو 250,000 شخص.
5: رسائل مختلفة رفعها عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع لندن اليوم تتفق على أمرين: التذكير بنكبة فلسطين وعدالة قضيتها ورفض الخطاب اليميني المتطرف. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: ألقي القبض على 14 شخصا شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين قرب مقر مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا قبل بدء نهائي المسابقة. في وقت سابق شارك الآلاف في مظاهرة منفصلة بالعاصمة النمساوية احتجاجا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.
6: العدالة لفلسطين، هكذا قررت قنوات إسبانية توضيح موقفها من مقاطعة يوروفيجن. فوسط مقاطعة 5 دول وخروج احتجاجات بسبب مشاركة إسرائيل، يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في فيينا بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية. المسابقة التي بلغت عامها 70 وعادة ما تكون ودية بين فرق البوب من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها، تدخل هذه المرة في أزمة صاخبة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. فاحتجاجاً على مشاركة الدولة العبرية تقاطع دول كبرى مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا، إضافة إلى أيسلندا وسلوفينيا، النسخة الحالية من أكبر حدث موسيقي متلفز في العالم. إسبانيا التي تعد من أكبر ممولي يوروفيجن استبق رئيس وزرائها النهائيات بقوله إن مقاطعة بلاده لها بسبب غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ. وبالأرقام، خفضت المقاطعات عدد المشاركين في المسابقة إلى 35، وهو أقل عدد منذ عام 2003، ما يستتبع على الأرجح تقلص عدد المشاهدين عبر التلفزيون عالميا. أما خارج مسرح يوروفيجن، فسيطرت على فيينا حالة من التوتر، إذ شارك عدة مئات في احتجاج مر أمام مكان إقامة الحفل الختامي هاتفين فلسطين حر. رغم بريق العروض إذن، تبقى التطورات السياسية ماثلة في كواليس الفعالية الفنية، فالإبادة الجماعية في غزة فرضت عليها سابقة تاريخية غير معهودة. الإعلام الإسباني لخص ذلك بأن قال إن يوروفيجن مسابقة، لكن حقوق الإنسان ليست كذلك.
0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مهمة سرية نفذتها وكالة أنروا لإنقاذ ملايين الوثائق المتعلقة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين ونقلها بعيدا عن مناطق الخطر. العملية شملت نقل الوثائق من غزة والقدس الشرقية إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث تجري رقمنتها لصون الذاكرة الجماعية الفلسطينية من الاندثار.
7: عملية سرية وصفتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها الأهم منذ بدء الحرب على غزة. الأونروا وفي ذكرى النكبة 78 أعلنت نجاح تهريب ملايين الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس إلى العاصمة الأردنية عمان. عملية استغرقت 10 أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة. وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الجارديان البريطانية تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الجارديان نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح، ومن ثم تدريجياً إلى مصر لتحلق بعدها جواً على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة. فرغم منع الاحتلال عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين، فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني، لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت. فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
8: مش هذه بس في
0: يعكس تراجع التفاعل الرسمي والشعبي في فنزويلا مع ذكرى النكبة الفلسطينية جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية. ففي الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد فعاليات واسعة تواكب الأحداث في فلسطين، انحسرت الفعاليات في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
6: هنا كاراكاس لا تزال الشوارع تحتفظ بملامح مرحلة سياسية أعادت تعريف دور فنزويلا الإقليمي والدولي. جداريات وشعارات تؤرخ لسنوات من التضامن مع القضية الفلسطينية. لكن في الذكرى الأولى للنكبة بعد غياب مادورو، يبدو المشهد الميداني والسياسي في كاراكاس أمام واقع مختلف. فعالية رمزية لإحياء الذكرى 78 للنكبة دون رعاية أو مشاركة رسمية، بدلا من فعاليات واسعة كانت تواكب الأحداث في فلسطين، ومنشور إدانة مقتضب من وزير الخارجية عوضا عن مبادرات ملموسة.
9: الحكومة الفنزويلية بتقديري مقيدة في جوانب عديدة وعلى مستويات مختلفة. إنها حكومة لدولة لا تنفذ ما تريد القيام به، لا سيما في المسائل الاقتصادية، وقد يمتد ذلك للشؤون السياسية أي الدبلوماسية باعتبارها انعكاسا للموقف السياسي.
6: هذا التراجع الميداني إلى جانب تصريحات سابقة لنجل الرئيس نيكولاس مادورو تحدث فيها علنا عن احتمالية إعادة العلاقات مع إسرائيل، يمثل جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس الدبلوماسية، ويفتح الباب أمام تغيرات كبرى في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
10: لقد دعمنا قطع العلاقات مع النظام الإرهابي لإسرائيل ووافقنا على فتح السفارة الفلسطينية في فنزويلا. لن نصمت أو نتخلى عن موقفنا في مواجهة مثل هذا الظرف الذي أصر على أنه لا ينظر فيه حاليا من قبل حكومتنا، ولكن إذا حدث ذلك في سيناريو افتراضي فسوف يجدوننا في الشوارع.
6: يبقى السؤال معلقا في شوارع كاراكاس، هل تملك الإدارة الجديدة رفاهية التخلي عن ملف فلسطين؟ أم أن ما كتب على هذه الجدران أعمق من أن تمحوه رياح التغيير؟
11: بين الالتزام بملفات تاريخية شكلت ركيزة الهوية السياسية لفنزويلا لعقود، وبراغماتية التوجهات الجديدة الساعية لفك العزلة الدولية، يقف ملف فلسطين أمام مرحلة إعادة تقييم ستكشف الأشهر المقبلة حدود التغيير فيه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: أعلنت السلطات الفنزويلية أمس السبت أن رجل الأعمال الفنزويلي الكولومبي أليكس صعب الحليف المعروف للرئيس السابق نيكولاس مادورو رحل إلى أمريكا بموازاة مع تحقيق جنائي جار في الولايات المتحدة. حذر وزير النفط العراقي باسم خضير من صعوبة الظروف الحالية جراء الحرب في المنطقة التي تسببت في إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير، كاشفا أن صادرات العراق عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد من 93 مليون برميل شهريا إلى 10 ملايين فقط خلال إبريل الماضي.
12: اليوم مضيق هرمز التصدير من عنده قليل جدا، يعتمد على شنو؟ يعتمد على قدوم الناقلات. الناقلات اليوم دائما الناقلة كانت من تجي هي مؤمنة، يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها، قيمة الأشخاص. ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق هرمز أريا ساخنة، فما تدخل الناقلات إلا القليل من عندها، يعني قليل، نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، إحنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون.
0: في شأن آخر، خرج مئة تونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. المسيرة التي شهدت مشاركة نشطاء ومجموعات شبابية وشخصيات سياسية معارضة رفعت شعارات ضد ما تعتبره قمعا واستبدادا، وطلبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
13: هذه مسيرة احتجاجية لا تطالب بالحرية وحدها، هي تطالب كذلك بالخمس في شكل احتجاجي فريد من نوعه. نظمت المعارضة التونسية هذه المسيرة التي شقت الشوارع الخلفية للعاصمة تونس، وشقت سوقا للخضروات، ورفعت شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. هذه المسيرة ترفع الخفاف الفارغة في إشارة إلى ثقل الأزمة الاقتصادية على خفاف التونسيين. من الشعارات التي واكبناها كذلك خلال هذه المسيرة الغاضبة شعارات تطالب بتجميد الأسعار عوض تجميد الجمعيات، وفي ذلك إشارة إلى مسألة حقوقية بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على هذه المسيرة، وهي قرار السلطات التونسية بتجميد عدد من منظمات المجتمع المدني خلال الأسابيع الأخيرة، مثل جمعية موقع الخط المشرف على موقع انتفاضة، لكن أيضا تجميد عمل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتجميد عمل جمعية الأطباء الشبان، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات أخرى. إذن المعارضة التونسية تعود بعد انقطاع دام لأشهر إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع، وهي ترفع شعارات حقوقية، لكن أيضا شعارات على علاقة بما تعتبره ثقل الأزمة الاقتصادية على جيوب وقفاف التونسيين. التلفزيون العربي من تونس، خليل الكلاعي.
0: أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن الوزيرة جيرال درمنان سيزور الجزائر غدا الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين. أضافت وزارة العدل الفرنسية أنه سيلتقي نظيره الجزائري لمناقشة حالات فردية حساسة، لا سيما مصير المسجون الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف كلاس بتهمة تمجيد الإرهاب. أضافت الوزارة أن الهدف من الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا، حيث سيبحث الوزير أيضا قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات وسط مشهد سياسي وإنساني شديد التعقيد.
14: كلما ذكرنا الصومال تحضر صور المجاعة والانهيار، لكن خلف الأزمة الإنسانية المتفاقمة تدخل البلاد أيضا واحدة من أكثر مراحلها السياسية هشاشة منذ سنوات. الحكومة الصومالية تعلن دخول مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود بعد فشل التوافق مع المعارضة على آلية إجراء الانتخابات. الرئيس الصومالي كان يدفع نحو انتخابات مباشرة تنهي النظام القائم على شيوخ القبائل، لكن المشروع اصطدم برفض واسع من المعارضة التي اعتبرت التعديلات الدستورية محاولة لتركيز السلطة وتمديد الحكم. الأزمة تعمقت بعدما أقر البرلمان العام الماضي تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس من 4 إلى 5 سنوات، وهو ما رفضته المعارضة أيضا التي رفعت 3 عناوين واضحة: رفض التعديلات، رفض الانتخابات المباشرة، ورفض بقاء الرئيس عاما إضافيا في السلطة. لكن الرئيس الصومالي يتمسك بالقرار الدستوري.
15: وفق الدستور الصومالي الجديد فإن فترة المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي 5 سنوات، وهذه ليست رغبتي الشخصية، بل كنت أفضل اعتماد نظام سياسي قائم على حزبين فقط وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بدلا من اختياره عبر البرلمان الفيدرالي، إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض من قبل قوى المعارضة السياسية.
14: كل ذلك يحدث فيما يواجه الصومال واحدة من أخطر موجات الجوع منذ عام 2022. تقارير دولية تتحدث عن مناطق جنوبية مهددة بخطر المجاعة، فيما تدعو الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل لمنع انهيار إنساني جديد في بلد أنهكه الجفاف والفقر والصراعات لعقود. وهكذا يدخل مرحلة انتقالية مفتوحة على احتمالات صعبة سياسياً وإنسانياً في آن واحد.
0: شهدت الملاعب في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب، خطوة تندرج ضمن جهود حكومة السودان لتطبيع الحياة في الولاية واستعادة مختلف الأنشطة تدريجياً.
16: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
17: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء كان فاقداه الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليلة خلاص يعني نحن كده أكدنا للعالم وأكدنا لكل الناس إنه خلاص السودان يا هدى يعني ده الاطمئنان، ودي الولاية الخرطوم دي الاطمئنان.
16: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
18: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أيما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
16: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
19: إحنا في حكومة ولاية الخرطوم قبلنا التحدي أن تقام مباريات دوري النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
16: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
11: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
0: قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 80 وفاة في منطقة توري شرقي البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا، ووسط ذلك ويأتي ذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى في منطقة تشهد نزاعا مسلحا، كما أعلنت أوغندا المجاورة حالة طوارئ صحية.
9: للمرة 17 فيروس إيبولا يتفشى في مناطق عدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ظهوره في البلاد لأول مرة قبل نصف قرن. هذه المرة مختلفة، تفشي نادر لسلالة من الفيروس لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. السلطات أعلنت رسميا تفشي الوباء الذي حصد أرواح العشرات لحد الآن.
20: لدينا اليوم نحو 246 حالة مشتبه بها سجلنا على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك على مستوى المراكز الصحية أكثر من 80 حالة وفاة، وبمجرد تشخيص الحالة أبلغت الوزارة مجلس الوزراء.
9: فيروس إيبولا يصنف بأنه شديد العدوى وينتقل عن طريق سوائل الجسم كالقيء والدم، يسبب مرضا خطيرا نادر الحدوث لكنه مميت في الغالب. أعراضه ظهرت على أول حالة في أبريل الماضي، لكن تأخر اكتشاف التفشي سمح بانتقال واسع وغير مسيطر عليه داخل المجتمعات، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا. ومما زاد الطين بلة أن الوباء تفشى في منطقة تشهد نزاعا بين جماعات مسلحة هي مقاطعة إيتوري قرب الحدود مع أوغندا. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق العدوى في هذه المنطقة، حيث تواجه السلطات صعوبات في الوصول إليها، مقاطعة يشدد كاسيا على أهمية بلوغها.
1: نتواصل مع الأطراف المتنازعة لكي يفهموا ضرورة منحنا حق الوصول، فنحن لسنا طرفا في النزاع، بل نحن هنا لدعم السكان، وقد فعلنا ذلك سابقا. هذا هو نهجنا. من جانبنا نحرص على توفير جميع الوسائل اللازمة.
9: فهذه المنطقة تمثل أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض. في أوغندا المجاورة أعلنت حالة طوارئ صحية خشية تفشي الفيروس الذي فتك في السابق بالآلاف من سكان البلاد. تفشٍ عدته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، إلا أنها لا تستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. من هنا تنبع أهمية تغطية المنطقة وتغطية القارة، مهمة يقول كاسيا إنها تتطلب دعم الشركاء للبلدان الأكثر عرضة للخطر.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. وزير الداخلية الباكستاني في طهران لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن الوساطة مع واشنطن. وإيران تكشف عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في هرمز نحو إشراف مباشر على السفن العابرة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ومقتل ضابط إسرائيلي في معارك الجنوب. حزب الله يحذر من اتفاق سلام شامل مع إسرائيل ويؤكد أن نتائج المفاوضات

0: البحث النقوي تأتي في إطار جهود تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن محادثات رفيعة المستوى جرت بين طهران وإسلام آباد بشأن الوساطة مع واشنطن، ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإيراني أشاد بجهود رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير من أجل حل النزاع القائم. كشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا، أن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
1: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب، تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني، تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي، يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية، تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
0: قال المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده كانت قد سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية عبر المضيق رغم استخدامها ضدها لاحقا، وأكد أن طهران لن تكرر ذلك مجددا.
2: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
0: في المقابل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، وأضافت عبر حسابها على منصة إكس أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للمواني الإيرانية. شهدت خريطة الطاقة في العالم تغيرات كبيرة جراء تداعيات الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز. مزيد عن ذلك في هذا العرض مع يحيى نافع.
3: أعادت الحرب في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تشكيل خريطة الطاقة العالمية في أزمة وصفها خبراء بأنها أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ الحديث. إن تداعيات الحرب لا تتوزع بالتساوي، بل خلقت رابحين كبارا وخاسرين يدفعون كلفة اقتصادية وسياسية متزايدة. فبحسب تحليل موسع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الحرب أوقفت نحو 15% من إمدادات الطاقة العالمية من السوق، ودفعت أسعار الخام إلى ما فوق

0: 100 دولار للبرميل وسط تحولات استراتيجية عميقة بدأت ترسم ملامح نظام نفطي عالمي جديد. آسيا كانت الخاسرة الأكبر من الأزمة بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج، إذ اعتمدت دول القارة خلال العام الماضي على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60% من وارداتها النفطية، ولم يقتصر الاضطراب على الخام فحسب بل امتد إلى المنتجات المتكررة. في الصين مثلا ارتفعت فاتورة واردات النفط بنسبة 13% خلال أبريل، وذلك بعد فقدان الوصول إلى الخام الإيراني منخفض السعر، لكن بكين استفادت في المقابل من مخزوناتها الضخمة ومن إعادة بيع بعض الشحنات النفطية بهوامش ربح. أما الهند واليابان فكانتا من أكثر الاقتصادات تعرضا للضغط، فالهند تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على الخام الروسي، بينما تعتمد اليابان على الواردات لتغطية أكثر من 85% من احتياجاتها للطاقة، ما أجبر طوكيو على السحب المكثف من مخزوناتها الاستراتيجية. روسيا كانت من أكبر الرابحين بعدما تحولت حرب إيران إلى فرصة مالية واستراتيجية لموسكو، فقبل الحرب كانت عائدات النفط الروسية عند أدنى مستوياتها، لكن ارتفاع الأسعار وتخفيف بعض القيود الأمريكية على النفط الروسي سمح لموسكو بمضاعفة عائداتها النفطية خلال شهر أبريل. ورغم أن طفرة النفط الصخري قلصت اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، فإن الأمريكيين بدأوا بالفعل دفع كلفة الأزمة، فقد ارتفعت أسعار البنزين، ولكن واشنطن تبدو في وضع أفضل مقارنة بأزمات النفط السابقة، لأنها أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم ومصدرا صافيا للطاقة. أمريكا الجنوبية وكندا من أبرز الدول المستفيدة من إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية بفضل امتلاكها احتياطات ضخمة من النفط والغاز بعيدة عن مخاطر مضيق هرمز. وفي المقابل تبدو المكسيك أكثر هشاشة بسبب اعتمادها الكبير على واردات البنزين والديزل من الولايات المتحدة. وفي الخليج كانت الخسائر متفاوتة، فالسعودية والإمارات تمكنتا من تخفيف جزء من الصدمة بفضل خطوط الأنابيب التي تتجاوز مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وخليج عمان. أما سلطنة عمان الواقعة خارج المضيق فسجلت قفزة في الإيرادات النفطية الأسبوعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تعرضت العراق والكويت لخسائر كبيرة بسبب تراجع الصادرات النفطية، فيما توقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية بشكل كبير، وخاصة مع تعرض بعض منشآت التصدير لأضرار. ورغم خسارتها جزءا كبيرا من صادراتها النفطية بسبب الحصار الأمريكي، وذلك يرى التحليل أن إيران قد تخرج من الأزمة بنفوذ استراتيجي أكبر، وذلك بعدما أثبتت قدرتها على تعطيل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث تسعى لتحويل المضيق من ورقة عسكرية إلى أداة نفوذ اقتصادي مباشر. وفي أوروبا تتزايد المخاوف من أزمة وقود طائرات بعدما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن القارة قد تمتلك 6 أسابيع فقط من وقود الطائرات، ما يهدد بارتفاع أسعار التذاكر وإلغاء مزيد من الرحلات. أما إفريقيا فتعيش انقساما مشابها، إذ تستفيد الدول المصدرة للنفط مثل الجزائر، ليبيا، نيجيريا وأنغولا من ارتفاع الأسعار، بينما تواجه الدول المستوردة مثل مصر، إثيوبيا، كينيا وزامبيا تواجه ضغوطا حادة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والغذاء.
1: سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي. تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
2: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسعة للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من عدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
3: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
2: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل، تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وإنترناشونال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي السياق نفسه، اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
1: إلى التطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 17 هجوماً لأهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، شملت تجمعات لجنود وآليات ومقرات عسكرية. جاء ذلك في بيانات للحزب ذكر فيها أنه نفذ الهجمات بمسيرات انقضاضية وقصف بقذائف المدفعية والصواريخ وتفجير عبوات ناسفة. فقال الحزب أن هذه الهجمات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق إسرائيل ووقف إطلاق النار واعتداءاته التي استهدفت قرى جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد. وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان واستمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية. في المقابل، حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات.
4: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشئيف والسماعية وتفاحتا والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد انذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار، كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7,000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصوري. سياسيا صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 أيار محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
1: في تطورات غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة. أظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهالي القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق.
5: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
6: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
5: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
7: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
5: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
1: ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا ومرحبا بك إسلام، ما المعلومات المتاحة بشأن هذا الاستهداف غربي مدينة غزة والتطورات الميدانية الأحدث؟
8: صباح الخير أحمد. بالفعل الطائرات الإسرائيلية قامت بشأن غارة من طائرة مسيرة بطبيعة الحال على سيارة مدنية في منطقة النصر بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 2 على الفور وإصابة آخرين. تم نقل الجميع إلى مستشفى شفاء غربية مدينة غزة. جاء هذا القصف بعد تحليق مكثف ومستمر ومنخفض لطائرات إسرائيلية مسيرة في سماء تلك المنطقة لساعات طويلة قبل أن يتم تنفيذ هذه الغارة. بهذا الشكل تم إقفال يوم طويل وشاق في قطاع غزة. بالتأكيد بدأ بوداع 8 شهداء، بينهم عز الدين الحداد وزوجته أيضا ابنته، إضافة إلى من استشهدوا في عملية الاغتيال المركبة التي استهدفت الحداد. وبطبيعة الحال من بين الشهداء أحد الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك سيدة فلسطينية حامل وجنينها، إضافة إلى رجل وزوجته. بطبيعة الحال المشهد الميداني في قطاع غزة متأثر بشكل كبير جدا بهذه التطورات، عودة أو تركيز الاغتيالات الإسرائيلية بشكل كبير، وأيضا الخروقات الإسرائيلية المستمرة وتأثير هذه الخروقات على المزاج العام وعلى المشهد العام المرتبك أساسا، والقلق في قطاع غزة من إمكانية أن تصعد إسرائيل أكثر من غاراتها، وبالتالي عودة الحرب التي عمليا لم تغادر قطاع غزة خلال الأشهر الماضية رغم وجود وقف إطلاق نار نظري منذ أكتوبر العام الماضي، لكن عدد الشهداء تجاوز 860 شهيدا منذ ذلك الوقت بفعل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. هذا على المنحى الميداني، ولكن أيضا هناك خروقات إسرائيلية أخرى مرتبطة بالمشهد الإنساني المعقد أيضا بالتوازي مع تعقيدات المشهد الميداني في قطاع غزة.
1: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المعلومات. تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين داخل المخيمات المكتظة في غزة وسط انتشار للفئران والقوارض والحشرات، في حين تتزايد المخاوف من تفشي الأمراض الجلدية والتلوث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
9: في خيام غزة المهترئة حكايات لا تنتهي عند صوت القصف أو شبح الجوع.
10: يا أنا وين أقعد أنا لما؟
9: فهناك عدو آخر يزحف بصمت بين الأغطية الممزقة ويقتات على خوف الأطفال. قوارض وفئران غزت خيام النازحين تشاركهم ما تبقى من طعام وماء وتحول النوم القليل إلى كابوس يومي.
11: موضوع القوارض هذا صار شاغل بالنا بشكل يومي، إنه صار عندك حالة رعب بالنسبة مش منهم، احنا الكبار بنخافش منهم، بس اطفالنا اللي صاروا مش قادرين يطلعوا في الليل يروحوا على الحمام الا غير يكون معهم واحد كبير يضوي لهم، خايف العرسة بتعض، وصارت كذا حالة تلاقيها عدت خبشتهم. في نفس الوقت التموين تبعك مثلا طلعت لك كبونة فيها رز فيها غيره بتلاقيهاش، ثاني يوم بتلاقي العرس نهشات. يعني
9: اطفال فقدوا مفهوم الامان في الحرب ليصبحوا فريسة للقوارض تلاحقهم داخل الخيام وتنهش من أجسادهم لسد جوعها هي الأخرى.
12: إنه الطفل هذا انخبش من العرسة وأنا لحقته الحوق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه إنه أنا لحقته، يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال، أدته إبرة وأدوني برغم تجميل إنه يروح الجرح.
9: أمهات غزة يقضين الليل ساهرات يحرسن أطفالهن من قدم الفئران لأطرافهم الصغيرة.
13: يعني أنا بناتي في الليل لما بدي أروح الحمام بيخافوا يروحوا في لأنها يعني كتير يعني زي عايشات معانا، يعني بصحى الصبح بلاقي الوسخ وين مكان، يعني بدنا حل هذه المشكلة، يعني كتير بنعاني منهم.
9: هنا لا يموت الناس بالقصف وحده بل بالأوبئة وبالخوف وبالعيش القاسي وسط بيئة ملوثة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع تراكم النفايات وغياب شبكات الصرف الصحي واكتظاظ المخيمات، تجد القوارض بيئة مثالية للتكاثر والانتشار، ناقلة أمراضا خطيرة كالتيفوئيد والليشمانيا والتهابات الجلد والتسممات الغذائية.
14: زي ما انتم شايفين
9: وفي غزة حين تضيق الأرض بأهلها وتنهار الجدران فوق أصحابها، يصبح الإنسان في مواجهة كل شيء، الحرب والجوع والمرض، حتى القوارض والفئران أصبحت جزءا من معركة البقاء.

0: في تقرير خاص للتلفزيون العربي نرصد كيف تحولت مدن غزة إلى مساحات مدمرة بعد استهداف ممنهج للبنى العمرانية. أحياء كاملة مسحت من الخريطة وبنى تحتية أساسية دمرت، ما أدى إلى تفكيك النسيج الحضري ومحو معالم المدينة كحيز للحياة الإنسانية. التقرير يسلط الضوء على مفهوم إبادة المدن بوصفه جريمة ممنهجة تطاول المكان والهوية والوجود المجتمعي في قطاع غزة.
1: لم يكن الدمار في غزة جزئيا ولا طارئا، بل مسحا واسعا شمل الجغرافيا والوجود الإنساني معا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، مدن مسحت كأنها لم تكن. بيت حانون نموذج مكثف لما جرى في غزة كلها، مدينة صغيرة لكن حجم الدمار فيها يفوق الوصف. أبو رائد المصري نزح من بيت حانون إلى خان يونس، كما كل جيرانه بلا مأوى وبلا مدينة.
2: بيت حانون دمرت عن بكرة أبيها عدة مرات، بساتينها جرفت من قبل الاحتلال. بيت حانون كانت هي البلد الوحيد أو أكثر بلد في قطاع غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة، دارنا دمرت وأصبحت بيت حانون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائياً بل شاملاً ومنظماً، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
3: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبان فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
4: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح وكان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام، بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا، بل تفكيك مدينة كليا.
5: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط، بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المحجر في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم، وشنت حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال فتشوا المنازل ودققوا في تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بها وصادروها، تزامنا مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة وسط انتشار آليات عسكرية. كما هاجم عدد من المستوطنين فلسطينيين في منطقة شعب البطن بمسافر يطا جنوب الخليل، وثق مقطع مصور اعتداء المستوطنين على المواطنين ومهاجمتهم ومطاردتهم في محيط منازلهم. كما اعتدى المستوطنون على مواطن في منطقة فراسين جنوب غرب جنين وسرقوا أغنامه قبل وصول الإسعاف الفلسطيني ونقله إلى المستشفى. شهدت مدينة أمستردام الهولندية مظاهرة شارك فيها مئات المحتجين تنديدا بالحرب على غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب ووقف الدعم العسكري لإسرائيل.

0: وأشادت مدينة ميلانو في إيطاليا مظاهرة أحياء لذكرى النكبة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بوقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وجابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة الألمانية برلين إحياء لذكرى النكبة. ردد المشاركون فيها شعارات تنادي بتحرير فلسطين وتدين الدعم الألماني المستمر لانتهاكات وجرائم الحكومة الإسرائيلية.
1: مسيرة كبيرة تشهدها العاصمة الألمانية برلين في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. هذا الحدث السنوي الذي يحييه الفلسطينيون في العاصمة الألمانية من أجل تذكير الألماني بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى دولتهم المستقلة. هؤلاء الفلسطينيون يشاركهم اليوم جمع من المتضامنين العرب والأجانب الذين جاءوا يحملون شعارات فلسطينية وأعلام فلسطين ويافطات تندد بما هو ماض من تهجير وترحيل للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية وما هو حاضر الآن من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي لبنان وفي إيران. هذه المسيرة التي تجوب شوارع العاصمة الألمانية تهدف إلى لفت نظر الألمان إلى ما يحدث بحق الفلسطينيين سواء في الماضي أو في الحاضر، مستخدمين شعارات ما تيسر لهم حملها وترديدها، لأن هذه المسيرات أيضا ترافقها تعزيزات أمنية كبيرة للغاية فرضت على المتظاهرين والمنظمين عدم استخدام شعارات ورموز معينة كثيرة كلها يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدامها، مثل رمز حنظلة، هذه الشخصية التي لطالما ارتبطت بالقضية الفلسطينية وبحق العودة. لذلك فإن الفلسطينيين مصممون على التظاهر وعلى لفت نظر العالم إلى ما يحدث لهم. رسالتهم هي عائدون ولو بعد حين. ياسر معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: وشهدت العاصمة البريطانية مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء لذكرى 78 للنكبة الفلسطينية.
2: وسط بحر من الألوان، أعلام فلسطين تكسو شوارع لندن وتتصدر مشهدها السياسي. هنا في ذكرى النكبة 78 تتجدد الهتافات. آلاف الحشود أتت من مختلف المدن والمقاطعات البريطانية لتلتقي في قلب العاصمة للمشاركة في واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هذا العام، مظاهرة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية في غزة.
3: نريد إرسال رسالة قوية لوقف الإبادة الجماعية، 78 عاما من القتل الجماعي في فلسطين وما يزال العالم يلتزم الصمت. الحكومة البريطانية تواصل دعمها فيما يزداد نفوذ اللوبيات الصهيونية المؤيدة لإسرائيل داخل بريطانيا.
4: جئنا لنظهر تضامننا مع الفلسطينيين وللتأكيد أن ما يحدث ليس نزاعا كما تصفه بعض وسائل الإعلام، بل إبادة جماعية حقيقية. وجود هذا العدد الكبير اليوم رسالة بحد ذاته، لم يعد الناس يتقبلون الصمت.
2: على رصيف آخر من أرصفة العاصمة يبدو مشهد مغاير تماما، تكتل حاشد لمناصري الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون يرفع مستوى القلق ويضع المدينة على حافة تصادمات وشيكة بين تيارين لا يلتقيان. شرطة العاصمة سكوتلاند يارد فرضت حالة استنفار قصوى، 4000 شرطي طوقوا الميادين ورسموا حدودا وفواصل أمنية صارمة لمنع أي اضطرابات محتملة، في وقت قدرت فيه أعداد المشاركين في مسيرات إحياء يوم النكبة بنحو 250,000 شخص.
5: رسائل مختلفة رفعها عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع لندن اليوم تتفق على أمرين: التذكير بنكبة فلسطين وعدالة قضيتها ورفض الخطاب اليميني المتطرف. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: ألقي القدو على 14 شخصا شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين قرب مقر مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا قبل بدء نهائي المسابقة، في وقت سابق شارك الآلاف في مظاهرة منفصلة بالعاصمة النمساوية احتجاجا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.
6: العدالة لفلسطين، هكذا قررت قنوات إسبانية توضيح موقفها من مقاطعة يوروفيجن. فوسط مقاطعة 5 دول وخروج احتجاجات بسبب مشاركة إسرائيل، يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في فيينا بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية. المسابقة التي بلغت عامها 70 وعادة ما تكون ودية بين فرق البوب من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها، تدخل هذه المرة في أزمة صاخبة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. فاحتجاجاً على مشاركة الدولة العبرية تقاطع دول كبرى مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا، إضافة إلى أيسلندا وسلوفينيا النسخة الحالية من أكبر حدث موسيقي متلفز في العالم. إسبانيا التي تعد من أكبر ممولي يوروفيجن استبق رئيس وزرائها النهائيات بقوله إن مقاطعة بلاده لها بسبب غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ. وبالأرقام، خفضت المقاطعات عدد المشاركين في المسابقة إلى 35، وهو أقل عدد منذ عام 2003، ما يستتبع على الأرجح تقلص عدد المشاهدين عبر التلفزيون عالميا. أما خارج مسرح يوروفيجن، فسيطرت على فيينا حالة من التوتر، إذ شارك عدة مئات في احتجاج مر أمام مكان إقامة الحفل الختامي هاتفين فلسطين حر. رغم بريق العروض إذن، تبقى التطورات السياسية ماثلة في كواليس الفعالية الفنية، فالإبادة الجماعية في غزة فرضت عليها سابقة تاريخية غير معهودة. الإعلام الإسباني لخص ذلك بأن قال إن يوروفيجن مسابقة، لكن حقوق الإنسان ليست كذلك.
0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مهمة سرية نفذتها وكالة أونروا لإنقاذ ملايين الوثائق المتعلقة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين ونقلها بعيدا عن مناطق الخطر. العملية شملت نقل الوثائق من غزة والقدس الشرقية إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يجرى رقمنتها لصون ذاكرة الجماعية للفلسطينيين من الاندثار.
7: عملية سرية وصفتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها الأهم منذ بدء الحرب على غزة. الأونروا وفي ذكرى النكبة 78 أعلنت نجاح تهريب ملايين الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس إلى العاصمة الأردنية عمان. عملية استغرقت 10 أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة. وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الجارديان البريطانية تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الجارديان نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح، ومن ثم تدريجيا إلى مصر لتحلق بعدها جوا على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة. فرغم منع الاحتلال، عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين، فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني، لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت. فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
8: مش هذه بس، في وثائق من تركيا شيء كثير.
0: حذر وزير النفط العراقي باسم خضير من صعوبة الظروف الحالية جراء الحرب في المنطقة والتي تسببت في إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير، كاشفا أن صادرات البلاد عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد من 93 مليون برميل شهريا إلى 10 ملايين فقط خلال الشهر الماضي.
9: اليوم مضيق هرمز التصدير من عنده قليل جدا، يعتمد على شنو؟ يعتمد على قدوم الناقلات. الناقلات اليوم دائما الناقلة كانت من تجي هي مؤمنة، يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها، قيمة الأشخاص. ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق هرمز أريا ساخنة، فما تدخل الناقلات إلا القليل من عدها، يعني قليل، نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، إحنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة تسلمه مهامه رسميا، أعلن أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مؤسسات وستنتهج سياسة الانفتاح على جميع الأطراف، وأوضح أن الحكومة تؤمن بأن قوة الدولة تنبع من ثقة شعبها، مشيرا إلى أنها ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة البلاد. وأضاف أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي على أن العراق ليس طرفا في الحرب، بل يسعى للتهدئة ومنع التصعيد.
10: العراقية أصبحت ساحة تصفية حسابات، ولهذا العراق القرار العراقي واضح أن يعني النفس لسنا جزءا من الحرب، ولكن نعمل على أن نكون أداة للتواصل. العراق لديه علاقات إيجابية جدا مع الجمهورية الإسلامية وعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نستثمر هذه العلاقات من أجل التواصل وخفض التصعيد وإيقاف الحرب. ليس من مصلحة المنطقة أن تكون هنالك حرب مستمرة وشعوب المنطقة تحملت الأذى الكبير، والقضايا الاقتصادية والاستثمارية والتنمية تعرضت إلى تهديد حقيقي بسبب هذه الحرب التي استمرت أكثر من 40 يوم.
0: أكدت إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا ضرورة منع حدوث أي أزمة هجرة مشابهة لأزمة العام 2015 بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وجاء في بيان مشترك أن دول الأربع تدرس تعزيز التعاون مع البلدان التي ينطلق منها المهاجرون وبلدان العبور وتكثيف العمليات لمكافحة مهربي البشر، إضافة إلى إمكان تفعيل إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأزمات والقوة القاهرة. عقدت القمة في اليونان وشارك فيها رئيس القبرصي ورؤساء حكومات اليونان وإيطاليا ومالطا. أعلنت السلطات الفنزويلية أمس السبت أن رجل الأعمال الفنزويلي الكولومبي ووزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب رحل إلى أمريكا بموازاة تحقيق جنائي جار في الولايات المتحدة. خرج مئات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. المسيرة التي شهدت مشاركة نشطاء ومجموعات شبابية وشخصيات سياسية معارضة رفعت شعارات ضد ما يعتبروه قمعا واستبدادا، وطلبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
11: هذه مسيرة احتجاجية لا تطالب بالحرية وحدها، هي تطالب كذلك بالخمس في شكل احتجاجي فريد من نوعه. نظمت المعارضة التونسية هذه المسيرة التي شقت الشوارع الخلفية للعاصمة تونس وشقت سوقا للخضروات ورفعت شعارات تطالب بتجميد الأسعار وبمراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. هذه المسيرة ترفع الخفاف الفارغة في إشارة إلى ثقل الأزمة الاقتصادية على خفاف التونسيين. من الشعارات التي واكبناها كذلك خلال هذه المسيرة الغاضبة شعارات تطالب لتجميد الأسعار عوض تجميد الجمعيات، وفي ذلك إشارة إلى مسألة حقوقية بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على هذه المسيرة، وهي قرار السلطات التونسية بتجميد عدد من منظمات المجتمع المدني خلال الأسابيع الأخيرة، مثل جمعية موقع الخط المشرفة على موقع انتفاضة، لكن أيضا تجميد عمل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتجميد عمل جمعية الأطباء الشبان، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات أخرى. إذن المعارضة التونسية تعود بعد انقطاع دام لأشهر إلى التحركات الاحتجاجية في الشارع، وهي ترفع شعارات حقوقية، لكن أيضا شعارات على علاقة بما تعتبره ثقل الأزمة الاقتصادية على جيوب وقفاف التونسيين. التلفزيون العربي من تونس، خليل الكلاعي.
0: شهدت الملاعب في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب، خطوة تندرج ضمن جهود حكومة السودان لتطبيع الحياة في الولاية واستعادة مختلف الأنشطة تدريجيا.
12: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح، في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
13: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء كان فاقداه الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليله خلاص يعني، نحن كده اكدنا للعالم واكدنا لكل الناس انه خلاص السودان يا هدى يعني، ده الاطمئنان، ودي الولايه الخرطوم دي الاطمئنان.
12: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم، اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم، في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
14: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أيما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
12: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
15: نحن في حكومة ولاية الخرطوم قبلنا التحدي أن تقام مباريات دوري النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي، وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
12: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
16: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي، وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
0: قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 80 وفاة في منطقة توري شرقي البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا، ذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى في منطقة تشهد نزاعا مسلحا. وأعلنت أوغندا المجاورة حالة طوارئ صحية.
17: للمرة 17 فيروس إيبولا يتفشى في مناطق عدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ظهوره في البلاد لأول مرة قبل نصف قرن. هذه المرة مختلفة، تفشي نادر لسلالة من الفيروس لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. السلطات أعلنت رسميا تفشي الوباء الذي حصد أرواح العشرات لحد الآن.
18: لدينا اليوم نحو 246 حالة مشتبه بها سجلنا على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك على مستوى المراكز الصحية أكثر من 80 حالة وفاة، وبمجرد تشخيص الحالة أبلغت الوزارة مجلس الوزراء.
17: فيروس إيبولا يصنف بأنه شديد العدوى، وينتقل عن طريق سوائل الجسم كالقيء والدم. يسبب مرضا خطيرا نادر الحدوث، لكنه مميت في الغالب. أعراضه ظهرت على أول حالة في أبريل الماضي، لكن تأخر اكتشاف التفشي سمح بانتقال واسع وغير مسيطر عليه داخل المجتمعات، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا. ومما زاد الطين بلة أن الوباء تفشى في منطقة تشهد نزاعاً بين جماعات مسلحة هي مقاطعة إيتوري قرب الحدود مع أوغندا. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق العدوى في هذه المنطقة، حيث تواجه السلطات صعوبات في الوصول إليها، مقاطعة يشدد كاسيا على أهمية بلوغها.
19: نتواصل مع الأطراف المتنازعة لكي يفهموا ضرورة منحنا حق الوصول، فنحن لسنا طرفا في النزاع، بل نحن هنا لدعم السكان، وقد فعلنا ذلك سابقا. هذا هو نهجنا. من جانبنا نحرص على توفير جميع الوسائل اللازمة.
17: فهذه المنطقة تمثل أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض. في أوغندا المجاورة أعلنت حالة طوارئ صحية خشية تفشي الفيروس الذي فتك في السابق بالآلاف من سكان البلاد. تفشٍ عدته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، إلا أنها لا تستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. من هنا تنبع أهمية تغطية المنطقة وتغطية القارة، مهمة يقول كاسيا إنها تتطلب دعم الشركاء للبلدان الأكثر عرضة للخطر.
0: تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على القمة الأمريكية الصينية الأخيرة وتبعاتها على كل من طهران وواشنطن وبكين، إضافة إلى احتمال عودة ضربات الأمريكية على إيران. بعد هذا التقرير يلتقيكم حسام تكالي على رأس الساعة المقبلة.
20: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ مقالا عن إمكانية عودة العمليات العسكرية ضد إيران، وأن عودة ترامب من الصين وضعته في مواجهة قرارات مصيرية بشأن إيران، حيث ساغ كبار مساعديه خططا للعودة إلى الضربات العسكرية إذا قرر ترامب محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يبدو في وضع صعب بما يخص إيران، فرغم تحول الحرب إلى عامل ضغط سياسي عليه ورغبته في إنهاء هذه المعضلة، إلا أن عدم تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن قد يدفعه للعودة للقتال. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران مع بداية الأسبوع المقبل. وترى الصحيفة أن الخيارات العسكرية المطروحة أمام ترامب تتمثل في شن غارات أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية، أو نشر قوات العمليات الخاصة على الأرض للبحث عن المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض. ونقرأ في ناشونال إنترست الأمريكية مقال بول ساندرز حول أوراق القوى بالنسبة لإيران في مضيق هرمز، وأن ترامب لا يملك الأوراق الرابحة التي قد تجبر إيران على قبول شروطه لإنهاء الحرب، لكن في المقابل لا يملك قادة إيران جميع الأوراق الرابحة أيضا. ويلفت الكاتب إلى أن قادة إيران يعتقدون أن خوف ترامب من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وانعكاساتها السياسية الداخلية المحتملة سيدفعه نحو التسوية التي يرغبون بها، إلا أن ذلك يمثل مقامرة غير محسوبة. ويعتقد الكاتب أن القلق الحقيقي يكمن في أن التعنت الإيراني قد يدفع ترامب إلى التهور بصورة أكبر عسكريا، وقد يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية شديدة تطال القادة والبنى التحتية والمدنيين على حد سواء. ويعتبر الكاتب أن قادة إيران قد يواجهون مخاطر كبيرة إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل أن يجبروا الاقتصاد الأمريكي والعالمي على تحمل أضرار طويلة الأمد. إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث رأى جيمس بالمر أن قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين كانت باهتة ومجردة من أي اختراقات حقيقية، ما عكس ثقة صينية متزايدة بعدم حاجتها لإطفاء أهمية استثنائية على الزيارات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى أن الإعلام الصيني تعامل ببرود لافت مع الزيارة خلافا للزخم الذي رافق زيارات رؤساء أمريكيين سابقين فيما اكتفى شي جين بينغ بتكرار المواقف التقليدية بشأن تايوان وحقوق الإنسان ورفض الصراع مع واشنطن. وأشار إلى أن القمة لم تنتج سوى تفاهمات تجارية محدودة، بينما غابت أي إنجازات حول إيران أو تايوان أو التنافس الجيوسياسي رغم التوقعات السابقة. الكاتب خلص إلى أن بكين باتت ترى نفسها قوة عالمية مكتملة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر ارتباكا بسبب عزة ترامب الدولية وحرب إيران وتراجع صورة القيادة الأمريكية، ما جعل ترامب هو الطرف الباحث عن التقدير الشخصي من شي جين بينغ وليس العكس. وأيضا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رأى الكاتبان أنتون تريونوفاسكي وديفيد سانجر أن القمة التي استمرت يومين في بكين أبرزت مدى التغيير الذي طرأ على أسس السياسة الأمريكية تجاه الصين في أعقاب تراجع ترامب المذل عن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب تجاهل التحذيرات الواردة من البنتاغون حول قدرات الصين ونواياها، والذي يكشف عن خطة لإخراج الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ وضم تايوان أملا في تجنب معاداتها. ويعتقد الكاتبان أن صورة الرئيس الأمريكي المتواضع والزعيم الصيني الواثق تعكس نجاح شي جين بينغ في إفشال النهج المتشدد تجاه الصين الذي تبناه دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية. ويرى الكاتبان أن نهج ترامب في الصين المبني على التهذيب والهدوء تجنبا لإشعال فتيل أزمة جديدة مع بكين يحمل في طياته دلالات على ضعف الموقف الأمريكي وضعف ترامب على حد سواء. ختاما مع صحيفة فاينانشال تايمز بريطانية، حيث تناول تقرير أرون كريشفيلد وهنري فوي تحرك الناتو للضغط على شركات السلاح الأوروبية لتوسيع الانتاج العسكري بسرعة غير مسبوقة في محاولة لإعادة بناء القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وأوضح أن مارك روتا الأمين العام لحلف الأطلسي سيطالب شركات كبرى مثل راين ميتال الألمانية وليوناردو الإيطالية متعددة الجنسيات وإيرباص بضخ استثمارات عاجلة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات كبرى في القمة المقبلة للحلف أنقرة. ولفت الكاتبان إلى أن الدافع الأساسي لهذا التحرك هو تصاعد القلق الأوروبي من تراجع الالتزام الأمريكي بأمن القارة بعد خلافات ترامب مع الحلفاء واستنزاف الحرب مع إيران للمخزون العسكري الأمريكي. وخلص إلى أن أوروبا تواجه أيضا أزمة داخلية بين الحكومات وشركات السلاح، فالشركات تطالب بعقود طويلة الأجل قبل التوسع، بينما ترى الحكومات أن الصناعات الدفاعية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة رغم التهديدات المتزايدة من روسيا وتراجع الثقة بالمظلة الأمريكية.
1: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستغلها بالعناوين. وزير الداخلية الباكستاني في طهران لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن الوساطة مع واشنطن. وإيران تكشف عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في هرمز يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، مقتل ضابط إسرائيلي في معارك الجنوب. وحزب الله يحذر من اتفاق سلام شامل مع إسرائيل ويؤكد أن نتائج المفاوضات مخيبة. شهدان في استهداف إسرائيلي لمركبة غربية مدينة غزة، وحماس تطالب الوسطاء بالتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال ببنود الاتفاق.

0: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
1: ومن جهتها تسعى إسلام أباد إلى أحياء المفاوضات مرة أخرى ومنع الانزلاق إلى تصعيد عسكري، حيث أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، مؤكدا أن باكستان تحظى بثقة جميع الأطراف. ومن جهتها قالت سفارة باكستان في إيران إن إسلام أباد وطهران أجرتا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة، وأكدت أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلام أباد لتسهيل الحوار وتعزيز السلام.
2: كشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقاً أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
3: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب، تدرس إيران منحه دوراً مختلفاً في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريباً. بحسب المسؤول الإيراني، تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقاً أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي، يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية، تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
2: معنا من نيويورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد سطوحي. سيد سطوحي، أهلا وسهلا بك. من الواضح أنه لكن انقسام في الداخل الأمريكي بين من يؤيد الحلول العسكرية وخاصة الصقور، هنا أتحدث وعن مؤيدي الجهود الدبلوماسية، مثل هذه التحركات التي شهدناها في زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران، كيف تتابع أمريكيا؟ وهل يوجد أمل من تجدد أو انتعاش الأمال بشأن خوض مفاوضات جديدة؟
4: لا أعتقد أن هناك موقف أمريكي ثابت وواضح بالنسبة لكل هذه الأمور. هناك مواقف متعددة والرئيس الأمريكي يتراوح بينها، لأنه كما ذكرت هناك الصقور المتشددون، منهم مثلا وزير الحرب في تكساس، منهم وزير الخارجية مارك روبيو، وهناك على الجانب الآخر جي دي فانس ومديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية تولسي

0: جابرت، ولكن الرئيس الأمريكي على حسب موقفه وعلى حسب ما يشعر به في اللحظة هو أحيانا يميل إلى هذا الاتجاه وأحيانا يميل إلى الاتجاه الآخر. المشكلة هي أنه عاد من الصين دون رؤية واضحة. أنا كنت أتوقع أنه حواره مع الرئيس الصيني سوف يجعله يميل بقوة نحو التسوية السلمية للمشكلة. الواضح أنه هذا لم يحسم بعد، بما معناه أنه كلام الرئيس الصيني معه لم يكن الحاسم بالنسبة لتوجهات الرئيس الأمريكي، وعليه الآن أن يقرر. المشكلة هي أنه القرار في كل الأحوال لن يكون سهلا ولن يكون حلا، لأنه إذا عاد إلى الحرب هذا لن يحقق له أي من أهدافه التي فشل فيها على مدى 6 أسابيع من قبل. وإذا ما قرر أنه يلجأ للطريق الدبلوماسي فهذا يستغرق وقتا، وهو كما ذكرنا دائما نفسه قصير، كما أنه لا يحتمل حربا طويلة هو أيضا لا يحتمل مفاوضات طويلة. فهو لا يمكن أن يبقي هذا العدد الهائل من القوات الأمريكية في المنطقة دون أن يفعلوا شيئا، لمجرد أن هناك مفاوضات نعلم جيدا أنها ستستغرق أسابيع إن لم يكن أشهر. فبالتالي الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي وهو لا يجد مخرجا منه حتى الآن،
1: لا يجد له مخرجا، لا سيما مع إعلان أيضا إيران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري، تقول بأنه يمنحها إشرافا خاصا على السفن التي تمر عبر المضيق. هل يصعب هذا من يعني قدرة دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على اتخاذ القرارات الصائبة في التعامل مع الملف الإيراني؟
0: بالتأكيد، لأنه الجانب الإيراني الآن يقول إنه سيعيد فتح المضيق أمام الملاحة العالمية، وإن كان طبعا في إطار من القيود والقواعد التي تضعها إيران نفسها. فبالتالي هي تفرض سيطراتها على المضيق بطريقة أو بأخرى، لكنها في نفس الوقت تضع الرئيس الأمريكي في مأزق. هو لا يستطيع أن يمنح الملاحة أن يمنع الملاحة العالمية من المرور للدخول أو الخروج، لأنه هذا معناه أن الولايات المتحدة هي التي تغلق المضيق وليس إيران. فبالتالي هو في موقف أكثر صعوبة الآن. الفكرة هي أنه إيران فعلت، ربما أنا ذكرت هذا الكلام معكم منذ يومين، أنه لن تكون رسوم على المرور من المضيق، وهم سيجعلونها في إطار تقديم خدمات لوجستية وأمنية، بحيث أنه السفن العابرة لا يكون ذلك في إطار دفع رسوم لإيران، ولكن دفع مقابل للخدمات التي تتلقاها. فهذا من الممكن أن تكون الصيغة التي تلجأ إليها إيران الآن للحصول على الرسوم، وبالتالي يبقى موقف هذه الدول والشركات والناقلات إذا ما كانت مستعدة لدفع تلك الرسوم بطريقة أو بأخرى. وسيكون على الولايات المتحدة أن تقرر ما تفعله مع هذه السفن، لأنهم قبل ذلك قالوا إنه هم سيعاقبون السفن التي تدفع رسوما للجانب الإيراني.
1: ولكن إيران أيضا سيد سطوحي تقول يعني بأن السفن الدول التي تشارك في مشروع الحرية لن يسمح لها بالمرور، وبالتالي هل سيؤدي هذا إلى يعني إحداث حالة من التفاوض الأحادي، يعني كل دولة تصير تتفاوض مع إيران بشكل أحادي، وبالتالي بينما يتم الحديث عن تفاوض أو كنا نتحدث عن تفاوض إيراني أمريكي، الآن ستصير هنالك يعني حالة من التفاوض الجماعي والفردي في نفس الوقت.
0: هو أساسا المفاوضات ستكون بينية في كل الأحوال، لأنه لابد وأن تمر هذه السفن عبر السيطرة الإيرانية وفي إطار القواعد التي تضعها إيران. فبالتالي هم لا يمكن أن يمروا قبل أولا أن يدفعوا الرسوم، ومن خلال المناطق التي تحددها إيران وفي إطار القواعد التي تضعها. فمن هنا ستكون هناك بالتأكيد مفاوضات، لأنه هذه السفن لن تدفع الرسوم بشكل تلقائي ما لم تكن هناك أضواء خضراء من الدول المالكة والشركات المالكة. فهذا معناه أنه هناك بالفعل خارج إطار المفاوضات الدولية وخارج إطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية هناك تفاهمات، إذا صح هذا التعبير، ما بين إيران والدول التي تمر سفنها عبر مضيق هرمز. أنا اعتقادي أنه هذا سيكون الصيغة التي تضطر هذه الدول في النهاية إلى القبول بها ولو مؤقتا لحين تسوية القضية المتعلقة بمضيق هولمز، لأنه القضية طالت أكثر من شهرين من إغلاق المضيق، والاقتصاد العالمي يتعرض لهزة كبيرة إذا استمر الوضع الحالي، فإنه المشكلة ستكون أكبر. أنا سمعت مدير شركة إكسون موبيل وهي أكبر الشركات العالمية للنفط يقول أنه الاقتصاد العالمي حتى هذه اللحظة لم يستوعب بعد الصدمة الكبرى من إغلاق مضيق هولمز، وأنه مع مرور الوقت سوف نشعر بها بشكل حقيقي. فهذه الدول وهذه الشركات عليها أن تقرر، هي لا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك، وبالتالي ربما بعضها على الأقل يستجيب للطلب الإيراني ويدفعون هذه الرسوم في إطار ما يقال أنه مقابل للخدمات التي تحصل عليها.
1: شكرا لك سيد محمد سطوحي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من نيويورك. سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي. تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
2: خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد، يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من العدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر عالمياً.
3: أسعار الرحلات ارتفعت بشكل جنوني، لذلك لا أعتقد أنني سأعود إلى أستراليا حتى يستقر الوضع، ولا أعرف كم سيستغرق ذلك.
2: ورغم أن الطلب على السفر لا يزال مرنا نسبيا بحسب الشركات والمسؤولين، إلا أن خريطة الوجهات بدأت تتغير مع تزايد الإقبال على الرحلات القصيرة مقابل تراجع السفر الدولي. ووفق تقديرات، تم إلغاء أو تعديل آلاف الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل اضطرابات في أكثر من 20,000 رحلة عبر مطارات إقليمية رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وانترناشنال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
1: أتوقف مع هذا العاجل مشاهدين. حاكم موسكو يتحدث عن مقتل 3 أشخاص والتضرر مبان وبنى تحتية جراء هجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية. إذن مقتل 3 وتضرر مبان وبنى تحتية جراء هجمات بالمسيرات على موسكو وفقا لحاكمها. إلى تطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن حزب الله تنفيذ 17 هجوما ضد أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، شملت تجمعات لجنود وآليات ومقرات عسكرية. جاء ذلك في بيانات للحزب ذكر فيها أنه نفذ الهجمات بمسيرات انقضاضية وقصف بقذائف المدفعية والصواريخ وتفجير عبوات ناسفة. وقال الحزب إن هذه الهجمات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي استهدفت قرى جنوبية لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوبي البلاد، وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية. في المقابل حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات.
4: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشقيف والإسماعية وتفاحتا والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد إنذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصوري. سياسيا صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 من أيار، محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
1: ينضم إلي السيد عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. سيد شديد، أهلا وسهلا بك. يعني من الواضح أن إسرائيل تستفيد من واقع فرضته وهو التفاوض تحت النار، تواصل شن هجماتها على الجنوب اللبناني ومناطق أيضا أخرى حتى مع تمديد يعني هذا الاتفاق، لكنها في نفس الوقت سيد شديد يعني تتلقى ضربات، آخرها مقتل هذا الضابط الإسرائيلي في معارك الجنوب. في ميزان الربح والخسارة إسرائيليا كيف يتم تقييم هذا الوضع؟
5: تحياتي لك أستاذ حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري من الصعب وصف المفاوضات الحالية، إن كانت بداية مفاوضات ما بين طرفين خصمين أو عدوين، وأيضا من الصعب اعتبارها مفاوضات تحت النار طالما أنه إسرائيل لا تفاوض ولا تتحدث مع الجهة التي تطلق النار، هي تتحدث مع الجهة التي لا تطلق النار، لا بل تلك الجهة التي تعتبر أنها على خلاف مع الجهة التي تطلق النار. وهذا الذي يعطي إسرائيل القوة، أنه نجحت في فصل الحال اللبناني وفرضت مسارا سياسيا ذو أبعاد أمنية عسكرية بالأيام القادمة ستتطور، وأبقت حالة المواجهة والاشتباك مع مع مع مع الطرف الآخر الذي على ما يبدو هو جوهر موضوع النقاشات والمشاورات الحالية ما بين الأطراف الثلاث، اللبناني والأمريكي والإسرائيلي في واشنطن. يعني لم يعد هنالك يعني الحديث في إسرائيل حول أن هنالك مطلبا لبنانيا من قبل الوفد الذي ترتقيه إسرائيل بوقف إطلاق النار أو الانسحاب، لا بل إنه هذا الموضوع يعني بعيد عن النقاش الجوهري، وإنه جوهر الموضوع هو بالشراكة والتعاون على الكثير من المسارات لتحقيق مجموعة أهداف، أولاها عزل الموضوع اللبناني عن رغبة إيران أن تكون لبنان جزء من مفاوضات إسلام أباد أو غير أو مفاوضات بغض النظر أين ستكون مع الأمريكي، وبنفس الوقت جوهر الموضوع وهو مواجهة حزب الله ونزع سلاحه وتجريده وحصر السلاح، وهذا المسار مسار طويل ومعقد، وبالتالي أرجع الموضوع الآخر المتمثل بالحرب وبالاحتلال الإسرائيلي وبعملية التدمير الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل، والدليل أنه تم بالإعلان بالأمس عن تمديد وقف إطلاق النار ل 45 يوم ولم يتم الحديث نهائيا عما يحدث بالجنوب وبمناطق أخرى من هذه المواجهة، لا بل أن هنالك حرب، إلا إذا كان هنالك يعني البعض يتعامل معها أنها ليست جزءا من الأرض اللبنانية ومن السيادة ومن السلطة اللبنانية. بالتالي الأمور الآن بواشنطن يعني لا تأخذ الطابع التفاوض ما بين طرفين متخاصمين لكل طرف منهم شروط وأهداف من الممكن في مرحلة ما أن يتنازل هذا عن جزء،
1: يعني تريد أن تقول بأنه يعني ربح للوقت أكثر منه مفاوضة. تحدثت عن مسار سيد عادل شديد يتعلق بالهدف الاستراتيجي المعلن إسرائيليا وهو نزح سلاح حزب الله، لكن أيضا الواقع يقول بأن حزب الله استطاع فرض معادلة ردع لا سيما عن طريق استخدام المسيرات، وبالمناسبة حتى الضابط الذي قتل أمس أيضا قتل بمسيرة. استطاع إذن حزب الله فرض هذا المعادلة، هذه المعادلة معادلة الردع، وبالتالي يصبح هنا السؤال مشروعا، يعني هذا الهدف الاستراتيجي المعلن إسرائيليا هل هو بلا أمد؟
5: هذا صحيح أستاذ حسام، ولكن بالمقابل علشان نفهم شو الإسرائيلي بفكر، الإسرائيلي حين يذهب باتجاه حديث مع الحكومة اللبنانية حول وضع خطط لمواجهة حزب الله وإضعاف حزب الله وتجريده من سلاحه، هذا يعني إنه أن جوهر المشكلة اللبنانية لا يتعلق ولا يتصل بالاحتلال واغتيالاته واختراقه واعتداءه على السيادة اللبنانية على مدار الساعة، إنما مشكلة لبنان في موضوع حزب الله وقوة حزب الله وشروك حزب الله، وإلى أن يتم التخلص من هذه المشكلة تناقش القضايا الأخرى من خلال مسار أمني ومن خلال مسار سياسي تشاوري وما شابه، وهذا من شأنه أن يعطي شرعية، هذا الذي تريد إسرائيل. إسرائيل تريد أن تعطي شرعية داخلية لبنانية كأرضية لشرعية إقليمية ودولية حول مسألتين، أن موضوع حزب الله وسلاحه لم يعد مشكلة إسرائيلية بقدر ما هو مشكلة لبنانية، وأن إسرائيل تساعد الحكومة اللبنانية العاجزة والغير قادرة على مواجهة خصمها لكي يتسنى لها فرض السلطة والسيادة، وهذا من شأنه أن يقود إلى منح الإسرائيلي شرعية البقاء في لبنان، لأنه اليوم الإسرائيلي شو بقول؟ اليوم الإسرائيلي يحاول أن يفرض على اللبنانيين تجربته بالضفة الغربية، إنه هذا الوجود الاحتلالي الإسرائيلي بالضفة إنما موجود لحماية السلطة من خصومها من حماس، وإنه لو لم تكن إسرائيل وأجهزة أمنها موجودة بالضفة لسيطرت حماس على السلطة كما حدث في قطاع غزة. تبني هذا الخطاب وإسقاط هذه التجربة الإسرائيلية بالضفة على الحال اللبناني سيقود بالفعل إلى المآلات التي وصلت إليها الحال بالضفة، لن ينسحب الإسرائيلي من لبنان نهائياً، وسيعطى شرعية على كل إجراء إسرائيلي لبناني يتم هناك داخل لبنان، لأنه النقاش لا يتعلق حتى اللحظة لا يوجد نقاشا لبنانيا إسرائيليا حول ما تقوم به إسرائيل. والدليل أنه الحديث حول تمديد الهدنة 45 يوم وكأنه بالفعل هنالك هدنة والتزام وإسرائيل ملتزمة. بتقديري أنه اليوم الإسرائيلي ماخذ لبنان بالاتجاه الذي يصب في مصلحة إسرائيل، والذي يعني أنه إدخال لبنان في أزمة داخلية لها أول ولا آخر لها، وأن يكون الإسرائيلي هو منقذ وواقف طرف جانب هذا الجانب الذي بين قوسين يحظى بالشرعية الدولية لكنه ضعيف وغير قادر على فرض سيطرته دون المساعدة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك عادل شديد، الباحث في شأن الإسرائيلي من الخليل.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية.
0: 92.7 راديو الحرية.
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-322-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: غزة ينتج حمضيات، للأسف الشديد دمرت كاملة، دارنا دمرت وأصبحت بيت حنون كصحراء الآن.
1: التدمير لم يكن عشوائيا بل شاملا ومنظما، طاول الشوارع والمساجد والمدارس والبنية التحتية، كلها أصابها الدمار بدرجات متفاوتة، وصارت النتيجة مدينة بلا ملامح.
2: هذا الدمار ليس مجرد تدمير مباني، ولكن هو تدمير هوية وذاكرة من خلال محو أحياء تربط المواطن في أرضه أو تربط المواطن الفلسطيني بأرضه. طبعا يسعى الاحتلال جاهدا لإخفاء الانتماء المكاني للشعب الفلسطيني وخاصة الأجيال القادمة من خلال تدمير كل شيء، يسعى إلى التهجير القسري.
1: استهداف المكان بهذا الشكل لا يعني إزالة مبانٍ فقط، بل محو مجتمع من فضائه الطبيعي. القانون الدولي يعتبر ذلك جريمة تمس السكن والهوية والوجود الإنساني.
3: اتفق قضاة المحكمة العدل الدولية وكذلك مجموعة كبيرة وعريضة من التقارير الدولية التي صدرت على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في قطاع غزة واحد من أهم أبوابه هو تعمد استهداف ومسح المدن، وهذا الاستهداف والمسح بلغة القانون يعد جريمة بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأنه باختصار شديد لا يحقق أي ميزة إضافية لتحقيق النصر، فقط الغاية من هذا المسح وكان عبارة عن فرض عقوبات جماعية ومسح تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل إبادته.
1: مع إعلان وقف إطلاق النار تحول قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة من الركام بعد أن طاول الدمار أكثر من 90% من كتلته العمرانية، أزيد من 50 مليون طن من الأنقاض وفق تقديرات أولية للمنظمات الدولية. يواجه القطاع أكبر كارثة حضرية في القرن 21 في واقع يحتاج لعقود من الإعمار لترميم ما ضاع. هذا ليس دمار حرب تقليديا بل تفكيك مدينة كليا.
4: آلاف السكان فقدوا منازلهم ودمرت البنية العمرانية والهوية المجتمعية. الغرض لم يكن تدمير المباني فقط بل محو المدينة ككيان حي ومستمر. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
5: في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المحجر في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم، حيث شنت حملة مداهمات لمنازل مواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال فتشوا المنازل ودققوا في تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بها وصدروها تزامنا مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة وسط انتشار آليات عسكرية. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مهمة سرية نفذتها وكالة الأونروا لإنقاذ ملايين الوثائق المتعلقة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين ونقلها بعيدا عن مناطق الخطر. العملية شملت نقل الوثائق من غزة والقدس الشرقية إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث تجري رقمنتها لصون الذاكرة الجماعية للفلسطينية من الاندثار.
6: عملية سرية وصفتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها الأهم منذ بدء الحرب على غزة. الأونروا وفي ذكرى النكبة 78 أعلنت نجاح تهريب ملايين الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس إلى العاصمة الأردنية عمان. عملية استغرقت 10 أشهر تحت قصف إسرائيلي ومخاوف من ضياع أو مصادرة الأرشيف الذي يوثق نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948. الأرشيف لا يضم بطاقات تسجيل اللاجئين الأولى فحسب، بل يشمل كذلك شهادات ميلاد وزواج ووفاة مرت عبر أجيال فلسطينية متعاقبة. وثائق تدونها الأونروا وتكشفها الغارديان البريطانية تعتبر الدليل الوحيد لمئات الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم. عملية نقل هذه الوثائق لم تكن بالسهلة، فبحسب الجارديان نقل موظفو الأونروا الوثائق تحت قصف إسرائيلي من مدينة غزة إلى قلب شاحنة صغيرة لتنتقل عبر معبر رفح ومن ثم تدريجيا إلى مصر لتحلق بعدها جوا على متن طائرة عسكرية أردنية كانت تنقل المساعدات إلى القطاع. أما عملية نقل الوثائق من القدس فكانت معقدة ولكن بطريقة مختلفة، فرغم منع الاحتلال عمل الأونروا في الأراضي المحتلة وتصاعد هجمات المستوطنين فإن الأوراق تمكنت من عبور جسر الملك حسين في عمان، وهناك يعمل أكثر من 50 موظفا على رقمنة الوثائق يدويا لحفظ ذاكرة اللجوء الفلسطيني لمنح كل لاجئ في المستقبل شجرة عائلته ووثائقه الأصلية. الهدف من كل ذلك هو حفظ الرواية الفلسطينية وتجنب سيناريو ما حدث عام 1982 حين استولى الجيش الإسرائيلي على أرشيف منظمة التحرير في بيروت، فكل ورقة أو وثيقة رواية شعب كامل.
7: مش هذه بس، في وثائق من تركيا شيء كثير.
5: حذر وزير النفط العراقي باسم خضير من صعوبة الظروف الحالية جراء الحرب في المنطقة التي تسببت في إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير، كاشفا أن صادرات العراق عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد من 93 مليون برميل شهريا إلى 10 ملايين فقط خلال أبريل الماضي.
8: اليوم مضيق هرمز التصدير من عنده قليل جدا، يعتمد على شنو؟ يعتمد على قدوم الناقلات. الناقلات اليوم دائما الناقلة كانت من تجي هي مؤمنة، يعني إذا يحدث بها أي خلل تعوض قيمة المادة بها قيمة الأشخاص، ولكن هسه حاليا شركات التأمين بسبب أن الأريا مع المضيق قرمز أريا ساخنة فما تدخل الناقلات إلا القليل من عندها، يعني قليل نسبة قليلة. أنا أعطيك مثال، إحنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون.
9: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من الاتصال،
1: لكن أيضا شعارات على علاقة بما تعتبره ثقل الأزمة الاقتصادية على جيوب وقفاف التونسيين. التلفزيون العربي من تونس، خليل الكلاعي.
2: شهدت الملاعب الرياضية في ولاية الخرطوم عودة النشاط الرياضي بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب الحرب.
3: استعادت ملاعب الخرطوم نبضها من جديد بعد 3 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب في السودان، وسط أجواء من الحماسة والارتياح في خطوة تعكس رغبة السودانيين في استعادة حياتهم الطبيعية.
4: يوم كبير، يوم مشهود، يوم عظيم، وده الشيء كان فاقده الولاية يعني. وبحمد الله نحن نقول الليله خلاص يعني نحن كده اكدنا للعالم واكدنا لكل الناس انه خلاص السودان يا هدى يعني ده الاطمئنان، ودي ولايه الخرطوم دي الاطمئنان.
3: الجهات المسؤولة عن الرياضة في السودان قررت إعادة نشاط كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية من داخل ولاية الخرطوم في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صعبا.
5: قيام البطولة نفسها في الخرطوم كان تحدي وكان عنوان لمعاني كثيرة جدا سيتداولها التاريخ وسيتداولها السودانيون، لأنه عودة بعد 3 أعوام من حرب يعني استبسل فيها الجيش السوداني استبسال أيما استبسال يعني، حتى أصبحت الخرطوم حرة ونظيفة.
3: في وقت ما تزال فيه الحرب والتهديدات الأمنية تلقي بظلالها على المشهد، إلا أن مساعي الحكومة السودانية لإعادة الحياة الكاملة إلى العاصمة السودانية لم تتوقف.
6: نحن في حكومة ولاية الخرطوم قبلنا التحدي أن تقام مباريات دوري النخبة في ولاية الخرطوم، واليوم الافتتاح المشرف ده نحن نديه هدية للشعب السوداني، ودي عافية حقيقية للقطاع الرياضي وتؤشر أن ولاية الخرطوم آمنة ومستقرة.
3: يأتي استئناف النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم جزئيا بعد أن خرجت أكثر من 5 منشآت رياضية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، في مقدمتها ملاعب المريخ والهلال بأم درمان وملعب الخرطوم العريق، إلى جانب تحديات مالية تواجه الأندية والمؤسسات الرياضية تؤخر عودة نشاطها كليا.
7: رغم الدمار الواسع الذي طاول المرافق والمنشآت الرياضية في السودان جراء الحرب، فإن عودة النشاط الرياضي إلى ولاية الخرطوم تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي وتسهم في تشجيع عودة مزيد من المواطنين إلى الولاية. عمار المغربي، تلفزيون العربي، الخرطوم.
2: قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها سجلت 80 وفاة في منطقة إيتوري شرقي البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا.
8: للمرة 17 فيروس إيبولا يتفشى في مناطق عدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ظهوره في البلاد لأول مرة قبل نصف قرن. هذه المرة مختلفة، تفشي نادر لسلالة من الفيروس لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. السلطات أعلنت رسميا تفشي الوباء الذي حصد أرواح العشرات لحد الآن.
9: لدينا اليوم نحو 246 حالة مشتبه بها سجلنا على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك على مستوى المراكز الصحية أكثر من 80 حالة وفاة. وبمجرد تشخيص الحالة أبلغت الوزارة مجلس الوزراء.
8: فيروس إيبولا يصنف بأنه شديد العدوى وينتقل عن طريق سوائل الجسم كالقيء والدم، يسبب مرضا خطيرا نادر الحدوث لكنه مميت في الغالب. أعراضه ظهرت على أول حالة في أبريل الماضي، لكن تأخر اكتشاف التفشي سمح بانتقال واسع وغير مسيطر عليه داخل المجتمعات، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا. ومما زاد الطين بلة أن الوباء تفشى في منطقة تشهد نزاعا بين جماعات مسلحة هي مقاطعة إيتوري قرب الحدود مع أوغندا. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق العدوى في هذه المنطقة، حيث تواجه السلطات صعوبات في الوصول إليها. مقاطعة، يشدد كاسيا، على أهمية بلوغها. نتواصل مع الأطراف المتنازعة لكي يفهموا ضرورة منحنا حق الوصول، فنحن لسنا طرفا في النزاع، بل نحن هنا لدعم السكان، وقد فعلنا ذلك سابقا. هذا هو نهجنا. من جانبنا نحرص على توفير جميع الوسائل اللازمة. فهذه المنطقة تمثل أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا، وفق المدير العام لمراكز مكافحة.
10: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599 30 222 8.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة من جديد، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكم جميعا، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة، ولكل الذين كانوا معنا طبعا منذ الفجر مع إطلالة يوم جديد ونهار جديد. بنحييكم دائما أجمل تحية، ونحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية حتى 8 إن شاء الله ببرنامج مساحة حرة لهذا اليوم الأحد 17 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026. هو اليوم الأخير من الشهر 11، شهر ذو القعدة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة هذا الصباح، والبداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق، زيف سالك، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، ام الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية سالك، كرمة، بني نعيم وإشارات كريات أربع سالك هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك بالاتجاهين، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص ما زال مغلق، دوار الفحص سالك، وادي السمن وقلقس هذا الصباح مغلقات. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية سالك، دور الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل السالك، الظاهرية أبو العزجة، البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أخيرا إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية سالك، دور الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة، البوابة مغلق سالك بجانب البوابة، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك. ننوه إلى أن منطقة الفحص الآن أعيد فتحها. إلى الخليل، الشمال، جسر حلحول، الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير، وادي الشرق جميعهم سلكات، بيت أمر، الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمعة مغلقة، ترقومي، المصانع سالك بالاتجاهين. وأخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح، رواح، المنشية، دوار قوعم، سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراد جميعهم سلكات، إن الشاشة هذا الصباح مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي او سالك، عش غراب سالك، بيت صحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية كثافة مرور عالية جدا للمتجه شمالا او للمتجه عفوا شمالا هنا سالك، للمتجه جنوبا معالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا اخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب، في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة من جديد لتصبح فوق معدلاتها العامة بأكثر من 5 درجات مئوية. يتحول الطقس اليوم إلى حار خماسيني جاف مغبر في أغلب المناطق أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء فيما يميل قليلا للبرودة ليلا فوق الجبال. غدا الاثنين يستمر الطقس حارا جافا خماسينيا مغبرا خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، وأثناء ساعة النهار تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها فوق معدلاتها العامة. يستمر هنا نشاط الرياح على فترات التي تبقى مثيرة للغبار والأتربة. يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا غائما جزئيا أثناء ساعات النهار، تنشط الرياح على فترات ويسود طقس مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. الأربعاء تصبح درجات الحرارة قريبة

0: من معدلاتها السنوية العامة راح يكون الطقس غائما جزئيا مع نشاط الرياح واحتمال سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات المساء والليل. راح يكون الطقس باردا نسبيا فوق الجبالي، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية، تنخفض ل 14، يوم الاثنين 29-20، يوم الثلاثاء 26-17، ويوم الأربعاء 20-12. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: طيب نحييكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ببرنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي، ما زلنا معكم بهذا الصباح نتابع كل التطورات وأيضا الأحداث المختلفة. قبل الأخبار وقبل البدء بالأخبار، في معنى رسالة تهنئة من السيد أيمن القواسمي أبو جهاد والسيد ضياء القواسمي أبو إياد، يتقدمون بأسمى آيات التهنئة والتبريك للصديق العزيز الدكتور أنس شعبان بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي. هذا الإنجاز هو ثمرة سعي دؤوب وصبر طويل وإرادة تعرف طريقها نحو التميز. لقد أثبت أن الطموح حين يقترن بالإخلاص والعمل يصنع لصاحبه مقاما يليق به، وما هذه الدرجة العلمية إلا محطة مشرقة في مسيرة أكبر بإذن الله تعالى تحمل في طياتها مزيدا من النجاح والعطاء. ألف مبارك أنس، منها إلى الأعلى إن شاء الله، وجعل الله علمك نافعا وأيامك عامرة بالإنجاز والفخر. ألف مبارك لأخونا أنس من أيضا فريق برنامج مساحة حرة مني ومن ربحي. وهذه كانت التهنئة مقدمة من السيد أيمن القواسمي أبو جهاد وأيضا من ضياء القواسمي أبو إياد. يسعد صباحكم جميعا ويعطيك ألف عافية أنس، ومنها للأعلى إن شاء الله. طيب بنحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة على الهواء مباشرة الآن. في الخبر عاجل وصلنا قبل قليل، بدأت قوات الاحتلال الآن اقتحام مدينة دورة، على ما يبدو بأن هناك اقتحاما واسعا لمدينة دورة في هذه اللحظات، ربما دقائق قليلة سنتابع تفاصيل إخبارية مختلفة. مقتل النقيب معوز إسرائيل ريكاني 24 عاما من إيتمار، قائد فصيل في الكتيبة 12 بلواء جولاني في جنوب لبنان. اللجنة المركزية لحركة فتح أو حركة فتح هنا تنهي مؤتمرها 8 باكتساح لمرشح الوطني القائد الكبير مروان البرغوث الذي فاز بانتخابات اللجنة المركزية في المؤتمر 8 لحركة فتح. في متابعة الأخبار، الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية. وناشطة تواجه بلينكين بتقول له يداك ملطختان بدماء نصف مليون طفل فلسطيني. تحذير فلسطينيون من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات قرب المسجد الأقصى. وفي الضفة الغربية، مسن يقول حاولوا قتلي بالسكين، إرهاب المستوطنين يطارد الفلسطينيين. طيب في تفاصيل بعض الأخبار هذا الصباح، استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، قال إن الأسرى في السجون الإسرائيلية يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. جاء حديث الخيطان في معرض تعليقه على تقرير أعده مراسل نيويورك تايمز الأمريكية نيكولاس كريستوف، والذي كشف خلاله عن تعرض أسرى فلسطينيين لاغتصاب واعتداءات جنسية ممنهجة شملت أيضا أطفالا على يد جنود إسرائيليين ومستوطنين وحراس سجون. طيب صباح الخير لكل أسرانا البواسل، إن شاء الله قريبا رح يكون في هناك حرية لكل أسرانا. دائما أملنا بالله سبحانه وتعالى بأن يفك قيد أسرانا في القريب العاجل بإذن الله تعالى. إلى دقات الساعة وبعد ذلك نكمل وإياكم برعاية شركة الجنيدي هذا الصباح.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

مرة ثانية تحية صباحية لكل متابعينا الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة. ما زلنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية. وجه ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي سهام انتقادهم إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أنتوني بلينكين على خلفية مواجهة حدثت مع ناشطة أثناء فعالية عامة بولاية فيرجينيا اتهمته بتورطه في الحرب وقتل الأبرياء. نشر ناشطون أمس مقطع فيديو يوثق الحادثة حيث اعترضت الناشطة بلينكين بينما كان يسير رفقة عائلته وقالت له كيف تشعر ويداك ملطختان بدماء نصف مليون طفل. طبعا هذا الحراك هو عالمي في كل مكان في كل منطقة يتم الحديث دائما عن هؤلاء الساسة والقادة وكذلك أصحاب يعني النفوذ بأن هناك من يتوقف أو يوقفهم ربما عند حدهم بالحديث عن تاريخهم وعن ماضيهم السيء مع الشعب الفلسطيني. طيب حذر محافظ القدس الفلسطينية من مصادقة الحكومة الإسرائيلية غدا أو هذا اليوم الأحد على مخطط يقضي بإجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم بالقدس والاستيلاء عليها. أضاف المحافظ في بيان له أن الخطر يستهدف حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة وذلك تنفيذا للتوصية اتخذها ما يسمى وزيرا أو لتوصية اتخذها ما يسمى بوزير القدس والتراث السابق مائير بروش. أوضح بروش المستقيل منتصف يوليو تموز 2025 هنا أوصى بالاستيلاء على عقارات فلسطينية دون الإفصاح رسميا عن عددها أو أسماء أصحابها وتحويل شركة تطوير أو تخويل هنا شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ قرار المصادرة والاستملاك باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة ما يسمى الحي اليهودي في البلدة القديمة بمدينة القدس. اعتبرت المحافظة الخطوة الإسرائيلية تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف قلب المدينة أو البلدة القديمة في القدس المحتلة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية.

0: طيب نذكر مرة تانية باقتحام الاحتلال هذا الصباح لمدينة دورة. كان الحديث هنا عن خروج الجيش الإسرائيلي من قرية الهجرة، مدخل الهجرة تحديدا، يعني حسب ما وصلنا أن هناك عدد كبير من جبات الاحتلال بالإضافة إلى عدد آخر كبير من مشاة الاحتلال هذا الصباح، فرجاء الحذر عند مدخل الهجرة. إذن الاحتلال يقتحم مدينة دورة تحديدا من منطقة الهجرة، تواجد مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجباته العسكرية بالإضافة إلى كمية كبيرة من المشاة هذا الصباح. طيب الليلة الماضية كان في هجوم للمستوطنين على دار جمال غنيمات في خربة صافة، واقتحام لشيوخ شمال الخليل، اعتداءات من المستوطنين على منزل عاطف جابر بواد الحصين الذي اعتدى عليه أيضا الاحتلال ليلة أول أمس. عاطف طبعا ابنه ما زال قيد الاعتقال. تقييدات أمنية جديدة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بجوار الحرم الإبراهيمي الشريف. جندي يخط مخطوطة على جدران بعض المنازل هناك ويشتم الناس وهي داخل بيوتهم بحارة جابر. طيب نتابع معكم الكثير من الموضوعات، خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة الممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الموضوع اللي هو إنه في عنا كثير عنا مركبات اللي بيقوم بعملية البيع أثناء القيادة، يعني مثلا عندك طيارة مثلا تبيع خضرة، طيارة مثلا طعون التوتي أو الحديد والأمور اللي هيك يد، أو أي مركبة تانية بتكون هذه سيرة في الطريق بسرعة بطيئة جدا وبتعمل أزمة مرورية خانقة وراها. يعني امبارح كنا ماشيين ورا سيارة تبيع خضرة ماشي في شارع السلام لمسافة طويلة وهو مسكر المسلك وعمال يعني مشغل هالسماعة وكأنه في بلد تاني. يعني فالأصل يعني أنا بكون ماشي بشعر إذا كنت ماشي بشكل بطيء جدا، سرعتي هاد مش ملائمة لوضع الطريق، بقوم بعمل السير بالجانب اليمين أو بتوقف في منطقة معينة مسموح الوقوف فيها، بخلي حركة السير تنساب بشكل جيد، بعدين بقوم بعمل تكملة السفر. أما أنا أقوم بعمل إغلاق الشارع هذا ما صح، يعني حتى كمان إذا كان عندنا مركبات بطيئة مثلا خارج البلد بحق لها تمشي بعجلين على حافة الطريق أساس تفلك حركة السير. أما يكون واحد ماشي مركب مثلا محملة حمل كتيل أو مثلا محملة بضاعة وبتبيع وتقلق الشوارع هذا الكلام ما بصح، خاصة إحنا يعني البلد يعني أزمتها يعني عادة يعني عمارة كتير، يعني فما بدنا نزيد الأزمة كمان أزمة يعني. فبتمنى إن شاء الله رسالة تفل لمستمعيها والسلامة للجميع
0: إن شاء الله. إن شاء الله شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف مليون عافية. طيب إلى الحرب الإيرانية وآخر تطوراتها. في اليوم 79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على منصته تروث سوشال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز، وطبعا وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شاباز شريف أن جهود الوساطة مستمرة بين واشنطن وطهران. طبعا نتحدث هنا عن أبرز يعني التطورات خلال الساعات الأخيرة. رئيس وزراء باكستان للتايمز البريطانية متفائل يقول بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن عدد قتل الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20 وذلك بعد إعلان مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. القناة 13 الإسرائيلية تتحدث عن إسرائيل تشهد حالة من التأهب المرتفعة تحسب الاحتمال استئناف الحرب مع إيران وإعلان حزب الله تنفيذ هجمات ضد أهداف للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان شملت تجمعات لجنود إسرائيليين وآليات وموقعا عسكريا مستحدث. هذه آخر التطورات فيما يتعلق بموضوع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وما زلنا طبعا نتابع معكم الكثير من الموضوعات فيما يتعلق بملف الحرب القطاع، وكذلك ما يدور الحديث عنه مؤخرا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية العالمية. على كل حال نبقى معكم في متابعة لآخر التطورات، لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل رح نرجع لكم إن شاء الله لنتابع وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة، فيها قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح. إلى فاصل وبعد الفاصل نعود، فابقوا وإيانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: بيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لك كل من انضم لمتابعتنا مع بداية نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. الآن مباشرة إلى الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية المختلفة مع نهار يوم جديد. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي. صباح الخير. تحياتي. سعد صباحك.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية لهذا اليوم.
1: يعني لا شك الموضوع الإيراني وموضوع الحرب وموضوع التصعيد القادم هو ما يشغل بال الإعلام العبري، وتحاول إسرائيل بشتى الوسائل أن تؤدي إلى أن يكون هناك سيناريو إعادة الحرب إلى موضوع إيران، وخاصة بأنه المنظومة الأمنية بأكملها بالأمس قالت بأن هناك تجهيزات على قدم وساق وتأهب، يعني حالة تأهب قصوى من تجدد الحرب على إيران، وخاصة بأنه حسب ما قالوا امبارح في خلال الساعات القادمة. وإسرائيل لديها قناعة بأنه حتى اللحظة يحاول ترامب أن يكون هناك اتفاق، ولكن يعني تصور إسرائيل موضوع أنه بدأ يعني ينفذ هذا الصبر عنده أكثر فأكثر. وبطبيعة الحال الموضوع الغائب الحاضر الذي نتحدث عنه بأنه ماذا بعد زيارة الصين؟ نعم، بعد زيارة الصين حسب الإعلام العبري سيكون هناك يعني غارة معينة ومحاولة دخول بري إلى إيران من أجل استخراج اليورانيوم، وأن تكون هناك ضربة نوعا ما لا تؤدي إلى التصعيد الدولي في الوقت الذي كل المجتمع الأمريكي تقريبا ضاق ذرعا بهذا الشيء. بل كان في خبر في موقع معريف يقول بأنه المعسكر الخاص بترامب في الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية نفسها بدأ يضيق ذرعا بإسرائيل. الشارع الأمريكي بأكمله تقريبا يقول ما لنا وما لهذه الحرب، ولا نريد أن يكون هناك حرب، نحن لسنا لها في يعني لا يوجد لنا فيها أي مصلحة. هذا السؤال كل يوم بنحكى عنه، كل يوم بنكرره، كل يوم بنحكى سواء عندنا ولا في أي مكان. لا هو نفس السياق. الغائب الحاضر في هذا الموضوع هو الهيبة الأمريكية التي كسرت، وخاصة في زيارة إلى الصين.
0: نعم.
1: وانشغل الإعلام العبري تماما بمجريات وتفاصيل ومحطات هذه الزيارة التي قالت يعني التي نوعا ما انزعجت إسرائيل من انكسار هيبة أمريكا من خلال هذه الزيارة.
0: نعم.
1: هذا من جانب. الجانب الآخر أخ راضي هو موضوع أن إسرائيل تتطلع إلى غزة ما بعد اغتيال عز الدين الحداد رحمه الله. يعني القضية أنه يعني تقول إسرائيل بأن الوسطاء يسعون بشتى الوسائل من عدم تدهور الهدنة والمفاوضات، وإسرائيل يعني تنظر بإنجاز بالغ لديها بأنها قتلت آخر من كان متواجد حول السنوار، وبأنه مهندس 7 أكتوبر، بأنه كان قد يعني احتجز يعني أسرى إسرائيليين حوله لكي لا يتم اغتياله.
0: نعم.
1: وبالأمس كانت إسرائيل يعني تحاول أن تستجلب من خلال الاتصالات الهاتفية ردود الفعل الإسرائيلية الداخلية على اغتيال هذا الرجل. وبطبع الحال يعني إسرائيل اعتبرت هذا الشيء احتفالي، وزي ما قلت لك أنه وين فيه مغامرة بتكون راح يعملوها ما قبل الانتخابات. ونرجع لموضوع الانتخابات، يعني بشتى الوسائل يريد أن يبتعد نتنياهو عن 7 أكتوبر وإجراء الانتخابات ما قبل ذلك، لأنه هذا سيغير في نفسية الناخب الإسرائيلي. ويعني شوف في بدأ الحديث يدور عن صحة نتنياهو.
0: نعم.
1: أكثر فأكثر.
0: نعم.
1: يعني لدرجة بأنه كان هناك تسريبات بأن هناك ليس سرطان المثانة بل سرطان البنكرياس.
0: نعم.
1: هذا من شيء. لكن جاء بالأمس مقابلة مع شخصين امبارح، هذول الشخصين هم من ضمن مجموعة أشخاص نتنياهو رفع قضية عليهم بطالب بنص مليون شيكل من كل واحد. لماذا؟ لأنه بقول لك أنه يعني لا تستطيع أن تجرؤ أن تتحدث عن وضعي الصحي وأنا وضع الصحي الجيد، وهذا يعتبرون من استنزاف شخصية عامة، وبالتالي رفع عليهم قضايا كلهم على الأكثر من حدا، رفع عليهم قضايا على أساس أنهم بيتحدث عن وضعه الصحي، وهو بيقول أنه وضعه الصحي تمام، برغم أنه يعني في مؤشرات تقول أنه عنده مشاكل في وضعه الصحي، وبأنه هناك خطأ تمام يعني واضح من عدم الإفصاح عن الوضع الصحي لشخصية عامة في إسرائيل، والقانون بيحتم عليه أنه يكشف عن وضعه الصحي.
0: نعم، مجبر في هذا الموضوع.
1: هذا صحيح. إسرائيل تتهم جهات ناشطة في العالم بالإيقاع بالجنود الإسرائيليين بالفخ السبراني. كيف؟ إنه بيحاولوا يتصلوا فيهم على أساس إنهم هم مؤيدين لإسرائيل.
0: نعم.
1: وبيطلعوا معهم مقابلات على التيك توك أو على المنصات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي، يطلع معهم مقابلات ويعني بيطلبوا منه يحكي عن مغامراته وعن أفعاله وعن تصرفاته، فهذا بيطلع بيحكي وبيسترسل
0: بياخد راحته.
1: فاكتشفوا بأنه خروجه بشكله وبمظهره وبالتحدث عنه وبالاعتراف وبالتسجيل هذا بيكون مأخذ، وبالتالي يتم يعني ملاحقته قانونيا دوليا. إسرائيل لذلك طلبت من الجنود كافة ومن جميع الأجهزة الأمنية بعدم الظهور بهذه المقابلات وعدم التحدث. وحصل لأنه في ناس وقعوا في هذه المطبات، وخاصة على منصات التيك توك.
0: نعم.
1: في موضوع المسيرات، ما زال موضوع المسيرات يعني في الواجهة في الإعدام الإبري، وامبارح شفنا أنه كيف ضابط برتبة نقيب في الجيش الإسرائيلي قتل بسبب ضربه من هذه المسيرة، وقتل قبل زفافه حوالي شهر تقريبا.
0: نعم.
1: إنه هذا ضابط متميز واعتبروا إنه خسارة كبيرة في يعني، وبأنه إسرائيل تدفع أثمان عالية نتيجة التعامل مع الموضوع اللبناني. فيما يتعلق بالأموال المقاصة، تقول أمريكا بأنها تدرس، طبعا حسب الإعلام الإبري، تقول أمريكا بأنها تدرس تحويل هذه الأموال التي تحتاجها إسرائيل إلى مجلس السلام في غزة.
0: نعم.
1: يعني المصادر راح تروح لغزة مش للضفة حسب أقوال الإعلام الإبري، ما بعرف شو مدى صحة هذا الكلام فلسطينيا.
0: نعم.
1: ولكن هذا خبر جهة في الإعلام الإبري في أكثر من مكان.
0: نعم.
1: تتطلع إسرائيل إلى الانتخابات في الجبهة العربية للتغيير في إسرائيل في الوسط العربي، اللي هو رأسها أيمن عودة، وأيمن عودة طبعا أعلن بأنه لن يترشح. بالأمس تم انتخاب الأستاذ يوسف الجبارين بدل أيمن عودة، وبدأ بالأمس تحليل شخصية هذا الرجل. واضح بأنه أيمن عودة غيابه عن المشهد راح يكون له تأثير صراحة، لأنه هو إنسان يعني قدير في التعامل مع القضايا الحزبية والتعامل مع الأحزاب الأخرى العنصرية، وأيضا فيما يتعلق بالوسط العربي. يعني هو وأحمد الطيبي أعتقد أبرز شخصين، لكن هو راح يغيب عن المشهد كرئيس لهذا الحزب، ولم يخفي الإعلام العبري فرحته نوعا ما بغياب هذا الرجل عن المشهد. آخر خبر لك سيد راضي،
0: تفضل.
1: هو الموضوع الضرب الكلبة من قبل أحد المستوطنين.
0: نعم.
1: يعني هذا الخبر في كل المواقع الإسرائيلية وفي كل القنوات تم الحديث عنه بأنه هذا حادث أليم مؤلم، ويجب التعامل مع هذا الرجل واعتقاله اللي هو مستوطن. وصدرت أوامر عليا مجرد ما أنه طلع الخبر فورا من قيادات الجيش في إسرائيل، فورا يجب نقل هذه الكلبة إلى طبيب أو مستشفى بيطري في إسرائيل والعلاج وتقديم العلاج وكافة أنواع العلاج لهذه الكلبة، لأنه هذا حيوان وهذا يعني يجب التعامل معه باحترام، وهذا كمان بيسئلنا أمام العالم. هذا هيك طبعا هيك الرواية الإسرائيلية. وبيسئلنا أمام العالم، ولذلك يعني شو ما كلف الأمر فورا انقذوا حياة لوسي، اسمها لوسي،
0: نعم.
1: وخذوها وودوها على مستشفى بيطري وهي بتتعالج في إسرائيل، وضعها صعب. وبقول لك إنه يعني الجيش الإسرائيلي يعني بقول لك بده يقلب الدنيا قلابة بس يحصل على هذا المستوطن ويعتقله لأنه ضرب الكلبة في الوقت اللي كل جماعات المستوطنين نازلين في الـ في الـ في الفلسطينيين بشتى أنواع التنكيل وما حدا حكي.
0: حرق مساجد، قرى، تدمير.
1: نعم
0: نعم نعم نعم, نعم. هذا هو الكيل بمكيال، يعني بعين الله. شكرا لك على كل هذه القراءات والمتابعة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
5: طيب أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. ربما كما ذكر الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير في الشأن الإسرائيلي، ما تم الحديث عنه مؤخرا هو الهدوء الذي يسبق أي عاصفة، فهذا هدوء ما قبل العاصفة عبارة تصدرت صورة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على منصته تروث سوشال. أظهرت سفن حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني في أحدث تلميح قرأ فيه أو قرأ فيه البعض أنها إشارة واضحة إلى نية الرئيس الأمريكي بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران في ظل جمود المسار التفاوضي منذ نحو 40 يوما. يأتي منشور ترامب عقب عودته من زيارة الصين وسط حالة من الترقب بشأن انعكاسات الزيارة وماهية يعني طبيعة يعني ربما يعني الحالة التي يعيشها العالم التي لم تحرز طبعا زيارته أي تقدم يذكر. الرئيس الأمريكي قال لنظيره الصيني شي جينغ بينغ يعني متفق معه على ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مؤخرا، غير أن الصين لم تبدأ أو لم تبدي أي إشارة على أنها ستتدخل في هذا الشأن تحديدا. طبعا ترامب مؤخرا كان الحديث هنا عن زيارة ربما كان المفروض يعني أن تخلص هذه الزيارة إلى بعض النقاط المتعلقة بحالة التصعيد، لكن على ما يبدو بأن دخول باكستان فقط إلى الملف تحديدا سيكون له تداعياته الضعيفة على الموقف العالمي من الحرب التي ما تزال طبعا رحاها مستمرة وحاضرة في كل لحظة وفي كل ربما زمن مما نعيش نحن اليوم كعالم ينتظر ماذا سيقرر ترامب. مؤخرا الصورة التي نشرها ترامب تظهر كما ذكرت سفنا أمريكية موجودين على مضيق هرمز، بجانبهم سفن حربية، طبعا نتحدث هنا عن سفن حربية أمريكية أيضا موجودة في المنطقة. ونشر ترامب يعني قال يعني بما معناه بأنه هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة ربما إلى أن الولايات المتحدة تسعى جادة خلال الفترة القادمة إلى تعزيز روح الحرب، ومرة أخرى ربما تعاد الكرة في حرب ضد إيران ضد المصالح الإيرانية في كل مناطق يعني العالم، وهذا طبعا من شأنه أن يغير ملامح المرحلة تحديدا التي نعيشها نحن هذا اليوم. بالنهاية بنقول ربنا يلطف فينا جميعا ويغير هالحال للأفضل، وإن شاء الله ربنا هيك يعني يجيب لنا دائما ما فيه خير فقط لنا ولكم جميعا، لأن الحرب يعني ليست سهلة، والفلسطيني للأسف الشديد يعني لو كان في هناك حرب بالفضاء سيدفع جزء من هذه الضريبة. فربنا يبعد عنا وعنكم الحرب وشر الحرب وشر الأشرار إن شاء الله. طيب صباح الخير من جديد لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لحجاجنا اللي بدأوا بالوصول إلى المدينة المنورة. غدا هو الأول من ذو الحجة، اليوم هو 30 من ذو القعدة، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة وانتهاء موسم الحج. نسأل الله لنا ولكم دائما القبول في كل أعمالنا وكل أيامنا بركة إن شاء الله. طبعا بنذكركم بصيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، وهذه السنة النبوية التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، وفيها الكثير طبعا من العطايا والخيرات بإذن الله تعالى، حتى لا يمضي يوم ولا نؤجر عليه. فنتمنى طبعا من الجميع دائما يكثروا من العبادات والطاعات خلال هذه الأيام المباركات، وما ننسى أسران البواسل داخل سجون الاحتلال اللي حيعيدوا للأسف الشديد جزء كبير منهم داخل السجن وأبنائهم بانتظارهم خارج السجن. فلذلك كثفوا من الدعاء لأسران البواسل بالعودة القريبة بإذن الله تعالى. شكرا لكل مكان من أو لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم على حسن استماعكم مشاهدتكم ومتابعتكم لنا بهذا الصباح. الشكر موصول لربح برموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف عافية ربحي، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامي وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أمريكية. رأى الكاتبان أنتون تريونوفاسكي وديفيد سانجر أن القمة التي استمرت يومين في بكين أبرزت مدى التغيير الذي طرأ على أسس السياسة الأمريكية تجاه الصين في أعقاب تراجع ترامب المذل عن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب تجاهل التحذيرات الواردة من البنتاغون حول قدرات الصين ونواياها، والذي يكشف عن خطة لإخراج الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ وضم تايوان أملا في تجنب معاداتها. ويعتقد الكاتبان أن صورة الرئيس الأمريكي المتواضع والزعيم الصيني الواثق تعكس نجاح شي جين بينغ في إفشال النهج المتشدد تجاه الصين الذي تبناه دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية. ويرى الكاتبان أن نهج ترامب في الصين المبني على التهذيب والهدوء تجنبا لإشعال فتيل أزمة جديدة مع بكين يحمل في طياته دلالات على ضعف الموقف الأمريكي وضعف ترامب على حد سواء. ختاما مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث تناول تقرير أرون كريشفيلد وهنري فوي تحرك الناتو للضغط على شركات السلاح الأوروبية لتوسيع الانتاج العسكري بسرعة غير مسبوقة في محاولة لإعادة بناء القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وأوضح أن مارك روتا الأمين العام لحلف الأطلسي سيطالب شركات كبرى مثل راين ميتال الألمانية وليوناردو الإيطالية متعددة الجنسيات وإيرباص بضخ استثمارات عاجلة في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، تمهيدا لإعلانات كبرى في القمة المقبلة للحلف أنقرة. ولفت الكاتبان إلى أن الدافع الأساسي لهذا التحرك هو تصاعد القلق الأوروبي من تراجع الالتزام الأمريكي بأمن القارة بعد خلافات ترامب مع الحلفاء واستنزاف الحرب مع إيران للمخزون العسكري الأمريكي. وخلص إلى أن أوروبا تواجه أيضا أزمة داخلية بين الحكومات وشركات السلاح، فالشركات تطالب بعقود طويلة الأجل قبل التوسع، بينما ترى الحكومات أن الصناعات الدفاعية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة رغم التهديدات المتزايدة من روسيا وتراجع الثقة بالمظلة الأمريكية.
3: أهلا بكم إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. وسط جمود يخيم على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، تعود التهديدات العسكرية إلى الواجهة مع تصعيد في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحذيرات من احتمال استئناف الحرب على إيران. وفي موازاة ذلك تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة في المنطقة.
4: جمود في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران لا يكسره سوى منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال يلوح فيه باستئناف التصعيد العسكري ضد إيران، حيث نشر صورة تظهر سفنا حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني معلقا عليها بعبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة. المنشور سبقه تصريح للرئيس الأمريكي للقناة الفرنسية بي اف ام بأن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفيما تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى صراع داخلي بين مؤيدين لعودة الضربات العسكرية ومشجعين للحل الدبلوماسي. يقول البيت الأبيض إن الرئيس يملك كل الخيارات المتاحة، ومع ذلك يبقى يميل إلى الدبلوماسية. وعلى الجانب الإسرائيلي، أكدت القناة 13 وجود حالة تأهب مرتفعة بسبب احتمال استئناف الحرب، ورجح مسؤولون إسرائيليون أن يكتفي ترامب بضربة محدودة مثل استهداف محطات كهرباء وجسور. أما الموقف الإيراني فيبقى حذراً ويلوح بجاهزية البلاد للدفاع عن نفسها في حال عادت الهجمات العسكرية ضدها. واعتبر المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن فرض سيادة بلاده على مضيق هرمز وكسر الهيمنة الأمريكية من منجزات الحرب.
5: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
4: ومن جهتها تسعى إسلاماباد إلى إحياء المفاوضات مرة أخرى ومنع الانزلاق إلى تصعيد عسكري، حيث أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين

0: وكشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران فقط، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي.
1: في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إعلان طهران عن خطتها لتقييد المرور عبر مضيق هرمز من خلال رسوم، تصطدم هذه الخطة بمعارضة دولية وأيضا من حلفائها كذلك، فإلى ماذا تستند طهران في ذلك؟
2: هناك بحث لا يزال حاضر، وعد لا يمكن القول بأنه حسم في مساحة النقاشات في الداخل الإيراني بالرغم من الإعلانات القادمة تحديدا من البرلمان الإيراني وأيضا ما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أيضا في رسالته إلى البابا، الذي أشار فيها لأن مضيق هرمز ووضعه سيعودان إلى حالتهم الطبيعية بعد انتهاء التهديد الحاضر والتطورات أو التصعيد الأمريكي وأيضا من قبل إسرائيل. يضاف إلى ذلك ما تريده طهران تحديدا هو تأمين هذه المياه، الذي تقول وتؤكد بأنها شكلت تهديدا لأراضيها واستخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي هي تستند على النقطة الأبرز والأهم التي تقول بأنها لابد أن تشكل إطارا أساسيا ومحددات لوضعها الأمني، خاصة أن هناك تواجد عسكري للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة وهي تستخدم هذا المضيق وفقا لما يجري التأكيد عليه من قبل بيانات الحرس الثوري الإيراني، وهي المعنية بمراقبة ورصد كل التحركات في هذه المياه، بأنه استخدم خلال حرب 40 يوما وكذلك سبقها في حرب 12 يوما. هذا المضيق وهذه المياه بشكل عام استخدمت في نقل القطع العسكرية الأمريكية على صعيد لوجستي، وبالتالي تحديدا ما

0: بين القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا تعتبره طهران بأنه شكل تهديدا أساسيا لها. فيما يتعلق بمساحة الرسوم والكلام هنا عن هذه النقطة، إذا ما تحدثنا عن ما تناقلته وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، والكلام هنا عما صدر من لائحة من قبل وزارة الاقتصاد الإيراني تقول بأن طهران تريد إبعاد استخدام عبارة الرسوم إلى خدمات، أن تتلقى مبالغ إزاء الخدمات التي ستقوم بتقديمها إلى السفن التي تعبر من هذا المضيق، وبالتالي هذا سيدر على إيران وفقا للتقديرات نحو ملياري دولار. وهذا يأتي أيضا وفقا للرؤية الإيرانية على الصعيد الأمني بأنها تحاول أن تضمن لهذه السفن مسارات محددة آمنة لها، وأيضا على صعيد تأمينها فيما يتعلق بالخدمات البيئية وكل ما يتعلق بمنظمة البحرية الإيرانية. ومن هذه الزاوية تريد طهران أيضا استثمار على الصعيد المالي من خلال مرور السفن. وبالتالي هناك نقطتان أساسيتان يجري التأكيد عليهما، وعد النقطة الأولى هي فيما يتعلق بالجانب الأمني، والنقطة الأخرى المتعلقة بالجانب المالي وجانب الخدمات الذي يجري التأكيد عليه. ولكن هناك ضوابط تضعها طهران وباتت تتحدث عنها حتى على صعيد الرسمي. الكلام هنا تحديدا هي الضوابط التي تقول بأن المضيق مفتوح، وهي تريد أن تسحب الورقة كما يقال من الولايات المتحدة الأمريكية لعدم أن يكون هناك أي تحشيد إزاءها في المرحلة المقبلة، إن كان على صعيد الصعيد الدولي والكلام عن مجلس الأمن الدولي، أو ربما حتى على الصعيد الإقليمي إزاء موقفها وخطواتها وإجراءاتها. وهذا تحديدا يراد منه التأكيد على أن مضيق هرمز مفتوح أمام الدول التي لا تشكل تهديدا لإيران من جانب، والجانب الآخر أن تنسق مع منظمة البحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري على الصعيد العسكري، والجانب الآخر وهو المتعلق بأن هناك إغلاق تام وفقا لأيضا هذه الضوابط التي تشدد عليها طهران، وهذا الإغلاق هو إزاء الدول التي اشتركت في عدوانها على إيران والدول التي تشارك في مشروع الحرية الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران ياسر مسعود. سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي. قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا منخفض التكلفة مضادا للطائرات المسيرة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه ستزود المقاتلة تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بنظام أسلحة متطور جديد ودقيق يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين، كما جاء في بيان الحكومة البريطانية. أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت أكثر من 300 يوم. وقال الجيش الأمريكي إن وزير الدفاع بيت هكسيث كان حاضرا في نورفولك بولاية فيرجينيا للترحيب بعودة أكبر حاملة طائرات في العالم. تشهد شركات الطيران العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع عددا من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وإعادة تقييم خطط النمو.
2: تغيرت خطط السفر هذا الصيف، فبين ارتفاع أسعار النفط وشح وقود الطائرات وضغوط سلاسل الإمداد يشهد قطاعات طيران والسياحة إعادة تشكيل واسع للأسعار والطلب. المسافرون باتوا يواجهون حالة من عدم اليقين بين تأجيل الرحلات والتوجه لوجهات قريبة واختيار وسائل نقل أقل تكلفة في ظل ارتفاع كلفة السفر.
3: راديو الحرية
4: 92.7.
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM
2: رئيسية منذ تصاعد الأزمة، إلى جانب تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا بعيدا عن المجال الجوي في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع كلفة التشغيل. في المقابل تواجه شركات الطيران ضغوطا متصاعدة على هامش الربح، دفعتها إلى اتخاذ حزمة إجراءات شملت رفع أسعار التذاكر وخفض توقعات الأرباح وتعليقا واسعا للرحلات. ارتفاع أسعار وقود الطائرات دفعت شركات الطيران الكبرى مثل إير فرانس إلى زيادة التكاليف بنحو مليار دولار هذا العام، فيما تتوقع كل من لفتانزا وانترناشنال إيرلاينز جروب زيادات تقارب ملياري دولار لكل منهما. وفي سياق نفسه اتجهت شركات عدة إلى إجراءات تشغيلية مباشرة شملت إلغاء رحلات غير مربحة وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص الساعة على الخطوط الأقل جدوى، إلى جانب تسريع برامج التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
7: إلى التطورات على جبهة لبنان، حيث أعلن حزب الله تنفيذ 17 هجوماً ضد أهداف للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وشمال إسرائيل، شملت تجمعات لجنود وآليات ومقرات عسكرية. جاء ذلك في بيانات للحزب ذكر فيها أنه نفذ الهجمات بمسيرات انقضاضية وقصف بقذائف المدفعية والصواريخ وتفجير عبوات ناسفة. وقال الحزب إن هذه الهجمات تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي استهدفت قرى جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب البلاد. وشنت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية. في المقابل حذر حزب الله من مسار المفاوضات مع تل أبيب، معتبرا أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
8: جنوب لبنان ما زال تحت النار، وتصعيد إسرائيلي يترافق مع انقسام لبناني متصاعد حول مسار المفاوضات. غارة إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب، من بينها المنطقة الواقعة بين طردبة والعباسية، إضافة إلى يحمر الشقيف والإسماعية وتفاحتة والغسانية وأنصار. يأتي ذلك بعد إنذارات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي إلى 9 بلدات جنوبية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على طول الجبهة. في هذا الإطار كشفت مصادر التلفزيون العربي أن نحو 7,000 عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حاليا جنوب الليطاني وشمال ما يعرف بالخط الأصفر في إطار تنفيذ خطة حصر السلاح. المصادر أوضحت أن الجيش اللبناني نفذ الجزء الأكبر من الخطة وعالج أكثر من 180 نفقا ومنشأة، إلا أن استهداف إسرائيل لمراكز الجيش عند مداخل جنوب الليطاني أعاق مراقبة حركة الدخول إلى المنطقة. المصادر ذاتها تحدثت عن وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تعمل حاليا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تفخيخ بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي مع استمرار تحركاته باتجاه المنصوري. سياسيا صعد حزب الله لهجته في ذكرى اتفاق 17 من أيار، محذرا من الذهاب نحو اتفاق سلام كامل وشامل مع إسرائيل، واعتبر أن السلطة اللبنانية تقدم تنازلات مجانية مقابل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد دعا إلى حشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف بيروت في مفاوضاتها مع تل أبيب، مؤكدا أن قرار الدولة يجب أن يكون واحدا وسلاحها كذلك. كما اعتبر سلام أن لبنان يمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة، محذرا من استمرار ما وصفها بالمغامرات العبثية التي فرضت على البلاد وأدت إلى توسع الاحتلال.
7: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة. أظهرت مشاهد اللحظات الأولى للاستهداف ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. نعت حركة حماس القائد العام كتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة، وذلك عقب تشييع جثماني بمشاركة حشود من أهالي القطاع، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق على وجه الخصوص أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري وإيجاد والجاد من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق.
5: لم تمضي أقل من 24 ساعة على استهدافه، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، بينما لا تزال رائحة الدخان تملأ المكان. الحركة وصفت العملية بأنها جريمة اغتيال غادرة، مؤكدة أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المدنيين، وأنه أحد أعمدة مشروع المقاومة في غزة، قائلة إنها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة أمام مسؤولياتهم للتحرك الفوري من أجل إلزام الاحتلال بوقف جرائمه.
6: هذا انتهاك خطير وغير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له، وهذا أيضا تعبير عن عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه وإلزامه بوقف هذه الخروقات.
5: وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن والغضب، آلاف الفلسطينيين شيعوا جثمان قائد كتائب القسام في شوارع مدينة غزة، لتتحول الصورة إلى موقف سياسي وشعبي ممتلئ بالتحدي وهتافات داعمة للمقاومة ورسائل تؤكد أن اغتيال القادة لن ينهي المقاومة.
9: اغتياله هذا عمل جبان من نتنياهو وأمريكا بالذات، كمان أمريكا متواطئة كمان مع إسرائيل في اغتيال، بدهمش أي حد يقاوم، بدهم هم يمشوا اللي بدهم إياه.
5: الجثمان الذي لف براية حماس حمل على الأكتاف وسط تكبيرات متواصلة، بينما ردد المشاركون صرخات الثأر من الاحتلال. في السياق، نعت عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية من بينها حركة الجهاد الإسلامي الحداد، مشددة على أن اغتيال القادة لن يزيدها إلا صلابة وتمسكا بنهج مقاومة الاحتلال. الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي غزة لم يكن قائدا عاديا داخل القسام، فالرجل يعد من أبرز العقول العسكرية التي أدارت المواجهة خلال عملية طوفان الأقصى وتسلم قيادة أركان القسام بعد اغتيال محمد السنوار، ليصبح أحد أهم المطلوبين لتل أبيب التي رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه. هنا في غزة تبدو الرسالة مختلفة، فرغم الدمار والحصار والاغتيالات يصر كثيرون على أن المقاومة قادرة على إعادة ترتيب صفوفها رغم قسوة الضربات.
7: تتزايد معاناة النازحين الفلسطينيين داخل المخيمات المكتظة في غزة وسط انتشار للفئران والقوارض والحشرات، في حين تتزايد المخاوف من تفشي الأمراض الجلدية والتلوث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
10: في خيام غزة المهترئة حكايات لا تنتهي عند صوت القصف أو شبح الجوع. فهناك عدو آخر يزحف بصمت بين الأغطية الممزقة ويقتات على خوف الأطفال. قوارض وفئران غزت خيام النازحين تشاركهم ما تبقى من طعام وماء وتحول النوم القليل إلى كابوس يومي.
11: موضوع القوارض هذا صار شاغل بالنا بشكل يومي، إنه صار عندك حالة رعب بالنسبة مش منهم، احنا الكبار بنخافش منهم، بس أطفالنا اللي صاروا مش قادرين يطلعوا في الليل يروحوا على الحمام إلا غير يكون معهم واحد كبير يضوي لهم، خايف العرسة بتعض، وصارت كذا حالة تلاقيها عضت خبشتهم. في نفس الوقت التموين تبعك مثلا طلعت لك كبونه فيها رز فيها غيره بتلاقيهاش، ثاني يوم بتلاقي العرس نهشاتها. يعني
10: أطفال فقدوا مفهوم الأمان في الحرب ليصبحوا فريسة للقوارض تلاحقهم داخل الخيام وتنهش من أجسادهم لسد جوعها هي الأخرى.
12: إنه الطفل هذا انخبش من العرسة وأنا لحقته الحوق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه إنه أنا لحقته، يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال، أدته إبرة وأدوني برهم تجميل إنه يروح الجرح.
10: أمهات غزة يقضين الليل ساهرات يحرسن أطفالهن من قدم الفئران لأطرافهم الصغيرة.
13: يعني أنا بناتي في الليل لما بدروح الحمام بيخافوا يروحوا، في لأنها يعني كتير يعني زي عايشات معانا، يعني بصحى الصبح بلاقي الوسخ وين مكان، يعني بدنا حل هذه المشكلة، يعني كتير بنعاني منهم.
10: هنا لا يموت الناس بالقصف وحده، بل بالأوبئة وبالخوف وبالعيش القاسي وسط بيئة ملوثة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع تراكم النفايات وغياب شبكات الصرف الصحي واكتظاظ المخيمات، تجد القوارض بيئة مثالية للتكاثر والانتشار، ناقلة أمراضا خطيرة كالتيفويد والليشمانيا والتهابات الجلد والتسممات الغذائية.
14: زي ما انتم شايفين
10: وفي غزة حين تضيق الأرض بأهلها وتنهار الجدران فوق أصحابها، يصبح الإنسان في مواجهة كل شيء، الحرب والجوع والمرض، حتى القوارض والفئران أصبحت جزءا من معركة البقاء.
7: ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. يعني إسلام، إضافة إلى الظروف الصحية والاجتماعية السيئة، يستمر القصف الإسرائيلي، دعنا في حصيلة آخر التطورات الميدانية.
15: بالتأكيد القصف الإسرائيلي مستمر، حتى قبل قليل سمع ذوي انفجار في وسط قطاع غزة ناتج عن إحدى عمليات النسف وأيضا عمليات القصف المدفعي التي لا تتوقف عمليا، انطلاقا من المواقع الإسرائيلية في داخل الخط الأصفر باتجاه عمق قطاع غزة. بالتأكيد صباح هذا اليوم شهدنا ونشهد في هذه اللحظات عملية تشييع لعدد من الشهداء، 3 تحديدا شهيدان نتاج قصف سيارة في حي النصر يوم أمس، وبالتزامن مع ذلك الاستهداف كان هناك شهيد ثالث أيضا لكن في مخيم جباليا بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدرسة بوابة أبو حسين. لدينا إذن 3 شهداء يشيعون نتاج استهدافات الليلة الماضية. بالتأكيد ما جرى خلال 48 ساعة الماضية وأبرزه عملية اغتيال عز الدين الحداد تلقي بظلال ثقيلة على المشهد هنا في داخل قطاع غزة، توتر ملحوظ من إمكانية تصعيد إسرائيل أكثر فأكثر المشهد الميداني، العودة بزخم أكبر لعمليات الاغتيال تفرض نفسها أيضا على المشهد هنا داخل قطاع غزة، وبالتالي هناك تخوفات حقيقية لدى المواطنين الفلسطينيين من السلوك الإسرائيلي ومن إمكانية تصعيد الموقف إسرائيليا. المشهد أيضا الإنساني في الحقيقة هو بالغ السوء، نتاج استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال بممارسة المزيد من التضييقات على المعابر ومنع دخول المواطنين أو منع دخول المساعدات وأيضا منع دخول المواطنين وخروجهم من قطاع غزة إلا في حدود ضيقة للغاية، وبالتالي هناك جملة من المعاناة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون، ليس فقط بفعل الغارات الإسرائيلية ولكن أيضا بفعل إغلاق المعابر، وهي معاناة متأزمة في الحقيقة يعاني منها الفلسطينيون. خلال هذه الفترة دخل فصل الصيف طبعا منذ مدة، ولكن أقصد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وبالتالي بدأ الناس في داخل الخيام، ويقدر عددهم بأكثر من 1,000,000 فلسطيني يعيشون في خيام، يعني حوالي أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعيشون في الخيام. بدأ فصل جديد.
3: راديو الحرية
16: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: معهودة. الإعلام الإسباني لخص ذلك بأن قال إن يوروفيجن مسابقة، لكن حقوق الإنسان ليست كذلك.
5: يعكس تراجع التفاعل الرسمي والشعبي في فنزويلا مع ذكرى النكبة الفلسطينية جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية. ففي الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد فعاليات واسعة تواكب الأحداث في فلسطين، انحسرت هذه الفعاليات في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
6: هنا كاراكاس لا تزال الشوارع تحتفظ بملامح مرحلة سياسية أعادت تعريف دور فنزويلا الإقليمي والدولي. جداريات وشعارات تؤرخ لسنوات من التضامن مع القضية الفلسطينية. لكن في الذكرى الأولى للنكبة بعد غياب مادورو، يبدو المشهد الميداني والسياسي في كاراكاس أمام واقع مختلف. فعالية رمزية لإحياء الذكرى 78 للنكبة دون رعاية أو مشاركة رسمية، بدلا من فعاليات واسعة كانت تواكب الأحداث في فلسطين، ومنشور إدانة مقتضب من وزير الخارجية عوضا عن مبادرات ملموسة.
7: الحكومة الفنزويلية بتقديري مقيدة في جوانب عديدة وعلى مستويات مختلفة. إنها حكومة لدولة لا تنفذ ما تريد القيام به، لا سيما في المسائل الاقتصادية، وقد يمتد ذلك للشؤون السياسية أي الدبلوماسية باعتبارها انعكاسا للموقف السياسي.
6: هذا التراجع الميداني إلى جانب تصريحات سابقة لنجل الرئيس نيكولاس مادورو تحدث فيها علنا عن احتمالية إعادة العلاقات مع إسرائيل، يمثل جنوحا حادا عن مبادئ كاراكاس الدبلوماسية، ويفتح الباب أمام تغيرات كبرى في ظل مساع تبذلها الإدارة الجديدة لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
8: لقد دعمنا قطع العلاقات مع النظام الإرهابي لإسرائيل ووافقنا على فتح السفارة الفلسطينية في فنزويلا. لن نصمت أو نتخلى عن موقفنا في مواجهة مثل هذا الظرف الذي أصر على أنه لا ينظر فيه حاليا من قبل حكومتنا، ولكن إذا حدث ذلك في سيناريو افتراضي فسوف يجدوننا في الشوارع.
6: يبقى السؤال معلقا في شوارع كاراكاس، هل تملك الإدارة الجديدة رفاهية التخلي عن ملف فلسطين؟ أم أن ما كتب على هذه الجدران أعمق من أن تمحوه رياح التغيير؟
9: بين الالتزام بملفات تاريخية شكلت ركيزة الهوية السياسية لفنزويلا لعقود، وبرغماتية التوجهات الجديدة الساعية لفك العزلة الدولية، يقف ملف فلسطين أمام مرحلة إعادة تقييم ستكشف الأشهر المقبلة حدود التغيير فيه. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
5: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة تسلمه مهامه رسميا، أعلن أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مؤسسات وستنتهج سياسة الانفتاح على جميع الأطراف. وأوضح الزيدي أن الحكومة تؤمن بأن قوة الدولة تنبع من ثقة شعبها، مشيرا إلى أنها ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق. وأضاف أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

0: وشدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي على أن العراق ليس طرفا في الحرب، بل يسعى للتهدئة ومنع التصعيد.
1: الساحة العراقية أصبحت ساحة تصفية حسابات، ولهذا العراق القرار العراقي واضح أن يعني النفس لسنا جزءا من الحرب، ولكن نعمل على أن نكون أداة للتواصل. العراق لديه علاقات إيجابية جدا مع الجمهورية الإسلامية وعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نستثمر هذه العلاقات من أجل التواصل وخفض التصعيد وإيقاف الحرب. ليس من مصلحة المنطقة أن تكون هنالك حرب مستمرة وشعوب المنطقة تحملت الأذى الكبير، والقضايا الاقتصادية والاستثمارية والتنمية تعرضت إلى تهديد حقيقي بسبب هذه الحرب التي استمرت أكثر من 40 يوم.
0: إلى روسيا، حيث أعلن عمدة العاصمة موسكو مقتل 3 وإصابة 12 في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وهز دوي انفجارات أحياء عدة في موسكو، واشتعلت النيران في مباني سكنية ومرافق بنية تحتية. واستهدف الهجوم منشآت صناعية حساسة كمصفات وقود في دوروكينو.

0: قالت وكالة تاس الروسية إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 13 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. وأشار رئيس بلدية موسكو إلى أن فرق الاستجابة تعمل في الموقع الذي سقط فيه الحطام، مضيفا أن عدد المسيرات التي أسقطت منذ منتصف الليلة الماضية بلغ 45 مسيرة. الآن ينضم إلينا في الاستوديو محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي محمد الصمادي، أهلا وسهلا بك معنا. بموضوع أسراب المسيرات الأوكرانية، هذا الموضوع يلقى زخم إعلامي وسياسي كبير، فيعني لماذا؟
1: لأنه الآن يعني عندما تكون روسيا تمتلك التفوق العددي والقوة النارية وأوكرانيا لا تستطيع أن تجابه، يجب أن يكون هناك ابتكار، وهذا ما عملت عليه أوكرانيا. وعندما نتحدث عن وصول هذه المسيرات إلى موسكو، هذا يعني بأن العمق الروسي لم يعد آمنا، وهذه لها رمزيتها، يعني تضرب العاصمة، وهذا دليل أنه هناك استنزاف حقيقي للدفاعات الجوية الروسية، وكذلك بأن الجبهة الآن تنتقل من حالة عمليات وحرب في الجبهة الأوكرانية لأن تصبح في الداخل الروسي. أوكرانيا قامت بعملية توظيف الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، وحقيقة هناك تطور هائل جدا لدى الأوكرانيين في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الهجوم بالأسراب، هذه تقنية فائقة يعني الجودة، تعتمد على تقنيات رخيصة لكنها الكم، يعني في عام 2026 أوكرانيا تتوجه لإنتاج 7 مليون درون ومسيرة، بينما كانت في العام 2025 4 مليون. ولذلك عندما تريد أن تهاجم، حتى وإن تم إسقاط العديد منها، حتى ولو وصل 10% من هذه الدرونات تستطيع أن تحدث التدمير. 70-80% من الخسائر الروسية في جبهات القتال هي من المسيرات والدرونز، وتعتبر تركيا على مستوى العالم في مجال تسويق الدرونز، كل 3 طائرات درونز تسوق في السوق العالمي 2 منها من تركيا. ولكن في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي تعتبر أوكرانيا هي الدولة الرائدة في هذا المجال. لكن قضية الهجوم بالأسراب The Swarm Attack هي ليست يعني مطلقة، تواجه العديد من التحديات. من هذه التحديات التشويش والحرب الإلكترونية والتدخل في إشارة الجي بي أس الأقمار الصناعية، وهذه حقيقة هناك قدرات عالية الجودة لدى الجانب الروسي. ولذلك حتى
0: بما فيها الدفاعات الجوية التقليدية، يعني هل يمكن أن تسبب أسراب المسيرات إرباك للدفاعات الجوية التقليدية التي أصلا يعني تعاني من إرباك أمام المسيرات العادية؟
1: هي تقوم بإشباع الدفاعات وإغراق الرادارات بأعداد كبيرة من هذه المسيرات، بحيث أنها تقوم بعملية الاستنزاف. وعندما أتحدث عن الاستنزاف، هذه المسيرات التي تكلفتها في بعض منها 300 دولار، أحيانا يطلق عليها صاروخ بقيمة ما بين 1-4 مليون دولار. ولذلك هي تستنزف حقيقة الدفاعات الروسية، ولكن تستخدم العديد من الوسائل.
0: نعم، لكن هنا الحديث ليس عن مسيرة واحدة أو عدد قليل، نتحدث عن أسراب. ما تقديرك لعدد المسيرات ضمن ما يسمى السرب الذي يشكل هجوم؟
1: يعني توصل لحد 25، وفي بعض من العمليات قد تصل إلى 100 مسيرة. ولكن اللافت هنا بأن هذه المسيرات تتخذ القرارات التكتيكية، تتبادل البيانات فيما بينها، تقوم بعمليات الكشف وعمليات المتابعة وتمرير المعلومات والاستطلاع. بعض من هذه المسيرات قد يكون يعني هو مخصص لعملية الملاحة، لعملية الكشف، لعملية التوجيه، لعملية الاستطلاع، وبعض منها قد يكون مخصص للتشويش الإلكتروني، وبعض منها قد يكون مخصص لعمليات الهجوم، منها المسيرات الدفاعية ومنها المسيرات الهجومية. ولكن عندما تعمل، هي تعمل بدون أن يكون هناك تدخل بشري، يعني أصبحت البرمجيات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي تمكن هذه المسيرات من أن تقوم بلغة تخاطب فيما بينها إلكترونية، وتقوم بعملية التعديل والتبديل في خلال عملية الهجوم. ولكن إذا تعرضت إلى عمليات تشويش، وهذه تنجح فيها القوات الروسية، تفقدها القدرة على أن تنسق فيما بينها وتصبح كأن كل مسيرة منها تعمل على حدة.
0: لكن ذلك لا يمنع ربما القوة التدميرية لها حتى وإن فقدت التنسيق فيما بينها.
1: هي تعمل على الإرباك، ولكن إذا وصلت إلى أهدافها. نحن نتحدث عن طائرة مسيرة انتحارية تحمل رأس متفجر، إذا وصلت فيما إذا نجحت في الوصول وحيدت الوسائل الحرب الإلكترونية في عمليات الجامينج والتشويش،
0: رغم صغر حجمها، رغم حجمها الصغير وكلفتها المنخفضة جدا، لأنها تحمل رأس حربي قدر على
1: أحداث نعم وهذه المسيرات، هناك المسيرات الاعتيادية التي تجابه مسيرات الشاهد كمسيرة الأخطبوط الأوكرانية أو مسيرة ستينك، وكذلك التقنية التي يتبعها حزب الله الآن في لبنان هي مسيرات الفايبر أوبتيك بالألياف الضوئية، هي تقنية أوكرانية. وهناك مسيرات طويلة المدى التي تشابه مسيرة شاهد 136 الموجودة لدى الجانب الأوكراني كذلك.
0: شكرا جزيلا لك محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي محمد الأصمادي، شكرا. إلى الصومال، حيث أعلنت الحكومة دخول البلاد مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات وسط مشهد سياسي وإنساني شديد التعقيد.
2: كلما ذكرنا الصومال تحضر صور المجاعة والانهيار، لكن خلف الأزمة الإنسانية المتفاقمة تدخل البلاد أيضاً واحدة من أكثر مراحلها السياسية هشاشة منذ سنوات. الحكومة الصومالية تعلن دخول مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود بعد فشل التوافق مع المعارضة على آلية إجراء الانتخابات. الرئيس الصومالي كان يدفع نحو انتخابات مباشرة تنهي النظام القائم على شيوخ القبائل، لكن المشروع اصطدم برفض واسع من المعارضة التي اعتبرت التعديلات الدستورية محاولة لتركيز السلطة وتمديد الحكم. الأزمة تعمقت بعدما أقر البرلمان العام الماضي تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس من 4 إلى 5 سنوات، وهو ما رفضته المعارضة أيضاً التي رفعت 3 عناوين واضحة: رفض التعديلات، رفض الانتخابات المباشرة، ورفض بقاء الرئيس عاماً إضافياً في السلطة. لكن الرئيس الصومالي يتمسك بالقرار الدستوري.
3: وفق الدستور الصومالي الجديد فإن فترة المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي 5 سنوات، وهذه ليست رغبتي الشخصية، بل كنت أفضل اعتماد نظام سياسي قائم على حزبين فقط وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بدلا من اختياره عبر البرلمان الفيدرالي، إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض من قبل قوى المعارضة السياسية.
2: كل ذلك يحدث فيما يواجه الصومال واحدة من أخطر موجات الجوع منذ عام 2022. تقارير دولية تتحدث عن مناطق جنوبية مهددة بخطر المجاعة، فيما تدعو الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل لمنع انهيار إنساني جديد في بلد أنهكه الجفاف والفقر والصراعات لعقود. وهكذا يدخل مرحلة انتقالية مفتوحة على احتمالات صعبة سياسيا وإنسانيا في آن واحد.
0: أثار إعلان المندوبة السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة في المغرب إلى زهاء 11%، ما أثار نقاشا واسعا بشأن واقع سوق العمل، خاصة مع صعوبة إيجاد فرصة عمل مستقرة خاصة لدى حاملي الشهادات العليا.
4: بين الجامعة وسوق العمل الطريق ليس سالكا دائما، فنهاية سنوات الدراسة عند كثيرين هي إيذان ببداية انتظار طويل. 9 سنوات مرت بعد التخرج وما تزال فاطمة الزهراء تبحث عن مكان ثابت في سوق العمل. محاولات تتكرر وفرص عابرة لا تقود إلى الاستقرار الذي تنتظره. تقول إنها تشتغل أحيانا بعيدا عن تخصصها الجامعي بدخل محدود بالكاد يغطي نفقتها. لكنه كاف ليخرجها من لوائح العاطلين عن العمل.
5: قد يبدو للبعض أن هذا العمل هذا هو عمل قار، ولكن هو عمل فقط كنحاول ما أمكن سد به الحاجيات اليومية ديالي، تحركاتي، الدراسة ديالي، مصاريف الكراء وما غير ذلك، ولكن في بحث مستمر على وظيفة.
4: تراجع في المؤشر الرسمي لنسب البطالة تعتبره الحكومة نتيجة لبرامج دعم التشغيل وتحسن في دينامية سوق الشغل، لكن النقاش لا يرتبط بتوفر فرص العمل فحسب، بل أيضا بتحولات العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل.
6: هذا يسائل اليوم المنظومة الاقتصادية وقدرتها على امتصاص هؤلاء الشباب المؤهلين، وقدرة كذلك خارطة التكوينات على الاستجابة للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل في المغرب. وبالتالي أعتقد بأن المشكل الأساسي اليوم هو خارطة هذه التكوينات البعيدة شيئا ما على الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.
4: نقاش مجتمعي لا يتوقف عند الأرقام إذن، فبعد أن اقترب معدل البطالة من 12% عام 2022 وارتفع إلى 13% عام 2023، تراجع المؤشر خلال السنوات الأخيرة نقطة واحدة تقريبا ليقترب من 11% وفق آخر الإحصاءات الرسمية. يأتي ذلك في ظل توقعات رسمية بتحقيق نمو اقتصادي يقارب 5% خلال السنة الجارية، غير أن الرهان لا يرتبط بخفض الأرقام فحسب، بل بقدرة الاقتصاد على توفير وظائف مستقرة تستجيب لانتظارات الشباب.
7: تتراجع أرقام البطالة إذن، لكن القلق لدى فاطمة الزهراء ومن هم في مثل وضعها لم يتراجع بالوتيرة ذاتها، ففي كل سنة تنضم أفواج جديدة من الخريجين إلى سوق العمل في انتظار فرص أكثر استقرارا. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة إزاء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
8: للمرة 17 فيروس إيبولا يتفشى في مناطق عدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ظهوره في البلاد لأول مرة قبل نصف قرن. هذه المرة مختلفة، تفشي نادر لسلالة من الفيروس لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. السلطات أعلنت رسميا تفشي الوباء الذي حصد أرواح العشرات لحد الآن.
9: لدينا اليوم نحو 246 حالة مشتبه بها سجلنا على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك على مستوى المراكز الصحية أكثر من 80 حالة وفاة، وبمجرد تشخيص الحالة أبلغت الوزارة مجلس الوزراء.
8: فيروس إيبولا يصنف بأنه شديد العدوى وينتقل عن طريق سوائل الجسم كالقيء والدم، يسبب مرضا خطيرا نادر الحدوث لكنه مميت في الغالب. أعراضه ظهرت على أول حالة في أبريل الماضي، لكن تأخر اكتشاف التفشي سمح بانتقال واسع وغير مسيطر عليه داخل المجتمعات، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا. ومما زاد الطين بلة أن الوباء تفشى في منطقة تشهد نزاعا بين جماعات مسلحة هي مقاطعة إيتوري قرب الحدود مع أوغندا. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق العدوى في هذه المنطقة، حيث تواجه السلطات صعوبات في الوصول إليها، مقاطعة يشدد كاسيا على أهمية بلوغها.
10: نتواصل مع الأطراف المتنازعة لكي يفهموا ضرورة منحنا حق الوصول، فنحن لسنا طرفا في النزاع، بل نحن هنا لدعم السكان وقد فعلنا ذلك سابقا. هذا هو نهجنا. من جانبنا نحرص على توفير جميع الوسائل اللازمة.
8: فهذه المنطقة تمثل أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض. في أوغندا المجاورة أعلنت حالة طوارئ صحية خشية تفشي الفيروس الذي فتك في السابق بالآلاف من سكان البلاد. تفشي عدته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، إلا أنها لا تستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. من هنا تنبع أهمية تغطية المنطقة وتغطية القارة، مهمة يقول كاسيا إنها تتطلب دعم الشركاء للبلدان الأكثر عرضة.
11: راديو الحرية
12: 92.17 FM.
13: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذا مررتم بفترة ضعف، تعثر، حيرة، شتات، فليس هناك شيء يخرجكم من هذه المشاعر ويقويكم مثل كثرة ذكر الله. فاتركوا ما يشغلكم واذكروا الله ولو لدقيقة، سترون النتائج فورا وكيف تتنفسون من جديد بشعور مختلف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وعد رباني أن تلتف الطمأنينة على قلبك، فصباحكم معطر بذكر الله. لا إله إلا الله. بسم الله وعلى بركة رب العالمين. سوية ننطلق وإياكم في مشوار هذا الصباح، برنامج وسط البلد الذي يأتيكم برعاية شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، التي نوجه لها أطيب تحية هذا الصباح ونتمنى لها دوام التوفيق في تقديم أفضل ما يمكن لمشتركيها في ظل ظروفنا الاستثنائية في فلسطين. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين، صباح الخير لكل أهل فلسطين، وهذه تحية خاصة لفريق عملنا هذا الصباح. كالعادة يرافقني في مشوار الصباح ربحي أبو رموز وطاقم العمل كاملا، نوجه له تحية. ربحي يعطيك ألف عافية، ومني لكم أطيب وأجمل التحيات الصباحية مع أمنياتي القلبية للجميع، لي ولكم، بأن يكون يوما مليئا بالخير والرزق والعافية، مليئا بالهدوء والسلام على كل فلسطين وخاصة على القدس الشريف. صباح الخير، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

يوم الأحد يا سادة، اليوم يوافق 17 من شهر مايو أيار. على الأغلب العام غدا الاثنين الأول من ذي الحجة، على الأغلب بكرة أول الأيام العشر من ذي الحجة، والتي هي أعظم الأيام عند الله، والفجر وليال عشر، هكذا أقسم بها رب العالمين، لأنها أعظم الأيام، فيها يوم الحج الأكبر، خير يوم طلعت عليه شمس الدنيا. يا سادة، فاللهم بلغنا يوم عرفة بالخير والرضا والسعادة والأمان. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من ذنب حسبناه هينا وهو عندك عظيم. استغفر الله عظيم أولا وآخرا دائما وأبدا، هذا ما نبدأ به. ومبارك لحجاج بيت الله، وخاصة حجاج فلسطين الذين وصلوا إلى الديار الحجازية. الغالبية من حجاجنا أصبحت في مكة والمدينة معا، فإن شاء الله يا ربي حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة مقبولة عند رب العالمين يقبلها ويجازي بها خيرا بإذن الله تعالى، وعودة ميمونة لكل الحجاج إلى أوطانهم وأراضيهم، وخاصة حجاج فلسطين والخليل. قولوا آمين. ووعدكم الله بحج قريب لكل من يتمنى زيارة الديار الحجازية، يعني فرحة كبيرة لدى الحجاج. واللي بيتابع أحوال الحجاج من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الوسائل المختلفة وبيحكي معهم بيعرف قديش هم فرحانين بهذه الرحلة الطيبة التي يرجون فيها الشفاعة والمغفرة من الله تعالى في يوم عرفة. ونحن مقبلون على هذه الأيام، الأيام الطيبة، أيام ذي الحجة، العشر الأوائل من هذا الشهر، هي أفضل الأيام عند رب العالمين، وها هي تبدأ غدا. يعني أعتقد بكرة، يعني على الأغلب العام، الليلة ببين الهلال وتثبت الرؤية بإذن الله تعالى. فيا رب يا رب أعطينا خير هذه الأيام ووفقنا فقط إلى ما تحب وترضى.

0: اليوم بدأت طبعا تظهر وما زالت يعني غير رسمية 100%، لكن يعني هي تسريبات أحيانا تكون أقرب إلى الحقيقة، تسريبات نتائج انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح وخاصة اللجنة المركزية للحركة. طبعا اللجنة المركزية مكونة من 18 مقعدا، 9 منها من الأعضاء القدامى الذين سيستمرون في شغل مناصبهم في اللجنة المركزية، و9 جدد. الفائزون حسب كل التوقعات تقريبا القائد الأسير مروان البرغوثي، اللواء ماجد فرج، الفريق جبريل الرجوب، النائب الرئيس حسين الشيخ، اللواء ليلى غنام، وأيضا أخونا أبو جهاد العالول، محمود العالول، توفيق الطراوي، وياسر عباس، تيسير البرديني، وزكريا زبيدي، أحمد أبو هولي، أحمد حلس، محافظ القدس عدنان غيث، وموسى أبو زيد، دلال سلامة، ومحمد المدني، إياد صافي، ومحمد شتي. هذه هي أسماء 18 عضوا الذين على الأغلب فازوا في انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر الثامن، وواضح بأن الخليل حصتها كانت الفريق جبريل رجوب أبو رامي يعني، والبقية رام الله، بيت لحم، نابلس، رفح، جنين، المحافظة الوسطى، محافظة غزة، القدس، وكذلك خان يونس. هذه هي تقسيمة اللجنة المركزية حسب النتائج الأولية للمؤتمر الثامن لحركة فتح. مبارك لكل من فاز ووفقهم الله إلى ما فيه خير هذا الشعب الذي يعاني، وما زال هذا الشعب ينتظر من قيادته أن تقدم له حلولا للمآسي التي يحياها، خاصة في غزة والضفة الغربية. كان الله في عون من حمل الأمانة بصدق، وننتظر نتائج المجلس الثوري. المجلس الثوري أكثر والأعداد أكبر والمرشحين أكثر، وطبعا فرز الأصوات أخذ وقت، أعتقد يعني شوية ممكن النتائج النهائية تصدر حول نتائج انتخابات المجلس الثوري، لكن حتى الآن فيش أي تسريب يعني دقيق حول موضوع أعضاء المجلس الثوري. حتى الأسماء التي ذكرناها هي نتائج أولية، ننتظر النتائج النهائية بمؤتمر يفترض أن يخرج عن مؤتمر صحفي، يخرج عن قائمة المؤتمر أو عن مقرري المؤتمر. يسعد صباحكم وموفقين كل اللي فازوا، ربنا يوفقهم يعطيهم ألف عافية، وبإذن الله تعالى إلى ما فيه خير الناس جميعا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب سواء نروح احنا وانتو لقضايا اليوم وايضا لمتابعينا والمستمعين رح نقرا كل رسائلكم، ودائما بنكون سعيدين جدا بتفاعلكم مع قضايا الساعه وقضايا البلد قضايا البرنامج. قبل هيك كله في عندي كمان رساله تهنئه بمناسبة التفوق والنجاح والحصول على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي. هذه التهنئة يتقدم بها رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي أبو جهاد والسيد ضياء القواسمي أبو إياد وكافة أفراد العائلة، يتقدمون بأسماء آيات التهنئة والتبريك للصديق العزيز أنس أبو شعبان بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي. هذا الإنجاز ثمرته سعي دؤوب وصبر طويل وإرادة لم تعرف طريقها إلا نحو التميز. لقد أثبت الأخ أنس أن الطموح حين يقترن بالإخلاص والعمل يصنع لصاحبه مقاما يليق به، وما هذه الدرجة العلمية إلا محطة مشرقة في مسيرة أكبر بإذن الله تعالى تحمل في طياتها مزيدا من النجاح والعطاء والتميز والتقدم. ألف مبارك أنس، ومنها للأعلى منها بإذن الله تعالى، وجعل الله علمك نافعا وأيامك عامرة بالإنجاز والفخر بإذن الله.
1: عيدك كل مواعيدك بالخير يزيد مواسم طيب لمالي ولو.
0: دائما نسعد بكل إنجاز يحققه أي إنسان على هذه الأرض سواء على المستوى العام أو على المستوى الشخصي. ربنا يوفق الجميع. إلى رسائل المتابعين والمستمعين ومن خلال صفحة HR Live على منصة فيسبوك. هيفا مسودة من القدس، صباح الخير إليك ولكل أهل القدس، وكمان أم أمير نصر الله، يسعد مليون صباحك أم أمير ويعطيكوا ألف عافية سكان القدس وأبنائها وأهلها، وشكرا لكم على الصمود دائما. سهيل النجار من قلب بيت أمر، صباح الخير. الله يهدي بالكم في بيت أمر، بس بقدرش أقول إلا الله يهدي بال الجميع ويعدي هالأزمة على خير بإذن الله تعالى. رنا أحمد وعبد السلام الأطرش أبو حبيب أبو نهاد قفيشة كمان والحاج بسام العملي، كرم الصندوق صباح الخير رنا أبو تركي وأم أحمد وليث الفروخ. تامر الجعبة بقول صباح الخير، ياريت تشوف موضوع المية واستعدادات البلدية وموضوع السرقات قبل ما يبلش الطلب الصح على المية ونفوت بمتاهات. شوف تامر، إن شاء الله الأسبوع هذا رح يكون لنا يعني أكثر من لقاء مع الإخوة أعضاء المجلس البلدي بإذن الله، بس خلينا نعدي هاليوم. يعني في كتير من المسؤولين موجودين برام الله بسبب مؤتمر، وأعتقد اليوم خلص يعني انتهى المؤتمر، أمس اختتمت أعماله بالتصويت واليوم بس بانتظار النتائج، فكلهم رح يروحوا ورح نبدأ من بكرة إن شاء الله متابعة أحوال البلدية مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بإذن الله. وإن شاء الله يعني أزمة المية، أنا بقولك أزمة المية ما في لها حل سحري، أنت بتعرف وأنا بعرف وعضو المجلس البلدي بيعرف ورئيس البلدية بيعرف والمحافظ ورئيس الوزراء ورئيس سلطة المياه والإسرائيليين وحتى دول الجوار كلها بتعرف قديش الخليل بتعاني من نقص حاد في المياه. مش رح يكون لها حل سحري، لكن نطالبهم بما وعدوا، وعدونا بتخفيف أزمة المية، وهذا اللي بدنا نسأل عنه في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. بسام دعيس صباح الخير أخي بسام، يعطيك العافية. أم رمزي الخطيب كمان تحياتي، حسني وزوز والإخوة في وسط البلد وشارع الشلالة وباب الزاوية والبلدة القديمة والمناطق المغلقة وشارع السهلة وشارع الشهداء وتل الرميدة وحارة جابر وحارة كمان السلايمة ومحيط كريات أربعة والراس، هاي المناطق اللي عانت مبارح وأول مبارح بسبب أعياد الإسرائيليين اليهود، عانوا فعلا من منع تجوال وتنكيل واعتداءات من قبل المستوطنين والجيش معا. فواز النتشي صباح الخير، يزن أبو غليون كمان صباح النور، رشدي فريحة تحياتي إليك ولا عمر، محمد الراعي أبو حسن وأخونا زاهر الأطرش، عبد الجبار العزة، حنان بدوي صباح الخير، أم أمير نصر الله شكرا على رسالتك وتحية صباحية إليك ولكل سكان العاصمة، أبو الوليد كمان الله يصبحك بأنوار النبي محمد. وحيد طويل ورنا أبو تركي صباح الخير. أم محمد الجنيدي عادي يسعد صباحك يا عادي. شو هذا؟ خلي ربحي يسمعنا أغنية وضع البلد باللوج ولا بال؟ والله ما بعرف وضع البلد أغنية اسمها وضع البلد كذا. حاضر يا عادي هلأ بنشوف إذا كان يعني بحط لنا إياها ربحي من عينينا التنتين. صباح الخير نوال الشحاتيت كمان يعطيك العافية. وعزات أبو سنينة، عزات من مكة المكرمة تحياتي إليك ولكل بعثت فلسطين والخليل تحديدا، طمنا عنكو شو أوضاع الحجاج. يعني أنتم من الحجاج اللي وصلوا مباشرة إلى مكة أعتقد، لأنه لسه اللي وصلوا المدينة وبدهم يغادروها اليوم أو بلشوا يغادروا رح يوصلوا مع المساء تقريبا، فأعتقد أنت من اللي نزلوا مباشرة على مكة، احكي لنا عن الرحلة إذا بتقدر. رشاد سكافي تحية طيبة لك ولكل من عندك. ما بعرف خالد ماجد الهديبي اعتقد هيك شيء، خالد ماجد الله يسعد صباحك. وسفيان الطروي من سعير كمان تحياتي، وجدي كاتبي يعطيك العافيه.

زيد العرمين، يسعد صباحك يا زيد. وعندنا يعني مشكلة في القطاع الصحي لم تحل بعد، يعني احنا احيانا بنشغل في امور اخرى جانبية لكن في قضايا تبقى على الساحة. طبعا الحكومة قلصت الدوام بسبب نقص الرواتب والحالة والأزمة المالية اللي بتعيشها الحكومة، قلصت الدوام إلى يومين في الأسبوع، هذا بالنسبة للحكومة. أما بالنسبة للنقابات فقد احتجت على الوضع المالي للسلطة وللموظفين، فأقرت إضراب شامل لكل الأطباء في المرافق الصحية الرئيسية ما عدا الأمراض المزمنة. فاليوم صباحا اليوم يفترض في دوام، اليوم واحد من اليومين اللي يفترض فيهم دوام، حد أربعة أعتقد الدوام في مديريات الصحة حسب الوزارة، حسب الحكومة اليوم يفترض في دوام، لكن حسب النقابات ما في دوام. فالمواطنين والمرضى توجهوا إلى العيادات. على سبيل المثال عندي يعني كان في معي اتصال قبل البرنامج من أحد المواطنين عنده بنت مريضة، مريضة كلى أو ابن، والله ما نعرف، بنت أعتقد مريضة كلى. هاي المريضة يفترض إنها من أصحاب الأمراض المزمنة، الأمراض الخطرة، اللي أصلا يعني بيانات النقابات والحكومة وكل حدا حكى في الموضوع قال يستثنى من ذلك أمراض الكلى والسرطان والأمراض المزمنة، فيفترض إنها مستثنى من أي إجراء احتجاجي أو تصعيدي. لكن كيف مستثنى؟ راح على عيادة الكارانتينا أو أم الدالية، والله ما نعرف، أعتقد أم الدالية. فالبنت بتاخد إبرتين في الشهر، وهاي الإبر غالية وبتاخدهم من الصحة عادة. راح قالوا الإبر موجودة بس ما في دكتور يكتب هاي الإبر، ما في دكتور يصرف لك إياهم، يعني ما بتقدر الصيدلية تصرفهم ولا بأي شكل بدون وصف الطبيب. فهون صفة إنه هذه المريضة كمان من أصحاب الأمراض المزمنة بس بتعاني من الإضراب رغم البند اللي بيقول تستثنى هذه الأمراض، لأنه الدوام في المؤسسات الصحية الرئيسية. يعني أنا قلت له للزلمة، قلت له ما لكش إلا تاخد الوصفة وتطلع على قسم الكلى في مستشفى الخليل الحكومي، هناك يمكن يصرفوا لك الإبر، يمكن يصرفوا لك الدواء، لأنه هناك في المؤسسات الكبرى المستشفيات وغيره يفترض أنه مستثنى هذه الأمراض، أما في العيادات فهي مش مستثنى. فالزلمة يعني ما عندهش حل تاني، بده يطلع على المستشفى ويجرب، وما بنعرف إذا بتزبط معه أو لا. هذا الموضوع لأمتى بده يستمر؟ الأزمة المالية اللي بنعيشها لأمتى بدها تستمر؟ يعني قيل أن هناك منحة من اليابان بقيمة 12 مليون دولار عن طريق البنك الدولي ستحول إلى السلطة الوطنية ومخصصة للصحة للقطاع الصحي. هلا هذا هاي المنحة راح تكون عبارة عن مستحقات أو رواتب للقطاع الصحي أو تطوير، ما بنعرف، بس إمتى كمان راح توصل؟ يعني هاي إحنا اليوم 17 الشهر فيش حكي على رواتب الموظفين، ومن الواضح مع كلما استمر تأخر الرواتب كلما استمرت الأزمة. فإلى متى؟ إلى متى ستبقى هذه الأزمة قائمة ورح نضل نعاني والمريض يعاني وفي مرضى موجوعين، في مرضى موجوعين، في ناس كتير عندها عمليات جراحية مؤجلة لأشهر طويلة بسبب الأزمة، في ناس بتروح على المستشفيات ما بتلاقي سرير فبتضطر تنتظر في الطوارئ لحد ما يفضى سرير، تحويلات ما في، يعني الأمور نوعا ما معقدة شوي، بدها حل، والحل من عند رب العالمين. ربنا يلهم العالم كله الصواب بشأن فلسطين، لأنه بدنا نعاني الأمرين. يا رب تفرجها.

0: طيب خلينا نصب على مصطفى السلايمة وام همام دميري وعلى نهى الشرباتي وكمان على سهيلة النجار. وسهيلة طالبة بتقول سمعونا أغنية على طريق القدس. حاضر كمان هاي رح نسمعك إياها بإذن الله، بس بعد فاصل يا سهيلة بدنا ناخد استراحة صغيرة ونحكي. رح نحكي عن زيارة إخواننا من الداخل مبارح للخليل، كانت أعداد الزوار رائعة جدا ويعني حسب المطلوب، وبدنا أكتر. دايما إحنا طماعين في هذا الموضوع، عشان هيك بنقول يعني دايما أحسنوا استقبال هؤلاء الناس ومعاملتهم حتى يرجعوا مرة تانية ويجيبوا معاهم ناس ثانيين. امبارح كان العدد كتير رائع في الخليل، ان شاء الله بيستمر هذا الامر على طول. بس بدنا كمان مطالبات حثيثة لفتح بوابات الخليل ومداخلها كلها. بدنا ضغط باتجاه فتح المداخل الرئيسية لمدينة الخليل وقراها وبلداتها. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل كمان رأيكم مهم في كل موضوع ممكن تحكوا فيه. موضوع الأدوية اللي حكينا فيه مبارح كثير أثار ضجة عند كثير من الناس حكوا معي فيه، رح نحكي كمان عنه بإذن الله تعالى. خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب رجعنا سوا، صباح الخير للجميع. في عنا تهنئة كمان، هاي التهنئة مقدمة من السيد أمجد يونس ومحمد سعود الدودي والشيخ إبراهيم مشعل والسيد حازم لوحوش إلى الأخ والصديق الغالي العريس محمد أحمد يونس الدودي بمناسبة زفافه. ألف ألف ألف مبارك للعريس محمد أحمد الدودي ولكل العرسان اللي احتفلوا بمناسباتهم السعيدة، عقبال عند الجميع. طبعا تهنئة كمان من إذاعة منبر الحرية للعريس محمد أحمد يونس الدودي بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبارك. معنا اتصال تليفوني وأخونا أبو الفهد على الخط. صباح الخير أبو الفهد.
1: صباح النور إلى كل السادة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك، أول شيء ألف سلامة عليك.
1: الله يسلمك
0: أبو الفهد. ليش صوتك
1: هالعد؟ يعني أنا برغم مرضي إلا إنه
0: أول شيء قبل كل شيء، ليش صوتك هالقد تعبان؟
1: شو بدك في صوتي؟
0: طمنا عنك. لا لا طمنا عنك، لأنه في ناس كتير بتحبك وبتحب تطمن عليك يعني.
1: والله ما بعرف، أورامي عمالها بتجيني نوبات، بتجيني حالات، ما بعرف. وأنا بقول الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا
1: على الحالة كلها.
0: ألف سلامة يعني عليك، يعني باسمي وباسم الجميع
1: أعضاء اللجنة المركزية.
0: نعم
1: مبروك يا عمي، بحل هدول الناس بيقدروا يسوون شيء كسابق عهدهم أو السلف اللي راح سوانا حاجة، كمان أعضاء المجلس الثوري هل بيقدروا يرجعونا العيادات تشتغل زي ما كانت قبل، أو تشتغل يومين في الأسبوع؟ يعني أنت حكيت عن واحد عنده بنت مريضة سرطان بحاجة لإبرتين في الأسبوع،
0: مريضة كلى. نعم
1: توجه لعيادة أم الدالية، قالوا له فيش أو دكتور فيش اكتب لك الوصفة.
0: صحيح.
1: طب هذا شو يسوي يعني؟ وانتو بتقولوا مستثنيين أمراض الكلى.
0: نعم.
1: أو المرضى المزمن سرطان الكلى وما شابه.
0: نعم.
1: طب شو بدهم يسووا العالم يعني؟
0: الله يا ربي يفرجها على كل العالم. والله العظيم انه وضع العالم في كرب،
1: وانا يعني رواتب فيش،
0: يعني بعيدا عن المجلس الثوري واللجنة المركزية، انا بناشد الحكومة بستحلفهم برب العالمين يعني إيجاد حل للمشكلة الصحية. أقول لك مشكلة الصحة عنا، أنا بالنسبة إلي يعني وهذا رأي شخصي، أهم من مشكلة التعليم. لسه التعليم يمكن تداركه لقدام، لكن المريض اللي بيتعب والمريض اللي بنفقده ما بيرجع. وبالتالي أنا بقول هذه أهم قضية اليوم على الساحة. يعني يمكن اللجنة المركزية والمجلس الثوري ما لهمش علاقة مباشرة بالموضوع، لكن أنا بطالبهم كمان الوقوف إلى جنب الحكومة وإيجاد حل، لأنه بصراحة الأمور يعني صارت سيئة جدا. أنا يعني يمكن أنا حكيت عن
1: كم صنف دواء بأخذ أنا هيوم.
0: طب أعد لك أنا أكم رسالة بتوصلني عن ناس مش قادرة تجيب دواء. والله العظيم مئات مئات يا أبو الفهد. وضع الناس غير العمليات المؤجلة، العمليات المستعجلة اللي المفروض انها تتم. ويعني هلأ بالنسبة إلي وإلك هي أكتر إشي مستعجل في الدنيا، بس بالنسبة للأطباء بقول لك عادي بتستنى شهر اثنين ثلاثة. طب يا عمي والموجوع؟ الموجوع يعني عندي مرة مسنة عندها مشكلة في مفصل الركبة، ما بتقدرش تقوم بولادها، أولادها مش قادرة تقوم تخدمهم، مش قادرة تخدم حالها.
1: للمرض عند الحجة هذه استنى شوي.
0: بقول لك الدكاترة مش مستعجلة يعني بتقدر تستنى، مش انه مش مستعجلة. الدكتور الخاص شو قالها؟ قالها من هون بتطلعي على المستشفى مباشرة، انت رجلك فيها مشكلة كبيرة واذا ما عملتيها فورا العملية راح تخسري رجلك. الدكتور بقول لك لا تستنى احنا مضربين، تخيل. وطبعا موجوعة، غير الوجع والألم، غير الضرر اللي بيصير. طب يا عمي مشان الله، الناس هاي شو بدها تتحمل لما تتحمل يعني؟
1: طب شو نسوي يا برامي؟
0: ملناش إلا نضل نحكي وننادي ونعلي صوتنا وندعي ربنا بس. يعني شو نسوي يعني؟ أنا دلني على أي طريقة ممكن أخدم فيها أنا جاهز، بس ما هو محدش طالع بيده إشي. المشكلة إنه محدش طالع بيده.
1: أنا كنت سويش الليلة لأعضاء المجلس المركزية وللثوري،
0: لا أنا أسمع. أول إشي شوف أخي أبو الفايد، أول إشي يعني الثوري والمركزية ما لهمش علاقة بالحكومة، يعني هذه انتخابات حركة فتح. حركة فتح إشي والسلطة إشي. يعني أوكي ممكن إنه الظاهر إنه معظم الأعضاء بيكونوا من حركة فتح، لكن هو فعليا السلطة إشي وحركة فتح إشي تاني، وهي صلاحيات وهي صلاحيات. إحنا بنقول إحنا طلبنا منهم، من منظمة التحرير طبعا، احنا طلبنا منهم الوقوف الى جانب السلطة والحكومة، دعم السلطة والحكومة. يعني اخواننا اللي فازوا في المركزية، واعتقد يعني يمكن تكون النتائج شبه نهائية، يعني اخونا حسين الشيخ، اخونا جبريل رجوب، الاخ ماجد فرج، الاخت ليلى غنام، الدكتور محمد شتية، اخونا محافظ القدس دكتور عدنان غيث، الأخت دلال سلامي، كلهم ناس يعني لهم علاقات عندهم، يعني ممكن إنهم يفيدوا بالدعم، يدعموا الحكومة ووقفوا جنبها حتى تحل أزمتها. وكمان شغلة، المنحة اليابانية أنا بتمنى يعني أقرت هاي المنحة عن طريق البنك الدولي، سهلوا كل الإجراءات لوصولها بأسرع ما يمكن، لأنه هي مخصصة للصحة. هلأ إذا رح يصرفوا منها رواتب راح تكون للتطوير، والله ما بعرف، بس المهم انها توصل بسرعة ويقدر يوزعوها على القطاع الصحي، لعل وعسى يتغير اشي. ابو الفهد، اول اشي اخونا رائد صلاح بقول لك بروح الشر عنك، الف سلامة عليك ابو الفهد. وكمان اخونا وليد زماعري ابو محمد، والاخ عوني المغثي، والاخ عوني المغثي كمان بصبحوا عليك. أبو يعقوب الجبالي طبعا،
1: الجبالي الله يسعد صباحه، والأخ عونين المغثي، وكل الناس الأحرار الشرفاء كلهم لهم صباغة ورد مني في هذا الصباح الجميل.
0: ألف ألف سلام عليك،
1: وأحلى صباح لأحلى ربحية.
0: وهي أخونا نبيل أبو حديد كمان بصبح عليك، بقول لك ألف سلامة عليك.
1: صباحك يا سيدي، يسعد صباحكم كلكم، والله يوفقكم كلكم لفعل الخير ولعل الأمة،
0: يا رب تفرجها
1: ويرضى عليك يا أبو رامي. شكرا لك
0: حبيبي أبو الفهد، ألف ألف سلامة عليك. يعني الوضع الصحي والله يا جماعة انتوا شايفين، يعني أخونا أبو الفهد قديش تعبان، بحاجة لكمية كبيرة من الأدوية، بياخد جزء ضئيل منها، ما بعرف يمكن بياخد 2-3 من أصل 10 أنواع دواء بسبب الإضراب وبسبب الضائقة المالية. أبو خضر الله يسعد صباحك يا أبو خضر، تحياتي لك، صباح الورد لك وللعائلة الكريمة، وإن شاء الله يومك سعيد. بعد البرنامج بنحكي أبو خضر، حاضر على راسي بعد البرنامج. بحكي معك أنا هلأ على الهواء، صعب أسمع رسائل صوتية، بس أكيد رح أحكيك بعد البرنامج بإذن الله تعالى. يسعد صباحك.

تعالوا نصبح على سامر الدجاني. صباح الخير يا سامر، تحياتي إلى كل الحجة وللعائلة جميعا. مها شاور صباح الوردة، أيمن عسيلة كمان، أبو عبد العظيم الطويل بصبح على الجميع وبيدعي لكم أخونا قاسم من قلبه إنه ربنا يبعد عنكم كل شر ويوفقكم إلى ما فيه مرضات رب العالمين بإذن الله. أبو أم يزن أبو عيشة وربحي الحسيني صباح الخير، كمان بدي أصبح على صالح العويوي وعلى أم خضر أبو داود أم أمير نصر الله، بتقول يا هندسة إذا سمحت أغنية أنا ابن القدس مشهور، مشكور طبعا، أنا ابن القدس ومن هون. أم عبد الجعبري صباح الورد، محمد الرواشدي كمان وأبو ضياء الجعبري، تحياتنا وصباحك خير يا أبو ضياء. حاضر، أنا ابن القدس ومن هون راح نسمعكم إياها بإذن الله تعالى في سياق البرنامج. الموضوع الصحي والله العظيم إنه مزعج، كان الله في عون المرضى. يعني أصعب إشي على الإنسان إنه يشوف حبيبه، ابنه، بنته، زوجته، أخوه، أبوه، أمه مرضانين ومش قادر يعمل لهم ولا أي إشي في الدنيا.

الوزير، بس مش الوزير اللي مسلم الحقيبة، الوزير أحمره إبراهيم. يسعد صباحك، تحياتنا يا إبراهيم. إبراهيم شاف شغلة فصورها وعلق عليها. شو اللي شافه إبراهيم؟ شاف موظفين تابعين لبلدية الخليل بيقوموا بتنظيف أعمدة الإنارة اللي موجودة وترتيب محيطها في خطوة سابقة. يعني أول مرة بنشوف الموظفين فعلا بيقوموا بتنظيف الأعمدة وترتيب محيطها وتنظيف الجزر الوسطية. فيعني أخونا إبراهيم اعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح، بقول فيها أو كتب عليها إنه صورة صغيرة لكن فحواها ومعناها كتير كبير. هالصورة بتحكي إنه في تفاصيل كتير صغيرة مردودها كبير على البلد وأهل البلد. فيعني بقول يوسفنا، عن أخونا يوسف الجعبري، يوسفنا وباقي أعضاء المجلس البلدي المنتخبين كل يوم بأكدوا إنه هم الخيار الأصح للبلد. هيك بقول أخونا إبراهيم أحمره. طبعا أنا يعني بدي أقول إنه أنا متفق معاه بنسبة 102%، لأنه فعلا عم نشوف حركة عمل في البلد بشكل عام، يعني سواء على مستوى الطرق، على مستوى الحفريات، على مستوى الأرصفة والجزر، كتير رائعة وإن شاء الله أنه بتستمر. بدنا نشوف إشي في موضوع المية، شايفين تحرك. أنا مبارح تبعت موضوع البناء على مبنى البلدية القديمة، كمان شايفين تحرك قانوني رائع جدا من قبل البلدية لوقف هذه الأعمال. هذا اللي بدنا إياه، هذا النفس يضل، بس مش أولها. يعني زي دائما الواحد بيجي بنفس أول وبعدين بيبدأ شوي شوي يصير عنده فتور، لا بدنا إياك تضلوا بنفس الهمة وبنفس النشاط على طول. هذا بالنسبة للمجلس. أما بالنسبة لأحمره، الوزير إبراهيم أحمره يسعد صباحك أنت وكل العاملين في بيت البركة، خلدون وأبو عبد الله والشباب عندك صباح الخير إلهم، لرشدي كمان صباح الخير، لمؤمن يعني تحياتنا. إن شاء الله يومكم رزق وعافية ورضا من الرحمن يا رب العالمين. قولوا يا الله صباحك خير يا إبراهيم، أحلى إبراهيم وأحلى بيت البركة وأحلى خضار وفواكه على الجلد على الدوار بالضبط.

0: ربنا يحمي القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وطول كرم وسلفيت وطوباس وأريحة وبيت لحم والخليل وكل مكوناتها يا رب. بدنا نصبح كمان على الحاج هاشم أبو سنينة ملك المطبق. بقول لك ملك المطبق له ملك الحلويات والله الحاج هاشم، الله يسعد صباحك ويعطيك الصحة. صباح الخير كمان لسهى جردات، تحياتي لك. بتصبح كمان على الغالية نسرين، صباح الخير يا سهى انت ونسرين والجميع. أمجد أبو الأمير الدوايمة بصبح على الجميع وبقول لو تكرمت إذا لا هي صاير عندك يمكن التليفون عندك قربط يا أبو الأمير، التليفون أحيانا بيكتب زي ما بده، فبقول إذا تكرمت الكريمة هي إذا أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد، يعني بس في خطأ عندك في الكتابة يمكن من الكتابة التلقائية اللي في التليفون نفسه. صباح الخير للجميع. وتامر الشيخ درة صباح الخير يا تامر، يعطيك العافية. نروح لفاصل، يلا بدنا فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل معكم، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

صابر رجعنا معاكم ومكملين مشوارنا اليوم من برنامج وسط البلد. صباح الخير لكل البلد وكل الناس. صباح الخير لأهلنا في كل الخليل المحافظة المدينة والجبل. مكملين مشوارنا معاكم لليوم. ومبارح كانت الخليل تعج بالزوار وهذا مشهد رائع. مبارح بعض الناس احتجت على الأزمة، لا إن شاء الله بتضل في أزمة يا سيدي. يعني أقول لك لأول مرة أنا مبارح كنت مبسوط على الأزمة اللي في البلد. إنه يعني صح إنه الواحد بتعطل دقائق، على فكرة إحنا ما بنتعطل ساعات، إحنا كل بلدنا من أولها لآخرها 5 دقائق إذا كانت الطرق يعني سالكة. تخيل حالك موجود في مدينة تانية أو في دولة تانية عشان تروح تتعشى في مطعم، تمشي لك ساعة أحيانا بالسيارة أو نص ساعة. إحنا كل بلدنا هالأدفع على شو محتاجين؟ وبعدين مسكرة علينا أصلا، يعني مسكرة ومغلقة لا رايحين ولا جايين، فنتحمل الأزمة. حلو إنه يكون في عنا أزمة وحركة تجارية، هذا اللي كنا بنطالب فيه. وإحنا بنطالب ولما بصير الإشي بنصير نحتاج. بعدين هلأ وقفوا وين ما وقفوا بصراحة، يعني المهم يجوا على البلد يزوروا البلد، مش بس من ناحية اقتصادية، حكيتها مبارح وبحكيها، وجودهم كمان بيعمل حركة اجتماعية، تعارف وتقارب بين الناس، وهذا الحكي مطلوب. وإن شاء الله بتفتح كل الحواجز والناس بتخش وبتطلع بحرية من البلد. وأعتقد هذا الموضوع، موضوع الحواجز كمان بده ضغط محلي وإقليمي وعالمي لإزالة كل هاي المظاهر العسكرية عن مداخل مدننا وبلداتنا وقرانا. غسان أبو ضبعات صباحك خير إن شاء الله. عودي قنيبي صباح الخير والنور يا ابن العمة. رانيا رباح صباح الورد. إيمان نصر الدين سلطان كمان تحياتي وصباح الخير يا إيمان. تغريد صغير الله يصبحك بالخير كمان، يعطيكي 1,000,000,000 عافية.

0: من يعني أثار ضجة الأزمة مبارح يمكن كان في قصور في وجود الشرطة، صح؟ يعني كان منطقة دوار المنارة ودوار الصحة كان في قلة في عدد الشرطة الموجودين في ساعات معينة من النهار، ممكن الحكي في هذا الموضوع، لكن ما بدناش نحتج بشكل عام على الأزمة، لأنه يعني صرنا نتمناها، صرنا نشوف شوارع البلد فاضية ما فيش ناس فيش حركة، فرجاء يعني خلينا نمشي هالأمور. وبعدين موضوع إخواننا اللي بيجوا من الداخل أينما تواجدوا، هلا شوفوا اليوم الناس بتجي وإلها أهداف معينة ومقاصد معينة وأماكن معينة، كل حدا جاي وعارف شو بده وين بده يروح، وين مصف سيارته، وين مصف الباص، الوجهة اللي رايح إلها رح يروح إلها، وصدقوني هذا بيعمل كمان حركة أكبر في البلد. فخلينا نمشي الأمور، بلاش نضل نقاتل في بعض ونحارب في بعض. جميلة وجيه، الله يصبحك بالخير. رفاع السكافي أبو اسحاق، صباح النور كمان إليك، لكل المتابعين والأصدقاء. أرقام تليفوناتنا لأي مشاركة إذا حابين طبعا، وممكن تحتاجوا على أي موضوع، زي الأخ اللي حكى معي بالفاصل على موضوع الكلاب الضالة، بإمكانكم التواصل عبر البرنامج والحديث مباشرة على الأرقام التالية، سجلوا عندكم 229-0443، طبعا هذا الرقم الأرضي 229-0443، الرقم الثاني اللي عندنا سلم 35-46، سلم 35-46، وطبعا ممكن 10 يتصلوا مع بعض عادي، بيستقبل 10 اتصالات مع بعض. ناخذ دقات الساعة ونكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من

0: طيب نرجع لموضوع أوتير طبعا من قبل إخوة. امبارح بعد حديثنا عن المنتج اللي تم شراؤه عن طريق الانترنت من قبل أحد الأشخاص, وطلع هذا المنتج منتج فاضي, يعني كان شاري عبارة عن دواء معين لمشكلة صحية معينة. العلبة اللي تم نشرها عبر الانترنت علبة دواء أصلية فيها منتجات أصلية, تمنها غالي بالأصل يعني في الأسواق العالمية, تم عرضها بقيمة 70 شيكل. الزلمة شاف الدواء, يعني بيعرف هذا الدواء, يعني اعتقد انه ممكن يفيده في الوعكة اللي بيمر فيها, فطلب هذا الدواء عن طريق الانترنت. وصلوا الدواء, علبة صغيرة, علبة كبسولات صغيرة, إجا بده يشرب منها, حسوها هيك يعني خفيفة كتير, فطالوا الكبسولات اللي جوا اتضح إنها كبسولات فارغة بالمرة, ما فيش فيها ولا أي إشي في الدنيا. هذا الموضوع يعني بعت لي أحد الإخوة وأثار تساؤلات كتير. فهلأ يعني سؤال صغير لمستمعينا والمتابعين جميعا, بتشتري عن طريق الإنترنت, وشو نوع المنتجات اللي بتشتريها؟ يعني هل بتشتري منتجات غذائية أكل وشرب مثلا ممكن تشتريها عن طريق الإنترنت؟ هل بتشتري أدوية وعلاجات؟ العلاجات اللي بيسموها علاجات طبيعية كمان اللي بتجي على شكل كريمات وزيوت وغيره, بتشتريها عن طريق الإنترنت؟ طيب هل اشتريت عن طريق الإنترنت وتعرضت للخداع؟ وبموازاة هذا السؤال, هل اشتريت عن طريق الإنترنت وطلع المنتج فعلا كويس ومناسب ومفيد وسعره مناسب كمان؟ بدنا يعني ناخد هيك نسبة أو وجهة نظر أو زي استفتاء, هل فعلا الشراء عن طريق الانترنت آمن؟ مين منا اتعرض للخداع عن طريق الانترنت زي ما صار مع الزلمة هذا اللي اشترى المنتج على انه منتج طبي؟ وديروا بالكم, انا حكيت امبارح في موضوع مهم واتمنى على وزارة الصحة متابعة هذا الامر. طبعا انا الشكوى اللي وصلتني وصلتها للاخوة في وزارة الصحة انه هاي كبسولات فاضية عبارة عن بلاستيك. هلا احنا الكبسولات اللي بتجي الكبسولات الطبية اللي تصنع في شركات الأدوية هي عبارة عن مواد يفترض هيك احنا بنعرف انه يفترض انها بتدوب في المعدة, يعني بتنفتح لحالها وبتدوب داخل المعدة. لكن هذا المنتج اللي من البلاستيك, بلاستيك حر, ما بعرف شو نوع البلاستيك اللي موجود فيه, لكن هل هو طبي؟ هل هو لا يشكل أذى وضرر للناس اللي بتستخدمه واللي بيبيع هاي المنتجات على أي أساس؟ وهل هناك جهات رقابية على هذا البيع؟ سؤال كتير مهم, هل هناك جهات رقابية تراقب هذا العمل والبيع خاصة المستحضرات الطبية والمنتجات الطبية عن طريق الإنترنت؟ هذا السؤال اللي بدي أسأله. وردي صباح الخير, وكمان أم خالد الشعراوي كمان الله يصبحك بالخير يا أم خالد. معنا تليفون. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حال الأخ أبرامي؟
0: الله يكرمك يا ربي, بس يا ريت تبعد لي عن جهاز الراديو شوي.
1: حاضر.
0: الله يخليك.
1: أين بعدت أخ أبرامي؟
0: تفضل يا عزيزي.
1: الله يرضى عليك. والله يا أبرامي أنا في موضوع إحنا مشغلنا كتير, وأنا كلمتك فيه يعني عليه قبل هذا الموضوع قبل فترة, حكيت قصة البنوك هذه. يعني احنا وضعنا في غزة, هان انا بكلمك من غزة او محمد بكلمك من غزة, وضعنا هنا وضعنا مأساوي جدا يا برامي احنا.
0: نعم.
1: يعني الله يرضى عليك, فصل هالرسالة هذه المناجزة هذه لسلطة النقد للرئيس تميم مكاني. احنا في غزة لازم الكل يقف معانا, مش سايبين احنا مش حد ندور علينا يا برامي في غزة بالمرض.
0: شو مشكلتكم مع البنوك بالضبط يا ابو محمد؟
1: بعدين مؤسسة فاتن هذه يا برامي المخدين منها مثلا, يعني انا ابني ماخذ منها ومحامي ومكتبه راح وكذا. طب هكذا بقول لك انسيت, طب من وين سدك؟ مكتب فوق $10,000 كلف راح.
0: شوف هلا بدي اقول لك شغله. شوف ابو ماشي على راسي انت
1: بتحكي. والله يا برامي الله يرضى على قصه البنوك هذه, يعني يا بيعبون هذول القروض, احنا اخذنا لدورنا للدور.
0: ابو محمد، ابو محمد
1: هلا
0: موضوع يعني البنوك، البنوك وسلطة
1: الناس ونروح يا ابو رام. انا بناتي تنتين،
0: انا انا انا مقدر اللي بتحكي اخي ابو محمد. ابو محمد انا مقدر اللي انت بتحكي، موضوع البنوك والاقساط والقروض في ظل عدم انتظام الرواتب هذا للموظفين يعني بنحكى فيه. الموظف اللي بينزل راتبه على البنك وبخصموا له منه بنحكى فيه، بس التاجر اللي ماخذ قرض يعني ما بنقدر نحكي فيه. هلا الناس اللي اخذت الناس اللي اخذت قروض من مؤسسات اقراض خاصه، هاي مشكله، هاي مشكله ما حدا بيقدر يفتي فيها ولا يحكم فيها لا الحكومه. ايش
1: يعني زي مؤسسات
0: فاتنه؟ هاي المؤسسات الاقراضيه. اول اشي يعني انا بديش اقعد اجلد فيك، هاي مؤسسات كلها ربويه والتعامل معها كارثة، لأنه احنا جربنا كثير ناس جربت وغرقت يعني بصراحة. في ناس كثير غرقت وفي ناس إلها 10 سنين بتسد ومش قادرة تسد اللي عليها. هلأ كمان المشكلة إنه هاي مؤسسات خاصة، مؤسسات إقراض خاصة بعقود، هي عارفة شو بتعمل، فبتاخد شروط مشددة على العميل اللي بتعطيه أي قرض.
1: طب البنوك؟
0: البنوك غير، البنوك للموظفين غير، بس لعامة الناس لا، للموظفين.
1: كيف تتوقع الموظفين؟ طب خصم الشهر اللي فات اللي قبله يا برامي خصمه.
0: هلا ما هو احنا لحد الان مش قادرين نوصل لصيغة معينة تقدر تحل هاي المشكلة. في الاول وفي الاخر البنوك بتقول لك هذه حقوق، هذه حقوق لمؤسسات معينة سواء كانت خاصة او عامة، هذه حقوق ما بنقدر نتنازل عنها، وفي نفس الوقت المواطن مش قادر يدفع.
1: يا اخو كلامك صحيح، حقوق مضبوط. طب انا ايه حقوق انا الثاني؟ يعني انا صارت الحرب اللي فيها لا ناقه ولا جمل. انا طب منين نسد؟ منين احط اسد؟ لقيت احنا اكل مع ناس ناكل بصراحه.
0: انا عارف أنا شو بقول لك، المشكله انه المواطن معوش
1: يصير يعني انا تحس بالغرب انت عندها في غزه غالي جدا كثير.
0: ابو محمد تعال شوف عندنا في الضفه كمان المشكله مش اقل من عندكم، دير بالك. بالنسبه للقروض انت بتحكي على هلا بالإحصائيات الرسمية، سيبنا منها العدد الفعلي للعمال اللي تعطلوا عن العمل من 3 سنين تقريبا، من 2.5 سنين، هو حوالي 400 لـ500 ألف عامل. من 400 لـ500 ألف عامل هدول ناس يعني حالهم زي حال غزة، ما دخل عليهم ولا شكل. غزة المختلف إنه البيوت اتدمرت والشوارع اتدمرت، لكن مصادر الرزق كلها وقفت هون وغاد، نفس الإشي ما دخل عليهم ولا شكل. وفي جزء كبير منهم ماخذ قروض وقروض كبيره.
1: احنا معدومين كل شيء، احنا يا مستشفى مش عندنا شيء، مش حاجه. اشتريت الدواء ابو 20 شيكل صار 80 شيكل.
0: ما هو لا تشكيلي
1: جنون،
0: لا تشكيلي ببكي لك، الوضع سيء على كل ابناء الشعب الفلسطيني.
1: أنا بالله يا برام أنا بدي منك هالخدمة، الله يرضى عليك. فصل هذه السنة هذه للبنوك، لرئيس الوزراء، للكل اللي عم يطلع لغزة بعين الرحمة يا أبو، بعين الرحمة.
0: والله لازم يكون في حلول، ولازم يكون في الدول
1: يعني يعفون يا زلمة، اللي ماخذين قروض مثلا بسيطة يعفوها.
0: لا مش
1: شوفوا حل.
0: هلا موضوع الإعفاء اسمعني،
1: غزة مش حتى ينعنا بالمرة. حد الله يا برام أنا شيء ولا حدا
0: موضوع
1: لا مساعدة تخش لنا ولا حدا بتخش لنا ولا يعني احنا عايشين من روح الله والله العظيم ملك على يمين على الطبول.
0: الله يكون بعونكم. بس يا ابو محمد موضوع الاعفاء هذا ما بتصورش انه في حدا بيقدر انه يعني ياخد فيه قرار، لانه هاي في النهاية كمان البنوك كمان مؤسسات خاصة، هي مش مؤسسات حكومية. يعني
1: يا ابو كلامك مضبوط على عيني وراس، ولا كلامك صح يا برام، بس في إلا حكومة احنا تدافع عنا، الا حكومة تدبر شؤون الناس، شؤون البلد، شؤون كذا. كلامك مظبوط.
0: طب يعني احنا يعني احنا طب احنا قلنا
1: قلنا
0: ايام واشهر
1: اللي زاد شوية يطبع مثلا البنوك عن الناس هذه اللي اتضمرت بيوتها. احنا بخير تبهدلنا،
0: احنا قلنا اشهر وسنين
1: يعني احنا ايام بصراحة
0: نطلب من الحكومة ايجاد حلول. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا والله مقدر الظرف اللي أنت بتعيشه، وأنا بتمنى على دول العالم اللي يعني التي تدعي ها و وحطوا تحتها 30 خط أنها تسعى لإحلال الأمن والأمان على أهل غزة ومساعدة غزة، إنه على الأقل يعني موضوع إعادة الإعمار وإعادة ترتيب أوضاع غزة يتطلب أولا إنه الناس هاي تتخلص من الأعباء السابقة اللي بتعيشها، يكون في دعم يعني من الدول هاي، يعملوا صندوق خاص لتسديد ديون المقترضين، بيقدروا، بتصورش إنه صعب كتير على دول الخليج مثلا تعمل صندوق خاص لسداد كل ديون أهل غزة. أهل غزة اليوم ما بعرف يعني أنا بديش أفتي شرعا، بس ينطبق عليهم باب الغارمين في الزكاة، ممكن يعني بتصور هيك، لأنه هاي ناس يعني أخذت هاي القروض، أخذت هاي الأموال على سبيل تبني بيوت أو تشتري بيوت أو تفتح مصلحة معينة، إجت الحرب دمرت كل شيء، هاي الناس بطلت قادرة على السداد اليوم. ف يعني ما بعرف إذا شرعا بديش أفتي في هذا الموضوع، لكن ينطبق عليهم باب الغارمين. بتصور يعني لو دولة واحدة من دول الخليج قررت إنه تسدد كل هاي الديون عن أهل غزة، بتصور ممكن، بس بدك حدا يشتغل على الموضوع، يشتغل صح، وتكون في نوايا صحيحة باتجاه هذا الموضوع، وإن شاء الله خير. حسن أبو عصبي، حسن بقول يسعد صباحك أبو رامي، أنا كمان انتصب علي، طلبت منتج لعلاج البروستاتا ولما وصل فتحت الكبسولات طلعوا فاضيين ولا يحتووا على شيء. هذا نفس، على فكرة حسن عشان تكون عارف، هو نفس العلاج اللي طلبه أحد الأشخاص وحكيت عنه مبارح، مش أنت اللي بعت لي الفيديو مزبوط، مش أنت، بس هو نفس العلاج اللي طلبه أحد الأشخاص وإجته فعلا الكبسولات فارغة تماما، فيش فيها ولا إشي، والله العظيم على رأي محمود قعقور مبارح لما قالت يعني لو حطوا فيها حلبة على الأقل، لو حطوا فيها سمسم، لو حطوا فيها نشا، لو حطوا فيها طحين، سكر، أي إشي أي إشي، بس تبعتها للناس فاضية تماما تماما، وما بنعرف يعني زي ما بيقولوها الخلايلة قرأت أبوها شو هاي المنتجات، يعني هل هي بلاستيك ممكن يضر ولا ينفع ولا شو يعني. هاي حسن أبو عصبة نفس الإشي تعرض لعملية غش. هلا أحد الإخوة كمان امبارح بعت لي صور قديمة من عنده من قبل أشهر، بقول لي أنا اشتريت منتج معين، مصور البوست اللي كان منشور عن هذا المنتج، إحدى الشركات باسم على الإنترنت ما بيعرفها، بس شاف فيديو لمنتج معين، منتج هو عبارة عن كريم لعلاج مشاكل معينة في المفاصل، اشترى هذا المنتج والله وبعت وجابه، والمنتج على فكرة فيديو أجنبي كمان، الفيديو من شركة أجنبية مصنعة لهذا المنتج وبتقول عنه كتير كويس. هلأ لما وصله الطرد طبعا ما بيعرف وين مقر الشركة، ما هادي عشان تعرفوا مقر الشركة فيش مقر، يعني على الانترنت أو على الفيسبوك تحديدا ما فيش اسم، في اسم بس ما في مقر وعنوان، في أرقام تليفونات معظمها أرقام كمان بمقدمات إسرائيلية أو إسرائيلية أصلا. اشترى المنتج بعد جابه ما بيعرف من وين، إجا من الخليل، إجا من رام الله، إجا من بيت لحم، ما بيعرف من وين. إجا طبعا المنتج بكيس مسكر، شركة التوصيل ما إلها ذنب، بيعطوها هالطرود، هذا الطرد لفلان، هذا الطرد لفلان، وشو بياخد؟ بياخد له 15 شيكل على رأي ربحي. فإجا وصل الزلمة سلم الطرد وروح تبع التوصيل. لما إجا الزلمة فتح المنتج لقيه ولا إله علاقة بالمنتج اللي كان منشور، يعني نهائي نهائي ما بيشبهوش حتى، يعني شكل العلبة غير وشكل الكريم اللي في قلبها غير، والكلام الكلام شبيه، يعني الكلام اللي مكتوب عليها اللوجو والشروحات شبيهة بالمنتج الأصلي. أخذ هذا المنتج ويعني لسه شاكك إنه يمكن يكون، بس هو مش منتبه، بس يكون العلاج كويس. اتضح في النهاية لما فتح المنتج إنه عبارة عن معجون أسنان مخلوط معاه شوية قرنفل، معجون أسنان مخلوط معاه شوية قرنفل، بيبيعوه على إنه علاج للمفاصل، يعني كيف ركبت معاهم بعرفش، بس هو معجون أسنان بس سائل شوية هيك حالينه بإشي وحاطينه في هاي العلب وبيبيعوه للناس على إنه منتج طبي وبأسعار غالية، وبيبيعوه على أسماء منتجات أصلية عالمية. كيف يعني؟ تعالوا أشبه لكم إياها. كلنا عشنا ظاهرة العطور المقلدة، مزبوط؟ يعني عشناها وشفناها ويمكن اشترينا منها كمان وجربناها. هذه العطور المقلدة هي نفس الاشي، هي عبارة عن علب بجيبوها بحطوا فيها اثر من العطر الاصلي، اثر بس اثر، وبيبيعوها على الناس على انها اصلية. نفس الاشي بيعملوا في هاي المنتجات الطبية، بس هاي اخطر. هداك عطر هلا في النهاية ممكن يعني استخدامه ما يضركش، بس هاي ممكن استخدامها يضر. هاي الأدوية ممكن تضر كتير كتير كتير الناس اللي بتستخدمها. بدنا نروح لفاصل، قبله أقرأ هالرسالة معلش. رسالة محمد المصري بيقول: صباح الخير أبو رامي، حكومة مش قادرة تغطي التزامات شعبها، الصح تحل بشكل قانوني والرئيس يعمل غيرها عن طريق الانتخابات. احنا والموظفين صرنا ناكل يوم ونصوم يومين، اللي بيصير حرام، وأول على آخر الحق على المواطن اللي ساكت. هو اللي عمل بحاله هيك من سكوته. لو من أول يوم عملت فيه برنامجك عن العمال وشاركوا وعملوا اعتصام كان حلت المشكلة، بس سكوتنا أكلناها، بس من سكوتنا أكلناها. طبعا محمد يعني أنا بقول لك إنه حلو إنه الواحد يعلي صوته، ولازم نحكي ولازم نضغط ولازم يكون الضغط كبير والضغط يكون شعبي، بس موضوع إنه الرئيس يحل الحكومة ويجيب غيرها، طب غيرها شو بدها تعمل؟ هلا السؤال انه هل غيرها مفتوح امامه ابواب معينه مش مفتوحه امام هذه الحكومه؟ انا بتصور كلنا عارفين الصافي وعارفين الحق، عارفين انه هذه حرب تشن على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، من حكومته لسلطته لحركاته الوطنيه لمؤسساته لعموم الشعب على أراضيه وعلى ممتلكاته وعلى أمواله. أي هم اليوم بيدخلوا على البيوت بياخذوا المصاري بحجة إنه هذه مصاري إرهاب، بتلاقي الواحد حارت 50 سنة حتى يحوش له حق بيت أو يبيع له بيت أو يبيع له سيارة ويحط مصاريها في البيت، بتلاقيهم نزلوا عليه قال هذه مصاري للإرهاب. هم هدفهم إفقار الشعب، وبتصورش أي حكومة رح تجي رح يكون لها نصيب أكبر من اللي موجودة حاليا. التغيير لن يأتي إلا بتغيير عالمي، بضغط عالمي على دولة الاحتلال تحل عنا وترفع إيدها عنا. بكفي خلص، هذا الحل الوحيد. نروح لفاصل، بعد الفاصل بنكمل سوا، خليكم معنا.
2: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرر ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كلشي كترناه إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأمل والتفاؤل، يا صباح النور على الجميع. برغم كل الصعاب، برغم كل الظروف القاسية اللي بمر فيها شعبنا، إلا أنه هذا الشعب عظيم، عظيم بثباته بصموده على الأرض، عظيم برده على سموتريتش وبنغفير وترويجهم لفكرة تشجيع الهجرة الطوعية، تشجيع الهجرة الطوعية. ولك من لم يهاجر من غزة رغم كل الخراب الذي فيها، بدك يهاجر من بيته في الضفة الغربية التي فيها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، يعني بأي منطقة بيحكوا. فتحية لكل إنسان صامد، لكل إنسان بيعرف قيمة وطنه، بيعرف قيمة بلده، وبيعرف إنه لا مأوى ولا مثوى لنا ولا مكان ولا ملجأ إلا هذه الأرض عشنا عليها وسنموت فيها بإذن الله تعالى عندما يحين الأجل. فصباح الخير يا أهل فلسطين، كل فلسطين. الظروف ممكن بتعاندنا، بتعاكسنا، ممكن الظروف مش ماشية زي ما بدنا، ممكن الأوضاع الاقتصادية صعبة والأمور مش في محلها، لكن تأكدوا تماما أن الله عز وجل قرن العسر باليسر، وهذا وعد رباني، هذا وعد إلهي، هذا مش احتمال إنه ممكن يصير، لا، هو وعد، ووعد الله حق، وسيأتي اليوم الذي يأتي فيه اليسر على هذا الشعب. لكن المطلوب تكاتف هذا الشعب مع بعضه، وتكاتف هذا هذه الأيادي يعني على الأقل تسيير المرحلة وعبورها. هذه مرحلة صعبة من تاريخ الشعب الفلسطيني، وبصموده وثباته وتكاتفه ووحدته ممكن يعديها بخير بإذن الله تعالى. أم طارق البشيتي، صباح الخير إليكم، معنا اتصال تليفوني حاليا. ألو.
1: صباح الخير إبرام.
0: صباح النور يا هلا.
1: صباح الخير إبرام، يعطيك العافية.
0: الله يسعد صباحك يا ربي.
1: بحكي معك حازم الفايين.
0: حياك الله يا حازم، هلا بيك.
1: حبيبي الله يسعدك.
0: تفضل.
1: إبرامي، أنا عندي شكوى على لي الصحة تاعت الخليج.
0: تفضل.
1: إحنا دائما كل 6 شهور تقريبا بنجدد التأمين اللي هو تبع البطالة. تمام.
0: نعم.
1: يوم حوالي تقريبا شهرين نزلت زوجتي على مكتب العمل وقدمت بالنيابة عني، لأن كنت أنا في مشوار يعني برا البلد.
0: نعم.
1: فاللي صار إنه بنفع، قالوا لها بنفع، فاستنينا، فصارت الإضرابات تعبين ما أخلص 21 يوم موعد عبين لما يروح للتأمين على المؤسسات وفي كده صح. بعديها بلشت الاضرابات، فمنروح اول مره طبعا الدور وما الدور مش عارف ايش، ما انت فاهم كيف عم
0: ما حدث ولا حرج. صحيح،
1: بداموا يومين في الاسبوع وباقي الايام بداموش. فصار في ضغط، فطلعت اول مره والثانيه والثالثه عشان اختم التامين بدون نتيجه. وطبعا على عينك يا تاجر، انا من قبل فلان، انا من قبل علنتان، اللي له ظهر ما هيو بدخل، اللي ما لهش ظهر هيو بضل يا بستنى عبين ما يموت، يا اما بضل مروح. فاليوم اخر مره رحت فيها قلت لهم بنفع زوجتي تيجي بدالي مثلا، قالوا لي بنفع. فاليوم بروح، دخلت على نزلت من الصبح ودخلت على التعاون الصحي بختم التأمينات. حكوا لها قال بنفعش. طب ليش؟ قلت له انه بنفع. قالوا لها لا بنفعش. فايه صرنا احنا بين حالنا ومانا وضيعنا حالنا، ما مش عارفين شو بدنا نعمل يعني.
0: ليش بنفعش يعني؟ ليش قالوا لها بنفعش؟
1: ما مش عارف رابرهم. قالوا لها نزل على مكتب العمل، تبع مكتب العمل بعد ما هي نزلت عليه كمان قالها بنفعش راجع الصحة.
0: يعني هلأ هي لسه ما جابت ورقة مكتب العمل.
1: جابتها معها والورقة مختومة، بس فهو ما قبل يختمونها إياها.
0: طب ليش مدام أخذت ورقة من مكتب العمل؟ المفروض إنه الأمور تمشي، إلا إذا في عطل معين، في نقص معين.
1: ما في ولا عطل. الموضوع إنه هذا إلى وصفة هذا أكملوش وصفة بس سألهم.
0: شوف، أنا رح أراجع اليوم مديرية الصحة والدكتور رامي، بس عشان أقولكم يعني إحنا الفترة الأخيرة يعني كل المؤسسات تقريبا بما فيها الشرطة والصحة وغيره أوعزوا لكل المدراء العامين وغيره إنه ما يطلعوا على الإعلام، خلص في ناطق إعلامي باسم المؤسسة هو بيحكي. فإحنا يعني من الصعب نتوجه لهي المؤسسات مباشرة، صرنا زي أول. هلأ بدنا نحاول اليوم، أنا راح أحكي مع الدكتور رامي وأسأل وأستفسر، ما بعرف
1: بس والله برامي هذا الشغلة قدام عينينا. يعني ما بتكون بجري فلان بقول له أنا من طرف فلان، هذا بقول له أنا من طرف على علمتين، بفوت وبسلكوه وعلى عينك يا تاج.
0: هلا شوف يعني حازم، انت عارف لو رحنا نسألهم ما رح يقول لك اه في منه هذا الحكي، رح ينكروا طبعا.
1: اكيد رح ينكروا يعني هلا هذا الحكي فيش منه اشي طبيعي يعني. نعم. انا بقول لك هذا الحكي موجود يعني.
0: نعم.
1: قدام عينينا هذا صار اشي.
0: لا انا مش بقول لك انه ما بصير، واحنا عارفين انه بصير، بس هم مش راح يقروا فيه، يعني مش راح يعترفوا فيه بسهوله، يعني مش راح يجي يقول لك اه والله احنا بنمشي يعني بالواسطه او بنمشي. بس هذا الحكي حرام، يعني في ناس ما لهاش واسطه وبحاجه ماس يمكن اكثر من حازم للتامين.
1: يعني نزل لك 3 مرات الصبح وبدون نتيجه، حرام هالشيء.
0: لسه يعني قول مرتك الله يعطيها الصحه يمكن بتقدر تروح وتجي، بس في مرضى والله ما بيقدروا، والله ما بيقدروا يضلوا.
1: يعني
0: في ناس كمان اقول لك، يعني بعرفش انا وين ساكن انت، في اي منطقه؟
1: انا في الحوز الثاني.
0: في الحوز الثاني تيجي على الصحه يعني بده يكلفها بعرفش 8-9 شيكل روحه جايه، 20 شيكل يمكن بتقدر. بس في ناس والله العظيم المشوار هذا ال20 شيكل بيفرق معاهم وبيفرق كتير كمان. حرام يجي
1: نتيجة عادي فيش مشكلة عزار الطريق، بس المشكلة انه رحنا 3.
0: ما هو حرام يجي ويروح بدون نتيجة ويرجع كمان مرة، لانه المرة هذه دبر ال20 شيكل الله بيعلم كيف. والله يمكن في ناس تستغرب هلا يقول لك دبر ال20 شيكل، معقولة في حدا معوش 20 شيكل؟ والله في حدا معوش 10.
1: والله فيه والله
0: فمش سهل انه المواطن يجي مشوار من الحاووز، من سنجر، من المنطقة الجنوبية، من بير المحجر او فرش الهوى، من هون ينزل على الصحة ويقولوا له فيش مجال، ارجع بكرة ولا ارجع بعده ولا اليوم الفلاني. هلا مش دايما بتوفر معاه كمان اجار الطريق.
1: 100% كلامك صحيح.
0: فالرحمة يا ناس، يعني
1: فيش اشغال فيش اشي، وضع واقف بشكل نهائي
0: يعني. يعني والله انه الرحمة مطلوبة، والله انه وضع الناس يعني صعب، صعب لدرجة يعني مش شوي.
1: المفروض هدول لو انهم يعني ناس معنيين في خدمة المواطن بمشي الامور زي هيك يعني. بس بما انه يعني على كلامهم احنا مشينا، مش على كلامنا احنا يعني.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، يعني انا ما بعرف شو ممكن نسوي في هذا الموضوع. بس أنا رح أراجع مديرية الصحة وأشوف أحيانا. بس في تنويه صغير يا حازم بدي أنبهك له، في أحيانا حالات بتكون خاصة، يعني مرضية خاصة بتكون مثلا أمراض مزمنة أو سرطان أو إشي بده تأمين سريع مستعجلين عليه لعملية خاصة أو لحالة طارئة، هذا بمشو. وإحنا يعني المفروض كلنا ما نكونش ضد يعني.
1: لا انا هذه الشغلات انا عيب علي بحكي عليها، بس انا بحكي على شغلات يعني انت بتعرف شيء.
0: انا فاهم انت بتقصد الناس اللي بتيجي بواسطه من قبل فلان او من قبل فلان بتخطط كل
1: المشكله. مش خجلانين يعني، هذا بوجب اقول له انا من طرف فلان، انا من طرف على الثاني بدخل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انا خليني اراجع في هذا الموضوع، اشوف يا حازم اليوم شو بيكون ردهم، وما بقدر اوعدك بشيء. بس ان شاء الله انه كل هالأزمة، شوفوا إحنا حل الأزمة هو بحل مشكلة الرواتب. إذا حلت مشكلة الرواتب كل هاي المشاكل اللي بنحكي فيها رح تغيب عن الساحة، خلص رح تبطل موجودة. إحنا بدنا حدا يضغط على العالم، على الحكومة، على العالم، على دول الإقليم، إنه يضغطوا على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة، وكمان يرفعوا إيدهم شوية عن البلد. الحركة التجارية متوقفة، حركة العمال. على فكرة موضوع العمال برجع وبقول موضوع العمال كمان لازم يكون موضوع دولي عالمي. وقف مصدر رزق 500,000 بني آدم مش إشي لازم يعدي بسهولة، لكن للأسف يعني الشعوب العربية والدول العربية والحكومات العربية ومعها الحكومات الأجنبية بتطلع قاعدة للدمار اللي صار لغزة وما دمر فيها من مباني، ومش منتبهين على الإنسان اللي قاعد بيموت في غزة وفي الضفة الغربية نتيجة هذا الحصار اللي مفروض على شعبنا، وخاصة موضوع العمال. يعني الناس وصلت مراحل البعض ما بيتخيلها ولا بيقدر يتخيلها من الفقر والجوع للأسف. بس برغم هيك برجع وبقول سيبقى هذا الشعب يعني مثال للصمود، ويعني كما سطر خلال سنوات النضال كاملة أكثر من 100 سنة من النضال والكفاح، كما سطر مراحل صمود أسطورية، ها هو يسطر اليوم مرحلة أخرى في سفر هذا الصمود أمام هذا العدوان المستمر على شعبنا من سنوات طويلة جدا. أتمنى أن يغير الله هذا الحال إلى أحسن منه، ويعني لا يغير القدر إلا الدعاء، فما بأيدينا إلا أن ندعو رب العالمين أن يغير حالنا إلى أفضل منه بإذن الله تعالى. ادعوا ربنا وتفاعلوا وقولوا يا الله إن شاء الله ربنا بغير هالحال. انتهى وقت البرنامج، شكرا لشركة جوال الراعي الرسمي للبرنامج، شكرا لربحي وطاقم العمل معنا، ونلتقي غدا بإذن الله. بإذن الله بنكون سوا على أخبار جديدة إن شاء الله بتكون أخبار أحلى، واقع أجمل من اللي بنعيشه اليوم. انتهى الوقت، تحياتي والسلام عليكم وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سيا جنوبا يوم أمس. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان، وأفاد أنه أسقط جسما مشموها قرب مواقع تنتشر فيها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مزقاف عام جنوب لبنان عقب تفعيل الإنذارات وفق الإجراءات المعتمدة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق خلال ليلة واحدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه قوات الجيش المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات. الآن ينضم إلي من إبل السقي جنوب لبنان رامز القاضي، ومن القدس أحمد دراوشة. أهلا بكما. نبدأ معك رامز، اليوم من المفترض أن يدخل لبنان في هدنة جديدة، لكن يبدو أن القصف الإسرائيلي مستمر على الجنوب الذي يعني يبدو مستثنى من الهدنة. ماذا في آخر التطورات الميدانية؟
4: بالفعل، وعد عمليا الجيش الإسرائيلي استغل هذه الفترة الفاصلة والتضارب بشأن متى تبدأ هذه الهدنة التي جددت في هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال المحادثات التي حصلت في العاصمة الأمريكية واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. وبالتالي هناك ترقب أيضا جديد في جنوب لبنان ولحظات اختبار إذا ما كان الجيش الإسرائيلي وإسرائيل ستلتزم فعليا هذه المرة في تجديد هذه الهدنة التي للمرة الثالثة ندخل فيها، هذه المرة ل45 يوم. لكن كل الإشارات عمليا على الأرض تدفع بأن الجيش الإسرائيلي واضح أنه ينحو منحا تصعيديا من خلال استمرار الغارات صبيحة هذا اليوم وليل أمس. استمر كذلك الأمر القصف المدفعي، أبدأ من أحدث هذه الغارات، كان منذ بعض الوقت شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة طير دبة في قضاء سور ما أحدث دمارا كبيرا، إضافة أيضا إلى 4 غارات على السحمر في البقاع الغربي. وأهمية ربما هذه الإشارة إلى السحمر أن الجيش الإسرائيلي واضح أنه لا يكتفي فقط بهذا التصعيد بالنار في الجنوب اللبناني على القرى والبلدات، بل أيضا يحاول توسعة هذا الأمر جغرافيا باتجاه البقاع الغربي. وأيضا بالأمس كان هناك تجدد لهذه الإنذارات وسلسلة من الغارات على قرى وبلدات وصلت إلى قضاء صيدا، وكذلك على قرى وبلدات في قضاء سور، وكذلك في بنت جبيل، وأيضا في النبطية. وبالتالي واضح وعد أن الجيش الإسرائيلي يحاول أيضا تكريس الفصل ما بين الجنوب وما بين باقي المناطق اللبنانية. تعلمين أن عند دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ للمرة الأولى في 17 نيسان أبريل الماضي بضغط أمريكي جرى تحييد الجنوب، جرى تحييد بيروت والضاحية الجنوبية، لكن الجيش الإسرائيلي واصل عملياته لا بل ضاعف منها وضاعف على مستويين، مسألة الغارات ومسألة أيضا تهجير السكان بحصيلة إجمالية بتنا نتحدث عن أكثر من 100 بلدة جرى إخلاؤها في الجنوب اللبناني، وهي أيضا بعيدة عن الخط الأصفر الذي كان وضعه في النقاط الجيش الإسرائيلي التي يحتلها في البلدات اللبنانية على شريط طويل من يصل إلى قرابة 100 كيلومتر من أقصى القطاع الغربي في البياضة وصولا إلى مدينة الخيام. وأيضا لا يمكن أن نغفل السفوح الغربية لجبل الشيخ حيث توغل في جرودها الجيش الإسرائيلي كذلك الأمر. أما بالنسبة إلى حزب الله فأيضا واصل عملياته في الساعات 24 الماضية من خلال المسيرات الانقضاضية التي تعمل أيضا على الألياف الضوئية.

0: العبوات الناسفة مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. هذا على المستوى الميداني والعملي. أما على المستوى السياسي اللبناني فهناك ترقب من خلال اتصالات يجريها لبنان مع الجانب الأمريكي لمحاولة الوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، لأن هذا الأمر خلق أحراجا للدولة اللبنانية لجهة أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في ظل هذه الهدنة. هذا أيضا عرض هذه المحادثات لانتقاد كبير، وأيضا تعميق هذا الانقسام ما بين الدولة اللبنانية وما بين حزب الله الذي خرج ببيان بالأمس معلقا على هذه المحادثات من بوابة ذكرى اتفاق 17 أيار الذي حصل قبل 43 عاما آنذاك بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، والذي عاد وأسقط به فعل تحالف ما بين القوى الوطنية آنذاك وطيف من الأحزاب السياسية. وصف حزب الله هذه المحادثات بالتنازل المجاني ودعا السلطة اللبنانية كما أسماها إلى التراجع عن هذه الخيارات التي وصفها بالمنحرفة. والمهم في بيانه أنه حذر من تداعيات هذا الأمر والانقسامات على الدولة والمجتمع لجهة الذهاب والاستمرار بهذا الخيار، وأيضا إشارة لافتة كانت في بيان حزب الله إلى أن الاحتلال لن ينعم بالاستقرار فوق الأراضي اللبنانية، وبالتالي هناك ترقب لسير الأمور أيضا في الأيام المقبلة على مستوى السياسي وعلى هذا المستوى الاحتدام السياسي المحموم في البلاد.
1: رامز، حتى يوم أمس كانت موجات نزوح من قرى وبلدات الجنوب باتجاه العاصمة ومناطق أكثر عمقا في الداخل، هل هذا فقط بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية أم بسبب ظروف الحرب ويعني نقص الإمدادات الغذائية والمواد الأساسية في قرى الجنوب؟
0: يمكن القول وعد أن الاثنين معا أو السببين معا، بحيث أن حتى هذه الحرب المستمرة لم يعد يمكن الحديث عن اتفاق وقف إطلاق نار، يمكن الأفضل البحث عن مسمى آخر، لأن استمرار هذه الغارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني السكان حتى الذين بقوا في قراهم وبلداتهم وإن على قلة عددهم من باب الصمود في هذه القرى والبلدات، مقومات الحياة معدومة. أما السبب الأساسي فهو الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل أساسي، استمرار حركة النزوح سواء من مدينة صور التي جرى إنذارها في الليلة التي كانت تختتم فيها هذه المحادثات نهار الجمعة، جرى إنذار مدينة صور، هذا الأمر خلق موجة نزوح من هذه المدينة لأن في قلب هذه المدينة كان هناك لا يزال عدد كبير نسبيا مقارنة ببعض القرى والبلدات التي أخليت من سكانها. ثم وسع الجيش الإسرائيلي من هذه الإنذارات لقرى وبلدات في قضاء الصيدة وأيضا في قضاء النبطي، وبالتالي هذا أيضا زاد من موجة النزوح، هذا على مستوى. أما على المستوى الثاني فمن خلال ترويع المدنيين الذي واضح أن الجيش الإسرائيلي يتعمد هذا الأمر من خلال سياسة ممنهجة على عكس ادعاءاته بأنه يستهدف بنى عسكرية لحزب الله في قرى وبلدات بعيدة عن خطوط المواجهة، استهدف مدنيين في السكسكية بعائلات بأكملها، وأيضا وسع من رقعة هذه الإخلاءات ليس في الجنوب، فنتحوجة نزوح من هذه المدينة لأن في قلب هذه المدينة كان هناك لا يزال عدد كبير نسبيا مقارنة ببعض القرى والبلدات التي أخليت من سكانها. ثم وسع الجيش الإسرائيلي من هذه الإنذارات لقرى وبلدات في قضاء الصيدة وأيضا في قضاء النبطي، وبالتالي هذا أيضا زاد من موجة النزوح، هذا على مستوى. أما على المستوى الثاني فمن خلال ترويع المدنيين والذي واضح أن الجيش الإسرائيلي يتعمد هذا الأمر من خلال سياسة ممنهجة على عكس ادعاءاته بأنه يستهدف بنى عسكرية لحزب الله في قرى وبلدات بعيدة عن خطوط المواجهة، استهدف مدنيين في السكسكية بعائلات بأكملها، وأيضا وسع من رقعة هذه الإخلاءات ليس في الجنوب، فنتحدث عن أكثر من 5 بلدات في البقاع الغربي، سحمر، يحمر، مشغرة، عين التيني، لباية، زلاية، ربما لا نتمكن من إحصاء جميع هذه القرى طبعاً. التي أخليت من سكانها. وبعجالة أشير إلى أن السكان يعني بدوا أيضا سكان الجنوب والبقاع الغربي كانوا يسألون إذا ما كانت هذا الهدنة تتيح لهم العودة، لكن حتى هذه اللحظة تنصح السلطات الرسمية بالتريث لأن الجيش الإسرائيلي يستمر بهذه الغارات على هذه القرى.
1: شكرا جزيلا لك.
0: حصل منذ قليل.

0: على بلدات صحمر.
1: رامز القاضي، كنت معنا من بستقي جنوب لبنان، وأنتقل إليك أحمد دراوشي في القدس. تهجير السكان من الجنوب، عمليات التفخيخ وتدمير المنازل والقرى، محاولات توسيع المنطقة الأمنية، واستمرار القصف الإسرائيلي، هل هذا كله يندرج بحسب الجانب الإسرائيلي تحت ما تسميه حرية الحركة رغم الهدنة؟
2: بالفعل، وحتى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي تعتبره إسرائيل أيضا جزءا مما تسميه حرية الحركة في لبنان التي يضمنها اتفاق وقف إطلاق النار. التفسيرات الإسرائيلية لهذه الاتفاقيات تناقض كل ما عرفناه خلال العقود الماضية، هي تهاجم حزب الله في لبنان، تهاجم حركة حماس أيضا في قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الهجوم هو جزء من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. بمعنى أن كانت إسرائيل خلال العقود الماضية تصدر توضيحات لماذا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، هذه المرة هي لا تدعي أنها تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إنما تدعي أن هذه الاتفاقيات تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يضمن لها بحسب التفسير الإسرائيلي شن حرية الحركة من أجل مهاجمة التهديدات، وهي قيد التشكل أو منع أي تهديد على القوات الإسرائيلية أو منع أي عمليات من حزب الله ضد إسرائيل. لكن في نهاية المطاف، إسرائيل لا تعرف إلى أين ستتجه الأوضاع خلال الفترة المقبلة، على الأقل هذا ما يجري تسريبه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، والوضع الحالي يوصف بأنه غير مريح لإسرائيل. لا توجد حرب شاملة، بالتالي إسرائيل تكون قادرة على شن ما تريد وقصف ما تريد واغتيال قيادات حزب الله الوازنة كما حدث يوم الأربعاء الماضي، طبعا هذا الاستثناء الوحيد خلال الفترة الماضية. في المقابل لا يوجد وقف لإطلاق النار، بمعنى لا يعرض الجنود الإسرائيليين في الميدان إلى الخطر. هذا الوضع يربك إسرائيل، كانت تأمل أن تؤدي اغتيال القائد العسكري لقوات الرضوان كما أعلنت يوم الأربعاء ما قبل الماضي إلى زيارة الردع على الجبهة اللبنانية، أو على الأقل إلى إقناع الإسرائيليين بأن الوضع الحالي ليس سيئا لإسرائيل، لكن على العموم لم تغير محاولة الاغتيال هذه من الانطباع داخل إسرائيل، ولا تزال الانتقادات تتصاعد يوما بعد آخر، والتهديدات كذلك وعمليات حزب الله متصاعدة.
1: طيب، فيما يخص الحرب مع إيران، إسرائيل تجري اتصالات عسكرية مكثفة بحسب يدعوت أحرنوت مع واشنطن للتحضر لاحتمال التصعيد، إلى أي مدى يبقى هذا الاحتمال وارد وتفضله أو تريده إسرائيل؟
2: خلال الأسابيع الماضية كان ينظر إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين باعتبارها ستكون مرحلة فاصلة، كان واضحا على الأقل بحسب ما جرى تسريبه إلى وسائل الإعلام في إسرائيل، وطبعا هنا دائما ما يجري تسريبه قد يتعارض مع ما يحدث على أرض الواقع، لأن إسرائيل تريد أن تخلق عنصر مفاجئة عند أي هجوم على إيران، وبالطبع هناك الضغط في المفاوضات وغيرها من الأمور. لكن طوال الفترة الماضية كان يجري الحديث عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين باعتباره
3: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحذيرات من احتمال استئناف الحرب على إيران. وفي موازاة ذلك تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة.
3: جمود في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران لا يكسره سوى منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال يلوح فيه باستئناف التصعيد العسكري ضد إيران، حيث نشر صورة تظهر سفنا حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني معلقا عليها بعبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة. المنشور سبقه تصريح للرئيس الأمريكي للقناة الفرنسية بي اف ام بأن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفيما تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى صراع داخلي بين مؤيدين لعودة الضربات العسكرية ومشجعين للحل الدبلوماسي. يقول البيت الأبيض إن الرئيس يملك كل الخيارات المتاحة، ومع ذلك يبقى يميل إلى الدبلوماسية. وعلى الجانب الإسرائيلي أكدت القناة 13 وجود حالة تأهب مرتفعة بسبب احتمال استئناف الحرب، ورجح مسؤولون إسرائيليون أن يكتفي ترامب بضربة محدودة مثل استهداف محطات كهرباء وجسور. أما الموقف الإيراني فيبقى حذراً ويلوح بجاهزية البلاد للدفاع عن نفسها في حال عادت الهجمات العسكرية ضدها. واعتبر المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن فرض سيادة بلاده على مضيق هرمز وكسر الهيمنة الأمريكية من منجزات الحرب.
4: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
3: ومن جهتها تسعى إسلامباد إلى أحياء المفاوضات مرة أخرى ومنع الانزلاق إلى تصعيد عسكري، حيث أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، مؤكدا أن باكستان تحظى بثقة جميع الأطراف. ومن جهتها قالت سفارة باكستان في إيران إن إسلامباد وطهران أجرتا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة، وأكدت أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلامباد لتسهيل الحوار وتعزيز السلام.
2: نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لعدد من السفن المتوقفة عند مدخل مضيق هرمز، وفي وقت سابق كشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة.

0: وبالعودة إلى ملف لبنان وتحديدا استهداف الكوادر الطبية والمسعفين وتدمير المراكز الصحية في لبنان، معنا من عمان تانيا هاشم مديرة البرنامج الطبي في منظمة أطباء بلا حدود. أهلا وسهلا بك معنا. يعني استهداف إسرائيل للقطاع الصحي والأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني والمراكز الصحية في لبنان بات خبرا اعتياديا، ما الذي ترصده منظمة أطباء بلا حدود؟
1: أول شيء صباح الخير. ممكن أن أنطلق في هذا الحوار بنشر ما سبق ونشر سابقا. يمثل الحادث في 12 مايو جزءا من نمط مكرر من الهجمات على الفرق الطبية والمسعفين، فخلال الأسابيع الأخيرة شهدت فرق أطباء بلا حدود في لبنان عواقب الغارات الجوية وهجمات مسيرات وقصف المدفعية التي تتسبب بأضرار للمستشفيات وسيارات الإسعاف والمعدات الطبية، وترفع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والعاملين في المجال الصحي وأوائل المستجيبين.
0: نعم، حتى أن الاستهدافات تحصل خلال وقف إطلاق النار، وهناك تقارير تحدثت عن ما يسمى الضربات المزدوجة، أي استهداف الأطقم الطبية عندما تأتي للقيام بعمليات أو الصحية عندما تأتي للقيام بعمليات الإغاثة لمصابين بغارة أولى، فكيف يغير ذلك أو ما الذي يضيفه إلى المعطيات؟
1: سوف أتكلم عن ما شاهدناه في النبطية. في النبطية ومختلف أنحاء جنوب لبنان كثيراً ما تجبر فرق الإنقاذ والفرق الطبية على تأخير استجابتها المنقذة للحياة أو الحد منها خوفاً من التعرض للاستهداف. وتفيد فرق الإسعاف المدعومة من قبل أطباء بلا حدود بأنها لا تمضي سوى دقائق معدودة في الموقع المستهدف بفعل خطر القصف المتكرر، فتتجنب استخدام معدات الحفر وتؤخر عمليات الإنقاذ، بحيث يظل بعض الأشخاص عالقين تحت الإنقاذ لساعات أو أيام. عانست فرق أطباء بلا حدود مرضى تفاقمت حالتهم بشكل خطير بسبب هذه التأخيرات في عمليات الإنقاذ، ومنهم جرحى بإصابات بالغة جدا توفوا لاحقا متأثرين بجراحهم.
0: طيب، هل بات توثيق كل ذلك من هجمات وأساليب تثبت الاستهداف العمد، هل بات التوثيق كافي؟ وما الذي يمكن للمنظمات الصحية الدولية أن تقوم به؟
1: تدين منظمة أطباء بلا حدود بأشد العبارات الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد المسعفين في لبنان، ومن ضمنها الهجوم الأخير الذي تسبب بمقتل المسعفين من الدفاع المدني اللبناني في النبطية. وتكرر ندائها العاجل لحماية العاملين في المجال الطبي والمسعفين.
0: شكرا جزيلا لك تانيا هاشم مديرة البرنامج الطبي في أطباء بلا حدود، كنت معنا من عمان. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع في المنطقة ووقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وجهود خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشارت الخارجية القطرية في البيان إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة لمعالجة الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار بما يفضي إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل وواشنطن تجريان اتصالات عسكرية مكثفة لاحتمال التصعيد. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية خلال الأيام الأخيرة لبحث التطورات بشأن إيران. ونقلت عن مصادر أمنية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ترامب لن يشن حربا شاملة على إيران، إنما ستكون العمليات العسكرية مركزة على استهداف منشآت الطاقة والجسور. وأن إسرائيل تسعى إلى توريط ترامب في الحرب إلى أبعد أو إلى ما بعد مونديال كرة القدم الشهر المقبل، بينما يسعى ترامب إلى الانتهاء قبل ذلك. أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوماً.

مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة في المنطقة، تتجه دول عدة إلى تطوير منظومتها الدفاعية الجوية لتصبح أكثر قدرة وملائمة لمواجهة هذا النوع من الهجمات. في ظل تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة واعتماد المجموعات المسلحة والجيوش على المسيرات منخفضة التكلفة وعالية الفعالية، جديد ذلك أعلان المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط لمواجهة هذا النوع من الهجمات بفعالية عالية، مؤكدة أن الكلفة لا تتجاوز جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. بحسب الحكومة البريطانية، فإن وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة عملت بسرعة مع القطاع الصناعي سعيا لانتقال النظام الجديد من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين. وأوضحت لندن أن مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي ستزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة في خطوة تقول إنها لتعزيز حماية المواطنين البريطانيين ودعم أمن الشركاء الإقليميين وسط بيئة أمنية متقلبة تشهد سباقا متسارعا في تقنيات الدفاع والهجوم. وتأكيدا لكفاءة المنظومة الجديدة، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي. كما قام طيارو سلاح الجو بتنفيذ عمليات إطلاق نار جوية الشهر الماضي في إشارة إلى الجزم بقدرة النظام الدفاعي الجديد على التصدي لهجمات الطائرات المسيرة. وبتفصيل أكبر للمواصفات، فإن النظام يعمل بواسطة الليزر، حيث يحول الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة منخفضة التكلفة قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى، بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني. الحال أن أسطول طائرات تايفون يشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني وحلف شمال الأطلسي، وتعد من أكثر المقاتلات تطورا ومرونة في العالم، إذ تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة وتصميم متقدم يعتمد على مواد تسمح لها بالتخفي، إلى جانب قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. الإعلان عن النظام الجديد المضاد للمسيرات يأتي مع إعلان الحكومة البريطانية دعمها للقوات المسلحة بأكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2027.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 92.7 FM. الدفاع الجوي الثابتة عندما تكون يتم تركيبها على طائرات التايفون، هذا يعني بأن هذه الطائرات يجب عليها أن تبقى في الأجواء حتى تكون قادرة على أن توفر مظلة أو حماية من المسيرات. وعندما نتحدث عن السوارم أتاك والمسيرات التي تهاجم بأعداد كبيرة وأسراب، قد تكون الفكرة يعني تطبيقها العملي عليه علامة استفهام حقيقة.
3: اللافت والمشترك بين أسراب الطائرات ونظام الدفاع الجديد البريطاني هو التركيز على التكلفة المنخفضة، أليس ذلك لافتاً؟ لأنه دائماً اعتدنا أن التطور في الأسلحة يقترن دائماً بالكلفة المرتفعة.
2: هي الصواريخ الموجودة كانت على الطائرات المقاتلة كطائرة التايفون صواريخ مكلفة جداً، ولذلك الآن عملية تطوير هذه الصواريخ القديمة التي أستطيع أن أصفها بأن تكون قادرة على أن تستهدف المسيرات، هي عملية توظيف للنظام الليزري مع الذكاء الاصطناعي مع الاستهداف السريع في منظومة واحدة تطلق على هذه المسيرات، وتكون قادرة على عمليات إسقاطها واستهدافها بتكلفة أقل، فيما إذا لو أطلق صاروخ من الدفاع الجوي الذي تكلفته عالية، أو الصواريخ التقليدية الموجودة على الطائرات والتي كذلك صواريخ الجو جو التي تكلفتها عالية، ولكن يبقى التهديد موجود. وعملية المملكة المتحدة الإعلان كما ذكرنا هي رسالة ردع سياسي، بالإضافة هذه الخدمات لن تقدم من قبل هذه الدول بالمجان، سواء كانت من أوكرانيا أو من المملكة المتحدة هي تقول دفاع عن مواطنيها وشركائها الإقليميين. صحيح. ولذلك هي نوع من أنواع فرض الهيمنة، أستطيع أن أصفها أن يكون لها وجود في الإقليم وفي المنطقة، ولكن أستطيع أن أقول بأنه العالم الغربي حول منطقة الشرق الأوسط إلى حقل لتجارب أسلحتهم في ظل الحروب التي تجري مؤخرا.
3: يمكن القول اليوم أن هذه الأنواع من الأسلحة سريعة الإنتاج ومنخفضة التكلفة، يمكن استخدامها من أطراف النزاع سواء لاستنزاف العدو أو لمنع استنزاف الأسلحة الثقيلة والمرتفعة الكلفة.
2: يعني لا يمكن أنه هذه تنهي دور الأسلحة الثقيلة حقيقة، هي تؤدي إلى منع الاستنزاف. واللافت للنظر بأنه ما بين تجربة هذه المنظومة وخروجها لتنفذ واجبات عملياتية الفترة كانت حوالي شهرين في المملكة المتحدة، وهذا دليل على سرعة الابتكار. ولكن هي يعني عندما أتحدث عن توضيع نظام توجيه ليزري باحث بصري ووحدة تحكم ذاتية على صاروخ قديم لتطويره أن يكون صاروخ موجه بالليزر، هذا ممكن ضمن فترة الشهرين، ولكن يبقى التحدي الأكبر بأن المسيرات الآن أصبحت تشكل تحدي كبير، عمليات الإغراق والإشباع للرادارات. كنا نتحدث هذا اليوم أوكرانيا تريد أن تنتج 7 مليون مسيرة ودرون في عام 2026، ولذلك هي تشكل تحدي كبير. لن تغني عن المنصات أو منصات الدفاع الجوي الثابتة والمتحركة الأرضية، ولكن عندما يتم نشرها على كما ذكرنا على طائرات التايفون، هذا يعتبر تغيير في العقيدة القتالية للطائرات، من أن تكون تقاتل تستخدم الطائرات المقاتلة ضد المقاتلات أو ضد الأهداف الاستراتيجية، لتصبح الآن تقوم بعمليات الصيد على أهداف رخيصة التكاليف صغيرة الحجم. ولكن لماذا التايفون؟ لأن التايفون عليها رادار ذات قدرات عالية قادر على التعقب بشكل دقيق للأهداف المحيطة.
3: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أعلنت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة عقب قمة الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين. وقالت وزارة التجارة في بكين إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات. وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين وافقا على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار. كما أشار بيان وزارة التجارة إلى اتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أمريكية فضلا عن توريد محركات الطائرات ومكوناتها إلى الصين. انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت الولايات المتحدة بموجبه بتخفيف العقوبات على النفط الروسي، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار بسبب التطورات في مضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي. تسببت الحرب بالشرق الأوسط في زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال. وأدى ارتفاع النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% في أبريل الماضي. نشير إلى هذا التطور العاجل الآن. هارتس عن مصادر تقول إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين منهم عسكريان. إذن هارتس نقلا عن مصادر تقول إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين بينهم عسكريان. وأيضا تضيف هارتس عن المصدر الدبلوماسي أن أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية تضاف إلى أمري اعتقال ضد نتنياهو وغالانت. أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية تضاف إلى أمري اعتقال ضد نتنياهو وغالانت. ينضم إلينا للتعليق على هذا الموضوع من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشي. ماذا في تفاصيل هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بإصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق إسرائيليين أحمد؟
4: تطور هام. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال ضد 5 مسؤولين إسرائيليين، 3 سياسيين بالإضافة إلى عسكريين 2. موعد صدور أوامر الاعتقال لهذه ليس معروفا حتى الآن، إن كانت صدرت مؤخرا أو صدرت خلال الفترة الماضية، لكنها تنضاف إلى أمري اعتقال صدرا في العام 2024 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن في حينه يوآف جالانت. والاتهامات التي وجهت إليهما من أجل إصدار أوامر الاعتقال كانت ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. من غير الواضح أيضا ما هي التهمة الجديدة التي تصدر المحكمة الجنائية الدولية بسببها أوامر اعتقال بخصوص المسؤولين الإسرائيليين، وأيضا هويات المسؤولين الإسرائيليين ليست معروفة حتى الآن. لكن طوال الفترة الماضية كانت هناك تساؤلات، إن كانت إسرائيل أو إن كانت المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت رئيس الوزراء في إسرائيل وكذلك وزير الأمن وهو المسؤول عن الجيش بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، فكيف استثنت القادة العسكريين؟ فبالتالي يمكن الافتراض أن أوامر الاعتقال التي تشمل المسؤولين العسكريين الإسرائيليين تتعلق بالأساس بقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين أشرفوا على الحرب في قطاع غزة، إن كانت هذه الأوامر الجديدة مرتبطة بقطاع غزة. ربما تشمل قائد المنطقة الجنوبية، ربما تشمل المنسق باعتباره الجهة المسؤولة عن فرض المجاعة، وربما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سواء الأسبق أو الحالي. وأيضا إن صدرت أوامر اعتقال بحق وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، فقد تكون أوامر الاعتقال الجديدة تشمل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. حتى الآن كل هذه الأمور تكهنات، لا توجد أسماء، والجنائية الدولية لم تعلن في بيان رسمي أنها أصدرت هذه الأوامر. هذا يعني أن هناك حالات معينة يمكن أن يسافر ضابط إسرائيلي إلى الخارج، إلى الدول الموقعة على معاهرة روما والملتزمة بقرار الجنائية الدولية، أن يصل إلى دولة ما وهناك يكتشف أن هناك أمر اعتقال ضده دون أن يعرف هذا المسؤول الإسرائيلي. غيره، وإن كان ضابطا فلا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها نتنياهو أو وزير الخارجية. بالتالي هذه المسألة قد تخبئ أمورا أكثر، قد يكون هناك مزيد من أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، وقد يكتشف المسؤولون الإسرائيليون أوامر الاعتقال هذه فقط عندما يغادروا إلى خارج إسرائيل وفقط أثناء محاولة اعتقالهم. تطور خطير قد يؤدي إلى تقليل تحركات العسكريين والسياسيين الإسرائيليين خلال الفترة المقبلة، وبالتأكيد نتوقع قرارات أو ردود أفعال من إسرائيل خلال الفترة المقبلة. وعد.
3: شكرا جزيلا لك من القدس أحمد دراوشي. وإلى التطورات في غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص في قصف إسرائيلي استهدف منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس. ونقلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد والجرحى لمجمع ناصر الطبي غربي المدينة. معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، نقف معك على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وخاصة في مدينة خان يونس التي جرى فيها استهداف أدى إلى سقوط شهيد وجرحى.
5: وعد غارة من الطيران الإسرائيلي المسير على منطقة خان يونس، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، المنطقة التي تعرف بمنطقة كراج رفح، وهي المنطقة إلى الجنوب من المدينة، وأدت إلى استشهاد هذه الغارة أدت إلى استشهاد أحد المواطنين في 30 من عمره. المعلومات الأولية تقول إن هذا المكان المستهدف هو نقطة أمنية للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا الاستهداف يضاف إلى سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي تركز إما على عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية الفلسطينية أو على الحواجز الأمنية التابعة للمقاومة الفلسطينية، والتي تكون مهمتها التصدي لتوغل الميليشيا التابعة للاحتلال الإسرائيلي من المناطق خلف الخط الأصفر إلى عمق قطاع غزة. وقد سبق في هذه المنطقة وغيرها تحديدا في جنوب القطاع اشتباكات ما بين هذه النقاط الأمنية التابعة للمقاومة ومجموعات تتبع للميليشيا المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. عموما الشهيد تم نقله إلى مستشفى ناصر جنوبية قطاع غزة، فيما هناك عدد من المصابين أيضا يتم التعامل معهم من قبل الطواقم الطبية. صباح هذا اليوم كان هناك أيضا تشييع لأربعة شهداء، شهيدان استشهدا نتاج غارة إسرائيلية على سيارة في حي النصر غربية مدينة غزة، وشهيد من جباليا استشهد يوم أمس أيضا بعد قصفه أمام مدرسة أبو حسين في محيط منطقة الخلفاء بمخيم جباليا، وشهيد ثالث من بيت لاهية استشهد متأثرا بجراحه من قصف إسرائيلي سابق. وبالتالي لدينا بالمحصلة اليوم خلال الساعات الماضية على الأقل
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
5: قبل قصف السيارة في حي النصر، وهذا ما نتابعه الآن على الأقل في أكثر من منطقة في قطاع غزة، تحليق مكثف لهذه الطائرات، وبالتالي هذا مؤشر على احتمالية أن تقوم إسرائيل بشن المزيد من الغارات.
3: في المشهد الإنساني إسلام، يعني كيف تبدو الأحوال في المخيمات التي يقطنها أكثر من نصف سكان القطاع، خاصة مع دخول موسم الحر يعني على أبواب الصيف؟
5: بعد الظروف الإنسانية قاسية، وبالتأكيد كلما زادت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية تزيد من صعوبة المشهد الإنساني، هناك علاقة قائمة أو معتمدة على بعضها، لكن المشهد الإنساني بذاته حتى لو توقفت هذه الغارات وهي لم تتوقف، فإن المشهد الإنساني الذي خلفته هذه الحرب الطويلة على قطاع غزة والتي قوض فيها الاحتلال الأسس الإنسانية والحضارية والبنى التحتية التي من خلالها يمكن للناس أن تعيش، الجيش الإسرائيلي دمر المساكن ودمر مصارف الصرف الصحي وأبار المياه وخطوط التحلية وخطوط الكهرباء وخطوط الانترنت، وبالتالي الناس هنا تعيش إلى الوراء 50 أو 60 سنة مقارنة ببقية العالم، هذا من جانب. من جانب آخر، كلما هبت رياح الشتاء كان هناك معاناة متفاقمة، وكلما هبت رياح وعواصف درجات الحرارة العالية أيضا تزيد الظروف الإنسانية قسوة، لأن الناس عمليا يعيشون في العراء والخيام بأقمشتها المهترئة لا تستطيع حماية هذه العوائل من تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة. نحن الآن في بداية ارتفاع درجات الحرارة عمليا الشهر الحالي والشهر القادم والذي يليه، ذروة ارتفاع درجات الحرارة عمليا وفق المعدل المناخي وحالة الطقس في قطاع غزة، وبالتالي الناس تعيش في ما يسمونه جحيم الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة فيها، وأيضا يزيد الطين بلة عدم وجود مياه يمكن للناس أن تستخدمها لتخفيف وطأة هذا الحر، لأن هناك شح كبير جدا في حصص المياه التي تصل للمواطنين الفلسطينيين في كل الأوقات وليس فقط في فصل الصيف، لكن بالتأكيد يزداد الاحتياج لها في فصل الصيف.
3: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 4 فلسطينيين في هجوم المستوطنين على منطقة وادي سعير شمال شرقي الخليل، وتسلل المستوطنون إلى المنطقة وعطلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم، كما أحرق مستوطنون آخرون مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأدى مستوطنون صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله. انضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، كيف هي الأوضاع مع تكرار هجمات المستوطنين والتي أدت إلى إصابة 4 مواطنين في منطقة وادي سعير؟ فادي،
9: اعتداءات لا تتوقف في مختلف مناطق الضفة الغربية، أبرزها قبل قليل إصابة بالرصاص الحي ووصفت بالخطيرة في الجدار أو قرب الجدار الفاصل في بلدة بيتولة في الشمال الغربي من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. ونتحدث أيضا أن هذه الإصابة كانت بعد تواصل ووصول جيش الاحتلال إلى هذه المنطقة وإطلاق الرصاص الحي تجاه مجموعة من المواطنين. الجدار الذي بني في هذه المنطقة هو قريب من أراضي المواطنين الزراعية، يقومون بالاعتناء بأراضيهم لأنهم يتعرضوا للرصاص بسبب أنهم أصبحوا يقتربون من هذا الجدار، وهذه الإصابة التي وصفت بالخطيرة في هذا المكان. نتحدث أيضا عن إصابات أخرى سجلت في منطقة وادي سعير ومراح رباح القريبة ما بين بيت لحم والخليل، هذه المنطقة هاجمها المستوطنون مع جنح الظلام، قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة وقاموا بالضرب بالعصية على 5 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، كسروا هواتفهم، سرقوا أخرى، وقاموا كذلك في محاولة لإحراق منازلهم في هذا المكان، هذا ما ونجحوا في الانسحاب بعد ذلك. الأمر انسحب على بلدة بيت أمر تحديدا في منطقة صفة التي أقدم فيها المستوطنون على إحراق مركبة، إضافة إلى قيامهم بخط شعارات تتحدث عن الانتقام من العرب ووجوب ترحيلهم من أراضيهم في هذه المصطلحات التي خطت باللغة العبرية على الجدران مجاورة بعد حرق هذه المركبة في منطقة يعبد في الجنوب من جنين، وكذلك أيضا شمال محافظة نابلس قرب مستوطنة حومش التي أخليت وعاد المستوطنون إليها. هاجموا مركبة عمومية، كسروا زجاجها وقاموا بإلقاء زجاجات مليئة بالطلاء تجاه سائق المركبة، ما أدى إلى إصابته قبل أن يستطيع أن ينسحب من هذا المكان. الأمر انسحب على منطقة أبو فزاع، هذا التجمع البدوي المتبقي من تجمعات قليلة في المنطقة الشرقية من محافظة رام الله. ما زال المستوطنون يقومون بأعمال استفزازية للمواطنين، محاولة إدخال إبل وكذلك أيضا أغنام إلى هذا التجمع البدوي في هذه المنطقة لمحاولة السيطرة عليه. أقاموا بؤرة استيطانية قريبة، المواطنون منذ أكثر من 20 يوما في هذا التجمع وهم يحاولون العودة إلى أعمالهم، لكنهم لا يستطيعون أن يتركوا التجمع خشية من أن يقوم المستوطنون باقتحامه. وهذا الأمر ينسحب على مختلف مناطق الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين التي فصلناها، وكثير من المناطق الأخرى من ساعات الليل وساعات النهار يقوم المستوطنون بمحاولة طرد الفلسطينيين من مساكنهم والأراضي الممتدة والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.
3: شكرا جزيلا لك فادي العصا، كنت معنا من رام الله. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات حركة فتح أن نصف اللجنة المركزية قد تغير، ما يعني أن نحو 9 أعضاء جدد دخلوا اللجنة إلى جانب احتفاظ 9 قدامى بعضويتهم. في حين أعلن القائمون على المؤتمر الثامن لحركة فتح أن النتائج النهائية لانتخابات مركزية وثوري فتح ستعلن خلال الساعات المقبلة، مشيرين إلى أن نسبة الاقتراع في الساحات الأربع وهي رام الله وغزة ولبنان ومصر بلغت أكثر من 94%. ألقي القبض على 14 شخصا شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين قرب مقر مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا قبل بدء نهائي المسابقة.
10: العدالة لفلسطين، هكذا قررت قنوات إسبانية توضيح موقفها من مقاطعة يوروفيجن. فوسط مقاطعة 5 دول وخروج احتجاجات بسبب مشاركة إسرائيل، يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في فيينا بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية. المسابقة التي بلغت عامها 70 وعادة ما تكون ودية بين فرق البوب من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها، تدخل هذه المرة في أزمة صاخبة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. فاحتجاجاً على مشاركة الدولة العبرية تقاطع دول كبرى مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا، إضافة إلى أيسلندا وسلوفينيا، النسخة الحالية من أكبر حدث موسيقي متلفز في العالم. إسبانيا التي تعد من أكبر ممولي يوروفيجن استبق رئيس وزرائها النهائيات بقوله إن مقاطعة بلاده لها بسبب غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ. وبالأرقام، خفضت المقاطعات عدد المشاركين في المسابقة إلى 35، وهو أقل عدد منذ عام 2003، ما يستتبع على الأرجح تقلص عدد المشاهدين عبر التلفزيون عالمياً. أما خارج مسرح يوروفيجن فسيطرت على فيينا حالة من التوتر، إذ شارك عدة مئات في احتجاج مر أمام مكان إقامة الحفل الختامي هاتفين فلسطين حر. رغم بريق العروض إذن، تبقى التطورات السياسية ماثلة في كواليس الفعالية الفنية، فالإبادة الجماعية في غزة فرضت عليها سابقة تاريخية غير معهودة. الإعلام الإسباني لخص ذلك بأن قال إن يوروفيجن مسابقة، لكن حقوق الإنسان ليست كذلك.
3: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي من 3 دبابات وسيارتين عسكريتين توغلت في وادي الرقاد المحاذي لقرية جملة بريف درعا الغربي، كما توغلت دورية أخرى للاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة جباتة نحو قرية أوفانيا بريف القنيطرة جنوب سوريا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا خالد، ماذا لديك من تفاصيل حول عمليتي التوغل في كل من ريف درعا وريف القنيطرة؟
11: نعم، وعد بداية أيضا قبل قليل نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلا إلى محيط منطقة التل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة، إضافة إلى التوغلات التي قامت بها صباحا في وادي الرقاء والرقاد وأيضا في منطقة أوفانيا وجباتا الخشب. هذه التوغلات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وهذا اليوم تحديدا، حيث تقوم بمنع الرعاة الأغنام والمواشي من الوصول إلى المراعي الخاصة بهم، مراعيهم في أراضيهم الزراعية التي تقوم قوات الاحتلال بمنعهم من الوصول إليها خلال الأيام الماضية. هذا الأمر الذي يضيق بشكل كبير جدا على المدينين في المنطقة، خصوصا أن هذه الأيام هي أفضل أيام الرعي لرعاة المواشي في المنطقة. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بنصب الحواجز وتقوم بعمليات تفتيش لبعض المنازل وتفتيش للمرة، وهنالك أيضا مخاوف من الأهالي من عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر لمواطنين.
1: راديو الحرية.
8: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تدريجيا وهناك حاجة لاستئناف تبادل المعلومات بشأن تجار المخدرات وقضايا الأمن والهجرة. وأضاف أن الجزائر دولة كبرى ذات خبرة واسعة في مجال الاستخبارات والأمن، وإجراء حوار معها أمر ضروري، معتبرا أن أولئك الذين يسعون فقط إلى استعداء الجزائر لا يفكرون في مصالح فرنسا بل في مكاسبهم الانتخابية.

ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من لبنان حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال 4 غارات على بلدة صحمر شرقية لبنان.

كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدة جبشيت جنوب لبنان، فيما وثقت مشاهد أثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان، وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه أسقط جسما مشبوها قرب مواقع تنتشر فيها قوات الجيش في منطقة مسقاف عام عقب تفعيل الإنذارات وفق الإجراءات المعتمدة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق خلال ليلة الأحد صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه قوات الجيش المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

0: معي من إبل السقي جنوب لبنان رامز القاضي، ومن القدس أحمد دراوشة. أهلا بكما رامز. نبدأ معك من الوضع الميداني، لماذا تركز إسرائيل استهدافاتها على بلدة صحمر؟ ما أهمية هذه البلدة وماذا في التطورات الميدانية الأخرى؟
1: وقد يمكن القول أن ذلك مرده إلى محاولة إسرائيلية لتكريس هذه الرقعة الجغرافية بالنار من خلال هذه الاستهدافات، هذه المنطقة أو هذه البلدة التي تقع في البقاع الغربي، وكانت أنذرت بضرورة إخلائها من سكانها، وبالفعل نزح غالبية سكانها منها. لكن يمكن الاستدلال أنها تأتي قبيل ساعات من محاولة لبنانية مع الجانب الأمريكي الضامن لهذه المحادثات لتثبيت وقف إطلاق النار قبيل إطلاق المسارين الأمني والسياسي. المسار الأول الأمني الذي سينعقد في نهاية أيار مايو في 29، وانطلاق المسار السياسي في 32 من حزيران يونيو، والذي سيركز على محاولة الوصول إلى حل دائم لهذا الصراع، فيما الجانب العسكري سيناقش أو الوفد العسكري سيناقش التفاصيل التقنية لجهة جدولة الانسحاب الإسرائيلي وغيرها من الأمور التقنية على الأرض. لكن واضح أن الجيش الإسرائيلي يستغل عند كل هدنة محاولة تكريس واقع جديد على الأرض من خلال هذه الغارات والاستهدافات التي لم تقتصر على البقاع الغربي وعلى صحمر، بل كان هناك أيضا سلسلة من الغارات صبيحة هذا اليوم على أيضا طير دبة في قضاء صور، منذ قليل على زبقين كذلك الأمر بين كفرة وصدقين أيضا، وغارة على جبشيت أحدثت دمارا كبيرا، إلى إضافة إلى غارة فجر اليوم على زوتر الشرقية. وفي المقابل حزب الله حتى هذه اللحظة بعد لم يصدر أي بيان، لكن هذا لا يعني شيء، هناك ترقب لاستمرار هذه العمليات، لأن حزب الله أعلن أنه سيتعامل مع هذه الوقائع وليس مع ما يكتب على الورق لجهة الهدنة، ولجهة أن إسرائيل تكرر هذا السيناريو وتحاول أيضا البقاء أو الإبقاء على الوضع كما كان قبل 2 آذار مارس لجهة حرية الحركة. وهذا ما أعلن عنه صراحة حزب الله أنه لن يقبل بهذا الأمر. حزب الله استهدف في الساعات 24 الماضية وعد مواقع الجيش الإسرائيلي داخل البلدات اللبنانية المحتلة من أقصى البياضة وصولا إلى الطيب في القطاع الشرقي، ومرورا بالبلدات في القطاع الأوسط كذلك الأمر. ولكن بدأ واضح أن حزب الله أيضا يتدرج في هذه الردود التي يعنون فيها بياناته ردود على الخروقات الإسرائيلية. استهدف في الساعات الماضية كان أيضا ثكنة يعرى بمسيرات انقضاضية، وقبلها ثكنة ليمان كذلك الأمر. لكن ما يمكن التوقف عنده أيضا على الأرض أن الجيش الإسرائيلي

0: البلدات، وهو ما أشار إليه بشكل واضح في بيانه الذي أصدره تعليقا على هذه المحادثات من زاوية ذكرى 17 من أيار التي تصادف في مثل هذا اليوم قبل 43 سنة، عندما ذهبت آنذاك السلطة اللبنانية إلى توقيع هذا الاتفاق الأمني والسياسي، اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن سرعان ما تم إسقاطه آنذاك بفعل تحالف من القوى الوطنية وطيف من الأحزاب. حزب الله قال إن الاحتلال لن ينعم بالاستقرار فوق الأراضي اللبنانية، وكذلك وجه رسائل إلى الحكومة اللبنانية داعيا إياها إلى التراجع عن المسار الآن دخول الطيران الحربي الإسرائيلي وعد إلى سماء جنوب لبنان. هذا يؤشر أيضا إلى غارات جديدة يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها، لأنها غالبا ما كان أو نادرا ما كانت تدخل المقاتلات الحربية الإسرائيلية ولا تنفذ أي غارات، في سواء في ظل العدوان الذي كان على لبنان أو أيضا في ظل هذه الهدنة. كنت أشير فقط إلى بيان حزب الله، دعا أيضا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا المسار التفاوضي والذي أسماه بأنه مسار التنازلات المجانية، ولكن اللافت أيضا في بيانه هو الإشارة إلى لما يحمل ذلك أو لما سيرتب ذلك من تداعيات على الاستقرار في المجتمع والدولة. بالنسبة إلى الجانب الرسمي اللبناني، وعد يعتبر أن الطريق الأساسي هو من خلال هذا المسار الذي فتحه من المحادثات، لأنه لا أفق عسكري لإنهاء هذا الصراع العسكري في الجنوب، وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. وبالتالي أشير فقط إلى أن هناك ترقب في الساعات المقبلة، أي منتصف ليل الأحد الاثنين، لأن هذا موعد ضرب من جديد من خلال كواليس السياسة في بيروت. يجري الحديث أن الجانب الإسرائيلي أبلغ لبنان خلال هذه المحادثات أن هذه الهدنة وتمديدها وأن هذه الهدنة وتمديدها ل45 يوما، من المنتظر أن تبدأ فجر الاثنين، هذا كان التوقيت الذي كان مخصص لإنهاء هذه الهدنة السابقة قبل التجديد. وبالتالي هناك ترقب لهذه، كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه الهدنة؟ هل ستكرر السيناريو السابق لجهة استمرار الاعتداءات، أم سيصار إلى خفض التصعيد برعاية وبضغط أمريكي تمهيدا وتوطئة لإطلاق هذا المسار التفاوضي نهاية هذا الشهر؟
1: شكرا لك رامز القاضي من أبلساقي، وأنتقل إليك أحمد دراوشي في القدس. قبل قليل تابعنا معك خبر نقلته هارتس بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية ضد عسكريين وسياسيين في إسرائيل. هل من جديد، وهل يمكن لهذه الأخبار أن تؤدي لتهدئة يعني القصف الإسرائيلي على الجبهات المختلفة ومنها لبنان؟
2: من المستبعد أن يكون لها تأثير مباشر سواء على الجبهة اللبنانية أو على جبهة قطاع غزة، لكن بالتأكيد مثل هذا النوع من الأنباء يربك الإسرائيليين، خصوصا أن العدد النهائي لأوامر الاعتقال ليس واضحا حتى الآن، وكذلك من غير الواضح من هي الأسماء التي تلاحقها المحكمة الجنائية الدولية. بالتالي هذا يترك انطباعا عند مختلف الأوساط العسكرية في الجيش الإسرائيلي أنهم سيتعرضون للملاحقة بالفعل، وقد تصدر أوامر اعتقال ضد المزيد من الجنود والعسكريين الإسرائيليين خلال الفترة المقبلة. هل سيكون لهذا الأمر تأثير فوري على الجبهة اللبنانية أو على جبهة قطاع غزة؟ هناك استبعاد لهذا الأمر، لأن إسرائيل لم تغير من وتيرة قصفها وعدوانها على قطاع غزة بعد صدور أمري الاعتقال السابقين ضد بنيامين نتنياهو وضد يوآف جالانت في خريف العام 2024، واستمرت أيضا إسرائيل بعد ذلك الحين في عدوانها على لبنان إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. قد يكون هناك تغير في الموقف الأوروبي على اعتبار أنه بعد سقوط رئيس الوزراء في المجر تغيرت سياسة هذه الدولة، وأصبح هناك إجماع داخل أوروبا فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الاعتقال هذه والالتزام بأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية واعتقال المسؤولين الإسرائيليين إن زاروا هذه الدول خلال الفترة المقبلة. لكن ولكن على المستوى العمليات توقعات بعدم أن يتأثر هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. على العكس، هناك مخاوف من تصعيد خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن إسرائيل تدخل أسبوعا سياسيا حاسما اليوم مع إصرار الحريديين على إسقاط الحكومة الإسرائيلية، وهناك مخاوف عند قطاعات واسعة عربية فلسطينية لبنانية ولكن أيضا إسرائيلية من أن يلجأ نتنياهو إلى التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة في محاولة إما

0: منع حل الكنيسة، وإما لحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات داخل إسرائيل، على اعتبار أن القناعة عند كثير من الإسرائيليين هي أن إسرائيل لم تحسم أي من الجبهات التي فتحتها خلال الأعوام الماضية، فترقب ومخاوف شديدة أيضا.
1: شكرا جزيلا من القدس أحمد دارعوشة. وسط جمود يخيم على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، تعود التهديدات العسكرية إلى الواجهة مع تصعيد في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحذيرات من احتمال استئناف الحرب على إيران. وفي موازاة ذلك تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة في المنطقة.
2: جمود في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران لا يكسره سوى منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال يلوح فيه باستئناف التصعيد العسكري ضد إيران، حيث نشر صورة تظهر سفنا حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني معلقا عليها بعبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة. المنشور سبقه تصريح للرئيس الأمريكي للقناة الفرنسية BFM بأن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفيما تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى صراع داخلي بين مؤيدين لعودة الضربات العسكرية ومشجعين للحل الدبلوماسي. يقول البيت الأبيض إن الرئيس يملك كل الخيارات المتاحة، ومع ذلك يبقى يميل إلى الدبلوماسية. وعلى الجانب الإسرائيلي أكدت القناة 13 وجود حالة تأهب مرتفعة بسبب احتمال استئناف الحرب، ورجح مسؤولون إسرائيليون أن يكتفي ترامب بضربة محدودة مثل استهداف محطات كهرباء وجسور. أما الموقف الإيراني فيبقى حذراً ويلوح بجاهزية البلاد للدفاع عن نفسها في حال عادت الهجمات العسكرية ضدها. واعتبر المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن فرض سيادة بلاده على مضيق هرمز وكسر الهيمنة الأمريكية من منجزات الحرب.
3: تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا.
2: ومن جهتها تسعى إسلام أباد إلى إحياء المفاوضات مرة أخرى ومنع الانزلاق إلى تصعيد عسكري، حيث أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، مؤكدا أن باكستان تحظى بثقة جميع الأطراف. ومن جهتها قالت سفارة باكستان في إيران إن إسلام أباد وطهران أجرتا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة، وأكدت أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلام أباد لتسهيل الحوار وتعزيز السلام.
1: نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لعدد من السفن المتوقفة عند مدخل مضيق هرمز، وفي وقت سابق كشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة.

0: أعلن البنتاغون أن حاملة طائرات يو اس اس جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوما. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، هل من مواقف أو تصريحات إيرانية جديدة بخصوص مسار المفاوضات مع أمريكا؟
1: حتى اللحظة وعد يمكن القول بأن كل ما يجري التأكيد عليه هو أن هناك حراك دبلوماسي في طهران بدأ تحديدا بعد وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران وإلى طهران تحديدا ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، ولكن حتى اللحظة لم يكشف عن شاكلة هذا المسار إلى أي نتائج مثمرة أم أنه أساسا الطريق مسدود. ولكن يمكن الإشارة هنا وعد إلى أن هذه الزيارة هي بطبيعة الحال تأتي في سياق تبادل الرسائل الذي كان قد جرى ولعبت الدور الأساس فيه إسلام أباد ما بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى طريق شبه مسدود وفقا لما جرى التأكيد عليه حتى من قبل الدبلوماسية الإيرانية، ولكن في ظل التأكيد الإيراني والذي قوبل أيضا بتأكيد أمريكي على أن لدى كلا الجانبين الرغبة في الحفاظ على وقف ما يطلق عليه بوقف اطلاق النار الذي تعتبره بطبيعة الحال طهران بأن واشنطن انتهكته من خلال الحصار البحري الذي فرض على الموانئ الإيرانية، ولكن يجري التأكيد إيرانيا بأن طهران تريد الحفاظ على هذا وقف اطلاق النار من اجل منح الدبلوماسية فرصة خلال الأيام القادمة. وبالتالي هذا التأكيد حتى اللحظة هو الحاضر بأن هناك رغبة في هذه المواصلة الدبلوماسية. في ذات الوقت ايضا التأكيد يأتي من رأس الحكومة الإيرانية، والكلام هنا عن مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الذي أكد خلال تصريحات سابقة بأن طهران بالرغم من الخيانة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للمسار الدبلوماسي في مرحلتين سابقتين وآخرها ما يتعلق بالعدوان الأخير، لكن طهران ملتزمة بمواصلة هذا المسار من أجل دعم وحلحلة هذه الأزمة عبر الخيار الدبلوماسي. ولكن هنا تبقى مسألة الأولويات في هذا المسار الدبلوماسي. التأكيد الإيراني آخره الذي جاء رسميا هو أن طهران تريد إنهاء الملفات المتعلقة بإنهاء للحرب بشكل يضمن لإيران عدم تكرار سيناريو الحرب والعدوان الإسرائيلي الأمريكي مجددا، وأيضا فيما يتعلق بملفات متعلقة بهذه الجزئية وهذه النقطة كالتعويضات وكالضمانات التي تطالب فيها طهران، أيضا الجانب الآخر وهو المتعلق برفع كامل للحصار البحري يقابل برفع للقيود عن مضيق هرمز. وهنا تحديدا في ملف مضيق هرمز الكلام الكثير كما هو تحدثنا عنه في مداخلات سابقة، لكن تبقى الرؤية الإيرانية بتأجيل وترحيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد انتهاء هذه الملفات الأساسية الراهنة.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، كنت معنا من طهران. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع في المنطقة ووقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وجهود خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشارت الخارجية القطرية في بيان إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة لمعالجة الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار بما يفضي إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل وواشنطن تجريان اتصالات عسكرية مكثفة لاحتمال التصعيد. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية خلال الأيام الأخيرة لبحث التطورات بشأن إيران. ونقلت عن مصادر أمنية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ترامب لن يشن حربا شاملة على إيران، إنما ستكون العمليات العسكرية مركزة على استهداف منشآت الطاقة والجسور. وأن إسرائيل تسعى إلى توريط ترامب في الحرب إلى أبعد أو إلى ما بعد مونديال كرة القدم الشهر المقبل، بينما يحاول ترامب الانتهاء قبل ذلك. قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة، بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
2: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولا الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة، قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني، هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2027.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. وكالة فارس الإيرانية تقول إن الشروط الأمريكية تتضمن 5 شروط رئيسة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتتضمن عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار لإيران. وتقول أيضا وكالة فارس الإيرانية إن الشروط الأمريكية تتضمن تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة. إذن نعيد التذكير بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة فارس الإيرانية. تقول إن واشنطن حددت في ردها على طهران 5 شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتضيف أن الشروط الأمريكية تتضمن عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار لإيران. وتضيف أيضا إن الشروط الأمريكية تتضمن تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران للولايات المتحدة، وأن الشروط الأمريكية تتضمن بقاء مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية قيد التشغيل. وأيضا تضيف وكالة فارس الإيرانية في هذه الأخبار العاجلة عن الرد الأمريكي على أن الشروط الأمريكية تتضمن عدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة. إذن عدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، هذا أيضا ما تنقله وكالة فارس الإيرانية. ونعيد التذكير بهذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن عن آخر تطورات المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران، حيث تقول وكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على طهران شروط 5 رئيسية للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، وإن الشروط الأمريكية تتضمن تسليم إيران ل 400 كيلوغرام من اليورانيوم للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ترفض دفع أي تعويضات أو تعويض عن أضرار لإيران. للمزيد ينضم إلينا من طهران ياسر مسعود. إذا هذا ما جاء في وكالة فارس الإيرانية عن الرد الأمريكي على طهران، دعنا في تفاصيل ذلك وما الذي يعنيه، وأن كان يعتبر رد ممكن استئناف الشروط المفاوضات من بعده.
1: ما يعنيه لطهران هو أنه لم يحقق لها أي منجز على أكثر من صعيد، الجزء الأهم من بينه هو أن إمكانية عودة العدوان إذن الإسرائيلي الأمريكي سيبقى تهديد حاضر لدى الإيرانيين وفقا للتقديرات الإيرانية، وتحديدا تعليقا على هذه النقاط والمقترح الأمريكي الذي طرح من 5 نقاط وكما ذكرتها قبل قليل وعد، وهذه تعتبر النقطة الأهم والتي تعتبر مفتاح كما يطلق عليه الدبلوماسي الإيراني وتحديدا وزير الخارجية عباس عراقچي، هي مفتاح الدخول إلى المفاوضات أو حلحلة الملف الأول في المفاوضات، وذلك المتعلق بإنهاء دائم للحرب، وأيضا حتى فيما يتعلق بمتعلقات هذا الملف، وهنا الكلام عن التعويضات وكذلك الضمانات، هذا الذي لم أو تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عنه وأن لا يكون حاضرا في هذا الاتفاق. أيضا يرى الخبراء هنا أو المراقبون لهذه النقاط أنه في حال استجابت إيران لمثل هذا المقترح الأمريكي فإنه سيؤدي إلى تحقيق منجز للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي فشلت في تحقيقه خلال عدوان 40 يوم من الحرب كما يقدر هنا. في المقابل ما يقرأ هنا عنه وعد بشكل واضح يقول بأن إنهاء الحرب وفقا للرؤية الإيرانية والمتعلقة بالتعديلات التي كانت قد طرحتها طهران في وقت سابق وعبر تبادل الرسائل الذي جرى عبر إسلام آباد، يقول بأن إنهاء الحرب وعلى جميع الجبهات هو يعتبر جزء أساسي من وقف إطلاق النار، ومن بينها بطبيعة الحال الملف اللبناني وهو يشكل الجدلية الأبرز، وأيضا رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وهذا الذي لم يضمن بشكل في هذه البنود، والكلام بالدرجة الأساس عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تصل التقديرات وفقا للكلام الذي نسمعه هنا بأنها تزيد عن 100 مليار دولار كانت منذ بطبيعة الحال عقود هذه الأزمة حاضرة. طهران ما يجري الحديث عنه هو أنه لابد من حلحلة هذه الأزمة، والنقطة الثالثة والمتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والذي كما يبدو في المقترحات الأمريكية هي لا تزيد عن 25%، وكذلك التعويضات كما ذكرنا عن الأضرار الناجمة، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، وهذه تشكل نقطة استراتيجية إيرانية تحاول التركيز عليها وعد، حتى في أكثر من تقرير وأكثر من تحليل وضعته وكالات الأنباء الإيرانية خلال الساعات الماضية، يريد التأكيد على أن هذا الملف هو يعتبر ملف استراتيجي، ملف ضمن الملفات الحساسة على صعيد الأمن القومي الإيراني، ولا يدخل في مساحة المساومات التي قد تكون حاضرة على طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
0: شكرا لك حتى الساعة من طهران، مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. حذرت مجلة الإيكونومست من
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
0: بعد 2.5 شهر من بداية أزمة مضيق هرمز، وأشارت المجلة إلى مواجهة القطاعات الاقتصادية العالمية وخاصة الطاقة وسلاسل الإمداد تحديات جسيمة أوسط. ورصدت تباطؤا في قطاع الإنشاءات الإقليمي وتراجعات في الأسواق المالية والعمولات المشفرة. وفي تقرير مفصل حول ذلك يظهر جليا كيف اشتركت دول جنوب شرق آسيا والهند في أزمة نقص إمدادات الطاقة وما ترتب عنها من شراء هستيري. فبعد إغلاق المضيق ارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد في بعض الدول بأكثر من 70%. كما تأثرت الصناعة في دول الصين وشرق آسيا بشكل مزدوج، وظهر ذلك في تعطل سلاسل توريد البتروكيماويات وتباطؤ تصنيع الرقائق الإلكترونية وانخفاض الهوامش الربحية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية. بينما تعاني أغلب دول إفريقيا من تداعيات ارتفاع أسعار النفط وما ترتب عنها من موجة تضخمية في أسعار السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في المحاصيل الزراعية بسبب تأثر إنتاج الأسمدة وارتفاع تكاليف النقل. وفي أوروبا كما يظهر في ملف الإيكونوميست، تأثرت دول القارة بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وسجلت ردود حكومية طارئة تمثلت في إجازات ضريبية على الوقود وإلغاء رحلات جوية جراء ارتفاع تكاليف التشغيل. 19 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي قدمت إعانات أو خفضت ضرائب الوقود. الأزمة امتدت أيضا وفق التقرير إلى أمريكا الشمالية، حيث سجلت طفرة في أسعار البنزين للمستهلك وتأثرت على الصناعات كثيفة الطاقة بسبب نقص إمدادات الألومنيوم، ووصل سعر جالون البنزين إلى نحو 4.60 دولار بعد أن كان يزيد قليلا عن 3 دولارات فقط في فبراير.

قالت فاينانشال تايمز إن الولايات المتحدة عجزت إلى الآن عن توفير التأمين الذي وعدت به للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في مارس الماضي إن بلاده ستوفر تأميناً بسعر معقول جداً للسفن التي تعتزم عبور الممر المائي الاستراتيجي بعيد إغلاقه من قبل إيران. واستعانت واشنطن بعدة شركات أمريكية لإطلاق برنامج تأميني بقيمة 40 مليار دولار لضمان نجاح هذا البرنامج الذي عزى وسطاء تأمين عدم تفعيله إلى عدم استيفائه جميع الشروط اللازمة للسفن العابرة للمضيق. وفي مقدمتها موافقة البحرية الأمريكية للسفن التجارية.

0: الآن ينضم إلينا محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي القيسية. أهلا بك معنا علي. تقرير مجلة الإيكونومست الذي يتحدث عن تواصل تسجيل خسائر كبيرة في مختلف القارات.
1: راديو الحرية.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: دائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: شروط أمريكية توافق عليها إيران، وبالتالي تظل هذه التعويضات قضية تتطلب للوقت، وربما إيران هي سوف تطالب بها وستظل تطالب بها. ولكن يجب أن نعلم يعني ما هي الآلية لوقف هذه الحرب. هل هذه الآلية ستكون آلية دولية أم ستكون آلية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ على الأكثر الأمريكيين، يعني هذه الآلية هي آلية أمريكية، وترامب هو الذي يجب أن يعلن وقف الحرب، ويجب أن يعلن سحب قواته من أمام الساحل الإيراني. وبالتالي الحديث عن هذا الموضوع أنا أعتقد يأخذ وقت طويل، ولكنه سوف لن يؤثر على موضوع المفاوضات. أما موضوع إيران السوفي، أنا أعتقد إيران سوف تكون لديها خيارات عديدة، فيما إذا كان هناك قرارا بدفع هذه التعويضات وأراد الجانب الأمريكي التنصل بها كما تفضلتي، ربما إيران ستلجأ إلى موضوع.
5: طيب إلى جانب التعويضات أيضا
4: المقررة،
5: الرد الأمريكي قرر عدم الإفراج حتى عن 25% من الأصول المجمدة الإيرانية. هل يمكن لطهران أن تقبل بأي اتفاق يعني دون مكاسب اقتصادية؟
4: أنا أعتقد يعني ما هو واضح من الموقف الأمريكي هو أساساً الموقف الأمريكي ولا يقبل بالشروط الإيرانية، ولا يريد أن يرضخ لها ولا يوافق يعني في تطبيقها. وبالتالي يعني القضية واضحة، يعني الجانب الأمريكي هو يريد أن تستمر هذه الحالة الفعلية، يعني لا حرب ولا سن، مع الإبقاء على الحصار البحري وربما عدم التصعيد العسكري. ولكن أنا أعتقد إيران أعلنت بأنها سوف لن تقبل بهذه الحالة، يعني استمرار حالة لا سلم ولا الحرب، لأن إيران أيضا لا توافق على ذلك، وتنتظر يعني نتائج ما سيحصل. إيران اليوم تراهن على الوضع السياسي، وتعتقد أن الزمن والوقت ليس لصالح ترامب، وتعتقد أن ترامب هو في مأزق داخلي وأيضا في مأزق خارجي، وربما إيران ستساعد.
5: لكن أمريكا قبل يعني هذا الرد كانت تجدد التهديدات، يعني الرئيس ترامب جدد تهديده، وفي يعني التحركات الأخيرة كان يحشد دعما لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز.
4: مضيق هرمز إيران لم تغلق المضيق بالكامل، ويعلنت حتى أعلنت الجانب الصيني، والجانب الصيني هو أكد ذلك. يعني إيران تقول هذا المضيق مفتوح لوجه الأصدقاء، ولكن مغلق أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام السفن التي تنقل مصادر وموارد الشر إلى هذه المنطقة.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
4: وهذا نوع من التخبط، يعني هو من المفترض أن يحدد موقفه. يعني هو اليوم يفرض أيضا شروط تعجيزية، يفرض شروط استسلامية وبنفس النبرة السابقة، وإيران لا توافق على ذلك. إيرانية تقول بأنها مستعدة لأنها مجبرة أولا أن تحارب، هي لا تريد أن تحارب، هي تريد أن تحل المشكلة دبلوماسيا، ولكن جانب الأمريكي يفرض عليها الحرب، وبالتالي إيران تقول أنا مرغمة على أن أدافع عن نفسي بكل الوسائل المتاحة لدي، وإن كانت إيران ربما لا ترغب في الصميم بهذا التوجه أو سلوك هذا المسار، ولكن جانب الأمريكي هو الذي يفرض عليها هذا الواقع للأسف.
5: شكرا جزيلا لك مصدق بون، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، كنت معنا من طهران. شنت أوكرانيا هجوما واسعا بالمسيرات على روسيا، وردت روسيا بهجوم مضاد بالمسيرات تطاول مناطق أوكرانية عدة. وبينما تتنامى حرب المسيرات بين الجانبين، يبدو أفق الحل مسدودا بعد انتهاء هدنة هشة لم تستمر أكثر من 3 أيام.
13: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مباني سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها، وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية، في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
5: نمو إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. إذن الجبهات تشهد تصعيد كبير. محمد، ماذا في آخر التطورات الميدانية، وأيضا إن كانت هناك أي تصريحات سياسية؟
14: نعم، وعد ربما نبدأ بتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل نحو ربع ساعة من الآن، تعليقا على الضربات الأوكرانية لموسكو الذي طبعا تبناها الجانب الأوكراني، وقال بأنها تأتي ردا على الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية. ذكر زيلينسكي بأن المسيرات الأوكرانية أصبحت تصل لبعد يزيد عن 500 كيلومتر من أوكرانيا، ويصل إلى العاصمة موسكو التي قال بأنها يعني محاطة بأنظمة دفاع جوي قوية، لكن المسيرات الأوكرانية تمكنت من اختراقها. وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن العقوبات الأوكرانية، كما تسمي أوكرانيا هذه الضربات على العمق الروسي، ستتواصل، ودعا الروس إلى الضغط على السلطات من أجل وقف هذه الحرب. كما نعرف بأن القوات الروسية قبل أيام هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف وأوقعت في ضربة استهدفت مبنى سكني أزيد من 24 قتيلا. السلطات الأوكرانية هددت بأن أوكرانيا سترد على هذه الهجمات، ويبدو أن هذه الهجمات التي شهدتها الليلة الماضية وصباح اليوم العاصمة الروسية موسكو أو مقاطعة موسكو وكذلك شبه جزيرة القرم تأتي ردا على هذه الهجمات الأوكرانية وفق ما تقول الرواية هنا في كييف. في المقابل القوات الروسية واصلت استهداف المناطق الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أوقعت نحو 30 مصاب وقتيل واحد في منطقة خيرسون، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك، خاركيف وسومي، مع أضرار واسعة تسببت فيها هذه المسيرات التي زاد عددها عن 280 مسيرة وفق ما ذكر سلاح الجو في الجيش الأوكراني. التصعيد الميداني أيضا يتواصل وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث شهدت الجبهات أكثر من 200 مواجهة قتالية في المنطقتين الجنوبية الشرقية وكذلك الشرقية. محور المواجهة لازال إقليم دونباس، تحديدا مقاطعة دونيسك وتحديدا بعض المدن الرئيسية، نتحدث عن سلافيانسك التي تحاول القوات الروسية ربما التمدد من أجل اختراق الدفاع الأوكراني، بالإضافة إلى المواجهات الرئيسية التي تدور حاليا في محيط مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في مقاطعة دونيسك. إلى ذلك طبعا يتحدث الأوكرانيون عن صد العشرات من الهجمات خلال ساعات هذا اليوم، سواء في خاركيف، في سومي أو في دونباس.
5: شكرا جزيلا لك محمد زاوي، كنت معنا من كييف. الآن نرحب بضيفي أندري أنتيكوف، الباحث المختص بالشأن الروسي من موسكو. أهلا بك معنا سيد أندري. نحن نشهد واحدة من أعنف جولات التصعيد بين روسيا وأوكرانيا منذ عدة أشهر، وجاءت يعني في خضم ما يفترض أنها هدنة بين الطرفين. ما دلالة ذلك؟
3: أنا أعتقد أن هذا الأمر مرتبط ببعض الصعوبات في إجراء العمليات القتالية، يعني من الصعب أن يتقدم جيش أو جيش الآخر بسبب توالي المسيرات في الجبهات، فلذلك الطرفان يتجهان نحو يعني هذا التصعيد بالضربات المتبادلة بالمسيرات في عمق الروسي والأوكراني. برأيي الشخصي الأمر مرتبط بمحاولة استنزاف المتبادل اقتصاديا، بشريا، يعني حتى سياسيا، فلذلك هذا هو سبب. يعني على كل حال الطرفان يعولان على فكرة بأن يمكن أن يكون هناك انتصار ولم يحن الوقت للتفاوض الحقيقي مع بعض البعض، فلذلك هذا ما نراه حاليا. يعني النقطة الإيجابية هي أن روسيا والمنظمات الدفاع الجوي قرب موسكو تمكنت من إسقاط أكثرية هذه المسيرات برغم أن عدده كانت يعني أكثر
5: لكن
3: من 500،
5: عدد أيضا غير قليل نجح في الوصول إلى العمق الروسي إلى موسكو وحقق إصابات منها لمباني مدنية ليس فقط عسكرية، وبالتالي كيف أو هل يعني هناك خوف روسي من التعامل بفعالية تامة مع هذه الأسراب من المسيرات الأوكرانية الجديدة؟
3: أولا بخصوص استهداف المباني السكنية، فدون شك هي العملية الإرهابية، وهدف لتلك العملية الإرهابية هو زرع الرعب في المجتمع الروسي، فلذلك هذا دليل واضح لما يعني الأهداف للقيادة الأوكرانية. النقطة الثانية كما قلت سابقا، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 500 مسيرة، فهذا عدد كبير جدا، وفي دون روسيا تمكنت من إسقاطها. أنا أعتقد أن هذا يشير إلى قدرة لمنظمات الدفاع الجوي بغض النظر عن بعض الخسائر التي فعلا كانت. يعني من المستحيل، أود أن أكون صريحا هنا، عندما تصطدم روسيا بمثل هذه الهجمات الكبيرة من المستحيل إسقاط كل المسيرات، هذا شيء واضح للجميع لكل الخبراء العسكريين، ولكن يمكن أن أقول بأن الخسائر الروسية بعد هذا الهجوم الواسع هي ليست الكبيرة، وهذا كذلك دليل مهم جدا.
5: شكرا جزيلا لك أندريا أنتيكوف من موسكو. أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نظيره الجزائري سعيد سعيود سيزور باريس خلال أيام في أول زيارة لمسؤول جزائري منذ عامين، بالتزامن مع زيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي إلى الجزائر غدا الاثنين. واعتبر زيارة نظيرها الجزائري مؤشرا إيجابيا، لافتا إلى أن التعاون الأمني بين البلدين يعاد بناؤه تدريجيا، وهناك حاجة لاستئناف تبادل المعلومات بشأن تجار المخدرات وقضايا الأمن والهجرة. وأضاف أن الجزائر دولة كبرى ذات خبرة واسعة في مجال الاستخبارات والأمن، وإجراء حوار معها أمر ضروري، معتبرا أن أولئك الذين يسعون فقط إلى استعداء الجزائر لا يفكرون في مصالح فرنسا بل في مكاسبهم الانتخابية.

0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا هوجمت منشآتنا النفطية فسنستهدف منشآت الدول المعادية والتي تدعي صداقتنا. إذن في هذا التصريح الجديد لنائب رئيس البرلمان الإيراني يقول فيه إذا هوجمت منشآتنا النفطية فسنستهدف منشآت الدول المعادية والتي تدعي صداقتنا. وأيضا في خبر عاجل جديد يقول نائب رئيس البرلمان الإيراني إن السعودية ودول الخليج تدرك أن طلقة واحدة ستجبرنا على تحويل الحرب إلى إقليمية. إن السعودية ودول الخليج تدرك أن طلقة واحدة ستجبرنا على تحويل الحرب إلى إقليمية. في هذه التصريحات إذن لنائب رئيس البرلمان الإيراني التي ترد بشكل عاجل. أثار إعلان المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة في المغرب إلى زهاء 11%. تتابعون التقرير وتلقاكم من بعده انتصار البركي على رأس الساعة.
1: بين الجامعة وسوق العمل الطريق ليس سالكا دائما، فنهاية سنوات الدراسة عند كثيرين هي إيذان ببداية انتظار طويل. 9 سنوات مرت بعد التخرج وما تزال فاطمة الزهراء تبحث عن مكان ثابت في سوق العمل. محاولات تتكرر وفرص عابرة لا تقود إلى الاستقرار الذي تنتظره. تقول إنها تشتغل أحيانا بعيدا عن تخصصها الجامعي بدخل محدود بالكاد يغطي نفقتها، لكنه كاف ليخرجها من لوائح العاطلين عن العمل.
2: قد يبدو للبعض ان هذا العمل هذا هو عمل قار، ولكن هو عمل فقط كنحاول ما امكن نسد به الحاجيات اليوميه ديالي، تحركاتي، الدراسه ديالي، مصاريف الكراء وما غير ذلك، ولكن في بحث مستمر على وظيفه.
1: تراجع في المؤشر الرسمي لنسب البطاله تعتبره الحكومة نتيجة لبرامج دعم التشغيل وتحسن في دينامية سوق الشغل، لكن النقاش لا يرتبط بتوفر فرص العمل فحسب، بل أيضا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نتابع وإياكم ما يجري من تطورات وأحداث في مختلف المناطق. هنا نتابع تطورات المنطقة، نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط والمفاوضات المتعلقة ما بين أمريكا وإيران وإسرائيل. هذا جانب. الجانب الآخر هو ما يجري في محافظات الضفة الغربية، في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. أما جبهة لبنان فحسب آخر التقارير فإن إسرائيل تبحث توسيع التوغل في لبنان وسط فشل الحلول بشأن المستوطنات. على هندسة صوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. آخر المعلومات، فقد وردت معلومات من مصادر محلية عن إصابة أحد الشبان الفلسطينيين من بلدة

بيت أولى بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق رصاص حي في منطقة الرأس والرقبة والقدمين، نقل إلى المستشفى الأهلي وهو الآن في غرفة العمليات لتلقي العلاج. أما في قطاع غزة فالأحداث هناك أيضا متواصلة، 3 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر شمال وجنوب قطاع غزة منذ ساعات الفجر في سلسلة من الخروقات الإسرائيلية. المواطن عبدالله أحمد أبو مصطفى واستشهد وأصيب آخران في قصف إسرائيلي قرب كراج رفح وسط مدينة خان يونس. أيضا كان الاحتلال استهدف نقطة أمنية في المنطقة ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. فجر اليوم استشهد المواطن محمود أبو سيسي باستهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين أمام مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. مصادر طبية أعلنت استشهاد أيضا المواطن جهاد سلمان من بيت لاهية شمال القطاع متأثرا بجراحه من قصف إسرائيلي سابق.

0: نواصل وإياكم المشوار ونتابع ملفات إخبارية مختلفة، لكن للحظات نتوقف مع دقات الساعة الواحدة والربع.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن الواحدة والربع بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. سنتابع التطورات من قطاع غزة من خلال الحديث مع الزميل علي دحلال، لكن ننوه لأخبار عاجلة تنشر للتو عن مكتب أبو ظبي الإعلامي الذي قال بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. المكتب قال بأن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكدت بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو أنظمتها، هذا وفق الأخبار الأولية التي خرجت من أبو ظبي. على الخط الهاتفي نتحدث الآن مع الزميل علي دحلان. بداية علي، مساء الخير.
3: مساء الخير عثمان، مساء الخير لكافة الأخوة المستمعين.
2: أهلا بك. يعني واضح بأن يعني الأسبوع الماضي وهذا اليوم أيضا تستمر الأحداث في قطاع غزة، تتمثل بعمليات قصف في مناطق متعددة وإطلاق نار، خروقات مستمرة وارتفاع أعادة بشكل يومي تقريبا لارتقاء شهداء وتسجيل إصابات في صفوف المواطنين، فشو اللي عم بيصير عندكم بالقطاع؟
3: عثمان، يعني عثمان سأبدأ من الأخبار العاجلة في هذه اللحظات في قطاع غزة. استهداف من طائرات الاستطلاع أرض مجاورة لمستشفى شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى بمدينة دير البلح، وصول إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في هذه اللحظات. وبالتالي عثمان، خبر عاجل آخر في هذه اللحظات، استهداف براكس يستخدم تكية طعام للنازحين شمال مستشفى شهداء الأقصى، وجود عدد من الإصابات وإصابات خطيرة تصل إلى المستشفى في هذه اللحظات عثمان، ونحن على الهواء مباشرة. استهداف في منطقة دير البلح بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، وصباح هذا اليوم كان هناك استهداف وسط محافظة خان يونس، وصل مجمع ناصر الطبي شهيد وعدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي. هذه الأخبار العاجلة صباح هذا اليوم، وفي هذه اللحظات في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة عثمان.
2: نعم، يعني حاليا هاي الاستهدافات، لكن بالإطار العام كيف توصف هذا اليوم؟ يعني هل هنالك تصعيد ملحوظ أصبح؟
3: عثمان، يعني الأخبار متتالية في هذه اللحظات، سقوط شهيد في قصف دير البلح، هذه يعني حصيلة أولية، شهيد في منطقة دير البلح وعدد من الإصابات، هذه الأخبار العاجلة، ونحن على الهواء مباشرة في هذه اللحظات في منطقة دير البلح عثمان، وما زال طائرات الاستطلاع تجوب سماء قطاع غزة من رفح جنوبا حتى شمال قطاع غزة في هذه اللحظات بشكل منخفض وبشكل مكثف في هذه اللحظات.
2: نعم، هذا حاليا. كيف توصف علي يعني الأحداث في القطاع من فجر هذا اليوم؟
3: يعني عثمان، هي الأخبار متسارعة والخروقات من قبل قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وسقوط الشهداء بتزايد في قطاع غزة. تحدث عن بالأمس وأمس الأول عن اغتيال القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة، وكذلك بعدها كان هناك استهداف لمركبة، سقوط 7 شهداء. يعني الشهداء ما زالت مرتفعة في قطاع غزة عثمان، وقوات الاحتلال ما زالت مستمرة في الخروقات، وحتى في المنطقة الصفراء التي وصلت إلى شارع صلاح الدين تحدث بأنه هناك تضييق على السكان في المناطق المصنفة صفراء، وتقدم الخطوط الصفراء حتى وصلت إلى شارع صلاح الدين في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس. هذه المنطقة التي تعد منطقة خطيرة جدا في هذه الأيام عثمان.
2: نعم، طيب خلال هذا الشهر كيف الأحداث بالعموم في مناطق القطاع؟
3: يعني عثمان صراحة هي الأوضاع ما زالت صعبة، كانت أوضاع ميدانية أو أوضاع حياتية للسكان في قطاع غزة. هناك الأوضاع ما زالت صعبة جدا، وسقوط الشهداء والمعابر بين الفينة والأخرى. يعني كان من المفترض اليوم معبر رفح أن يعمل، لكن بدون أي أسباب اليوم معبر رفح مغلق في كلا الاتجاهين، بعد أن كان من المفترض أن يسافر دفعة جديدة من المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري وعودة دفعة إلى قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال أعلنت عن إغلاق معبر رفح اليوم من جديد في كلا الاتجاهين.
2: نعم، وعن بقية المعابر الأخرى بالنسبة للمواد الغذائية يعني كيف حالها؟
3: يعني تدخل عثمان، يعني البضائع تدخل في قطاع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر زكيم، لكن ليس بالمطلوب والكميات الكافية تدخل إلى قطاع غزة، لكن بعض المؤسسات الدولية كالفارس الشهم 3 واليو ان دي بي والمطبخ العالمي تدخل لهم المساعدات بشكل يومي إلى قطاع غزة، والبضائع إلى التجار تدخل، لكن ليس كل الأصناف مسموح بها تدخل إلى قطاع غزة عثمان.
2: نعم، أخيرا يعني نسأل عليه يعني كيف وضع المرافق الطبية؟ نتحدث عن المستشفيات، العيادات ان توفرت يعني هل تعمل؟ ماذا عن مجمع الشفاء الطبي كمثال؟ بنعرف انه تعرض لدمار كبير، هل عاد للعمل؟ هل هو بطاقة الكامل ام بشكل جزئي؟
3: يعني عثمان بخصوص مجمع الشفاء الطبي عاد للعمل بجهود المؤسسات الدولية ووزارة الصحة في قطاع غزة، لكن عمل جزئي ليس بكل طاقات. تبتهر بأنه مجمع الشفاء الطبي هو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، لكن أبان الحرب عثمان تدمر مجمع الشفاء الطبي بشكل كبير ومرافقه، وهناك حرائق بشكل كبير في المرافق، لكن عاد بشكل جزئي للعمل في مدينة غزة عثمان. اليوم وزارة الصحة قبل قليل طلعتنا بأنه ستعود من جديد لزراعة القرنيات في قطاع غزة بعد أن توقفت إبان الحرب الإبادة على قطاع غزة. وزارة الصحة أعلنت بأنها ستبدأ من جديد عمليات زراعة القرنية في قطاع غزة.
2: نعم، يعني التطورات لازالت متواصلة. نسأل أخيرا علي، يعني عيد الأضحى المبارك لم يتبقى له إلا القليل مع نهاية هذا الشهر، كيف الأجواء وهل من يعني مظاهر لاستقبال عيد الأضحى؟
3: ما حسرة كبيرة بصراحة على جميع أهلنا في قطاع غزة. تحدث بأنه في هذه الأيام كان الكل ينتظر العشر أوائل من ذي الحجة لصيامها، لشراء الأضاحي، دخول الفرحة والبهجة على الأطفال والنساء والشيوخ، لكن هذه المظاهر عثمان منذ 3 سنوات لم نعتادها في قطاع غزة، وهناك حصرة كبيرة بصراحة عثمان سبب عدم وجود الأضاحي. وإن وجدت عثمان، أنت تتحدث عن الخرفان أو الماعز،
2: نعم،
3: اليوم سعرها سعر الخروف في قطاع غزة إن وجد 3,000 دولار أو 4,000 دولار،
2: من 3 إلى 4،
3: يعني أنت كنت تشتري العجل كله 3,000 دولار، اليوم تبدأ تشتري خروف ب15,000 شيكل عثمان.
2: نعم، يعني الارتفاع كتير حتى بالأسعار،
3: ارتفاع جدا، ارتفاع جنوني، وليس ارتفاع بسيط، ارتفاع جنوني. وهذه المظاهر غير موجودة في قطاع غزة بصراحة عثمان، ونحن غدا سندخل أول أيام الحجة عثمان، هذه المظاهر غير موجودة في قطاع غزة، وهذه كما تحدثت لك حصرة كبيرة على كل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
2: نعم، يعني نقول ربنا يغير هذا الحال وإن شاء الله يتغير للأفضل في أقرب وقت. أشكرك علي على كل هاي المعلومات، تحياتنا لك. الزميل الصحفي علي دحلان متحدثا من قطاع غزة حول ما يجري من تطورات هناك. وفق المصادر الطبية كما ذكر فسجل ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية كانت على محيط مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح. نواصل وإياكم المشوار، لكن سننتقل إلى فاصل واستراحة قصيرة، بعد ذلك لنعود لمواصلة جزء جديد، فابقوا وإياكم.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
4: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نعود لنكمل وإياكم المشوار ولا زلنا معكم على الهواء مباشرة. ننتقل قليلا إلى الجانب الاقتصادي، خاصة أنه في بعض التقارير اللي خرجت مؤخرا يعني فيها معلومات مش بسيطة. احنا اليوم يعني يمضي الوقت 17 الشهر، لا حديث لا أي معلومة عن جزئية رواتب الموظفين، لكن كان في تقرير تحدث فيه خبير اقتصادي وباحث في المالية العامة، هو مؤيد عفاني، حذر من خطورة الأنباء. يعني في أخبار بتطلع، هاي الأنباء هي بشأن مباحثات بين الإدارة المتحدة أو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل بيحكوا مع بعض لتحويل جزء من أموال المقاصة المحتجزة إلى ما يسمى بمجلس السلام في قطاع غزة. اعتبروا هذا تطور دراماتيكي خطير يمس بشكل مباشر حقوق الشعب الفلسطيني في المالية، وأوضح بأن إيرادات المقاصة هي ليست منحة من أي طرف، بل هي أموال فلسطينية خالصة تعود للخزينة العامة، وهي ضرائب يدفعها المواطن الفلسطيني على السلع والخدمات المستوردة عبر إسرائيل أو من خلالها، وبالتالي لا يحق لأي جهة سواء كانت إسرائيل أو أمريكا التصرف بها تحت أي ظرف. أشار إلى أنه إجمالي أموال المقاصة إجمالا المحتجزة من سنة 2019 يقدر بحوالي 15 مليار شيكل. لافت إلى أنه منذ الشهر أيار من العام الماضي يتم احتجاز كامل إيرادات المقاصة، رغم أنه الأنباء لم تؤكد رسميا، يعني إلا أنه اعتبر مثل هاي الخطوة ليست مستبعدة في ظل سياقين، أولهم إحياء تمويل ما يسمى بمجلس السلام، ثانيا زيادة الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الفلسطينيين بهدف تقويض كيانهم السياسي ودفعهم نحو القبول بحلول مفروضة. أشار إلى أنه المقاصة بتشكل 68% من الإيرادات العامة، وهذا بيجعل فقدانها أو التصرف بها خارج إطار السلطة تهديدا مباشرا لقدرتها على الوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين أو القطاع الخاص أو حتى البنوك. أضاف أن الأخطار يكمن أو الإشي الأخطر يكمن في احتمال تحويل أجزاء من الإيرادات مستقبلا، ما يعني فقدان الخزينة لثلثي الموارد والدخول في حالة شلل اقتصادي حاد. دعا إلى تحرك فلسطيني عاجل، عدم الانتظار لتنفيذ هذه الخطوات، مشددا على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة تقودها الحكومة بالتكامل مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات الأهلية لمواجهة قرصنة أموال المقاصة.

في ذات الجانب الاقتصادي كان في حديث على أهمية تحشيد الدعم الدولي خاصة من الدول اللي تعتبر صديقة وأيضا من الاتحاد الأوروبي. كمان بنفس الوقت كان في حديث بأنه تحويل أموال المقاصة عبر طرف ثالث على غرار التجربة النرويجية لضمان وصولها إلى السلطة الفلسطينية، وأكد بأنه الخلاص الفردي يعني لن يشكل حل الأزمة، مشددا أنه غياب التكامل بين القطاع الخاص والحكومة وكذلك بين القطاع الأهلي والحكومة يفاقم من حجم المخاطر. مستحقات الموظفين تجاوزت 2.5 مليار دولار، في حين تدين الحكومة للقطاع الخاص بأكثر من 1.6 مليار دولار، معظمها لصالح المستشفيات وشركات الأدوية. الدين الخارجي استقر عند 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى متفرقات أخرى تقدر ب 1.2 مليار دولار. إسرائيل تحتجز حوالي 15 مليار شيكل.

0: هذا بخصوص الوضع المالي هو الاقتصادي واللي حتى اللحظة ما في أي معلومة. تعالوا انظر إلى الحركة التجارية في الأسواق الفلسطينية هنا مثل منطقة الخليل، بتلاقي أنه يعني لا مظاهر حتى لعيد الأضحى المبارك اللي بيسموه وقفات العيد، حتى اللحظة مش موجودة. لكن كمان فلسطين تتطور والضفة الغربية هنا تحديدا. بيانات رسمية صادرة بمناسبة يوم الاتصالات العالمي يعني أظهرت تسارع التحول الرقمي في فلسطين خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل قفزة كبيرة بأعداد مشتركي الإنترنت الثابت من خلال تقنية الألياف الضوئية اللي هي الفايبر، مقابل تراجع تدريجي في الاعتماد على الشبكات النحاسية والهاتف الثابت التقليدي. حسب بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عدد مشتركي الإنترنت الثابت عبر تقنية الألياف الضوئية اللي هي الفايبر ارتفع إلى 327,000 مشترك خلال سنة 2025. بال 24 كان 258,000 وبال 23 كان 145,000. أما المشتركين من خلال الدي اس ال تخيل لليوم موجود، ولكن خفض من 316,000 مشترك بسنة 23 ل 181,000 بال 24 ل 121,000 بال 25. يعني عندك حوالي 100,000 يمكن ضايلين هدول على الدي اس ال اللي هو قبل 8 و16 و32 ميجا. السؤال شو بالنسبة للتلفون الأرضي يا ريت؟ ولكن الهاتف الثابت التقليدي البيانات أظهرت تراجع، كان 383,000 اشتراك بسنة 23. سنعطيك معلومة صغيرة يا ربحي، أضرب 383,000 بقديش؟ 20 شيكل اللي هي إيش؟ الحد الأدنى. كيف قديش بدخل عندهم بالشهر؟
1: وين اللي كانوا
0: كتير صح؟
1: عز الحبايب.
0: طبعا هذا العدد انخفض إلى 283,000 بسنة 24 ونزل ل 219,000 بسنة 25، انخفاض حوالي 43% خلال سنتين.

آخر معلومة هامة، تحضيرات كمان حسب المعلومات الغير رسمية حتى اللحظة، إنه ممكن يتم إطلاق خلال هذا العام اللي هو النظام الجديد 4G. لا إمتى؟ بأي شهر؟ لسه مش معروف، لكن بحضره إنه ممكن خلال كذا شهر، 3-4-5 أشهر من هون لآخر السنة ممكن يتم إطلاق نظام 4G. هذا كمان رح يعمل تحول جديد.

في تهنئة معنا. هاي تهنئة من أخونا أيمن القواسمة أبو جهاد, كمان من ضياء القواسمة أبو إياد, اللي بتقدموا بأسمى آيات التهنئة والتبريك للصديق العزيز أنس شعبان. أنس طبعا حصل على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي, إنجاز يأتي ثمرة لسعي دؤوب وصبر طويل وإرادة, يعني بتعرف طريقة نحو التميز. وهو أثبت بأنه الطموح كمان لما يقترن بالإخلاص والعمل بيصنع لصاحبه أكيد مقام بليق فيه. وبهاي الدرجة العلمية هي كمان محطة مشرقة أكيد في مسيرة نجاح طويلة وكبيرة. فبيباركوا لأنس, بيحكوا له منها لأعلى المراتب, وإن شاء الله يعني نسأل الله أن يكون هذا العلم نافع وأيام أخونا أنس عامرة بالإنجاز والفخر, وألف مبارك.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة. تغييرات كانت على حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية تمثل بانخفاض. اليوم ترتفع الحرارة قليلا لكن بكرة حيكون كمان في انخفاض وبعده الثلاثة كمان انخفاض آخر، ثم تستقر الأجواء حتى نهاية هذا الشهر بأجواء معتدلة. بمعنى آخر أنه ماشي اليوم ممكن شوي الحرارة تعتبر مرتفع الخليل حوالي 32 درجة مئوية الحرارة اليوم تقريبا، بنهار بالليل حتنخفض ل 18، بكرة انخفاض وبعده كمان انخفاض، يعني بعد بكرة حتكون 25 وتستمر هيك لفترة من الوقت. بغزة كمان حيكون في انخفاض حوالي 26 يوم الثلاثة متوقعة. اليوم إجمالا البلاد تأثرت بكتلة هوائية جافة حارة، لهيك يعني الأجواء صافية جافة مغبرة بمعظم المناطق، فاليوم اللي عندهم حساسية بالجو يعني ينتبهوا لهذا الجانب. الغبرة بس اليوم، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ورحب بها الآن من طهران معنا ياسر مسعود من بيروت، معنا جويس الحاج خوري من القدس، أحمد دراوشة من دير البلح في قطاع غزة سينضم إلينا بعد قليل، إسلام بدر من رام الله، معنا فادي العصا من مدريد، معاذ حامد من موسكو، سعد خلف ومن كاف، معنا محمد زاوي. جميعكم أرحب بكم مراسلينا في هذه الساعة لنتابع هذه التطورات. أبدأ معك ياسر مسعود من طهران، نتحدث عن رد أمريكي، عن 5 شروط أمريكية تطرحها واشنطن أمام طهران. ما تعليق طهران على هذه الشروط وحدود التشاور والتفاوض فيها؟
4: بالأساس سونيا، يمكن القول بأن هذه الشروط أساسا التي جاءت هي ما نشرتها وكالة أنباء فارس شبه رسمية، لا يمكن القول بأنها نهائية ولا يمكن القول بأنها رسمية حتى اللحظة، على اعتبار أن هناك نقاشات ما تزال حاضرة كما يبدو على طاولة طهران، تحديدا في ظل زيارة الوفد الباكستاني برئاسة وزير الداخلية محسن نقوي، الذي يلتقي بالمسؤولين الإيرانيين منذ يوم أمس، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن عودته إلى إسلام آباد، وبالتالي قد تكون هذه الرسالة التي وصلت إلى طهران عبر إسلام آباد بهذه الشكل أو مقاربة إلى ما تم طرحه من قبل وكالة أنباء فارس، ولكن قد يكون لا تزال عقيد النقاش، وردت عليها طهران، وربما تنتظر إسلام آباد أن يكون هناك رد مغاير من واشنطن، وبالتالي ما يزال الحراك الدبلوماسي جار ولم ينتهي بعد، ولكن هناك تفاؤل بسقف منخفض لدى الإيرانيين، وتحديدا بعدما نشر من هذه النقاط أو الرد للولايات المتحدة الأمريكية على المقترح الإيراني والشروط الإيرانية، الذي يتحدث عن مسافة بعيدة جدا عما كانت قد اقترحته طهران، وهي التي كانت قد تطالب بوقف لإطلاق النار في جميع الجبهات، وهذه الشروط مسبقة بطبيعة الحال قبل الدخول في المفاوضات. النقطة الأخرى تلك المتعلقة برفع كامل للعقوبات على القطاعات الإيرانية. الجانب الآخر والمهم الذي تعتبره طهران في صدارة الملفات التي لابد من مناقشتها، والتي تعتبرها طهران بأنها قد تظهر حسن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية وجديتها في المسار الدبلوماسي، وتلك المتعلقة بدفع التعويضات عن الأضرار التي نجم عنه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. النقطة الأخيرة وهي تلك المتعلقة بالمساحة الاستراتيجية التي تنظر لها طهران، والكلام هنا عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إيران على مضيق هرمز. في الجانب الآخر، يتحدث وفقا لهذه الشروط الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك تشغيل لمنشأة واحدة من الدورة النووية الإيرانية، هذا الكلام وفقا للعقلية التي تحدثت عنها إيران الرسمية، والكلام للخارجية تقول بأنها رحلت هذه الملفات أساسا البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد إنهاء مناقشة الملف الأهم، وتلك المتعلقة بإنهاء الحرب وضماناته، وإنهاء أيضا ملفات التصعيد في الجنوب الإيراني في المياه الجنوبية في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي. النقطة الأخرى وتلك المتعلقة بعدم دفع أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بمقدار يسير، وكل هذا تنظر إليه طهران بأنه لا ينسجم مع شروطها ولا يقترب أساسا من رغبتها وإمكانية الدخول في مفاوضات، هذا ما يجري التأكيد عليه على أقل تقدير حتى اللحظة.
3: شكرا لك ياسر مسعود من طهران، نتابع هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا والتي تظهر على شاشتنا الآن. نتنياهو يقول إنه سيتصل بترامب هذا اليوم وسيتحدث إليه، هذا الخبر أوردته أيضا رويترز التي قالت إن نتنياهو سيجري اتصالا هاتفيا مع ترامب اليوم. نتنياهو يقول أيضا فيما يتعلق ب المسيرات، مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله، يقول إنها بحاجة أو التعامل معها بحاجة إلى صبر، التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى صبر، هذا ما قاله نتنياهو الآن الذي يقول إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. مباشرة إلى أحمد دراوشة في القدس. أحمد، نتابع معك تصريحات بنيامين نتنياهو وكذلك الأوضاع الميدانية، بيانات الجيش الإسرائيلي عن الأوضاع في مناطق التوغل الإسرائيلي جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل، تفضل.
1: الكلمة الأسبوعية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية تطرق فيها بالأساس إلى ثلاث جبهات. الجبهة الأولى هي الجبهة اللبنانية، استفاض كثيرا مقارنة بالفيديوهات السابقة بالحديث عن مسيرات حزب الله، ادعى أنه كان أول من رصد خطر الطائرات المسيرة قبل 6 سنوات وأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعدادات لها. وعلى ضوء انتقادات الإسرائيليين لعدم جاهزية الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الطائرات المسيرة التي تستخدم فيها الألياف على الرغم من استخدامها في حرب أوكرانيا، قال بنيامين نتنياهو إنه تابع حرب أوكرانيا لكن الموضوع تطور خلال السنوات الماضية، وعبر عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل خلال الفترة المقبلة. قال إن أفضل العقول في إسرائيل وأفضل العقول في العالم على حد تعبيره تعمل على إيجاد حل لهذه الطائرات المسيرة، لكنه قال إن الأمر سيستغرق وقتا. تطرق

0: كذلك أنه سيسمع انطباعات ترامب عن زيارته إلى الصين، لكنه قال أنه قد يسمع أمورا أخرى منه، لم يوضح طبعا ما هي هذه الأمور. على العموم حالة استنفار واسعة في إسرائيل على مختلف الجبهات، تحديدا على الجبهة الإيرانية على ضوء تسريبات صحفية إسرائيلية وأمريكية عن احتمال تجدد الحرب على إيران قريبا وربما هذا الأسبوع بحسب ما نقلت نيويورك تايمز عن مصدرين شرق أوسطيين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. من بيروت جويس الحاج خوري، نتابع معك يا تطورات الميدانية، خروقات إسرائيلية رغم تمديد الهدنة وغارات جنوب لبنان وشرقه، نتابع معك التفاصيل.
2: صحيح سونيا، وهناك ترقب لما إذا كانت إسرائيل هذه المرة ستلتزم فعليا بهذه الهدنة التي تم تمديدها لفترة 45 يوما، ولكن هذا الترقب مشوب بالحذر، خصوصا وأنه لم يترجم هذا الاتفاق الذي توصل إليه لبنان مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية. عادة ما كانت تصدر بيانات رسمية لبنانية حول هذا الملف، هناك بيان يتيم صدر عن الوفد اللبناني في واشنطن الذي حضر المفاوضات، ولكن الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة لم تتحدثا عن أي معلومات فيما يتعلق بهذه الهدنة وإمكانية التزام إسرائيل بها، وذلك خشية أن تقوم إسرائيل كما جرت العادة بخرق هذه الهدنة، وهو ما عايشناه في فترة ما بعد 16 من نيسان إبريل الماضي عندما دخل الاتفاق حيز التنفيذ لمدة يومين فقط التزمت به إسرائيل، وبعدها عادت وفتحت الحرب على جنوب لبنان وهي مستمرة حتى هذه اللحظة. طبعا هناك تراجع في العمليات والغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، ولكن عمليا هناك ترقب ما إذا كانت هذه الخفض هذا التصعيد سينسحب على الأيام المقبلة، ستلتزم إسرائيل، خصوصا وأن الجانب اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي بشكل واضح بأنه في حال كان هناك وقف تام للعمليات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي فإن حزب الله سيتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، وهذا ما تبلغه عمليا تبلغته الرئاسة اللبنانية عبر قنوات من جانب حزب الله. وبالتالي هناك ترقب إذا ما التزمت إسرائيل قد تنسحب فعليا هذه الهدنة على 45 يوما، ولكن دون هذه الهدنة أيضا تحديات أخرى فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي بالوضع الميداني بعملية الانسحاب وكل ما إلى ذلك. ونحن نعلم أن إسرائيل غالبا ما تعمد إلى خرق هذا الاتفاق، وبالتالي سنرى إذا كان أولا سيدخل هذا الاتفاق فعليا حيز التنفيذ منتصف هذا اليوم وتتوقف بشكل نهائي الغارات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة على جنوب لبنان حتى هذه اللحظة، وفي حال حصل ذلك سيكون هناك ترقب في الأسبوع الأول أقله لما إذا كانت ستخرق إسرائيل هذا الاتفاق، خصوصا في ظل التصريحات التي تتحدث عن أن أي هدف قد ترصده إسرائيل ستعمد إلى استهدافه، وبالتالي هذا سيعيدنا إلى النقطة الأساسية وإلى قيام حزب الله بالرد على أي خرق سيحصل. وهذا موقف حزب الله الواضح بأنه لن يسمح بحرية الحركة لإسرائيل، وبأنه سيعمد في حال قامت إسرائيل بانتهاك هذه الهدنة سيعمل على الرد عليها.
1: سونيا، شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري مراسلتنا من بيروت. إذن خروقات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في لبنان كما في قطاع غزة، ومن هناك من دير البلح تحديدا ينضم إلينا مراسلنا إسلام بدر. أهلا بك معنا إسلام، كيف يبدو الوضع في القطاع مع استمرار الخروقات الإسرائيلية؟
3: سونيا، مزيد من التوتر تفرضه الغارات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة. قبل أقل من ساعة من الآن كانت هناك غارة على محيط مستشفى شهداء الأطفال حيث نتواجد، سمعنا صوتا انفجارين نتجا عن صاروخين من طائرة إسرائيلية مسيرة، والنتيجة هي 3 شهداء تم نقلهم إلى هذا المستشفى وقبل قليل تم تشييعهم من هذه الغارة التي حصيلتها 3 شهداء، جاءت لتتوج ساعات من التوتر الناتج عن التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي المسير. في مداخلة سابقة خلال هذا الصباح كنت قد أشرت إلى أن الطائرات المسيرة تحلق على ارتفاعات منخفضة وبكثافة في أكثر من منطقة في قطاع غزة، بينها المنطقة التي نتواجد فيها، وهذا مؤشر إذا ما حصل فإنه يؤدي أو يدلل على أن

0: هناك قصفا إسرائيليا ما. نفس السيناريو كان قد تحقق يوم أمس، كنت في مدينة غزة أيضا وكان هناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير، بطبيعة الحال يرصد بالعين المجردة ويسمع صوت طنينه بشكل واضح. وبعد ذلك كانت هناك غارة إسرائيلية مساء أمس مغربا في شارع النصر في غرب مدينة غزة أدت إلى استشهاد شابين اثنين. وبالتالي الحالة الأمنية التصعيدية التي تفرضها الخروقات الإسرائيلية المتواصلة هي سيدة الموقف هنا في قطاع غزة، والتي لا يمكن القول إنها بدأت بعد اغتيال عز الدين الحداد يوم أول أمس، لكن يمكن القول إن مرحلة جديدة من الغارات الإسرائيلية المكثفة ومن التصعيد الإسرائيلي المتواصل بدأت منذ اغتيال عز الدين الحداد. ولكن ما يجري من هذه في هذه الساعات خلالها 48 ساعة سابقة هو امتداد عمليا للساعات والأيام والأسابيع الماضية منذ دخول وقت إطلاق النار حيز تنفيذ، أكثر من 860 شهيدا، الحصيلة آخذة بالارتفاع يوميا، لدينا معطى حول متوسط يومي لعدد الشهداء حوالي 5.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. الشهداء الذين استشهدوا الليلة الماضية منهم شهيدان في الغارة التي أشرت إليها في حي النصر غربية مدينة غزة، وشهيد ثالث استشهد في جباليا تحديدا عند مدرسة أبو حسين في محيط مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. وبالتالي المجمل العام سونيا الجنازات لا زالت موجودة، القصف الإسرائيلي لا يغادر الأجواء هنا في قطاع غزة، حالة التوتر تفرض نفسها ويجلل ويكلل ويزيد الطين بلة استمرار المنع الإسرائيلي لإدخال المساعدات إن كانت الطبية أو الغذائية أو ذات العلاقة بموضوع الإيواء وغير ذلك من المساعدات التي تدخل بالتقتير داخل قطاع غزة.
4: شكرا جزيلا لك أسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. الآن نتابع مشاهدينا مسيرات تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية في مدن مختلفة في إسبانيا، ونبدأ مع معاذ حامد من مدريد حيث المسيرة المركزية. إليك معاذ، ضعنا في المشهد.
5: نعم، في الحقيقة أنا الآن أقف في تقريبا آخر المسيرة، يعني فقط أريد أن أخرج من الكاميرا حتى أسمح للسادة المشاهدين ليشاهدوا نهاية هذه المسيرة إلى أين تصل. وأنا كما أسلفت أنا أقف في الجزء الأخير من هذه المسيرة بطبيعة الحال، لأن هذه المسيرة تتجه باتجاه سنتر مدريد أو باتجاه المركز، مركز المدينة. الآلاف خرجوا في مختلف المناطق الإسبانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مستغلين وجود هذا اليوم لإحياء ذكرى النكبة الفلسطيني للتأكيد على أن الحرب التي تشن ضد الشعب الفلسطيني هي بدأت عام 1948 ولم تبدأ مع 7 أكتوبر. هؤلاء طبعا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل، يطالبون بفرض العقوبات عليها، يطالبون المزيد من الحكومة الإسبانية التي تتخذ الخطوات طبعا ضد إسرائيل في المحافل الدولية أو حتى هنا على مستوى إسبانيا. بالتالي هؤلاء يعني يقولون أن اعتداءات إسرائيل وحروبها في المنطقة يجب أن تتوقف، وهذه الحروب في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية إضافة إلى الحروب إلى الحرب في لبنان يمكن أن تقف في اللحظة التي يمكن لأوروبا أن تفرض العقوبات وتقطع علاقاتها مع إسرائيل. بالتالي الشارع الإسباني يستمر في الضغط على حكومته، يستمرون هناك عشرات المسيرات، يعني إن لم أكن مخطئاً أكثر من 250 مسيرة في عموم المدن والبلدات الإسبانية المختلفة. بالتالي نحن نتحدث عن مئات الآلاف خرجوا خلال يومين فقط إحياء لذكرى النكبة وللتأكيد على أن معاناة الشعب الفلسطيني ممتدة منذ أكثر من 80 عاما.
4: شكرا جزيلا لك معاذ حامد، كنت معنا من مدريد. الآن لا رام الله مع فادي العصا استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية في مناطق مختلفة حقيقة، ربما يكون آخرها في رام الله والخليل. فادي، نتابع معك التفاصيل.
1: وينتج عن هذه الهجمات إصابات وطرد الفلسطينيين ومزيد من السيطرة على الأراضي شبرا بعد شبر. يقوم المستوطنون بمطاردة الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. هذا ما حدث في سعير في المنطقة الشمالية الشرقية من الخليل، عندما هاجم المستوطنون تحت جنح الظلام هذه المنطقة وقاموا عمليا بتكسير كاميرات المراقبة لعدم توثيق هجومهم. قاموا أيضا بالاعتداء على 5 مواطنين بالضرب بالعصي وتكسير هواتفهم في محاولة لعدم أن لا يستطيعوا الاتصال بأي أحد ليقوم بإنقاذهم قبل أن ينسحبوا من المكان. الأمر انسحب أيضا في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل عندما هاجموا مركبة وأحرقوها، إضافة إلى خط شعارات عنصرية في منطقة الطيبة تحديدا في تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله. المستوطنون ما زالوا يقومون بأعمال يوصفها الفلسطينيون بأنها أعمال استفزازية في محاولة للهجوم على ما تبقى من التجمعات البدوية الموصلة ما بين رام الله وأريحة على الحدود الفلسطينية الأردنية. هذا التجمع منذ 20 يوما لم يخرج الرجال منه إلى أعمالهم خشية أن يستغل ذلك المستوطنون يقوموا بالسيطرة على هذا التجمع، وما زالوا يعانون من هجمات متتالية فيه، إضافة أيضا إلى هجمات نفذها المستوطنون في مناطق بمسافة يطا بالخليل، أيضا بلدة الخضر في بيت لحم، راح رباح في بيت لحم، كذلك في القرى والبلدات في محيط محافظة جنين، والأمر انسحب في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. لنتحدث عن اعتداءات ينفذها المستوطنون هدفها في نهاية المطاف سلب الفلسطينيين لممتلكاتهم والاعتداء عليهم، كذلك أيضا محاولة طردهم من أراضيهم للسيطرة عليها كما ذكرنا في المقدمة. شأن آخر وشق آخر يتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيانات مختلفة أن هناك تركيز من الأسرى الذين زارهم المحامون في تحديدا في سجن عوفر مجدو وكذلك الرملة على أوضاع صعبة للغاية. هناك ما أجمع عليه الأسرى أنهم يعتدون ويتعرضون لعمليات ضرب ممنهجة وإهانة من قبل السجانين، سحب الفرشات من الأقسام في داخل الغرف وتركهم على الأسرة الحديدية لفترات طويلة، وكذلك أيضا تقليل وجبات الطعام لدرجة التجويع، الاعتداء والإهانة، سياسة تكسير الأصابع، إضافة إلى قيام السجانين بربط وتكبيل الأسرى حتى عندما يخرجوا إلى ساحة القسم أو ما يسمى بالفورة وتركهم ينظرون إلى الأسفل، لا يسمح لهم برفع رؤوسهم ولا الحديث مع الأسرى الآخرين، إضافة إلى انتشار أمراض كثيرة مثلها مثل الجرب، حبوب على الجسد، وكذلك حكة طوال النهار، وعدم امتثال إدارة السجون لنقل الأسرى لتقديم العلاج لهم، وما أدى إلى كثير من الإصابات وانتشار العدوى في صفوف عديدة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث أن الأسرى في داخل السجون يتعرضون لانتهاكات مباشرة كما تقول الجهات الرسمية الفلسطينية، وكذلك المستوطنون الذين يقومون بالسيطرة على الأراضي وطرد الفلسطينيين منها والاعتداءات المتواصلة عليهم في أرجاء الضفة الغربية المحتلة سوريا.
4: ابقى معي فادي، أشير فقط إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يصدر الآن أوامر إخلاء لبلدات أرزي والمروانية والبابلية والبيسارية في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لبلدات أرزي والمروانية والبابلية والبيسارية في جنوب لبنان. هذه البلدات كانت قد شملتها أوامر إخلاء سابقة، والآن أوامر إخلاء جديدة لهذه البلدات التي تقع جنوب لبنان بهدف استهدافها. يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلائها. نتحدث مشاهدينا عن أرزي والمروانية والبابلية والبيسارية في جنوب لبنان، وقد تابعنا غارات إسرائيلية على هذه البلدات أو أغلب هذه البلدات في الأيام الماضية ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار رغم تمديد الهدنة لمدة 45 يوما. سنعود بأكثر تفاصيل مع مراسلنا حول هذه التطورات الميدانية في جنوب لبنان. أعود لك مرة أخرى فادي العصا للحديث عن النتائج النهائية لمركزية فتح، الانتخابات المركزية لحركة فتح. ماذا في تفاصيل نتائجها النهائية وكيف تتفاعل؟
1: في انتظار المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه الجهات الرسمية المتعلقة بحركة فتح، والتي قالت إن المؤتمر الذي استمر المؤتمر العام لحركة فتح في رام الله والذي استمر ليومين والذي أدى فيه ما يقارب من 2600 عنصر من هذه الحركة. الانتخابات تحديدا للجنة المركزية للحركة اختاروا 18 عضوا وكذلك أيضا 80 عضوا من أعضاء المجلس الثوري في انتظار فرز الأصوات خاصة للمجلس الثوري. تقريبا النتائج صدرت فيما يتعلق باللجنة المركزية للحركة، نصف اللجنة تغيرت، هناك 9 من 18 هم من الأعضاء الجدد، أسماء كانت بارزة وكان متوقع أن تدخل في داخل اللجنة المركزية للحركة الذي يأتي ثانيا بعد الأسير في داخل سجون الاحتلال مروان البرغوثي. حصل على أعلى الأصوات رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، إضافة أيضا إلى إدخال عضو أو نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ياسر عباس إلى داخل اللجنة المركزية، وكذا أيضا الأسرى كان لهم نصيب مثل زكريا الزبيدي الذي أفرج عنه ضمن صفقات التبادل بين المقاومة وسلطة الاحتلال الإسرائيلي في خلال الحرب على قطاع غزة، وأسماء أخرى لنتحدث عن 9 من 18 أصبحوا اليوم هم من أعضاء الجدد للجنة المركزية، وفي انتظار الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح، وبذلك تكون تنطوي هذه المرحلة من مرحلة القيادة الجديدة لهذه الحركة التي تقود الشعب الفلسطيني.
4: شكرا جزيلا لك فادي العصا، كنت معنا من رام الله. والآن إلى موسكو، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية، وكانت هناك تصريحات أيضا روسية، تفضل.
6: سونيا، بالفعل لدينا تحديث للهجوم المكثف الأوكراني الذي وقع الليلة الماضية وحتى الساعات الأخيرة من قبل أن أخرج معك على الهواء. حصيلة الهجوم الأوكراني حسب بيان وزارة الدفاع الروسية بلغت 1054 مسيرة أوكرانية وليس 556 مسيرة كما أعلنت السلطات صباح اليوم، أي أن العدد تجاوز 1000 مسيرة، واستهدافات شاملة تقريبا لكل المقاطعات أو لعدد كبير من المقاطعات الروسية، أبرزها 15 مقاطعة روسية تعرضت لهجمات بالمسيرات الأوكرانية وضرب لمنشآت مختلفة، منشآت مدنية، منشآت سكنية، سكن خاص، منشآت عسكرية، وكذلك منشآت صناعية، استهداف لمحطات تكرير نفط بالقرب من موسكو، أهم مصفاة لتكرير النفط في مقاطعة موسكو والتي تخدم أو توفر الوقود لموسكو ولضواحي موسكو، أصيبت في استهداف مباشر. استهداف لمنشأة نفط أيضا في منطقة أوفا على نهر الفولغا، بالإضافة إلى إصابات أخرى. الإصابات المدنية حتى اللحظة حسب ما تقول السلطات الروسية نجم عنها مقتل 3 أشخاص، امرأة في منطقة وامرأة ورجل في منطقة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 12 شخصا نتيجة لهذه الهجمات الأوكرانية. إصابات في مباني متعددة الطوابق تقع في ضواحي العاصمة موسكو. موسكو باتت جزءا لا يتجزأ من الاستهدافات الأوكرانية بالمسيرات اليومية تقريبا، لكن هذا الاستهداف أهميته أنه يعد من أكبر الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على مستوى روسيا خلال فترة الحرب، والأكبر منذ عام على موسكو العاصمة وعلى ضواحي موسكو. بالطبع اللافت أيضا في هذا الاستهداف الأوكراني أنه على الرغم من إعلان الجهات الروسية أن جل هذه المسيرات تم إسقاطها، لكن هذا يعني أن الجانب الأوكراني باتت لديه القدرة على إنتاج وعلى توجيه وعلى إدارة هذا الكم الكبير من المسيرات بتوجيه إلى مختلف المقاطعات الروسية. بالطبع الرد الروسي يقول أو التحليلات الروسية تقول أن هذا الاستهداف الأوكراني المكثف بالمسيرات يأتي ردا على التقدم الروسي الميداني الفعلي داخل مناطق القتال، خاصة أن رئيس هيئة الأركان فاليري جيراسيموف كان بالأمس في زيارة إلى مجموعة الغرب واستمع إلى تقارير من العسكريين هناك تفيد بأن الجانب الروسي يسيطر تقريبا على 85% الآن من مدينة كراسني ليمان التي تقع في شمال مقاطعة دونيتسك، وهي بداية الطوق الرئيسي أو القوس الرئيسي الذي تشن فيه روسيا هجماتها داخل منطقة الدنباس التي تحاول إحكام السيطرة عليها خصوصا في منطقة دونيتسك. لذلك يقولون أو يفسرون هذا الهجوم الأوكراني المكثف بالمسيرات بأنه يحاول تعويض الخسائر التي يتكبدها الجانب الأوكراني على الأرض خاصة، وأن الجيش الروسي أعلن أيضا في بيانه اليوم أنه سيطر على بلدتين جديدتين داخل مناطق القتال المباشر، إحداهما في مقاطعة زاباروجيا والثانية داخل مقاطعة دونيتسك، فضلا عن أحاديث أيضا أو بيانات ومعلومات تقولها وزارة الدفاع في بيانها، تقول أنها تمكنت من تحييد 1100 جندي أوكراني على مختلف محاور القتال. تحييد بالطبع يعني قتل وإصابة معظمهم إصابات لا تسمح لهم بالعودة إلى القتال المباشر مجددا. لذلك التصعيد يبدو كبيرا الآن في الضربات بالمسيرات سواء من جانب أوكرانيا أو الضربات بالمسيرات من جانب روسيا. فضلا عن ذلك هناك إعلان أيضا عن استخدام الجانب الأوكراني للصواريخ الأوكرانية بعيدة المدى التي تسمى فلامينغو، وهي صواريخ توصف أوكرانيا بأنها صواريخ أوكرانية الصنع، لكن الجانب الروسي والخبراء العسكريون يتحدثون عن أنها في الأساس صواريخ بريطانية الصنع تم تجميعها أو إدخالها إلى أوكرانيا وتجميعها واستخدامها لضرب العمق الروسي مع المسيرات بالطبع.
4: شكرا جزيلا لك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي من موسكو. محمد زاوي من كييف، في المقابل أيضا السلطات الأوكرانية تتحدث عن ضحايا وعن أضرار في البنى المدنية جراء الهجمات الروسية. نتابع معك التفاصيل وأبرز ما جاء في تصريحات زيلينسكي، تفضل.
7: نعم سونيا، يمكن أن أبدأ ربما بالبيان الذي صدر قبل قليل عن وزارة الدفاع الأوكرانية الذي يتبنى فيه الجانب الأوكراني الهجمات التي مست على العاصمة الروسية موسكو، ويشير إلى طبيعة الضربات وطبيعة الأماكن المستهدفة وفق البيان الأوكراني. طبعا الوزارة تقول إن هذا الهجوم كان واحد من أوسع الهجمات الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو، وتقول في بيانها أن الحرب تعود إلى المكان الذي جاءت منه. بحسب الوزارة استهدفت قوات الدفاع الأوكرانية لأول مرة مصفات موسكو النفطية وكذلك مستودع للمنتجات النفطية في العاصمة الروسية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المرتبطة بإنتاج الإلكترونيات الدقيقة. وأشارت إلى الوزارة إلى أن هذه المنشآت كانت محمية سابقا بعدد كبير من الدفاعات الجوية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا أكد في البيان بأن قوات الدفاع الأوكرانية هاجمت العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات ردا على الاستهداف الروسي المتواصل للمناطق الأوكرانية. هذا الاستهداف تجدد خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم بالعشرات من المسيرات، وقال سلاح الجو الأوكراني بأن مناطق عدة في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا وكذلك في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية تعرضت للهجمات. حتى وإن تحدث الجيش الأوكراني عن إحباط عدد كبير من أو إسقاط عدد كبير من المسيرات، إلا أن عدد من المسيرات أصابت إصابات مباشرة أوقعت ضحايا.
8: راديو الحرية
9: 92.7
10: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تسالي القصراوي عالم من التسالي. راديو الحرية 92.7
1: علق بهذه التطورات وتفاصيل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تتحدث نيويورك تايمز عن موقعين عسكريين إسرائيليين سريين مؤقتين في صحراء العراق، بعلم الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعطي ردا إلى المسؤولين العراقيين الذين حاولوا الاستفسار منهم حول هذه المواقع أو هذين الموقعين في صحراء العراق الغربية. سنتابع بطبيعة الحال وبكل تأكيد تفاصيل هذه الأخبار في سياق هذه التغطية. نعود مرة أخرى إلى كييف معك محمد زاوي لمتابعة تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تفضل.
2: نعم سونيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شدد على أن بلاده ستقوم بالرد على كافة الهجمات الروسية التي تمس الأراضي الأوكرانية، وذكر بالعاصمة الروسية موسكو تحديدا، حيث أكد على وصول المسيرات الأوكرانية إلى العمق الروسي بما يزيد عن 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية الروسية. دعا طبعا إلى الضغط على القيادة الروسية من أجل وقف هذه الحرب، وأكد بأن بلاده ستعمل على تطوير مسيراتها المحلية الصنع من أجل الدفاع عن نفسها. رسالة واضحة من القيادة الأوكرانية بأن هذه الهجمات الروسية المتكررة ستقابل بالرد، وهو ما كان قد أشار إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اليومين الماضيين عقب الهجوم على العاصمة كييف والذي أوقع 24 قتيلا. أكد في لقاء مع القيادة الأوكرانية على ضرورة تحديد الأهداف التي ينبغي استهدافها في العمق الروسي، ومثلما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيانها اليوم فإن هذه الأهداف تضم مصفات النفط موسكو التي تستهدف لأول مرة، ويعتبر هذا الهجوم اليوم على العاصمة الروسية موسكو ربما الأوسع لأوكرانيا على العمق الروسي تقريبا منذ بداية الحرب الروسية قبل أكثر من 4 سنوات. من الواضح جدا سونيا أننا أمام حالة من التصعيد التي جاءت مباشرة بعد الهدنة التي دامت يومين بين الطرفين بين 9 و11 من مايو الجاري بمناسبة احتفال موسكو ب عيد النصر. مباشرة توسعت الضربات، توسع عمق الضربات وعددها، وأصبحنا اليوم نشهد تكتيكات جديدة من خلال النشر المكثف والاستهداف المكثف للمسيرات بالنسبة للجانب الروسي، والآن من قبل الطرف الأوكراني في الوقت الذي تتصاعد فيه كما ذكرت حدة المواجهة والقتال بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية. بيان اليوم لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وبلغة الأرقام يشير إلى أزيد من 200 مواجهة قتالية بين الجانبين الأوكراني والروسي على طول خط المواجهة الذي يمتد على مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر.
1: محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل محمد. ترامب يلوح بالعاصفة وإيران ترد بالتهديد، هي مرحلة مفصلية وحساسة ترجح فيها الكفة إلى احتمالات أو لاحتمالات استئناف التصعيد. في الخلفية حزمة خيارات على طاولة واشنطن من الضربات الجوية إلى القوات البرية، بينما تتمسك طهران بأوراقها النووية والعسكرية وكذلك مضيق هرمز. إشارات التصعيد سبقت تبادل الشروط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكعادته ينشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على متن سفينة حربية ممهورة بعبارة الهدوء ما قبل العاصفة. حالة الخلافات والترقب داخل الإدارة الأمريكية تتزايد بعد محادثات ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خصوصا أنه عاد من قمة بكين من دون نتائج ملموسة أو اختراق للجدار كما قالت وسائل أعلام أمريكية. رسائل إيران جاءت مباشرة وحادة من هيئة أركانها تقول إذا نفذ ترامب تهديداته فإن جيشه سيواجه هجمات مفاجئة وعنيفة، فيما كشفت وكالة فارس أن واشنطن أرسلت إلى طهران 5 شروط رئيسية لوقف دائم لإطلاق النار. الشروط الأمريكية بحسب وكالة فارس تشمل عدم دفع أي تعويضات لإيران، عدم الإفراج حتى عن 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران، وربط وقف الحرب في كل الجبهات باستمرار المفاوضات. أما شروط إيران فهي واضحة ومضادة للشروط الأمريكية، نتحدث عن رفع العقوبات كاملة عكس ما تحدثت به إيران الولايات المتحدة، الإفراج الآن عن الأموال المجمدة والتعويض عن أضرار الحرب والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، كل هذا بالإضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان. الخيارات العسكرية على طاولة ترامب تتوسع بالتوازي مع تعثر التفاوض. تقارير أمريكية تقول أن وزارة الحرب الأمريكية أعدت خططا لاستئناف عملية الغضب الملحمي ضد إيران. أحد أخطر الخيارات المطروحة هي إمكانية إرسال قوات عمليات برية خاصة إلى الداخل الإيراني لملاحقة المواد النووية المدفونة تحت الأرض. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال في وقت سابق إن لدى واشنطن خطة للتصعيد إذا لزم الأمر. أما رئيس هيئة الأركان دانكين فتحدث عن جهوزية أكثر من 50,000 جندي أمريكي وحاملتي طائرات وعشرات المدمرات والطائرات لاستئناف الحرب. في الداخل يجد ترامب نفسه أمام تيارات معارضة تعتبر أنه لم يحقق ما كان يعتبره الهدف النهائي للحرب، نتحدث هنا عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. تبدو مشاهدينا المرحلة الحالية أقرب فعلا إلى هدوء ما قبل العاصفة، حيث تتحرك واشنطن وطهران بين مسارين متوازيين، تفاوض بشروط قاسية أو العودة إلى المواجهة.

0: ينضم إلينا الآن في الاستوديو الزميل عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. عبد الرحمن أهلا بك بيننا في قطر ومعنا في الاستوديو ونتحدث عن شروط الولايات المتحدة الأمريكية الخمسة، تبدو كأنها شروط استسلام. حقيقة وفعليا ماذا يريد ترامب؟
1: يريد ترامب سونيا اليورانيوم المخصب. لم تتنازل واشنطن منذ بدء هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير حتى هذه اللحظة عن هذا الشرط، وقال ترامب مرارا 99% من الأمر يكمن في اليورانيوم المخصب. هناك تصريح ربما صرح به رئيس أمريكا دونالد ترامب منذ 3 أيام في غاية الأهمية، بأنه إذا لم يتم إيصال اليورانيوم المخصب إلينا وإن لم نحصل عليه عن طريق المفاوضات فسيتم دفن اليورانيوم المخصب، في إشارة إلى أنه ربما يفكر في توجيه ضربة بالطائرات الشبحية البيتو مرة أخرى مثل العام الماضي في شهر يونيو الماضي حتى ينهي هذا الملف حتى ولو كان من وجهة نظره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد التنازل على الإطلاق فيما يتعلق بهذه النقطة خصيصا، وأيضا نقطة أخرى ربما رأيناها الآن يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون هي مضيق هرمز، كيفية تحصيل رسوم عبور من الإيرانيين على مضيق هرمز، هذا يقلق الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا. وقال مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي إنه لن يسمح بذلك، لابد أن يكون هناك توافق على هذه الممرات العالمية، وإن سمحت واشنطن في ذلك كما قال روبيو فذلك فسيتم ربما فرض رسوم عبور من مضائق أخرى من دول أخرى. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير الشروط على الإطلاق، ربما تؤكد بأن هناك التزام أمريكي إسرائيلي بين قوسين بأننا نريد الحصول على اليورانيوم المخصب بأي ثمن حتى وإن كلف ذلك واشنطن تكلفة اقتصادية في استمرار هذه الحرب أو حتى استمرار حالة اللاسلم الحرب التي نعيشها الآن.
0: الآن ومع وضع مرة أخرى هذه الشروط وتحديدها في 5 شروط على طاولة طهران، يعني هل هذه الشروط هي شروط لم تتغير ولكنها هل هي قابلة للنقاش؟ هل يضغط بها ترامب من أجل تحقيق أي تنازل إيراني أم أنها شروط حاسمة إما هي أو العودة إلى الحرب؟
1: هذه نقطة في غاية الأهمية سونيا، الضغط الأمريكي مستمر، الحصار المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية مع حالة اللا سلم اللا حرب، وأيضا التصريحات المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأننا ربما سنتوجه إلى حالة حرب ولا يمكن أن نستمر في هذه الهدنة، لفرض هذا النوع من الضغوطات على الجانب الإيراني حتى وإن نصحه مستشاروه بأن هذا الضغط لن يأتي أكله على الإطلاق من الإيرانيين، خاصة أن لديهم امتصاص لهذه الضربات الاقتصادية حتى وإن كان هناك تقارير اقتصادية تؤكد بأن إيران نعم تتأثر اقتصاديا بفرض هذه بفرض هذا الحصار المفروض على الموانئ، ولكن بالحديث لوسائل الإعلام والحديث بشفافية بأن هذه شروط واشنطن أن تسلم إيران المواد النووية أو اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي لعله يكون نوع من فتح باب ولو بطريقة ضيقة للمفاوضات، ربما إيران ترضخ لبعض من هذه الشروط بطريقة أو بأخرى بالذهاب إلى شيء في المنتصف بأن يكون هناك وعد إيراني وتعهد إيراني بألا تخصب اليورانيوم إلا بعد ربما 10 أو 15 عاما. ولكن المشكلة الكبرى أن الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع هذا الملف دائما عبر تروث سوشيال فيها نوع من الفوقية كما يقول الكثير من المراقبين حتى في واشنطن من الديمقراطيين، ويجعل الطرف الآخر الإيراني لا يرضخ على الإطلاق لأي من طلباته لأنه سيظهر أمام العالم وكأنه استسلم لطلبات ترامب التي يراها المراقبون في واشنطن بأنها طلبات غير واقعية حتى هذه اللحظة.
0: كان العالم ينظر إلى زيارة ترامب إلى بكين بشيء من الأمل لوجود مخرج لهذه الأزمة وهذه إنهاء هذه الحرب تماما. الآن وبعد عودته من الصين وأنت كنت هناك وتابعنا معك من هناك تفاصيل هذه الزيارة، ما مدى حضور الخيار العسكري الآن لدى ترامب لدى الإدارة الأمريكية بعد العودة من الصين.
1: الورقة الدبلوماسية الأخيرة بين قوسين التي كان يأمل في إحرازها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت من بكين، وكانت عبر لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ولكنه فشل في تحقيق ما يريده سياسيا فيما يتعلق بالضغط الصيني الذي كان يرغب فيه على القيادات الإيرانية. الرجل ترامب كان يتحدث على العلاقة الشخصية التي تجمعه بالرئيس الصيني، والرئيس الصيني أو المتحدث باسم الخارجية الصينية قلل من شأن هذه العلاقة. ولذلك ترامب يعلم جيدا قبل الذهاب إلى بكين بأن الصين حليف استراتيجي لإيران، أكبر حليف استراتيجي في الشرق الأوسط للصين هو إيران، ولن يكون باستطاعة ترامب الضغط على إيران، الضغط على الصين بشكل مباشر لقبول الكثير من الشروط الصعبة جدا. ولذلك هذه الورقة ربما سقطت، والآن الخيار الأقرب لواشنطن هو الخيار العسكري، ولكن الآن الأمر يتغير يوميا، بمعنى أن الخيار العسكري المتمثل في توجيه ضربات جوية بات مكلفا للاقتصاد الأمريكي.
2: حرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
1: 97.7 FM. بعض من الموظفين المقربين لجيري فانس لا يريدون استمرار هذه الحرب بسبب الكلفة الاقتصادية. مشروع الحرية الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبت فشل في التخطيط العسكري، لا يوجد استراتيجية حقيقية. يعني سونيا، ونحن نتحدث الآن الكثير يتحدث على التخطيط الأمريكي، الاستراتيجية الأمريكية، الاستراتيجية الأمريكية لهذه الحرب غير واضحة على الإطلاق، حتى من الصف الثاني والثالث من يعمل في الإدارة الأمريكية. حتى The Atlantic، نتذكر هذا التقرير الذي أصدر الأسبوع الماضي بأن هناك خلافات جوهرية بين جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي وبي تيكسيث وزير الحرب بسبب عدم وجود استراتيجية حقيقية من وزارة الدفاع أو وزارة الحرب الأمريكية تجاه هذه الحرب.
0: قبل ما أنا أختم معك عبد الرحمن، يعني الحديث دائما عن تأثير هذه الحرب اقتصاديا على إيران وعلى المواطن الإيراني بشكل مباشر، كيف أثرت على المواطن الأمريكي؟
1: أثر بشكل مباشر على المواطن الأمريكي. نحن نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، أسعار البنزين أو أسعار الوقود ارتفعت بنسبة أكثر من 50%، أسعار المواد والسلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير جدا، بصرف النظر عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما ينكر هذه الأمور وهذه الإحصاءات. مضيق هرمز يؤثر على الكثير من البضائع التي تأتي إلى العاصمة الأمريكية وتؤثر في الاقتصاد سلبا، وسيواجه ترامب كوارث سياسية في الانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر إن لم يغير من هذه الوجهة، وجهة الحرب سريعا، حتى يستطيع الشعب الأمريكي والناخب الأمريكي أن ينسى ويلات الحرب الاقتصادية. ولذلك هناك تحذيرات من كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين في البيت الأبيض بحسب تقارير إعلامية بأن هذه الحرب لابد أن تنتهي، وإلا ستواجه هذه الإدارة الكثير من السقطات السياسية والاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا على الحضور معنا في الاستوديو. قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين وشركاء الإقليميين وفق بيانها.
8: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولا الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة، قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني، هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2027.
0: تتقدم شركة سبيس إكس بطلب للاكتتاب العام الأسبوع الحالي لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما سيجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
9: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار، لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء
2: هذا راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كان بخزانات مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

القصراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير للجميع، مساء الخير أكيد لكل حدا بيسمعنا، لكل حدا كان يسمع تكات زمان. ورجعنا لكم أكيد بمواضيع جديدة، وكمان رجعنا لكم بقصص جديدة وبإطلالات جديدة كمان. فأكيد مساء الخير لكل حدا بيسمعنا بهاي اللحظات.

اللي بيسمعونا على الفيسبوك أو كمان اللي بيسمعونا بدون ما يشوفونا على 92.7 FM، كمان تحياتنا المميزة لكم، ودائما بنتمنى أنه تكونوا بألف خير وتكونوا بعكس الظروف يلي إحنا بنمر فيها حاليا. برنامج تكات زي ما دائما تعودتوا عليه، يعني خلينا نحكي ما قبل الأزمة اللي احنا بنمر فيها حاليا، دائما مواضيع مختلفة، دائما قصص كمان مميزة، وأكيد كمان بنحب نسمعكم، أكيد بنقرأ تعليقاتكم، وأكيد دائما بنحاول نكون بأي طريقة وبأي وقت دائما نكون ما بينكم، لأنه أي يعني الإعلام بشكل عام أو خلينا نحكي أي حدا قادر أنه يحكي، فأكيد إحنا صوت أي حدا، صوت كل القضايا، صوت كل حدا بحاجة أنه ينسمع صوته، بحاجة كل حق لازم يتم المطالبة فيه. فأكيد يعني في هالبرنامج ما في أكيد ما في قالب معين، ما في أي شيء ممكن إحنا ملتزمين فيه، ولكن هذا البرنامج هو بيتناول كل القضايا، بيتناول كمان كثير أمور وكثير قصص مميزة رح نحكيها إحنا بهالبرنامج، فرح تكون الأمور على ما يرام على ما أعتقد. كمان ما بدنا ننسى يلي كمان بيحضرونا على منصة تيك توك، كمان المميزين جدا، فكمان مساء الخير عليهم. مساء الخير لأصحاب التكاسي يلي عايفين حالهم، وللناس يلي كمان عايفة حالها، فأكيد بنحب نمسي عليهم ونحكي لهم إنه الأمور يعني إن شاء الله تمام، إن شاء الله، يعني بدنا شوية أمل، بدنا شوية تفاؤل علشان إحنا نكمل هاي الحياة.

فأكيد دائما بمواضيعنا المميزة يلي الكل بحب يسمعها، وإحنا كمان مثل ما أنا كنت يعني سابقا بأنه أي حدا ممكن حابب أنه إحنا نحكي بموضوع معين، فإحنا أكيد جاهزين بأنه إحنا نبحث بأي موضوع ونطرحه بالشكل الصح، وكمان نوجهه للمعين

فدائما احنا ما بدنا نركز فقط على الاشياء يلي احنا بدنا اياها، كمان بدنا نركز على البلد شو بدها منا. البلد بدها ايانا بطاقتنا، بدها ايانا بحبنا لإلها، بدها ايانا بصبرنا.

فيعني لكل واحد بيحكي بانه هاي البلد فيش فيها اشي نافع، فيش فيها اشي منيح، لا هاي البلد فيها شغلات حلوة، فاحنا بتكات رح نركز على هاي الشغلات.

فإحنا ضد الإحباط وضد الانقطاع. يعني يا ربحي، أول شيء إحنا ليش إحنا نسينا نمسي عليك؟ يعني والله والله يا ربحي حقك علي يعني. فأكيد بدنا نمسي على ربحي أبو رموز كمان. إيهاب النتشة، إيهاب الله يعطيك ألف عافية، مديرنا الرائع. فأكيد إحنا بدنا نمسي على الشباب اللي أكيد يعني نجاح أي برنامج ما بيتوقف بدونهم. فدائما المميز والأشياء الحلوة دائما يعني بجهد الشباب، فيعطيكم ألف عافية. وكمان مني أنا ملاك أبرعية، يا أهلا وسهلا فيكم.

فدائما دائما انا من الناس مبدئيا يعني ممكن زي ما بيحكوا لي دائما انه انا عايش في كوكب اخر، بس انا موضوع الاحباط وموضوع الظروف السيئه اللي احنا بنعيش فيها هاي ما بننكرها، احنا ما بننكر واحنا برضو عايشين بهاي البلد، واللي بصير على البلد بصير علينا واللي بصير على الكل، يعني كلنا بالهوى سوا. ولكن بزبطش انه احنا نوقف محلنا، او ما بزبط انه احنا نعيش الجو وبس، يعني احنا متأثرين كثير من اللي بصير، ولكن ما اضيق العيش لولا فسحة الامل، يعني شوية امل شوية تفاؤل لتتولد الطاقة بداخلنا ونكمل ويكون عندنا القدرة انه نتحمل مصايب كمان.

المشكلة بأنه الأيام هاي صار التفاؤل تهمة يا جماعة الخير، يعني صار أنه الواحد لما يكون شوي متفائل أو شوي عنده أمل بصيروا يحكوا أنه أبصر البني آدم مش عايش بيننا، مع أنه ممكن يكونوا من أكثر الأشخاص يلي مدركين كمية الألم يلي إحنا بنعيش فيها، بس كمان بنفس الوقت إحنا لازم نكون مدركين بأنه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيش فيها بدها شوية صبر، بدها شوية تحمل وشوية أمل.

خلينا كمان بدنا نمسي على المتابعين اللي على الفيسبوك. أم شادي يا مساء الخير، وكمان عودة مساء الخير، وعادل، وكمان مش عارف. السلام عليكم. السلام.

بعدين يا جماعة الخير هاي البلد بدها شبابها. يعني المشكلة اللي أنا بلاحظه أنه الشباب هم أكثر ناس محبطين. يعني ربحي مثلا من الناس اللي بس هاي البلد بدها شبابها، هاي البلد بدها طاقات شبابها، فيعني مضطرين. أوكي زي ما بيحكوها كل الضرب على راسنا، بس بدها طولة بال.

0: يعني زهرة عمان بتحكي لكم تفائلوا يا عالم، القادم أجمل، ابتسم وانسى أي وجع وأي منغصات، انت بشر والناس حلوين، يعني تفائلوا يا جماعة، تفائلوا معلش. يا هلا يا هلا بأهل الأردن، أي حدا بيتابعنا من الأردن أو من أي بلد أكيد بدنا نقدم له تحية مميزة.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أردن

الأمان. فيعني يا جماعة الخير، بعدين في شغلة أنا لفتت نظري هاي الفترة، يعني موضوع المسارات والتنقل من الشمال للجنوب. هذا الموضوع رح نعمل حلقة كاملة عنه بصراحة، لأنه كثير كثير مهم وكثير إحنا بحاجته، خصوصا يعني بهاي الظروف والتفكك يلي صار ما بين الجنوب والشمال والوسط. فرح نحكي عن موضوع المسارات وقديش هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا لنتعرف على بلادنا. لأنه أنا شخصيا أتفاجأ من الناس يلي بيكونوا بالشمال بيحكي لك أنا ولا عمري زرت الخليل، أو العكس حدا من الجنوب بيحكي لك أنا ما بتذكر عمري دخلت الكرم أو جنين أو نابلس. يعني إحنا بحاجة إنه إحنا نتوعى في هذا الموضوع ونعرف بلادنا أكثر. عودة بحكي بدها صبر البلد يا ربحي، بدها صبر البلد، وبدك تصبر علي، وبدنا نصبر على بعض، وبدنا نصبر على الوضع يعني. وكمان في رحاب الله بتحكي مساء الخير ملا، كيفك؟ والله مشتاقين إليك والبرامج الحلو معك، يسعدك يسعد مساكي. وزهرة عمان، انت والله أكبر تفاؤل، الله يسعدك يا رب. بعدين لك تحية من زهرة عمان بتحكي انك دائما مبدع يعني يا ربحي. يعني ربحي معروف، ربحي اسمه، بعدين المعروف لا يعرف، ربحي لو ما بين اثره دائما مبين على المتابعين. والمشكلة بتنحل لما بتتركوهم وان بدكوا الحقيقة حكي وطلع معقول. فيا جماعة الخير، زي ما حكيت لكم أنا في هالبرنامج أنا يعني مش كثير معنية بصراحة أحكي عن أي قضية ممكن بتوجع أو أي إشي ممكن يأثر على نفسية أي حدا، لأنه صدقا اللي فينا مكفينا صدقا. يعني الدنيا شوب يا ربحي، بدهاش قاسة شاي.

المهم بنرجع لموضوع النكد اللي احنا بدنا اياه. يعني أكيد طبعا كل التحية لكل الزملاء، كل في كثير من البرامج اللي بتسمع صوت المواطن وكل القضايا اللي لازم نحكي فيها، ولكن أنا في هالبرنامج ما بدنا غير أمل وتفاؤل.

فيعني بدنا نسرق الأمل ونسرق التفاؤل من كل يلي بيصير فينا. أوكي مش موجود، بس بدنا بأي طريقة، بأي طريقة يا جماعة الخير. دائما ممكن أنا صار شعاري بالحياة في أي مجال، سواء في برامج الميدانية أو في هذا البرنامج أو حتى على مستوى العلاقات، معروف عني أنه أنا حدا بحبش النكد، وأنا ما بحبش أنكد، رغم أنه إحنا محاطين بشكل كثير مرعب بالإحباط، وين ما تلف يا فيش رواتب، يا فيش بنزين، يا فيش وظائف أصلا، يا إما فيش حدا فاهمك ولا إشي ضابط من كل الأشياء اللي حوالينا. ولكن بدنا نخلق الأمل زي ما حكيت لكم، نخلق الأمل علشان إحنا يكون عندنا القدرة نستمر.

فبدنا نحب الحياة وبدنا نحب ملامح الحياة وبدنا ممكن انه احنا كمان نقدر كنوع من المغير جو يكون عندنا شوية امل. فيا جماعة الخير هاد شعور وهاد شعور، شعور الاحباط شعور والامل شعور، ولكن شعور الاحباط بيأذي نفسية وبهلنا.

0: إذن يعني كانت هاي مقدمة خفيفة لطيفة لنبلش إحنا وياكم بدكات. خلينا نخرج لفاصل وبعد الفاصل رح نحكي عن منصة مميزة جدا اسمها خراريف فلسطين. لنشوف شو هاي المنصة وشو بتحكي هاي المنصة وشو بتعمل للبلد هاي المنصة. خليكم معنا بعد الفاصل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هي اللي مواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. يعني كان فاصل كان مليء بالأمل زي ما بحكي ربحي, ومليء بالابتسامات. فأكيد دائما أشرف يسعد مساك, فأكيد يعني أشرف كمان من طاقم من الأشخاص المميزين, فكمان بدنا نمسي عليه أكيد. إذن بعد الفاصل مثل ما حكيت لكم بدنا نحكي عن منصة مميزة جدا. بدنا نحكي عن منصة, هاي المنصة, وخلينا نحكي هذا المنفذ بيحكي عن فلسطين وبيخرف عن فلسطين وشو فيها فلسطين من كل النواحي. فلسطين الحقيقية الكاملة مثل ما هي, بوجعها بألمها بأملها بصمودها بتعبها. هاي المنصة تحكي عن كل جوانب فلسطين. رح نحكي عن هاي, أو مش رح نحكي, رح نسمع من وفاء عروري. طبعا وفاء عروري معانا على الهواء مباشرة, هي مؤسسة منصة خراري فلسطين. وفاء يسعد مساكي.
1: يسعد كل أوقاتك ملاك, وشكرا جزيلا على هاي المقدمة, وشكرا لإذاعة عروبة على الاستضافة.
0: إذاعة الحرية.
1: الحرية عفوا.
0: مش مشكلة, كنا يعني ولاد بلد يا وفاء. وفاء طبعا الزميلة الصحفية الرائعة. وفاء احكي لنا, بدهم الناس يسمعوا شو هي منصة خراريف.
1: نعم, يعني منصة خراريف فلسطين هي أول منصة في فلسطين للسرد القصصي الإنساني. قوة هاي المنصة بتيجي من كونها بتركز على الجوانب الإنسانية من حياة الإنسان الفلسطيني اللي عايش في بلدنا بصمود وبعناء من 78 سنة منذ أن جاء الاحتلال على أرضنا. في كثير من القصص ملاك عمالها بتضيع فعليا في زحام الأخبار وضخ الأخبار اليومية اللي بنعيشها كفلسطينيين. فأجت فكرة المنصة بداية لتركز على الجوانب الإنسانية ولتروي قصة الإنسان الفلسطيني, أماله وآلامه وكل ما يعيشه على أرضنا. من ناحية أخرى إحنا بنبذل مجهود كبير في موضوع توثيق وحفظ التاريخ الشفوي والتراث الشفوي لأجدادنا. كمان إحنا بنعرف أنه أجدادنا أبدعوا في رواية الحكاية الفلسطينية, ولكن أيضا مع الأسف بسبب وضعنا يعني غير المستقر سياسيا واقتصاديا غاب عنا كثيرا توثيق هذه الرواية. فمن هون حكينا أنه إحنا كشباب فلسطينيين هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية أنه نحفظ تراث أجدادنا. ومن هون إحنا بنيجي من وثق ومنسرد التاريخ الشفوي وحكاية أجدادنا اللي روولنا إياها منذ الصغر. المنصة أيضا قوتها من كونها أول منصة فلسطينية جامعة للوطن والشتات. فإحنا ما بنروي أحياء, يعني ما بنروي قصص الفلسطينيين الموجودين في الضفة وغزة والداخل المحتل فقط, ولكن نتخطى ذلك لأيضا الفلسطينيين الموجودين في الشتات وفي بلاد الغربة. فمن هون بنحكي عن خراريف فلسطين إنه هي أول منصة فلسطينية جامعة تروي قصة الإنسان الفلسطيني بغض النظر هو وين موجود.
0: يعني وفاء خلينا نحكي في ظل الظروف يلي احنا بنعيش فيها والتهويد المرعب يلي احنا صدقا احنا بنواجهه بهاي المرحلة اكثر من اي مرحلة, قديش مهم انه احنا نأرخ قصصنا في فلسطين.
1: طبعا مثل ما بتعرفي ملاك, يعني السردية الفلسطينية يعني تواجه محاربة كبيرة جدا من الاحتلال, وواجهت على مدار السنوات الماضية من محاولات سرقة تراثنا في المحافل الدولية. احنا ثوبنا سرق, احنا التطريز الفلسطينية سرقت, الحطة الفلسطينية سرقت, صح. المأكولات الشعبية من الفلافل لغيرها سرق. يعني هناك محاولات, يعني خلنا نحكي شبه شبه يومية لطمس تراثنا وهويتنا. فبالتالي بنشوف انه هذا يعني هي مسؤولية جماعية علينا على كل فئات المجتمع انه هي تحارب بداية كل محاولات السرقة والاستحواذ على تراثنا، ومن ناحية ثانية ايضا اثبات حضورنا واثبات سرديتنا الفلسطينية. احنا الحرب على غزة اعادت يعني مع الاسف طبعا يعني والرحمة لكل شهدائنا اللي فقدناهم خلال الحرب على غزة، ولكن ربما الجانب الإيجابي أو حتة الأمل يعني اللي بنحكي عنها إنه الحرب أعادت القضية الفلسطينية لمقدمة وأولوية القضايا في المنطقة كلها. فبالتالي هذا الحكي مش لازم يعني المفروض منا إحنا كمان نكمله في حفظنا في نقل سرديتنا وما نعيشه كفلسطينيين على أرضنا. أيضا يعني استكمالا لهذا الدور عشان نتحقق إنه إحنا فعليا منقوم بهذا الدور على أكمل وجه، إحنا تعمدنا أن تكون منصتنا باللغتين العربية والإنجليزية. ف كل ما يروى من قصص عن الفلسطينيين على منصة خراريف فلسطين هو أيضا موجود منه نسخة إنجليزية، وهي نسخة تخاطب المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي وتحكي يعني ما لم تستطع الأخبار اليومية أن تحكيه في بين طياتها. فبالتالي بنقول إنه مهم، فرديتنا يجب أن تكون حاضرة، أن تبقى حاضرة كفلسطينيين، وهذا ما نحاول أن نقوم فيه كشباب.
0: طيب وفاء، أنت خلينا نحكي عن موضوع السردية أو خلينا نحكي عن أسلوب الطرح يعني. نعم. وأنت أكيد كصحفية أكيد ملمة بموضوع أنه كيف أنا لما بدي يكون عندي رواية قوية جدا كثير. نعم. موضوع أسلوب السرد فعلا بيوصل أحيانا. نعم. في كثير طبعا من القضايا أو كثير من الأشياء اللي موجودة بفلسطين والقصص بتكون قوية جدا، ولكن طريقة سرديتها طريقة عرضها. نعم. كثير بتظلمها. قديش هذا الموضوع مهم في خراريف؟
1: صحيح جدا، وربما أنت ملك مطلعة على هذا الأمر. إحنا بنحاول نأخذ القصة كونها قصة بس، يعني قصة بس يعني قصة بسيطة. أساسا كلمة الخراريف هي أجت من الحكاية الشعبية الفلسطينية اللي إحنا طول عمرنا بنعرف إنه خريفية، يعني إحنا تداولناها منذ الأزل على إنها هي الخريفية. وأهم ميزة بالخريفية إنه هي بسيطة، يعني بسيطة في سردها ولكن رسالتها وقيمتها خلينا نحكي عظيمة جدا. فهذا اللي بنحاول نعمله، نحاول نسرد بأسلوب بسيط جدا، منقول عنه السهل الممتنع. هو الأسلوب بسيط ولكن هناك رسالة، هناك فكرة نريد أن نوصلها من خلال كل قصة نرويها عبر خراريف فلسطين. إحنا يعني قصصنا تقوم بالدرجة الأولى على السرد القصصي المكتوب، ونرى أن هناك أهمية كبيرة جدا للسرد القصصي المكتوب من جانب توثيقي، لأنه مستقبلا لما نرجع لهاي الحقبة الزمنية، ودايما بحكيها ملاك، ما حنرجع للريلز لحتى نشوف شو صار في هاي الحقبة من الزمن. هذا كمان بيخلق علينا عبء مضاعف كمان كصحفيين وكشباب، انه احنا لازم نوثق توثيق مكتوب لنساهم في يعني توثيق تاريخنا احنا الفلسطيني وما يجري على ارضنا. فبالدرجة الاولى يعني منحاول كل قصصنا تكون موجودة بالسرد المكتوب، ولكن ايضا لانه اليوم مهم وضروري ما بتقدري تقصي السوشيال ميديا اللي صارت تلعب دور كبير خاصة بين جيل الشباب. فإحنا بنحاول نستعين بكل الأدوات الموجودة عندنا، سواء القصص الرقمية، البوستات، السوشيال ميديا، السرد المكتوب، كلها معا مجتمعة في آن واحد لحتى نقول أنه السردية الفلسطينية يجب أن تكون صامدة وستصمد رغم كل محاولات يعني تكذيبها ومحاولات خلق رواية يعني كاذبة، رواية مغايرة لما يجري على الحقيقة ما يجري على أرضنا. إحنا اليوم ملاك منعيش يعني في أصعب الأزمنة خلينا نقول على أرض فلسطين. اليوم الفلسطيني يواجه اعتداءات في الضفة الغربية، يواجه اعتداءات يومية من المستوطنين، شتى أنواع الاعتداءات والانتهاكات التعسفية. بتعامل اليوم مع عصابات بين قوسين ممكن كل إنها حتى وصلت درجة مافيات في طريقة تعاملهم وعربدتهم في قرانا الفلسطينية. احنا اليوم أيضا منعيش بين ألف حاجز موجودين في مختلف مناطق الضفة. اليوم غزة كمان في مرحلة ما بعد الحرب لا تزال تعيش شبه حرب صامتة ومعاناة كبيرة جدا. صحيح. والفلسطيني ايضا في الشتات يعاني، ومع الاسف هو دائما مغيب الفلسطيني في الشتات، احنا بننساه ملاك اساسا يعني، اذا من كثر مع الاسف ينسى بين كل ما نعيشه يعني، وسط كل ما نعيشه من معاناه يوميه بننساه يعني لا اراديا، مش لانه احنا قاصدين وماخذين قرار انه بدنا ننسى الفلسطينيين الموجودين في الشتات، واحنا منذ ايام فقط كان ذكرى النكبه، يجب علينا يعني هذا الالم الفلسطيني يجب ان يكون حاضر، لا يجب أن ينسى، لأنه إحنا إذا نسينا ألمنا فمعناها نسينا قضيتنا. عشان هيك اللي منحاول نعمله في خراريف فلسطين إنه إحنا نجمع بين حكاية الفلسطيني الموجود في الضفة وغزة والداخل والشتات، بغض النظر عن التقسيم الجغرافي مع الأسف اللي فرضها الاحتلال علينا، ولكن منحاول نروي القصة بشكلها المتكامل، لأنه القصة أساسها هو الإنسان الفلسطيني.
0: أكيد أكيد يعني طبعا أكيد إحنا الظروف اللي إحنا بنعيش فيها، سواء إحنا كشباب منتجين أو إحنا كفلسطينيين بالعموم، كلنا علينا ظروف قاسية جدا، ولكن هي ما بتكون تبرير. أكيد يعني إحنا الفلسطينيين اللي بالشتات هم أساس قضيتنا اللي مش المفترض إنه إحنا نتغيب عنها لأي سبب كان، ولكن هي هاي سياسة يا وفاء، إحنا بنعرف إنه هاي سياسة لتغيب العقول عن كثير قضايا مهمة، ويعني تعتبر من النقاط الأساسية لقضيتنا، فلسطينيين الشتات، الأسرى، هدول كلهم قضايا ارتكازية لقضيتنا، ولكن هي سياسة.
1: لذلك عفواً ملاك، لذلك هاي الخيوط اللي عم نتحدث عنها، اللي يعني المبادرات اللي مثل الخراريف وغيرها، هي مهمة جداً. أنت بتعرف كده بتشكل رابطة وجدانية حتى بين الفلسطينيين نفسهم، وهذا على فكرة لاحظناه. يعني إحنا سعيدين جداً، وهي فرصة نحكي في هذا الموضوع، نحن سعيدين جداً منكون لما نعرف إنه الفلسطينيين في الشتات بيحضروا قصصهم الموجودة على منصة موجودة في فلسطين، فهذا بيعني لنا جدا، ونشعر إنه إحنا فعليا لا عم نترك أثر بين الناس، وهذا الأثر لمسناه أيضا في العديد من القصص اللي نشرت على منصة خراريف فلسطين، وهي يمكن أول مقابلة أنا بجريها بعد يعني فترة من العمل، ففرصة نشكر كل الناس اللي هي داعمة لهي المبادرة. أكيد. اللي عن جد بتدخل بتدعمنا، بتحكي يعني تتحدث عن المبادرة وتفخر فيها. احنا أكيد. هذا اللي بنطمح له، انه عن جد الفلسطينيين يشعروا انه خراريف هي مرآة لهم، مرآة لحياتهم اليومية، وبيعني لنا جدا. عشان هيك اسمحي لي ادعو ايضا من خلال راديو الحرية وزملائنا في راديو الحرية المشكورة، انه هم ايضا لكل حدا بسمعنا اليوم يدخل على بالستوريز خراريف فلسطين، احنا موجودين على الانستغرام وعلى الفيسبوك. نعم
0: بس خليني بس
1: يتابعونا.
0: اكيد رح نسمع رسالتك، ورح بدنا نسمع منك شو بدك تحكي لناس، بس خلينا نطلع دقات الساعة فقط، يعني دقيقة وبنرجع، خليكي معنا.
1: يلا تمام.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

إذا رجعنا لكم لنسمع قصة خرريف من وفاء في آخر دقائق قبل انتهاء البرنامج. وفاء معانا على الخط، انتي فصلت هي ولا احنا بنعود نرجع لوفاء لنسمع رسالتها، لنسمع قصتها، قصة وفاء مع خرريف كمان، لتحكينا شوي عن الطاقم.

0: فيا جماعة الخير، هاي البلد بحاجة إنه إحنا نأرخ قصصها، نحكي قصصها، نخرف قصصها. منصة خراريفي مش مجرد منصة، هي صوت البلد، صوت البلد بكل ما فيها. فهي البلد دائما بدها منا إنه إحنا على الأقل على الأقل نذكرها وما ننساها وما نترك حدا ينساها. وفاء معانا أنتي؟ فخليكم خليكم حبوا البلاد، لأنه البلاد بدها إنه إحنا نحبها، بدها إنه إحنا دائما ما ننساها حتى في أصعب الظروف. وفاء معانا على الخط. أنتي في على الأغلب مشكلة بالتواصل. فالمهم يعني هي وفاء حكت لنا باختصار عن هاي المنصة الرائعة جدا، هاي المنصة اللي انوجدت في فلسطين لتحكي عن فلسطين، مش بس في فلسطين، حتى كمان بالعالم الخارجي، حتى بأي مكان، لأنه فلسطين دائما تستحق أن يسمع صوتها عالي جدا، يسمع صوتها لأنها صوت الحق، لأنه هاي فلسطين، لأنه هاي صوت الحق اللي ما بيزبط إنه ينتسى. وفاء معانا أنتي، سمعتني؟ وفاء سمعتني؟
1: أنا سمعتك. سمعتك.
0: وفاء، علشان إحنا بس بدنا هيك رسالتك الأخيرة قبل انتهاء البرنامج، احكينا عن عائلة خراريف. إحنا بحاجة، يعني إحنا لما نحكي عن بلد إحنا أكيد بدنا نعيش أجواء عائلية عشان نكون هيك ونحكي عن بلد زي ما لازم. حكينا عن عائلة خراريف.
1: نعم، يعني صراحة شكرا على السؤال، شكرا أنه أعطتيني الفرصة أحكي عن عائلة خراريف، لأنه إحنا بين 15 إلى 16 صبية تقريبا، كلنا نساء لحد الآن، كلنا صبايا من
0: لحد الآن.
1: هناك مطالبات يعني حثيثة بأنه نضم للفريق يعني صحفيين زملاء شباب، ولكن مش عارف مش ضبط معنا يعني لحد الآن. الرواية، هو أنا بقول دائما هذا أيضا متعلق بأنه الرواية الفلسطينية المرأة ساهمت تاريخيا في نقلها، فيمكن لهذا السبب، ما بعرف يعني، ممكن هذا يكون مرتبط أيضا بهوية المنصة. لكن احنا 15-16 صبية تقريبا موجودات في مختلف محافظات الوطن، موجودات أيضا في لبنان وسوريا والأردن حيثما يوجد الفلسطينيين في الشتات، فهذا بساعدنا ننقل الرواية متكاملة كما ذكرت قبل قليل. صبايا رائعات بجننوا، بحبوا المنصة جدا، ومؤمنات أيضا، هذا مهم جدا، هم مؤمنات بالفكرة وبالرسالة تبعت خراريف، وينعكس ملاك هذا أيضا، ينعكس على الإنتاج اللي بيطلع على الناس، لأنه فعلا المشاهد يشعر من خلال القصة أنه هي أنتجت بحب وبإيمان بهدف هاي القصة. ففرصة أشكرهم من كل قلبي وأحكي لهم أنه هذا الجهد تراكمي، هذا جهدهم هم بالأساس، وإحنا كل اللي بنعمله بالآخر بنعمله عشان الحبيبة فلسطين، ولحتى نرى في يوم من الأيام أنه يكون في عنا يوم إحنا مرتاحين ومبسوطين، عايشين بسعادة وبحرية أيضا على أرضنا الحبيبة. نأمل أنه هذا اليوم يكون قريب، ليس ببعيد يا ملاك، اللي نشوف فلسطين من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها محررة بإذن الله، يكونوا أسرانا فيها أيضا أحرار خارج قضبان السجون. أنا بتأمل أنه فعلا خراريف فلسطين في يوم من الأيام تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله. زي ما قلت، هي مبادرة غير ربحية، هدفها ليس الربح بالمطلق، وإنما مبادرة شبابية مجتمعية وطنية، خلينا نقول بنفس شبابي نسوي. ونتمنى فعلا أنه الناس تصدقنا وتآمن في هاي الرسالة، وأيضا تدعمنا، لأنه دعمهم جدا مهم. إحنا كل ما ندعم من الجمهور هذا بيساعدنا على انه احنا نستمر وننقل المزيد من القصص من ارضنا الحبيبه.
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا ملاك على الاستضافه، وشكرا للاعزاء في راديو الحريه، ايضا استضافتكم بتعني لنا جدا كزملاء، وبس بتمنى انه يعني يكون فعلا اليوم الحر لفلسطين يكون قريب جدا ان شاء
0: أكيد
1: الله.
0: اكيد ان شاء الله، دائما اذا احنا كنا مؤمنين انه هاي الارض هي ارض حق، فأكيد إحنا أكيد الحرية قريبة بإذن الله. شكرا لك وفاء.
1: شكرا لك. شكرا يعطيك ألف عافية.
0: وأكيد كمان شكرا لكل اللي سمعونا, لكل لكل شخص عرف عن منصة خراريف, لكل حدا سمع صوت الشباب يلي بتحب هاي البلد. شكرا لكم, شكرا لكل حدا تابعنا في هذا البرنامج. أكيد كمان بدنا نشكر ربحي برموز وكمان إيهاب النتشي اللي كانوا معنا على الهندسة, وكمان شكر موصول مني أنا ملاك أبو رعية مقدمة هذا البرنامج. أكيد نلتقيكم يوم الثلاثاء في نفس الموعد, فابقوا معنا على المتابعة دائما. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا إلى بناء مستعمرة مستدامة.
1: ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها من لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبية البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة زرارية جنوبية لبنان، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بوقوع إصابات في بلدة طير فلساي. كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت والبيسارية وصديقين ودبين جنوبية لبنان، فيما وثقت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات على بلدة سحمر شرقية لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نقيب في معارك جنوبية لبنان وإصابة ضابطين وجنديين في انفجار لغم. كما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه أسقط جسما مشبوها قرب مواقع تنتشر فيها قوات الجيش في منطقة مزقف عام جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق خلال ليلة الأحد صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه قوات الجيش المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله يحتاج للصبر.
2: عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين لبحث مسيرات الألياف، وقلت في الاجتماع الذي عقدناه قبل أيام معدودة إن لا تقييدات في الميزانيات المخصصة لإيجاد الحل مهما كلف الأمر.
1: الآن من بيروت تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس مراسلنا أحمد دروشة. أهلا بكم معنا جويس، أبدأ معك حول التطورات الميدانية والغارات الإسرائيلية، نتابع معك التفاصيل.
3: نعم، بعد هذه الأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي سونيا قبل أكثر من ساعة، بدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف عدة مناطق، من بينها المناطق أو عدد من المناطق التي كانت الإنذارات قد وردت إليها، ولكن أيضا بلدات أخرى غير واردة في أوامر الإخلاء الإسرائيلية تتعرض لغارات في هذه الأثناء. الأبرز فيها والأكبر والتي رصدت فيها إصابات حتى هذه اللحظة هي الغارة التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مبنى من عدة طبقات، وهو مبنى مأهول في وسط بلدة طير فلسي. حتى هذه اللحظة بحسب المصادر الميدانية تم نقل 3 إصابات إلى مستشفى حرام، فيما تجري عمليات البحث والإنقاذ المستمرة في هذا المبنى المدمر، خصوصا وأنه بحسب المعطيات هناك أكثر من عائلة في هذا المبنى، وبالتالي هذا سيرفع ربما في الساعات المقبلة عدد الإصابات جراء هذه الغارة الإسرائيلية. غارة كذلك الأمر على بلدة البيسارية، وهي واحدة من البلدات بالذات في قضاء صيدا التي كان الجيش الإسرائيلي قد أمر السكان بإخلائها قبل أكثر من ساعة من الآن، وهذا يعني عمليا توسيع للرقعة الجغرافية التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بإخلاء القرى والبلدات وباستهدافها وتدمير المباني والمنازل فيها. هذا وشهدنا كذلك الأمر صباح هذا اليوم استهداف في البقاع الغربي لبلدة سحمر، وهي أيضا من البلدات التي صدرت فيها الأسبوع الماضي أوامر الإخلاء مجددا بعد أن كانت أوامر مشابهة قد صدرت في أيام العدوان الإسرائيلي قبل دخول البلاد في مرحلة الهدنة ووقف إطلاق النار. أما التحدي الأساسي اليوم الذي ينتظره لبنان هو إمكانية ترجمة الوعود الأمريكية فيما يتعلق بالهدنة التي يتم تجديدها منتصف هذا الليل لمدة 45 يوما، وإمكانية التزام إسرائيل بهذه الهدنة، لأن لبنان اشترط فيما يتعلق بالهدنة الجديدة أن يتوقف بشكل كامل العمل العسكري الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. هل ستلتزم إسرائيل؟ وفقا للتجارب السابقة لم تلتزم في أي من الهدن التي بدأت منذ 27 من نوفمبر من العام 2024، لم تلتزم إسرائيل بها، بل استمرت في عمليات الاستهداف، استمرت باحتلال الأراضي، استمرت كذلك الأمر بشن الغارات ليس فقط على جنوب لبنان وقرى الجنوب، وإنما وصولا للضاحية الجنوبية لبيروت. مجددا في الفترة التي بدأت منذ 17 من نيسان إبريل الماضي وحتى هذا اليوم شهدنا توقفا للاستهدافات في الضاحية الجنوبية لبيروت، نعم. توقف محدود في البقاع، وعادت الأوامر الإخلاء والغارات لتتجدد قبل أسبوع، ولكن استمرت الحرب على ما هي عليه في جنوب لبنان، لا بل توسعت جغرافيا وتوسعت أيضا أهداف النيران الإسرائيلية في جنوب لبنان، وبالتالي هذا هو التحدي الأكبر الذي يترقبه لبنان اليوم.
1: شكرا لك جيس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي من بيروت، وقد أطلعتنا على تطورات الأوضاع الميدانية جنوبا. أحمد دراوشة، ماذا تقول بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ونعود على تصريحات نتنياهو، وهي تصريحات متكررة حقيقة حول معضلة سلاح أو مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله.
4: في هذه الأثناء تماما الآن خلال الدقائق الماضية بدأت مراسم تشييع ضابط إسرائيلي قتل بالأمس في الجنوب اللبناني، الضابط برتبة نقيب، وأثار هذا القتل حزنا متواصلا في إسرائيل. عائلته تحدثت لوسائل الإعلام خلال مراسم التشييع، تحدثت عن حفل زفافه المقرر خلال الأسبوع المقبل، وأرسل مختلف السياسيين في إسرائيل التعازي إلى هذه العائلة، وربما يكون هذا سبب حديث بنيامين نتنياهو اليوم عن أنه كان قبل 6 سنوات قد تحدث عن خطورة الطائرات المسيرة واستهدافاتها. تحدث عن أنه عقد 3 اجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين لبحث مسألة الطائرات التي يستخدمها حزب الله، لكن في نهاية المطاف أقر بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لا تملك حلا، وعمليا هو أقر بصورة ضمنية أن كل الحلول التي تحدثت عنها إسرائيل خلال الفترة الماضية هي حلول مؤقتة، حلول لا تنفع. وأحد الصحفيين أو أحد المعلقين الإسرائيليين وصفها بأنه كمثل من يقدم مسكن لشخص يعاني من السرطان، لا تأثير حقيقيا لهذه الحلول التي قدمت خلال الأيام الأخيرة. تترقب إسرائيل مختلف التطورات، الليلة اتصال هاتفي بين نتنياهو وبين ترامب، سيركز على إيران بحسب تسريبات في وسائل إعلام إسرائيلية، لكن من غير المستبعد أن يتطرق كذلك للملف اللبناني ولملف قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد راوشة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس. الآن ينضم إلينا في الأستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء الصمادي أهلا بك معنا، يعني كنا نسمع لأحمد دراوشة قال أنه نتنياهو قال أنه تحدث قبل 6 سنوات عن خطورة مسيرات حزب الله، تظل هذه المعضلة قائمة أمام الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، لماذا؟
5: هناك فجوة في الدفاعات، وهي ليست فقط في الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، وإنما هذا التحدي للمسيرات هو الآن جلوبال عالمي. نحن نتحدث

0: تحمي هذا الكيان الغاصب. الآن أصبحت هي تستهدف، ولاحظنا بعضا من المقاطع بأن هذه المسيرات تستهدف القبة الحديدية، وكذلك الآن يتم رصد 700 مليون دولار وشراء 5 مليون طلقة متشظية لمقاومة هذه المسيرات، بالإضافة إلى نشر الرادارات المتحركة من رأس الناقورة غربا وحتى الجولان على طول 120 كيلومتر، بالإضافة إلى تصميم نظام يشابه نظام التروفي الدفاع النشط أو الحماية النشط، وهذه محطات ثابتة وجزء منها متحركة تواكب حركة الجنود الراجلين. ولكن كل هذه الوسائل هي ليست حلول، قد تحد من التأثير، ولكن هذا التحدي لغاية الآن هو يعتبر سلاح قاتل.
1: يعني إن كان القلق من هذه المسيرات منذ 6 سنوات ويعني منذ زمن حذر منه نتنياهو، لماذا يكثر الحديث الآن عن هذه المسيرات؟
0: لأنه دخلت هي حديثا، بالذات المسيرات الموجهة بالألياف الضوئية هي دخلت حديثا لدى الحزب أو استخدمت حديثا، والآن هناك حالات من القتلى والجرحى ولا يوجد حلول، وزمن رد الفعل قصير جدا، تحقق أعوام للمباغتة والمفاجأة. البصمة الرادارية قد تكون معدومة، لا يوجد بصمة حرارية، من يسيطر عليها يسيطر عليها ويرى بكاميرا هاي ريزولوشن 4K أمامه على شاشة اللابتوب أو الآيباد ما تشاهده الطائرة المسيرة خلال مرحلة الطيران. نتحدث عن المنطقة العازلة، نتحدث حتى جيش الاحتلال الآن يتحدث ويقول بأنه لا يوجد، هذا ما يتحدث فيه جنرالات الصهاينة، بأن الحل العسكري لا يمكن أن يحل مشكلة المسيرات، ولا بد إلا أن يكون هناك اختراق سياسي.
1: يقول نتنياهو تحتاج إلى صبر، ما معنى ذلك؟ هل يعني أن الحرب ستطول مع استمرار وجود هذه المسيرات حتى تحقق إسرائيل أهدافها، أم هذه المسيرات تحديدا القضاء عليها يحتاج إلى صبر، إلى تقنيات أخرى، إلى محاولة يعني وضع استراتيجية دفاعية أكثر؟
0: يحتاج إلى صبر حتى يكون قادر أن ينزع أسلحة المقاومة. ولذلك هذا ما يحلم به نتنياهو، حتى ولو احتل جنوب نهر الليطاني لن يسلم، وستكون هذه المسيرات تشكل هاجس ورعب ومصدر تأثير ومصدر قتل وتهديد لقوى جيش الاحتلال. حقيقة إسرائيل هي تحقق التدمير في الجنوب، وهناك مأساة إنسانية تقع في لبنان كله وبالذات في المنطقة الجنوبية، ولكن ما زالت هذه المسيرات تشكل تحدي ليس فقط لإسرائيل وإنما كذلك في الحرب الأوكرانية. دخلت خلال آخر 24 ساعة المسيرات الأوكرانية قلب موسكو، وعلى الرغم من القدرات الفائقة بالدفاعات الجوية ولكنها تمكنت من الاختراق.
1: هل من معلومات حول مخزون حزب الله من هذه المسيرات؟
0: لا أعلم ولا أحد يعلم، هذا سر من أسرار الحرب.
1: طيب، وفيما يتعلق بالمزيد مما يخفيه الحزب، هل هناك حديث عن أن ما زال الحزب مفاجآت فيما تتعلق بهذه الأسلحة ربما إظهارها في الوقت المناسب كما ظهرت هذه المسيرات مؤخرا؟
0: يعني هذه التنظيمات ما تسمى نون ستيت أكتور أو تنظيمات ما دون الدولة دائما بنيت لتقاتل في الحروب اللامتماثلة اللامتناظرة، لتقوم بمحاولة تخفيف الفارق ما بين مقارنة القوة والتفوق في القوة النارية وقوة سلاح الجو الحرب الإلكترونية، ولذلك قد يكون هناك مفاجآت. ولكن على الرغم من ما يجري ظروف الحزب ليست مثالية، ولكن المقاومة تقاتل بما أوتيت من قوة.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في تلفزيون العربي، أشكرك جزيل الشكر. من حيفا ينضم إلينا الآن أستاذ رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48. أستاذ رامي أهلا بك معنا، ونواصل في نفس السياق ولكن من الناحية السياسية والمخططات الإسرائيلية. عندما يتحدث نتنياهو عن أن مسيرات حزب الله تحتاج إلى صبر، إلى وقت طويل، هذا يعني أن الحرب على لبنان ما زالت مستمرة لوقت طويل كما يقول
2: صحيح، بالمدى المنظور الحرب مستمرة، خصوصا أن إسرائيل دخلت أشهر الانتخابات البرلمانية، لذلك كل الحديث عن إمكانية تراجع إسرائيلي أو انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية

0: غير وارد أو غير مرجح على الأغلب، بسبب أن هذه أشهر الانتخابات، ولن يقدم بنيامين نتنياهو أو أي مرشح آخر بالتعهد أو الالتزام بالانسحاب من أراضي عربية محتلة. هذا يناقض أهدافه السياسية الانتخابية. لذلك الحديث عن إطالة الحرب، نعم هذا صحيح، وإسرائيل ربما كانت تريد التصعيد أكثر في لبنان، ولكن الشروط أو السقف الذي وضعه ترامب لهذه الحرب هو الذي يلزمها ويمنع من تصعيد الحرب، كما نرى بعدم استهداف العاصمة بيروت. إسرائيل تريد من هذه الحرب أن تستمر لفترة زمنية أطول، خصوصا ما يسمى الشريط الأمني أو الحزام الأمني في جنوب لبنان، بذريعة حماية المستوطنات الشمالية الحدودية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، أشكرك جزيل الشكر. كشفت مصادر إيرانية أن الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط ضمن ردها على المقترحات الإيرانية، وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة قيد التشغيل، وعدم دفع أي تعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بمسار المفاوضات. في المقابل اشترطت إيران إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أموالها المجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. قال المتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الإيرانية إن تكرار أي حماقة أمريكية حسب وصفه سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وحذر الرئيس الأمريكي من أن موارده وجيشه سيواجهان سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة في حال نفذت التهديدات وتعرضت إيران لعدوان جديد. نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لعدد من السفن المتوقفة عند مدخل مضيق هرمز، وقال إن عدد السفن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي. وفي وقت سابق كشفت طهران عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص. انضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. عماد، أهلا بك معنا، ونتحدث عن هذه الشروط الخمسة التي تضعها واشنطن على طاولة طهران في انتظار رد لها. شروط تبدو شروط استسلام، يعني هل هناك حديث داخل الإدارة الأمريكية بعد عودة ترامب من الصين عن أن هذه الشروط هي النهائية التي يفرضها ترامب، أم أنها قابلة للتفاوض وهي فقط من أجل الضغط على طهران؟
2: للآن لم ينشر شيء عن هذه الشروط التي تتحدث عنها وكالة فارس الإيرانية. بالعكس، ما يجري الحديث عنه سرب يوم أو الأول من أمس. سونيا في نيويورك تايمز يتحدث عن أن الرئيس لديه قرار صعب حينما عاد من الصين، وهذا القرار الصعب يتعلق بعمل عسكري في إيران. مسؤولون داخل المنطقة ودبلوماسيون داخل المنطقة أبلغوا نيويورك تايمز بأن الإدارة الأمريكية قد تلجأ للعمل العسكري في غضون أيام، وأن الرئيس يتداول الأمر مع المقربين منه في وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي. نيويورك تايمز أيضا نقلت عن دبلوماسيين أمريكيين وعن مسؤولين داخل البيت الأبيض أن البنتاغون قدم للرئيس الأمريكي مسودات لعمل عسكري في إيران تراوحت بين القيام بعملية كوماندوز لاستخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، لكن هذه العملية قد تنطوي على خسائر في صفوف الجيش الأمريكي، لذلك هو قلق بشأنها. هناك الخيار الثاني الذي عرض عليه أيضا مؤخرا ويتعلق بقصف جوي للبناء التحتية، بناء التحتية المتعلقة بالطاقة أو تلك المتعلقة بالجيش الإيراني. طبعا أذكر سونيا بأن وزير الدفاع بيت هكسيث ودان كين رئيس هيئة الأركان كانوا قالوا في آخر جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ أمام لجنة الخدمات العسكرية بأنهم مستعدون للتصعيد إذا قرر الرئيس الأمريكي الذهاب نحو التصعيد، وبأن أيديهم أيضا على الزناد، بأن الجيش الأمريكي في كامل أهبته واستعداده إذا قرر الرئيس ذلك، وأنهم مستعدون أيضا للتراجع إن أراد الرئيس ذلك. رئيس الأركان ذكرنا أيضا بأن الجيش الأمريكي الآن لديه موجودات هائلة في المنطقة، نتحدث عن حوالي 50,000 جندي أمريكي موجودون في منطقة الشرق الأوسط في محيط إيران، من بينهم على الأقل سونيا 15,000 من رجال المشاة البحرية الأمريكية قوات المارينز. هؤلاء مستعدون للعمل البري إن قرر الرئيس الأمريكي ذلك. ربما يكون العمل البري السيطرة على السواحل الجنوبية لمضيق هرمز ومحاولة نزع هذه الورقة التفاوضية من يد إيران، وبالتالي الضغط عليها أكبر للاستسلام للمطالب الأمريكية. الأمريكيون أيضا لديهم حاملتي طائرات في المنطقة، ولديهم أكثر من 10 مدمرات، بالإضافة طبعا لأسراب الطائرات المختلفة F-15 16 وF-35 والمدمرات B-2 طبعا التي أيضا مستعدة للقيام بعمليات من المحيط الهندي باتجاه إيران لقصف المقار تحت الأرض، خصوصا بعدما نشرته نيويورك تايمز عن تقارير استخبارية تقول بأن إيران استعادت حوالي 70% من قدراتها، رغم أن وزير الدفاع أكد في جلسة الاستماع بأن هذه الأرقام غير دقيقة وأن إيران خسرت تقريبا كل ما لديها، لم يتبقى لديها من كل شيء سواء المسيرات أو الأسطول البحري أو الدفاعات الجوية إلا 10% كما قال وزير الدفاع ورئيس الأركان. بكل الأحوال واضح أننا بعد عودة الرئيس الأمريكي من الصين دون أن يحقق أي اختراق دبلوماسي نحن أمام قرار مفصلي فيما يتعلق في هذه الحرب، هذا على الأقل ما تسربه مصادر من داخل المنطقة ومن داخل الإدارة الأمريكية. سونيا،
1: شكرا، شكرا جزيلا لك عماد الرواج، ده مراسل تلفزيون عربي من واشنطن. مشاهدينا، أشير إلى هذا الخبر العاجل حول غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوبي لبنان. تتحدث عن هذه الغارة مراسلة التلفزيون العربي، نتحدث عن عدة غارات طاولت مناطق مختلفة في جنوب لبنان بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوبية لبنان، وسنكون في متابعة لكل هذه التطورات في جنوب لبنان. الآن ينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، أهلا بك معنا. وزير الداخلية الباكستاني التقى في طهران الرئيس مسعود بزشكيان، ماذا نعرف عن هذه الزيارة، هذا اللقاء ومخرجاته؟
0: يعني منذ يوم أمس تم الحديث بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران تحمل أبعادا أكبر ربما من التعاون عبر الحدود والقضايا الأمنية والتجارية والاقتصادية عبر الحدود. وسائل إعلام باكستانية كانت قد أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس، وأن وزير الداخلية الباكستاني يحمل معه رسالة مهمة للجانب الإيراني تتعلق بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن في ضوء الوساطة الباكستانية بطبيعة الحال. ربما ننتظر مزيد من التفاصيل لنعرف مخرجات هذه الزيارة، ولكن بالعموم إيران اليوم كان هناك تصريحات مهمة تتعلق بالتعامل مع أي سيناريو عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية حذر من ذلك وقال بأن سيناريوهات إيران وخططها تضع في الحسبان قضايا مرتبطة بخطط هجومية وعاصفة كما وصفها. وأيضا سمعنا نائب رئيس البرلمان الإيراني يتحدث أنه إذا ما استهدفت منشآت النفطية الإيرانية سيتم استهداف منشآت نفطية في المنطقة، وربما سيكون هناك اضطرار إيراني بحسب تعبيره لاستهداف منشآت نفطية في دول قد تصنف بأنها دول صديقة لإيران بطبيعة الحال في المنطقة. إيران بقدر ما هي ملتزمة بالخيار الدبلوماسي تقول بأنها مستعدة أيضا للسيناريوهات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل تلفزيون عربي، كنت معنا من طهران. قال مكتب أبو ظبي الإعلامي إن الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج نطاق محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء هجوم بمسيرة دون تسجيل أي إصابات، في حين أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. قالت الحكومة البريطانية أنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
3: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM FM
6: FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المدخن، التدخين في المنزل يعرض طفلك للإصابة بالاحتقان وأمراض الأنف والأذن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. لأن عندنا حكومة جديدة في العراق، وعندنا أيضا مرحلة قلقة في المنطقة، فإذا هناك بعض الأمور يجب ترميمها، وخاصة علاقاتنا مع الدول العربية والدول الإسلامية، لأن خلال هذا الحرب أيضا الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، ولكن أيضا علاقات الثنائية وعلاقات مع بعض الدول أصبحت أيضا ضحية هذا الحرب. إذا نحتاج إلى ترميم هذه العلاقات وتحسين هذه العلاقات.
4: من بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك معنا حسام، نعود معك بأكثر تفاصيل حول ما أدلى به فؤاد حسين من تصريحات خاصة للتلفزيون العربي، تفضل.
5: نعم سونيا، حديث وزير الخارجية العراقي للتلفزيون العربي كان قد دعم بعدة مواقف للحكومة العراقية، خاصة ما يتعلق بترميم العلاقات العراقية الإقليمية وكذلك الدولية. هذه العلاقات تضررت كثيرا، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية في أكثر من مناسبة، تضررت كثيرا بفعل الأحداث الأخيرة، خاصة وأن فصائل العراقية مسلحة تبنت هجمات على دول خليجية أبان حرب 40 يوما. بالأمس كان هناك الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الوزراء الجديد علي فالح الزيدي، وكان من بين توجيهاته لوزارة الخارجية إعداد ورقة عمل. هذه الورقة هدفها إعادة تفعيل علاقات العراق مع جيرانه، علاقات العراق الإقليمية والدولية، وهو ملف كان قد أثار حفيظة الدول العربية، خاصة الدول العربية والإقليمية، خاصة في عهد الحكومة حكومة محمد شياع السوداني، حيث أشارت في بيانات متتابعة واستدعت سفراء العراق في تلك الدول، أشارت إلى أن ما يجري اعتداء عراقي أو تتبناه جهات عراقية على الأراضي الخليجية وأيضا كذلك الإقليمية. هذا الموضوع أيضا ترميم علاقات العراق مع جيرانه كان من ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي لاقى تكليفه بداية قبل أن يمنح الثقة لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا، وكانت هناك اتصالات من ولي العهد السعودي وكذلك من أمراء قطر وكذلك من أمير قطر وكذلك الرئيس الإماراتي وأيضا مسؤولين رفيعين مستوى من الدول الخليجية. كانت ترغب جميع هذه الدول، عبرت عن رغبتها في تعزيز العلاقات وفتح صفحة جديدة، هو ما أشارت إلى الحكومة العراقية إلى أنها ستتعامل مع هذا الموضوع بجدية، لأن العراق حريص على تعزيز علاقاته وخاصة مع الدول الخليجية. وهذا الموضوع أشار إليه وزير الخارجية العراقي اليوم في تصريحاته للتلفزيون العربي، وكذلك تضمنه منهاج حكومة علي الزيدي وتوجيهاته أمس في خلال اجتماع مجلس الوزراء الأول. نعم
4: شكرا جزيلا لك حسام محمد علي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بغداد، أشكرك جزيل الشكر. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصديق الحكومة على مصادرة 50 مبنى فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس لمنحها لليهود، فيما قالت محافظة القدس أن تصديق الاحتلال على مخطط لإقامة متحف للجيش ومقر لوزارة الأمن على أنقاض مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح يعد تصعيدا خطيرا، مشددة على أن أي تشريعات صادرة عن الاحتلال لا تترتب عليها آثار بخصوص الوضع القانوني للوكالة أو أنشطتها. كما طالبت المحافظة الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغي كافة القوانين والإجراءات التي تستهدف الوكالة. من حي الشيخ جراح في القدس. ينضم إلينا مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، نتابع معك تفاصيل هذا الخبر المتعلق بتحويل أو سعي إسرائيل لتحويل مقر الأونروا سابقا إلى منشآت إسرائيلية، منها ما يتعلق بوزارة الأمن.
2: صحيح سونيا، هذه المنشأة من خلفنا هي المنشأة الرئيسية التي شهدت حملات مختلفة طيلة الفترة الماضية، ما بين عمليات هدم ومصادرة واقتحامات عقب قرار من الحكومة الإسرائيلية بطبيعة الحال أو من الكنيسة الإسرائيلي يعود إلى أكتوبر من عام 2024، كانت حضرت فيه أنشطة الأونروا في إسرائيل وبالقدس الشرقية. وبالتالي المركز الرئيسي من خلفنا شهد عقب هذا القرار عدة مداهمات، انتهى آخرها بقطع المياه وقطع شبكة الكهرباء، إضافة إلى احتجاز عدد ممن كانوا يعملون داخل هذا المكتب لعدة ساعات أثناء القيام بهذه الأعمال، انتهاء بما صدر اليوم من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي تحدث عن أن الحكومة الإسرائيلية عمليا لن تكتفي فقط بمصادرة هذا المركز أو بوقف أعماله، إنما ستقوم بتحويله إلى مكتب يعود لوزارة الأمن الإسرائيلية، لوزير الأمن الإسرائيلي بصورة شخصية، سواء كان إسرائيل كاتس أو حتى الوزير القادم في الحكومة الإسرائيلية، سيكون مكتب وزارة الأمن في منشأة الأونروا، ولهذا رمزية كبيرة إسرائيليا، لأن وزارة الأمن كانت من بين الوزارات التي سعت إلى وقف عمل الأونروا في إسرائيل بصورة عامة، وإضافة إلى وقف أعمالها في القدس الشرقية، كذلك متحف للجيش، وأيضا مركز لشعبة التجديد للجيش الإسرائيلي في مركز إقامة أو في مركز الأونروا الرئيس. بطبيعة الحال الأونروا في بيانات سابقة كانت قد أدانت هذه الخطوات الإسرائيلية، محافظة القدس كذلك تحدثت عن إدانتها لهذه الخطوات المتصاعدة إسرائيليا من خطوة إلى أخرى، لا تكتفي أصلا فقط بمؤسسات تابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وإنما تتخطى الأونروا إلى ما صادقت عليه أيضا الحكومة الإسرائيلية اليوم وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي التي تحدثت عن مصادرة نحو 50 منشأة ومبنى ومحال تجارية في منطقة أو في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة، أحد مداخل المسجد الأقصى المبارك، أحد مداخل البلدة القديمة. تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قرار في الحكومة الإسرائيلية بمصادرة تلك الأملاك، طرد المسلمين منها، طرد من يقيمون فيها، واستبدال هؤلاء بمقيمين يهود، بمستوطنين يهود سيحصلون على هذه المنشآت والمباني التي تمت مصادرتها. بالتالي قرارات حكومية عدة اليوم، منها ما يتعلق بمبنى وكالة الأونروا من خلفنا، وإنشاء مركز يتبع لوزارة الأمن ولشعبة التجنيد ومتحف للجيش الإسرائيلي وفق قرار الجيش، إضافة إلى مصادرة المزيد من ممتلكات الفلسطينيين في مدينة القدس بصورة عامة، تحديدا في البلدة القديمة في شارع باب السلسلة. سونيا،
4: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي من حي الشيخ جراح في القدس. إلى قطاع غزة الآن. إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. تقرير خاص يرصد كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه معا. نتابع.

0: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
1: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
0: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
2: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
0: وفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
3: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ممكن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
0: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
4: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء، فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
5: شهدت مدن إسبانية مظاهرات لإحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في العاصمة مدريد، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
6: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM FM FM.
9: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
6: آخر أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
5: قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن القارة أصبحت بؤرة الإرهاب العالمي، وأن قيادة تنظيم الدولة متمركزة فيها، داعيا إلى عودة النفوذ العسكري والاستخباراتي الأمريكي في إفريقيا.
13: شبح الإرهاب يطل من إفريقيا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خلفية القول تطل أشباح أخرى تحركها أياد عدة خلف الستار. نيجيريا ساحة الاشتباك الأخيرة، إذ نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم صوراً لما وصفته بالعملية المشتركة في محيط حوض بحيرة تشاد، والمستهدف أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في تنظيم الدولة من أصول نيجيرية. عملية اهتم الرئيس الأمريكي أن يعلنها بنفسه، مشيراً إلى أثر تلك العملية في تعطيل قنوات تمويل الإرهاب غربية إفريقيا، خطاب يتوافق مع الإحاطة التي تقدم بها قائد أفريكوم أمام الكونغرس الأمريكي. ووفقا لها، فالقارة السمراء الصاعدة بقوة على ساحة الأمن والتجارة العالمية هي أيضا مسار صعود للشبكات الإرهابية المتنامية، وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة والقاعدة. وعليه قدمت واشنطن لنيجيريا مساعدة عسكرية واستخباراتية مكثفة خلال الأشهر الماضية عبر نشر طائرات مسيرة ونحو 200 جندي. أما جرس الإنذار الأكبر فهو التمدد الصيني والروسي الذي وصفته الإدارة الأمريكية بالنية الخبيثة التي لا تشمل الحضور الاستخباري والعسكري فقط، بل مساعي السيطرة على المعادن والاستثمار بالبنية التحتية. هي إفريقيا بتراكم تعقيداتها، وهذا ترامب يسعى لإعلان إنجاز آخر في قارة أخرى في مواجهة المنافسين، بينما يبقى الإرهاب تحديا عابرا للقارات كافة.
5: خبر عاجل من لبنان. جنوبا، غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة صفد البطيخ بحسب ما أفادتنا به مراسلة التلفزيون العربي. غارة إذن إسرائيلية الآن تستهدف أطراف بلدة صفد البطيخ جنوبية لبنان. نذكر بغارات سابقة خلال هذه الساعة، نتحدث عن بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوب لبنان، كذلك البسارية وحاريس، و عدد من الغارات الإسرائيلية خلال الساعة الماضية والساعات التي سبقتها على مناطق مختلفة جنوب لبنان. أثار إعلان المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة في المغرب إلى زهاء 11%، أثار نقاشا واسعا بشأن واقع سوق العمل، خاصة مع صعوبة إيجاد فرص مستقرة لدى حاملي الشهادات العليا.
14: بين الجامعة وسوق العمل الطريق ليس سالكا دائما، فنهاية سنوات الدراسة عند كثيرين هي إيذان ببداية انتظار طويل. 9 سنوات مرت بعد التخرج، وما تزال فاطمة الزهراء تبحث عن مكان ثابت في سوق العمل. محاولات تتكرر وفرص عابرة لا تقود إلى الاستقرار الذي تنتظره. تقول إنها تشتغل أحيانا بعيدا عن تخصصها الجامعي بدخل محدود بالكاد يغطي نفقتها، لكنه كاف ليخرجها من لوائح العاطلين عن العمل.
15: قد يبدو للبعض أن هذا العمل هذا هو عمل قار، ولكن هو عمل فقط كنحاول ما أمكن نسد به الحاجيات اليومية ديالي، تحركاتي، الدراسة ديالي، مصاريف الكراء وما غير ذلك، ولكن في بحث مستمر على وظيفة.
14: تراجع في المؤشر الرسمي لنسب البطالة تعتبره الحكومة نتيجة لبرامج دعم التشغيل وتحسن في دينامية سوق الشغل، لكن النقاش لا يرتبط بتوفر فرص العمل فحسب، بل أيضا بتحولات العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل.
16: هذا يسائل اليوم المنظومة الاقتصادية وقدرتها على امتصاص هؤلاء الشباب المؤهلين، وقدرة كذلك خارطة التكوينات على الاستجابة للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل في المغرب. وبالتالي أعتقد بأن المشكل الأساسي اليوم هو خارطة التكوينات البعيدة شيء ما على الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.
14: نقاش مجتمعي لا يتوقف عند الأرقام إذن، فبعد أن اقترب معدل البطالة من 12% عام 2022 وارتفع إلى 13% عام 2023، تراجع المؤشر خلال السنوات الأخيرة نقطة واحدة تقريبا، ليقترب من 11% وفق آخر الإحصاءات الرسمية. يأتي ذلك في ظل توقعات رسمية بتحقيق نمو اقتصادي يقارب 5% خلال السنة الجارية، غير أن الرهان لا يرتبط بخفض الأرقام فحسب، بل بقدرة الاقتصاد على توفير وظائف مستقرة تستجيب لانتظارات الشباب.
17: تتراجع أرقام البطالة إذن، لكن القلق لدى فاطمة الزهراء ومن هم في مثل وضعها لم يتراجع بالوتيرة ذاتها، ففي كل سنة تنضم أفواج جديدة من الخريجين إلى سوق العمل في انتظار فرص أكثر استقرار. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
5: تتقدم شركة سبيس إكس بطلب للاكتتاب العام الأسبوع الحالي لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، ما يجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
18: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائنا متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا.
7: راديو الحرية
8: 92.7

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حاصرا بغضب داخلي بسبب الحرب على غزة وإيران وفشله في تحقيق نصر حاسم، وكذلك الأمر بالنسبة لبوتين الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بعد حرب أوكرانيا الطويلة والتي استنزفت الاقتصاد الروسي وأضعفت صورة موسكو. وختم بأن ضعف نفوذ ترامب ونتنياهو وبوتين قد يفتح الباب أمام مرحلة دولية أقل توترا ويمنح فرصة لاستعادة الاستقرار والأمل بعد سنوات من الحروب والاستقطاب. وختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث ناقش توني روم وبن كاسلمان تأثير تبعات الحرب الإيرانية على مستقبل ترامب، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة تضغط على مستقبل ترامب السياسي، فيما يكمن السبب الرئيسي في الحرب مع إيران التي رفعت سعر البنزين لأسعار غير مسبوقة. ويشير الكاتبان إلى أن الغضب الأمريكي يتزايد بسبب تصريحات ترامب الأخيرة والتي تجاهلت الأزمات الاقتصادية للأمريكيين بعد أن أكد الرئيس أن نزع السلاح النووي الإيراني هو شاغله الوحيد. ويعتبر الكاتبان أن الاضطرابات الأخيرة لا تمثل مفاجأة، لكن الناخبين قد لا يسامحون الرئيس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر نظرا لوعوده السابقة بخفض تكلفة المعيشة. ويرى الكاتبان أن الحل الوحيد للتخفيف من معاناة الأمريكيين ماليا يتمثل في إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وهو قرار لا يبدو أن رئيس ترامب يفكر فيه بشكل جدي في الوقت الحالي.
4: إذن ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها بخبر عاجل وتصريح للرئيس الأمريكي الذي يقول فيه الرئيس الإيراني الذي يقول فيه: نأمل أن تفضي الجهود الدبلوماسية والسياسية الباكستانية لترسيخ استقرار وأمن دائمين بالمنطقة. إذن الرئيس الإيراني يقول: نأمل أن تفضي الجهود الدبلوماسية والسياسية الباكستانية لترسيخ استقرار وأمن دائمين في المنطقة. وأيضا يقول ويتحدث بتصريح آخر، يقول: سياساتنا تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار وخاصة دول الخليج. إذن برسائل وبيان وتصريحات جديدة للرئيس الإيراني يتحدث فيها اليوم عن جهود دبلوماسية وسياسية باكستانية، ويأمل أن تساعد على ترسيخ استقرار وأمن دائمين بالمنطقة. وأيضا يضيف بأن سياسات إيران تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار وخاصة دول الخليج. إذن وللمزيد والوقوف على هذه التصريحات وغيرها، نذهب إلى طهران. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من واشنطن عباد الرواشدي. أهلا بكم. ما أبدأ معك حازم، يعني لنفهم سياق هذه التصريحات للرئيس الإيراني والتي على ما يبدو تشي بأن هناك شيء يجري وهناك جهود تبذل ما وراء الكواليس لم يعلن عنها حتى اللحظة في الأيام الماضية.
5: يمكن القول رولا بأن الصورة اتضحت اليوم في ثاني أيام زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني جاءت خلال استقباله لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، سلسلة من المواقف في الواقع أطلقها خلال استقباله لوزير الداخلية الباكستاني. وبالمناسبة قبل أن نخوض في التفاصيل، بقي وزير الداخلية الباكستاني في مقر الرئاسة الإيرانية لثلاث ساعات كاملة اختلى فيها بالرئيس الإيراني بحضور وزير الداخلية الإيراني في اجتماع خاص استمر لتسعين دقيقة بحسب ما أكدت سفارة باكستان في طهران. وهذا يدل على أهمية هذه النقاشات وهذه الزيارة، التي حملت في يومها الأول تفاصيل مرتبطة بالتعاون بين البلدين والحدود بين البلدين وأمن الحدود والتبادل التجاري وما إلى ذلك والتعاون الأمني بطبيعة الحال، لكن في يومها الثاني حملت هذا اللقاء الهام وحملت لقاء آخر أيضا جمع وزير الداخلية الباكستاني مع رئيس البرلمان الإيراني رئيس وفد إيران المفاوض في اجتماع إسلام أباد الأول مع الجانب الأمريكي محمد باقر قاليباف. أبرز ما جاء على لسان الرئيس الإيراني هو ما أشرت إليه بالتأكيد، السياسة المبدئية لإيران كما قال مسعود بيزشكيان هي تطوير العلاقات الودية مع دول الجوار وخاصة الدول الخليجية، وأكد بأن إيران ترغب في إقامة علاقات صداقة وعلاقات صادقة ومستمرة وعلى مبدأ حسن الجوار مع جميع الدول الإسلامية في المنطقة، واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بسعيهما دائما إلى بث الشقاق والخلاف بين الدول الإسلامية من خلال نشرهم للشكوك وإثارة الانقسامات، ودعا إلى مزيد من الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية عموما. وفي إطار التعاون مع باكستان أشاد بشكل كبير جدا بباكستان بالعراق بأفغانستان كدول حدودية، قال بأنها من خلال تعاونها مع إيران أحبطت مخططات أمريكية كانت ترمي إلى دعم جماعات إرهابية مسلحة انفصالية للنفوذ إلى داخل إيران والقيام بأعمال إرهابية بحسب تعبيره، وشكر بشكل كبير جهود باكستان فيما يتعلق بالوساطة، وخص بالشكر أيضا بحسب بيان الرئاسة الإيرانية رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني. بالعموم هناك يعني ما بين السطور في هذا البيان الرئاسي ما يتحدث ربما عن دعم للمسار الدبلوماسي بشكل كبير، دعم لجهود إسلام أباد لجهة الوساطة، لكن بالتزامن مع ذلك سمعنا اليوم في إيران أيضا على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة بشكل خاص على لسان نائب رئيس البرلمان الإيراني أن الجهوزية العسكرية كبيرة، الخطط الهجومية التي ستفاجئ الأعداء كما قال أبو الفضل شكالشي المتحدث باسم القوات المسلحة جاهزة، وأن إيران قد تضطر إلى استهداف المنشآت النفطية في دول المنطقة إذا ما استهدفت منشآت نفطية في أي هجوم ثاني على البلاد.
4: وبالتزامن أيضا وتكميلا لما ذكرته والسياقات أيضا يجري الحديث الآن بوكالات أنباء إيرانية وتحديدا وكالة فارس عن رد أمريكي وعن شروط أمريكية يتم الحديث عنها وتداولها. ماذا نعرف عن موقف إيران حتى اللحظة منها ومن تفاصيلها؟
5: هذه التسريبات التي أشرت إليها والتي أوردتها وكالة فارس صباح هذا اليوم والمرتبطة بشكل أساسي بالرد الإيراني الرد الأمريكي، والذي أشار إلى أن الرد الأمريكي تضمن رفض الولايات المتحدة الأمريكية تسديد أي تعويضات أو أضرار لإيران جراء العدوان الذي الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وكذلك المطالبة بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإبقاء فقط على منشأة نووية واحدة في إيران وتعطيل بقية المنشآت النووية، ونعلم أن هناك العشرات من المنشآت النووية الإيرانية التي تشكل سلسلة متكاملة لتصنيع الوقود النووي لاستكمال البرنامج النووي بشكل كامل وهو ذو أبعاد مختلفة بطبيعة الحال. وأيضا من الشروط التي تم الكشف عنها من قبل وكالة فارس الشروط الأمريكية أن عدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وكذلك موضوع ربط وقف الحرب على جميع الجبهات. إيران ردت على ذلك مسبقا ربما من خلال الشروط التي وضعتها، لا يبدو أن هناك هناك يعني ما هو معلن في إيران بتقديم تنازلات، خاصة أن هذه الشروط التي تم تسريبها من قبل وكالة فارس فيما يتعلق بالرد الأمريكي هي سقف أعلى بالنسبة لإيران. تعطيل البرنامج النووي الإيراني والتخلي عن

0: إسلام أباد صعبة، نحن ندعم المسار الدبلوماسي، ولكن الطرف الآخر يبدو بأنه لا ينصت إلى صوت المنطق وصوت العقل. هذه المطالب التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر طهران هي ليست فقط مطالب يعني بسقف عالي، وإنما هي بعيدة عن المنطق تماما، لأن إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت بشكل كامل في عملية الغضب الملحمي التي نفذتها.
1: نعم.
0: لم تتمكن من إسقاط النظام، لم تتمكن من دفع الإيرانيين إلى الانتفاضة، لم تتمكن حتى الآن من فتح مضيق هرمز، لم تتمكن من تدمير القدرات الصاروخية والمسيرات والقدرات العسكرية عموما لإيران، وهذا ما تشي به بعض التقارير الاستخباراتية الأمريكية كما أوردت نيويورك تايمز وغيرها. وبالعموم إيران هذا التسريب تريد القول بأنها ليست هي من يعرقل المسار التفاوضي.
1: شكرا لك من طهران حازم كلاس. ولنرى على الجانب الآخر معك في واشنطن عماد الرواشدي، الصورة التي نشرها دونالد ترامب على يعني موقعه تروث سوشيال، هدوء ما قبل العاصفة ومعمولة بالذكاء الاصطناعي، يبدو بأنه حذفها مرة أخرى. يعني ما الرسالة؟ ما المعطيات؟ ما الذي يجري؟ وأيضا هناك اتصال متوقع بينه وبين نتنياهو الليلة.
2: نعم، في الواقع ما ينشر في الصحافة الأمريكية تسريبا عن مسؤولين داخل الإدارة الأمريكية داخل البيت الأبيض ووزارة الحرب، بالإضافة لبعض الدبلوماسيين في المنطقة، يقول بأن الرئيس الأمريكي يقترب من عمل عسكري. بعض الدبلوماسيين العرب في المنطقة أخبروا نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي قد يذهب باتجاه العمل العسكري في الأيام المقبلة، الأسبوع بداية الأسبوع هذا الأسبوع. أيضا يبدو أنه اطلع على مسودات من وزارة الحرب للقيام بعمل عسكري. بعض الخيارات تنحصر في القصف الجوي للبنى التحتية وبناء الطاقة تحديدا، وطبعا البنى التحتية العسكرية لإيران. لكن أيضا هناك خيار آخر قد يلجأ لاستخدام الكوماندوز البري، والغاية كما نشر هي السيطرة على اليورانيوم المخصب داخل إيران. لكن هناك احتمال أيضا أن يذهب باتجاه السيطرة على السواحل الجنوبية، أو محاولة السيطرة على السواحل الجنوبية بالقرب من مضيق هرمز أو إحدى الجزر، وهي كلها سيناريوهات سبقة وطفت على السطح في الولايات المتحدة، لكن الرئيس لم يتخذ بشأنها أي قرار. طبعا نحن سمعنا من وزير الدفاع بيت هيغزيف ورئيس هيئة الأركان دان كين في جلسة الاستماع الأخيرة أمام مجلس الشيوخ، في الواقع في آخر ثلاث جلسات استماع أمام مجلس الشيوخ، قالوا بأنهم مستعدون للعمل العسكري، الجاهزية العسكرية الأمريكية مكتملة إن أراد الرئيس أن يذهب باتجاه عمل عسكري، وهم مستعدون أيضا لخفض التصعيد إن قرر ذلك. ورئيس الأركان كان ذكرنا هو وبراد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى في آخر جلسة استماع أيضا بأن الولايات المتحدة دمرت 90% من كل القدرات البحرية، قدرات الطائرات المسيرة، قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولم يتبقى منها إلا 10%، وأن الخطر الإيراني اليوم لا يشبه الخطر الإيراني قبل عملية الغضب الملحمي. لكن هناك خطر بأن تقوم إيران ببعض الهجمات ربما ليست بنفس المستوى من التأثير، لكن هناك خطر قائم كما قال براد كوبر. بالتالي يبدو أيضا أن الإدارة الأمريكية مقتنعة أن هناك عمل لم ينتهي بعد، وهي الرسالة التي أيضا تحدث عنها بنيامين نتنياهو، أن العمل كان جيدا لكنه غير مكتمل بعد. هذا ما يرجح الذهاب نحو الخيار العسكري مرة أخرى. لكن ما هو شكل هذا الخيار؟ هل سيكون فقط عمل بري، عفوا فقط عمل جوي، قصف جوي، أم عمل بري؟ هذا غير معروف. لكن الجيش الأمريكي لديه أكثر من 50,000 جندي الآن في المنطقة، لديه أكثر من 15,000 من قوات المشاة البحرية الأمريكية المارينز، لديه حاملتي طائرات وأكثر من 10 مدمرات أمريكية. بالتالي الجاهزية موجودة، لكن التردد الأمريكي، تردد الرئيس كما ينقل وتنقل المصادر من داخل البيت الأبيض، نابع من خشيته من مراكمة خسائر في صفوف الجيش الأمريكي ودفع تكلفة سياسية بسبب ذلك. ما يعزز أيضا الخيار رولا نحو الذهاب نحو العمل العسكري هو أن زيارة الصين يبدو أنها لم تفلح في تحقيق أي اختراق يستطيع الرئيس الأمريكي أن يعلنه للشعب الأمريكي. ذهب وعاد دون أن يتمكن من أخذ أي وعد من الإيرانيين سوى جمل عامة حول أن إيران لا تريد
1: هل لأنه لم يتمكن من ذلك عماد؟
2: هي لا تريد

0: عسكرت مضيق هرمز.
1: هل لأنه لم يتمكن من ذلك مع الصين أم لأنه كان هذا الملف هامشي هناك؟
0: هو ما قاله هو وبعض المسؤولين أنهم لا يريدون من الصين أي شيء، لكنه عاد وقال بأنه طلب منهم أن يقوموا بدور إيجابي، وهذا ما قاله أيضا ماركو روبيو. المراقبون هنا يقولون بأن الرئيس قبل أن
2: راديو الحرية
3: 92.7 الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: المرتبين.
1: نعم، شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. إذا تسببت الحرب بالشرق الأوسط في أكبر اضطراب بإمدادات النفط في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تسبب ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% في أبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. ترافق ذلك مع زيادة الأعباء على الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل بالتهام حصة كبيرة من رواتبهم مقارنة بالأثرياء والمستثمرين الذين استفادوا بشكل أكبر من الأزمة وفق خبراء. أزمة أدت إلى زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما نقلت الصحيفة. تشير مشاهدين تقديرات جي بي مورغان إلى أنه إذا استمرت الأسعار المرتفعة وإغلاق مضيق هرمز فقد ترتفع فاتورة وقود الأمريكيين بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية 2026. وفي وقت انخفضت الأسر التي يقل دخلها عن 125 ألف دولار سنوياً كمية الوقود التي تشتريها، لم يتراجع استهلاك أصحاب الدخل المرتفع بنفس الوتيرة وفق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. يرى خبراء أن صدمات النفط تعيد توزيع الثروة لصالح الأعلى دخلا في الولايات المتحدة مثل ما جرى في أزمة 2022، حيث ارتفعت أسهم قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 32% منذ بداية الحرب، بينما تضيف معدلات التضخم المرتفعة وتكاليف الاقتراض مزيدا من الضغوط على الشرائح الأقل دخلا من الأمريكيين. يعتقد اقتصاديون أن أصحاب الدخل المرتفع سيواصلون دفع عجلة الاقتصاد الأمريكي إلى الأمام. وزارة النقل الأمريكية تقول إنه في مارس وحده أنفقت شركات الطيران الأمريكية نحو 1.3 مليار دولار إضافية على وقود الطائرات مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي اضطرها لرفع أسعار تذاكرها، فيما بدأت الأسر منخفضة الدخل في التراجع عن الإنفاق وفق بنك أوف أمريكا.

0: وينضم إلي من واشنطن الدكتور باولو فون شيراك رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بك دكتور باولو. بداية وبناء على الأرقام والتقارير الحالية نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ارتفاع أسعار النفط، التضخم، ارتفاع أسعار الوقود والطاقة في الولايات المتحدة، ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة في هذه المرحلة وانعكاساته في الأشهر المقبلة؟
1: في هذه المرحلة اليوم في منتصف أيار الأمور ليست بهذا السوء. إن الاقتصاد ينمو إذا نظرنا إلى إجمالي الناتج المحلي على الأقل مؤخرا هي جيدة، ولكن كما قلتم ثمة تضخم، التضخم سوف يرتفع بسبب ليس فقط الحرب، لأن التضخم كان قليلا مرتفعا قبل الحرب على إيران، ولكن الآن مع الحرب وارتفاع أسعار الوقود فإنه قد بلغ 3.8%. بشكل عام الاقتصاد لا يبلي بلاء سيئا، ولكن نتذكر أن الولايات المتحدة تتجه إلى انتخابات نصفية في نوفمبر، وهذا نقترب من هذا التاريخ، والناس ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء حول السياسات الاقتصادية للإدارة. حينما جاء الرئيس ترامب في 2025 وعد بالعصر الذهبي أن الأمور سوف تكون رائعة، الكل سوف يكون بأفضل حال، أموال، ارتفاع في الأجور، خفض في الضرائب إلى آخره، في حين أنا كل هؤلاء المرشحين الجمهوريين تم هزيمتهم في انتخابات مختلفة ليست وطنية ولكن انتخابات ثنائية لمقاعد معينة إلى آخره، كلهم فازوا في مسألة ميسورية التكلفة، بما يعني أن الحياة أصبحت باهظة جدا قبل الحرب بكثير. لذلك إذا ما وضعنا كل ذلك في صورة أعم فالصورة ليست جيدة. الآن كما قلت الأمور ليست مريعة، ليس من أزمة ولا ركود، ولكن نستذكر أن أغلب النمو الاقتصادي للاقتصاد الأمريكي حاليا يقوده الاستثمارات غير المسبوقة والهائلة في الذكاء الاصطناعي الذي تقوم به الشركات الكبرى. نتحدث عن 750 مليار دولار، وهذا أكثر مما تعهدت به إدارة أوباما السابقة كحزمة اقتصادية بعد الأزمة آنذاك. إذا ما نتذكر 2008-2009 وهذه أموال هائلة تضخ في الاقتصاد، وبالطبع هذا يجعل ذلك لصالح النمو، ولكن من يستفيد؟ ليس العاديون الأمريكيون، الشركات التكنولوجية. نأمل إذا ما استثماراتهم عادت إليهم بالفوائد في الذكاء الاصطناعي أو
0: يعني تأثيرات الصناعي. مختلفة على حسب الفئة الاجتماعية وطبيعة العمل، ولكن نلحظ دكتور باولو بأنه يعني على الرغم من أنك تقول بأن الوضع مسيطر عليه حاليا حتى ولو كان هناك تغييرات، ولكن الوضع يحدث ويؤثر بشكل مباشر على جيب المواطن الأمريكي مباشرة. عندما يريد أن يدفع فاتورة الوقود فهو يجدها مرتفعة، وبالتالي يعني انعكاس ذلك على ترامب والانتخابات النصفية باعتقادك هل سيؤثر؟
2: نعم
1: الجواب هو نعم، بالطبع سوف يؤثر على الحزب الجمهوري لأن ترامب ليس مرشحا حيث هذه الانتخابات هي نصفية، وهذا يجدد أو هذه تجدد البرلمان الأمريكي وجزء من مجلس الشيوخ، وهذا يحدث كل سنتين ليس فيه أي جديد. ولكن تاريخيا نعرف أن حزب الرئيس مهما كان في البيت الأبيض سواء ديمقراطي أو جمهوري تاريخيا يخسر مقاعد في مجلس النواب في الانتخابات النصفية، كأنه نوع من الندم أو المحاسبة على ما قام به الرئيس إذا ما خيب أملهم في أدائه، وليس ذلك غير اعتيادي، ولكن حزب الرئيس أي الجمهوري هذه المرة أن يخسر مقاعد في مجلس النواب. ولكن الآن مع هذه الخيبة الهائلة إلى في كيفية أداء الاقتصاد، والآن نزيد مضاعفات الأسعار، أسعار الوقود المرتفعة جدا، حيث أنها ارتفعت بحوالي دولارين للجالون الواحد، وهذا في الولايات المتحدة يعتبر عن أنه كارثة هائلة. أسعار الوقود ترتفع في بلد الكل يقود فيه كل الوقت يعتبر كارثة، وفي بعض الحالات هو كذلك. وبالطبع يجب أن نزيد منطقيا أن كل ما يتحرك على عجلات أو بالتالي شاحنات أو أي نوع من المركبات التي يحتاج إلى النقل، فإن الطماطم مثلا تحتاج إلى النقل من مراكز التوزيع إلى السوبر ماركت أو متاجر البقالة، فذلك يجري عبر الحافلات وأسعار الوقود ارتفعت،
0: تؤدي إلى سلسلة من ارتفاع في كل شيء. دكتور باولو، هل يعني باعتقادك الولايات المتحدة في مرحلة إعادة توزيع الثروة نتيجة للحرب الأمريكية على إيران؟ وأيضا أود يعني تحليلك لنقطة، يتهم ترامب بأنه يحاول التلاعب بالأسواق من خلال تصريحات معينة، سواء لها علاقة بالحرب أو حتى لها علاقة يعني بتوجه ما، بتوجيه الناس باتجاه ما، بشراء أسهم ما، بالتعاطي اقتصاديا بطريقة ما، وكأنه يتلاعب لتحقيق مصالح معينة.
1: نحن نعرف ولقد رأينا ذلك يتكشف في الأسابيع الماضية، أنه ثمت قبل فتح الأسواق نهار الاثنين صباحا كان يقوم الرئيس بإعلانات عبر وسائل التواصل الخاصة به ويقول الحرب انتهت على إيران، نحن سنعود أدراجنا، انتصرنا إلى آخره، لذلك كل شيء انتهى، لقد أتممنا المهمة. وبالتالي الأسواق تفسر ذلك على عزم لإنهاء النزاع بأي شروط، ولا نعرف أي شروط هذه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وبالتالي فتح مضيق هرمز، وهنا مربط الفرس، وهنا تعود الأمور إلى حالها، وأسعار النفط ستنخفض، أسعار الوقود، وبالتالي سوف يكون ثمة عودة إلى الحالة الطبيعية في الأسواق. لم يعد أحد متأكداً من ذلك، وذلك يفسر مثلا لماذا الجمعة الماضية كان ثمة تجميد في الأسواق، بعض الأسواق، لأن الناس كانوا خائفين وقالوا أن ذلك لم ينتهي، أعني أسواق الأسهم، وكانوا يتساءلون لأي مدى سوف يطول هذا الإغلاق أو الحصار على مضيق هرمز. وهنا نتحدث عن الوضع العالمي، ليس فقط أسعار الوقود والتأثير على الأسر الأمريكية، هذا يعني الوضع العالمي إذا ما كان ثمة أزمة قوية، وقد نبلغ هذه المرحلة إذا ما الأزمة خرجت عن السيطرة. بالطبع الولايات المتحدة سوف تتأثر، لا يهم إذا ما كنا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، فنحن من ضمن الاقتصاد العالمي، وبالتالي إذا ما الاقتصاد العالمي
0: وصلت
1: ينهار
0: الفكرة. شكرا لك من واشنطن
1: الولايات المتحدة.
0: نعم، الدكتور باولو فون شيراك رئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبي لبنان، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بوقوع إصابات في بلدة طرفلسي. كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت وصديقين ودبين جنوبي لبنان، فيما وثقت مشاهد أثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله يحتاج للصبر.
3: عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين لبحث مسيرات الألياف.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية اف ام،
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة اف ام اف ام اف ام.
4: باتجاه تجمعات القوات الإسرائيلية وباتجاه كذلك الأمر الآليات العسكرية والهندسية للجيش الإسرائيلي، فيما أيضا واصل الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء التي وصلت إلى قضاء صيدا هذا اليوم، وعمد بعدها إلى استهداف القرى التي قام بإصدار أوامر الإخلاء لها. ولكن لا تقتصر غارات الجيش الإسرائيلي فقط على هذه البلدات، وإنما أيضا على بلدات أخرى صدرت لسكانها أوامر الإخلاء، ومنها من لم تصدر أوامر الإخلاء، ولكن عمليا يقوم الجيش الإسرائيلي بمواصلة استهدافاته. هذه عشرات الغارات الإسرائيلية هذا اليوم، أبرزها على طير فلسي، كذلك الأمر كانت هناك على البيسرية وعلى معروب، غارات إسرائيلية بالمقاتلات الحربية، وكذلك القصف المدفعي متواصل من المرابض التي استحدثها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية ومراكز العسكرية التي استحدثها، إضافة إلى النقاط الخمس التي كان قد احتلها في الفترة السابقة بعد وقف إطلاق النار في العام 2024. وبالتالي اليوم هناك ترقب لما إذا كان يوم غد سيحمل مشهدا مختلفا، وإن كان الجيش الإسرائيلي التزم يوم غد بهذه الهدنة فربما يخرقها في الأيام المقبلة، وهذا ما شهدناه في 17 من نيسان إبريل الماضي، التزم لمدة أيام وبعدها عاد للتحجج برصد مخاطر على الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وعمد شيئا فشيئا إلى تصعيده الميداني وصولا إلى رقعة جغرافية كبيرة في الجنوب وفي البقاع كذلك الأمر. رولا،
5: شكرا لك من بيروت جواس الحاج خوري. وأشير قبل أن أذهب إلى القدس إلى الأخبار والبيانات الصادرة عن حزب الله الذي يقول فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في محيط بلدة يحمر الشقيف وأوقعنا أفرادها قتلى وجرحى. إليك في القدس عبد القادر عبد الحليم، آخر ما يصدر من تصريحات عن الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل وحرب المسيرات التي على ما يبدو يعني لم تجد لها إسرائيل حل حتى الآن، وهل إن كان يعني فعلا هي تعجز عن مجابهة هذه المسيرات أم تتخذها حجة لاستمرارية يعني عملياتها ضد لبنان؟
6: رولا، يبدو أن مسيرات حزب الله تستنزف بالفعل من جنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل في تحديثه لقائمة المصابين في صفوفه منذ بدء الحرب على إيران ولبنان، يتحدث عن 1015 مصابا. التحديث الأخير، وهو يقوم بهذا التحديث كل عدة أيام، كان يشير إلى 910 من المصابين في السابع من الشهر الحالي، وهذا يعني عمليا وجود 105 إصابات جديدة في غضون 10 أيام فقط، وهذا يدل على كثافة العمليات التي يقوم بها حزب الله أيضا في الجنوب اللبناني. ولو أن الجيش الإسرائيلي لا يفصل بكافة هذه الإصابات، تكاد تمر أيام لا يذكر فيها أصلا وقوع إصابات، ثم بعد ذلك حين يقوم بتحديث قائمة المصابين نكتشف أن عددا كبيرا من الإصابات وقع، ولو أن الجزء الأكبر منها هي إصابات توصف إسرائيليا بأنها طفيفة وعادة لا تشير إليها بيانات الجيش الإسرائيلي. لكن نتحدث خلال الأيام 25 التي مضت عن قرابة 280 إصابة وفق ما أورده الجيش الإسرائيلي من تحديث لقائمة المصابين، هذا يضاف بطبيعة الحال إلى 8 قتلى، 7 من الجيش الإسرائيلي وقتيل ثامن كان مقاول متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية، 5 منهم قتلوا بهجمات للمسيرات، أحدهم قتل بإطلاق قذيفة هاون قصيرة المدى نحو قوات إسرائيلية قرب دير سريان، وقتيلين إضافيين قتلا نتيجة عبوات ناسفة تركت في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. لكن لا تزال المسيرات وتحديدا مسيرات الألياف البصرية التي تطرق إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الخطر الأكبر، لأنه يستحيل التشويش عليها إلكترونيا على عكس المسيرات الأخرى التي تمتلك إسرائيل بعض أسلحة التشويش القادرة على إيقافها. مسيرات الألياف البصرية لا تشوش لأنها مرتبطة بأسلاك متصلة بجهاز التحكم التحكم الذي يتحكم بهذه المسيرة صغيرة الحجم، وبالتالي في مرات كثيرة تكاد لا ترصد، علما أنها لا تستخدم بكثافة عالية جدا، بمعنى أن كل هذه الخسائر وكل هذه الإصابات هي نتيجة استخدام مئات المسيرات فقط منذ بدأ وقف إطلاق النار، عشرات منها أكثر من 100 منها هي من مسيرات الألياف البصرية، إضافة إلى مسيرات أخرى من أنواع مختلفة غير متصلة بالألياف البصرية. ومع ذلك تشكل هذه المسيرات مشكلة كبيرة للمنظومة الأمنية، لأن المنظومة الأمنية وفق ما تحدثت به مصادر إسرائيلية كثيرة لم تكن جاهزة لمثل هذا السلاح بصورة كافية، وليس هذا فقط، إنما عجزت أيضا خلال عجزت الأطراف المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية عن التعامل مع هذا السلاح رغم وجوده لعدة سنوات بصورة فعالة. وبالتالي الأمر لا يقتصر فقط على التعامل الإسرائيلي، إنما هي معضلة كذلك تتعلق باستخدام هذا السلاح حتى في الحرب الروسية الأوكرانية على مدى السنوات الماضية. الاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان مع ذلك هي استراتيجية واضحة إلى حد كبير. إسرائيل تختار مبدأ التفاوض تحت النار على الأقل في الفترة الماضية، دأبت على ذلك وصعدت من خطواتها بصورة تصعيدية بين فترة وأخرى، بدأت بالعمليات داخل نطاق تواجد قواتها، ثم امتدت إلى الشمال من تواجد قواتها من خطوطها الأمامية جنوبية لبنان، ثم بعد ذلك حتى إلى الشمال من نهر الليطاني، حيث باتت تصدر أوامر إخلاء يومية لبلدات لبنانية مختلفة تتلوها عمليات قصف، وفي أحيان أخرى تكون عمليات القصف مفاجئة بهدف شن اغتيالات إما عبر المسيرات أو حتى عبر طيران سلاح الجو الإسرائيلي. بالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية هي حصر النار في الجنوب اللبناني مع عدم وضع خط أحمر واضح يتعلق بتوسعته إلى عمق الأراضي اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل قد تشن هجمات في العمق اللبناني إن وجدت أهدافا تصفها بأنها أهداف ذات قيمة استراتيجية أو قيمة استخباراتية كبيرة، كاغتيال لقائد كبير في حزب الله أو حتى استهداف منشآت تقول إنها مرتبطة مثلا باستخدام سلاح المسيرات لدى حزب الله.
5: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل أدارت قاعدتين سريتين في الصحراء العربية بالعراق، وأنها أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر عام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للتلفزيون العربي إن مضيق هرمز يمثل ممرا حيويا لبلاده لتصدير النفط، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والتوترات في المضيق أدت إلى توقف الصادرات.
2: عن مضيق هرمز بالنسبة لنا مسألة حياتية، لأن احنا نصدر أساسا نفطنا عن هذا الطريق وعن هذا الممر، ونتيجة الحرب والعمليات العسكرية الموجودة في هذا المضيق احنا توقف تصدير النفط، ولهذا أنا تحدثت عن الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب. إذا نحتاج إلى حل هذه المشاكل، وإن شاء الله العراق سوف تلعب دورا في إيجاد بعض الحلول ليس فقط للعلاقات الثنائية ولكن لمشاكل المنطقة.
5: وأوضح حسين للتلفزيون العربي أن بغداد تدخل مرحلة جديدة مع تشكيل الحكومة، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى ترميم علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية.
2: دخلنا مرحلة جديدة بالنسبة، لأن عندنا حكومة جديدة في العراق، وعندنا أيضا مرحلة قلقة في المنطقة، فإذا هناك بعض الأمور يجب ترميمها، وخاصة علاقاتنا مع الدول العربية والدول الإسلامية، لأن خلال هذا الحرب أيضا الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، ولكن أيضا علاقات الثنائية وعلاقات مع بعض الدول أصبحت أيضا ضحية هذا الحرب، إذا نحتاج إلى ترميم هذه العلاقات وتحسين هذه العلاقات.
5: إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة وقوع 5 شهداء في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن القصف شمل تكية الطعام في محيط المستشفى.

0: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. تقرير خاص يرصد كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطال الإنسان ومحيطه معا.
1: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم. فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام. ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
2: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
1: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
3: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
1: أفقى تقارير
4: راديو الحرية
5: من 67 FM FM FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
0: قطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
8: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في السابع من أكتوبر، ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فولادومير زيلينسكي إن وصول هجمات بلاده إلى العاصمة الروسية موسكو يمثل رداً وصفه بالعادل على استمرار روسيا في إطالة أمد الحرب. وأضاف زيلينسكي أن ما سماه العقوبات الأوكرانية وصلت هذه المرة إلى موسكو، مؤكداً أن رسالة كييف واضحة وهي نهاية الحرب. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ يواصلون عملهم.
9: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية، في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
0: قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن القارة أصبحت بؤرة للإرهاب العالمي، وإن قيادة تنظيم الدولة متمركزة فيها، داعياً إلى عودة النفوذ العسكري والاستخباراتي الأمريكي في أفريقيا.
10: شبح الإرهاب يطل من إفريقيا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية، وفي خلفية القول تطل أشباح أخرى تحركها أياد عدة خلف الستار. نيجيريا ساحة الاشتباك الأخيرة، إذ نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم صوراً لما وصفته بالعملية المشتركة في محيط حوض بحيرة تشاد، والمستهدف أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في تنظيم الدولة من أصول نيجيرية. عملية اهتم الرئيس الأمريكي أن يعلنها بنفسه، مشيرا إلى أثر تلك العملية في تعطيل قنوات تمويل الإرهاب غربية إفريقيا، خطاب يتوافق مع الإحاطة التي تقدم بها قائد أفريكوم أمام الكونغرس الأمريكي. ووفقا لها، فالقارة السمراء الصاعدة بقوة على ساحة الأمن والتجارة العالمية هي أيضا مسار صعود للشبكات الإرهابية المتنامية، وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة والقاعدة. وعليه قدمت واشنطن لنيجيريا مساعدة عسكرية واستخباراتية مكثفة خلال الأشهر الماضية عبر نشر طائرات مسيرة ونحو 200 جندي. أما جرس الإنذار الأكبر فهو التمدد الصيني والروسي الذي وصفته الإدارة الأمريكية بالنية الخبيثة التي لا تشمل الحضور الاستخباري والعسكري فقط، بل مساعي السيطرة على المعادن والاستثمار بالبنية التحتية. هي إفريقيا بتراكم تعقيداتها، وهذا ترامب يسعى لإعلان إنجاز آخر في قارة أخرى في مواجهة المنافسين، بينما يبقى الإرهاب تحدياً عابراً للقارات كافة.
0: تتقدم شركة سبيس إكس بطلب للاكتتاب العام الأسبوع الحالي لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما سيجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
11: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائناً متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولاً إلى بناء مستعمرة مستدامة.
7: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. المتحدة تضغط على مستقبل ترامب السياسي، فيما يكمن السبب الرئيسي في الحرب مع إيران التي رفعت سعر البنزين لأسعار غير مسبوقة. ويشير الكاتبان إلى أن الغضب الأمريكي يتزايد بسبب تصريحات ترامب الأخيرة والتي تجاهلت الأزمات الاقتصادية للأمريكيين بعد أن أكد الرئيس أن نزع السلاح النووي الإيراني هو شاغله الوحيد. ويعتبر الكاتبان أن الاضطرابات الأخيرة لا تمثل مفاجأة، لكن الناخبين قد لا يسامحون الرئيس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر نظرا لوعوده السابقة بخفض تكلفة المعيشة. ويرى الكاتبان أن الحل الوحيد للتخفيف من معاناة الأمريكيين مالياً يتمثل في إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وهو قرار لا يبدو أن الرئيس ترامب يفكر فيه بشكل جدي في الوقت الحالي.
3: تغطيتنا مستمرة في ساعة جديدة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. على مشارف اليوم 80 منذ بدء الحرب الأمريكية على إيران، تقف المنطقة على خيط رفيع بين الجنوح للسلم والحل الدبلوماسي أو العودة إلى تصعيد بلا ملامح واضحة كماً وشكلاً وآثاراً. أمريكا وبلغة الأرقام، تسبب ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فيها إلى صعود معدل التضخم إلى 3.8% في أبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. هذه الأزمة أدت إلى أن ينفق الأمريكيون أكثر من 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، طبعا هذا كذلك بحسب الصحيفة، فيما تشير تقديرات جي بي مورغان إلى أنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز فقد ترتفع فاتورة وقود الأمريكيين بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية العام الحالي. ليس هذا فحسب ما ينتظر الأمريكيين. الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم، مونديال كرة القدم، سينطلق بعد 25 يوما، وأمريكا إحدى دول ثلاث تتشارك تنظيمه برفقة كندا والمكسيك. إيرانيا، نائب رئيس البرلمان هدد بأقلمة الصراع وتوسيع التداعيات إذا أطلقت على إيران الرصاصة الأولى، ملوحا برد فعل يطاول دول الخليج على غرار ما جرى من عدوان إيراني عليها خلال الحرب الحالية. أما إسرائيل فتراقب المشهد وعينها على مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، وصحافتها تتحدث عن اتصالات مكثفة مع الأمريكيين وترقب لاتصال بين نتنياهو وترامب بعد عودة الأخير من بكين بوفاض شبه خال. للإحاطة مشاهدينا بمستجدات الساعة بشأن إيران ما بين مفاوضات والتصعيد، أرحب بمراسلية التلفزيون العربي معنا من طهران مراسلنا حازم كلاس، من واشنطن مراسلنا عماد الرواجدة، ومن القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. جميعا أرحب بكم في هذه الساعة، وأبدأ مع طهران. معك حازم كلاس، تحدثت إيران وحدها عن شروط أمريكية وردت وحدها عن الشروط الأمريكية بتحديد شروطها 5-5. ما الذي يدور الآن إيرانيا حول تصعيد محتمل عسكريا أو الذهاب نحو حل دبلوماسي بعد الحديث عن الشروط من الطرفين؟
4: كل الاحتمالات في إيران في الوقت الذي يزور فيه وزير الداخلية الباكستاني العاصمة الإيرانية، وفي يوم زيارته الثاني يجري لقاءات غاية في الأهمية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان ورئيس البرلمان الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض في اجتماع إسلام أباد الأول مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قاليباف، ويتم الحديث عن المسار الدبلوماسي و دعم هذا المسار. بالتوازي مع ذلك نسمع تصريحات من المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، نسمع تصريحات من المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، وكلا التصريحين يصبان باتجاه الجهوزية العسكرية، التحذير من مغبة القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، عمل عسكري جديد. ويتقاطع معهما تصريح لنائب رئيس البرلمان الإيراني يحذر من أن استهداف المنشآت النفطية الإيرانية سيقابل باستهداف المنشآت النفطية في دول المنطقة، لأن إيران ليس أمامها من خيار سوى أن تكون الحرب إقليمية كما أشرت في مقدمة هذه الساعة. اللقاءات التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني هنا في إيران غاية في الأهمية، بقي في الرئاسة الإيرانية لثلاث ساعات، 90 دقيقة منها كانت اجتماع خاص بحضور وزير الداخلية الإيراني مع الرئيس الإيراني. وبطبيعة الحال كان هناك تركيز في التصريحات التي صدرت في بيان الرئاسة الإيرانية حول العلاقات الإيرانية الخليجية، علاقات إيران مع دول الجوار، وكانت رسائل واضح بأنها مقصودة في هذا التوقيت تماما من قبل الرئيس الإيراني وهو يستقبل وزير الداخلية الباكستاني، تأكيد بأن العلاقات الإقليمية يجب أن تكون مبنية على الصداقة والاحترام وحسن الجوار، في توقيت يقول فيه أيضا الرئيس الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يسعيان دائما إلى بث الخلافات والفرقة بين الدول الإسلامية. في تزامنا مع كل هذا الحراك الدبلوماسي وأيضا التصريحات المرتبطة بالشق العسكري، لا تزال إيران أيضا تؤكد أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها، وهذا أمر واقع منذ يوم أمس وخلال الأيام الماضية. سمعنا الكثير حول الآلية التي يتم دراستها من قبل إيران، سواء من قبل وزارة الاقتصاد أو في البرلمان الإيراني، بما يرتبط بفرض هذه السيادة بشكل قانوني وبما يتناسب مع القوانين الدولية. إيران تؤكد بأن هذا الموضوع لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال، والأمور لن تعود كما كانت قبل 28 من شباط فبراير الماضي.
3: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، كنت معنا من طهران. عماد الرواجدة، يعني رغم أن واشنطن لم تتحدث عن هذه الشروط الخمسة التي تحدثت عنها طهران، لكن التهديدات الأمريكية ما زالت متواصلة، ترامب يغرد، وكذلك التهديدات فيما يتعلق باستئناف الحرب في أي وقت بالخيار العسكري. الآن في الإدارة الأمريكية، يعني ما الذي نفهمه من خلال التصريحات؟ هل هناك يعني ضغط من خلال الشروط، أم فعلا هناك نزعة نحو الذهاب إلى ضربة عسكرية؟ لا أدري إن كان عماد الرواجدة يسمعني، سنعود له لنتابع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات، وإن كان هناك حديث عن أي شروط أمريكية ردت بها على طهران فيما يتعلق بالمفاوضات. القدس عبد القادر عبد الحليم، هناك اتصال هاتفي يتحدث عنه نتنياهو بأنه سيجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماذا نعرف من تفاصيل ما تحدث به نتنياهو، وكذلك هل هناك حديث يدور حول شروط ربما سيضعها نتنياهو بين يدي ترامب من أجل عرقلة المفاوضات؟
1: صحيح سونيا، والاتصالات الهاتفية بين نتنياهو وترامب هي اتصالات عديدة جدا خلال الفترة الماضية. كان تحدث نتنياهو عن اتصال هاتفي أعقب وصول الرد الإيراني الأول الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واليوم يتحدث نتنياهو عن اتصال آخر يعقب زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. تحدث نتنياهو عن أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي مستجدات الملف الإيراني وكذلك ما يتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي للصين، ولكن ما تروج له إسرائيل عمليا طيلة طيلة الأيام القليلة الماضية أن احتمالات تجدد الحرب وفق التقديرات الإسرائيلية ازدادت بالمقارنة مع الفترة الماضية نتيجة المباحثات الأمنية الإسرائيلية والمشاورات الأمنية الأمريكية الإسرائيلية التي كانت طيلة الفترة الماضية. هناك حديث وتنسيق شبه يومي أمريكي إسرائيلي تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية ما بين أوساط أمنية إسرائيلية وأخرى أمريكية تتحدث عن أهداف يمكن أن تقصف في الفترة المقبلة وعن سيناريوهات محتملة للضربات الأمريكية القادمة. وكأن السؤال الذي يطرح إسرائيليا أكثر منه إن كانت الولايات المتحدة ستعود إلى حالة الحرب هو بأي شكل ستعود الولايات المتحدة إلى حالة الحرب. من الواضح أن إسرائيل وهذا لا يخفى أيضا عن ما تتحدث به وسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول أن تدفع الولايات المتحدة نحو العودة إلى الخيار العسكري ولو أنها كذلك وفق مصادر إسرائيلية تتجنب أن تظهر ذلك بصورة علنية لأنها لا تريد أن تبدو في موقع محرج أمام الأمريكيين في مظهر من دفع الولايات المتحدة مجددا إلى العودة إلى الحرب على إيران بل تريد أن يبدو ذلك وكأنه جاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهي تتحدث وفق هذه المصادر عن إتاحة الفرصة

0: مشروع الحرية لإتاحة مرور السفن عبر مضيق هرمز، وفشل بمرحلته الأولى من أن تعود إلى ذات الأمر وذات الإجراء، لكن بنسخة أكثر تشددا وأكثر حدة وجدية من النسخة السابقة. بالتالي يتم الحديث عن خيارات أمنية وعسكرية عدة وسيناريوهات عسكرية مختلفة، وكأن القرار هو متى سيكون موعد هذه العمليات وليس إن كانت الولايات المتحدة بالفعل ماضية نحو عملية عسكرية من عدمها.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. نعود مرة أخرى الآن إلى واشنطن معك عماد رواجد، كنت تسمعني عن الموقف الأمريكي. إيران تتحدث عن شروط 5 أمريكية، ماذا تقول واشنطن الآن عن هذه الشروط إن كانت هناك تعليقات، وما هو الموقف الأمريكي والمواقف الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي؟
2: أنباء هذه الشروط لم تصل بعد سونيا للولايات المتحدة، على الأقل ليس هناك أي أنباء عن إرسال الولايات المتحدة لهذه الشروط، لكن الرئيس حينما عاد من الصين أعرب عن خيبة أمل شديدة في المقترح الإيراني، قال بأنه وصل إلى درجة أنه لم يقرأ المقترح، وصله مكتوبا، قال بأنه قرأ أول جملة، وأنه عادة يقرأ أول جملة من أي مقترح مكتوب، إن لم تعجبه يلقيه جانبا، وهذا ما فعله مع المقترح الإيراني، قرأ الجملة الأولى لم تعجبه ثم ألقى المقترح جانبا. الرئيس يقول بأنه حينما عاد من الصين يقول بأن الصينيين قالوا له بأنهم أيضا يعارضون عسكرة مضيق هرمز، لكن المراقبون يقولون بأنه لم يفلح في إقناع الصينيين بأي شيء فيما يخص إيران، وأنه الآن وفق نيويورك تايمز بدأ يتداول الخيارات العسكرية. بعض الدبلوماسيين في المنطقة سربوا للصحيفة أن الرئيس الأمريكي ربما يذهب بعمل عسكري في الأيام القليلة المقبلة، وأنه لديه مسودتان لعمليات عسكرية زودته بها وزارة الدفاع طبعا سونيا. الأولى تتحدث عن قصف جوي للبنى التحتية وبناء الطاقة، بناء التحتية الخاصة بالطاقة وتلك العسكرية أيضا، والخيار الثاني يتضمن إرسال قوات برية من الكوماندوز للسيطرة على اليورانيوم المخصب لدى إيران، والذي تقدر أحجامه بحوالي 450 كيلوغرام. لكن طبعا هناك خشية من أن هذا السيناريو سيؤدي لسقوط ضحايا أو بين مزدوجين خسائر في صفوف الجيش الأمريكي. الآن الرئيس قد يذهب في خيارات أخرى كانت طفت على السطح سابقا، منها مثلا السيطرة على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على مضيق هرمز، في محاولة منه لانتزاع هذه الورقة التفاوضية من الإيرانيين، هذا أيضا وارد سونيا. في كل الأحوال وزير الدفاع ورئيس الأركان كانوا قالوا في جلسة استماع لدى الكونغرس في اليومين الماضيين أنهم مستعدون، الجيش الأمريكي في كامل استعداده للذهاب نحو الخيار العسكري إن قرر الرئيس الأمريكي ذلك. وكما نعلم لدى الولايات المتحدة 50,000 جندي الآن في المنطقة، من بينهم على الأقل 15,000 من مشاة البحرية الأمريكية المارينز، هؤلاء مستعدون وأصلا مجهزون للقيام بعمليات برية سريعة للسيطرة على مواقع معينة في أراضي الخصوم. أيضا لدى الولايات المتحدة حاملتي طائرات وأكثر من 10 مدمرات، بالإضافة لأسراب عديدة من الطائرات الأمريكية F-15 16 وF-35. بالتالي الخيار لدى الرئيس الأمريكي يبدو أننا أمام قرار حاسم، كما قالت نيويورك تايمز اليوم، الرئيس أمام قرار حاسم إن كان سيريد الذهاب في عمل عسكري تجاه إيران، بعد أن يبدو أن كما يبدو على الأقل فشلت كل الحلول الدبلوماسية في التوصل إلى ما يريده منهم، وهو الخضوع الكامل.
1: شكرا جزيلا لك عماد رواجدة مراسل التلفزيون العربي من واشنطن.

بين واشنطن وطهران رسائل تكتب بالنار يتبادلان فيها لهجة التصعيد وكأنهما يدفعان نحو حافة الاشتباك. في قلب هذا المشهد تتقدم واحدة من أكثر جولات التفاوض توتراً. 5 شروط أمريكية قاسية في مقابل 5 مطالب إيرانية مضادة

0: بينما يرتفع سقف الضغط بوسائل
1: راديو الحرية
2: من 97 FM FM FM.
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
0: أن واشنطن وضعت أمام طهران 5 شروط تصفها الأوساط الإيرانية بأنها شروط خنق استراتيجي. الشروط الأمريكية شملت عدم دفع أي تعويضات لإيران وعدم الإفراج الكامل عن أموالها المجمدة حتى ولو بنسبة 25%، كما تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران. أما البند الأكثر حساسية فكان ربط وقف الحرب على جميع الجبهات باستمرار المفاوضات. بالنسبة لطهران لا تبدو هذه البنود مجرد شروط تفاوضية، بل محاولة لإعادة تشكيل إيران سياسيا وعسكريا واقتصاديا تحت الضغط. إيران ردت بدورها ب5 شروط مضادة حملت لغة سيادة أكثر من لغة تنازل: رفع كامل للعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتعويضات عن أضرار الحرب ووقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، خصوصا في لبنان، إضافة إلى الاعتراف بسيادتها على مذيق هرمز. وفي الخلفية لا تتحرك الدبلوماسية وحدها، تقارير أمريكية تتحدث عن خطط داخل وزارة الدفاع لاستئناف عملية الغضب الملحمي مع توسيع الخيارات العسكرية من الضربات الجوية إلى سيناريوهات أكثر حساسية، بينها عمليات خاصة داخل العمق الإيراني تستهدف منشآت نووية مدفونة تحت الأرض. لهذا تبدو المنطقة اليوم وكأنها تعيش فعلا داخل الهدوء الذي يسبق العاصفة.
5: للقراءة في دفاتر الشروط لكل طرف والسيناريوهات المتوقعة في الساعات الحاسمة المقبلة، انضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ فيصل المضاح كرئيس تحرير صحيفة غولف تايمز. أستاذ فيصل أهلا بك معنا، وأيضا أرحب بضيفي من واشنطن جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري. من الرياض معنا أستاذ مبارك العاتي كاتب وباحث في العلاقات الدولية، ومن طهران الأستاذ محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. أهلا بكم جميعا معنا. وابدأ معك أستاذ هاشمي من طهران. 5 شروط أمريكية لم تتحدث عنها واشنطن، تحدثت فقط عنها طهران، ورد ب5 شروط مضادة معاكسة تماما من قبل إيران. بداية، ما الذي نفهمه من تسريب طهران لهذه الشروط الأمريكية أو الحديث عنها منفردة، ومن الرد الإيراني المخالف تماما لهذه الشروط؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي وللضيوف الأكارم وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أن الإعلان عن هذا عبر وكالة فارس التي هي مقربة للحرس الثوري أيضا يعني أن إيران تريد أن تكون الأمور شفافة وواضحة للجميع، ولكي تثبت للجميع أن الإدارة الأمريكية ليست بصدد التفاوض من أجل حل الموضوع أو أنها تصبو إلى حلول مع الجانب الإيراني. هذه القضايا أو الشروط التي تطرحها الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب هي شروط تعجيزية وبعيدة كل البعد، كما عبر عنها المسؤولون في إيران هنا أنها هي مفرطة وعالية السقف، ولا يمكن لإيران أن تقبل بهذه الشروط. إيران مصرة على موقفها على إنهاء الحرب في المرحلة الأولى، وبعد إنهاء الحرب موضوع رفع الحصار وموضوع مضيق هرمز، ومن ثم الإفراج عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات وما إلى غير ذلك. ولكن ما نشهده من موقف أمريكي متصلب قد يكون هو يعني يدعو إلى تصعيد ما تشهده المواجهة بيننا وبين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في القريب العاجل.
5: أستاذ تشابما من واشنطن، ترامب يغرد ويقول الهدوء الذي يسبق العاصفة، هل هذا جزء من آلية التفاوض الأمريكية التي أصبحت علنية الآن بالحديث عن الرسائل المتبادلة، أم أن العاصفة قادمة لا محالة من وجهة نظر ترامب؟
1: أولاً شكراً سيدة سونيا لاستضافتي، وشكراً وتحياتي لمشاهديك. نعرف أن طريقة الرئيس ترامب في المفاوضات هي قائمة على الاستراتيجية الحربية واستفزازية، كما أننا نعرف أنه عالق لديه خيارات محدودة، وفي حين أن موقف إيران أصبح أقوى مع الوقت فإن خيارات ترامب أصبحت أكثر محدودية. بالمناسبة مثلا على الجبهة الدبلوماسية يبدو أن ترامب الآن سوف يكون غير قادر على إبرام اتفاق بجودة اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك خياراته محدودة. وحاليا ترامب أكبر خيار يتمتع به هو الخيار العسكري، خيار القوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية، ونرى أن العقوبات الاقتصادية لديها قدرة متضائلة على تأثير على إيران بسبب التغيرات في مضيق هرمز، كما أننا نعرف أن ترامب في عملياته العسكرية الأولى لم يحقق أهدافه من تغيير للنظام ومن امتلاك اليورانيوم المخصب الإيراني، لذلك خيارات ترامب أصبحت محدودة أكثر، الخيار الدبلوماسي تضاءل عسكريا واقتصاديا، الخيارات أيضا تضاءلت. لذلك بعد قمة الصين وترامب تبين أن خياره الأفضل من ناحية ترامب أو من منظار ترامب هي ضربة عسكرية هائلة على ترامب، وضربة أخرى لترامب سوف تكون تمظهرا جديدا للقوة، وذلك قد يجعل ترامب يعلن النصر وينتهي من هذه الحرب، لأنه تحت ضغط متزايد لإنهاء هذه الحرب، هو تحت ضغط محلي بسبب الانتخابات النصفية وبسبب المعارضة الأمريكية للحرب، ترامب أيضا تحت ضغط دولي، في حين أن العالم على حافة أزمة شح طاقوية، كما أن ترامب تحت ضغط من حلفائه في الخليج، لأنه كلما طالت هذه الحرب كلما آذت طهران، ولكنها أيضا تؤذي حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، وتؤذي أيضا قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في عمليات الوقود والفيول في الخليج وحول العالم.
5: واضح. نعم نعم سيدة جينجر، سنعود لك في هذه النقطة تحديدا، في نقطة ضغط الخليجيين المتضررين من هذه الحرب بشكل مباشر باعتبار يعني الأزمة الاقتصادية الخانقة جراء الحرب، وكذلك باعتبار الاستهدافات الإيرانية. إيران ما زالت تهدد بأقلمة الصراع. أستاذ فيصل، كيف يقرأ الخليجيون هذه التهديدات الإيرانية، علما وأن الإمارات استهدفت اليوم بهجوم؟
7: يعني
5: رغم عدم تأكيد يعني أن إيران هي المسؤولة عن هذا الهجوم، طبعا
7: يعني هم الطرف اللي هاجم يعني في الأول مرة. الفكرة أن اليوم إحنا في تهدئة، مفترض أن هي إحنا في تهدئة، إسرائيل في هدوء، أمريكا اللي هي طرف في الحرب في حصار لإيران، ولكن الخليج يضرب في محطة الطاقة النووية في أبوظبي، قطر تستهدف فيها مسيرات في تاريخ 10 في ميناء أم سعيد، وجزيرة بوميان في الكويت، إخواننا في الكويت يهاجمون من الحرس الثوري وبلغة تصعيدية من الوزير العراقجي ولغة تكبرية، يهاجم أيضا الكويت اللي هي طلعت من احتلال العراقي وعاشت هذه المنطقة أزمة. يعني تكرار هذه الأزمات يعني يذكرني في عدم قراءة المشهد العالمي. اليوم إمدادات الطاقة من الخليج 24% من إمدادات الطاقة من الخليج، هل يقبل العالم بهذه الطريقة؟ يعني أنا ما أعتقد أن إيران يعني تعتقد أن هذا موضوع مضيق هرمز سيكون مستدام. يعني في اليوم حلف بعد يتكون بحري بين بريطانيا وفرنسا وبلجيكا اللي يتكون في عدة يعني حوادث صارت في الصومال، قرصنة البواخر، صارت في حرب باب المندب. موضوع إمدادات الطاقة هي ليست مسألة إقليمية في كأقلمة الحرب، هي مسألة دولية. فأعتقد أن الفوهة بين إيران وأمريكا قاعدة تتسع في عدم قراءة للمشهد العالمي. مثل ما قلت لك في موضوع الطاقة، موضوع اليورانيوم هي أمريكا يعني مركزة الولايات المتحدة في موضوع الطاقة. 2015 الصلح وقبله في إدارة كلينتون وقبله، يعني ما أعتقد أن أحد بيسمح لامتلاك إيران للسلاح النووي. يعني ما بعد الحرب أستاذة سونيا، إيش وضع الإيرانيين مع دول الخليج؟ اليوم إحنا في تهدئة.
5: هذا السؤال يعني أنقله لضيفي من طهران أستاذ هاشمي، ما وضع إيران مع دول الخليج كما قال أستاذ فيصل بعد هذه الحرب، بعد استمرار تهديداتها بأقلمة الصراع؟
6: الواقع يا سيدتي، الموضوع مع الدول الخليجية لأنه إيران هجمت، ولأن إيران يعني شن عليها عدوان أمريكي صهيوني بمؤازرة مواقع عسكرية في المنطقة. يعني الآن إيران في حالة حرب، وبعدين قدمت وضحت هذا العدوان، هاجم إيران واغتال القائد هذا البلد واغتالت القيادة العسكرية وضربت المواقع المدنية والمدارس والأطفال والنساء وما إلى غير ذلك. الآن نحن في حالة حرب وإيران تعاني من هذه الحرب بكل معنى الكلمة. يعني الإخوة في الدول الخليجية المجاورة جيراننا ينبغي أن يشعروا بهذا الألم الذي تشعر به إيران اليوم. يعني ما الوضع ليس وضعا عاديا وليس وضعا طبيعيا، وليس الوضع في إيران وضع عادي جدا، وهي وتتوقعون من إيران أن تتواصل وأن تكون لها علاقة. العلاقات
5: ما يعني هي تريد يعني تصدير الألم إلى جيرانها؟
6: تكون هناك نعم،
5: هل تريد إيران تصدير الألم إلى جيرانها عندما تقول أن دول الخليج يجب أن تشعر بنفس الألم الذي تشعر به إيران بضرباتها لدول الخليج؟
6: عندما أقول ينبغي أن تشعر بألمنا، لا يعني أننا ننقل الألم إلى الدول. نقول أن الإخوة جيراننا ينبغي أن يشعروا بالألم الذي تشعر به إيران اليوم. اليوم هناك حرب ضروس ضد الجمهورية الإسلامية، وهي دولة جارة للدول الخليجية، وتوقع إيران أن تكون الدول الخليجية يعني لا تسمح لهذا العدوان. هي لم تدين هذا العدوان ليومنا هذا بعد مرور أكثر من 70 يوم، لم تدين هذا العدوان على بلد جار مسلم لها، لم تدين هذا العدوان أولا،
5: لأنكم استهدفتموها، استهدفت إيران
6: الموجودة لأن تكون
5: من أول يوم في هذه الحرب. إيران ردت باستهداف جيرانها. أستاذ هاشمي ربما يرد على هذه النقاط أستاذ مبارك العاتي
3: من راديو الحرية 97.10 الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 97.7 FM. لم يعيروا تلك المواقف أي اهتمام، بل عملوا على النقيض تماما. نحن اليوم في وضع جديد سيد أستاذ سونيا، وضع تغيرت فيه المنطقة كليا، وعلينا أيضا بالفعل ألا نفارق هذا الواقع الذي فرضته علينا الأوضاع الجيوسياسية، ولا ينفك عن الوضع الجغرافي. اليوم إيران تكاد تتغير إن بإرادتها أو بغير إرادتها، الحرب حتما ستغير الأوضاع في طهران، سيكون هناك نظام جديد. حتى وإن بقي نظام الحرس الثوري، لكن يبدو أن آثار الحرب ستغير من إيران، من خلال أن الشعب الإيراني حتى الآن بالمناسبة هو الحاضر الغائب، هو المغيب عن هذه المعادلة جميعا. لم نرى ردات فعل الشارع الإيراني حتى الآن، وأعتقد أن الشارع الإيراني ينتظر إلى أن تهدأ الحرب، ومن ثم ربما تتغير محافظات 31 الإيرانية وتقول كلمتها. نقطة أخرى أيضا، قضية أن يكون الرئيس الأمريكي تحت ضغط سيف الوقت، في اعتقادي أن من يقع تحت سيف الوقت هو إيران، نظرا لأن الحصار الذي يفرضه الرئيس الأمريكي اليوم حصار خانق، حصار اقتصادي خانق، يؤثر على إيران كما يؤثر على الصين ويؤثر على الاقتصاد الدولي. بكل تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر، لكن أيضا علينا أن نعي بأن يجب أن لا تنتهي الحرب بلا نتيجة. بمعنى إن انتهت الحرب على هذه الأوضاع، في اعتقادي أن إيران ستثأر في أسرع وقت من الدول الخليجية. لذلك علينا أن نؤكد على ألا تنتهي الحرب إلا وقد حققت هدفها الأهم، وهو التخصيب، السيطرة على التخصيب على اليورانيوم المخصب 450، ومن ثم أيضا قطع الصلة ما بين إيران وما بين أذرعها، وأيضا القوة الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية التي تعتبر مهددا لدول الخليج.
3: هذه يعني هذا جزء من الشروط التي تحدثت عنها وكالة فارس اليوم، يعني إيران تحدثت عنها،
2: ومطالب، وهي مطالب
3: هي شروط دون أن تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة. اسمحوا لي جميعا أن أشير هذه الأخبار العاجلة. الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس وزراء باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة. بحث إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع رئيس وزراء باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة، وسنتابع بطبيعة الحال إن كانت هناك تصريحات أخرى من الخارجية القطرية فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي سعيا لإنهاء هذه الحرب. سيدة جنجر، بالحديث عن شروط أمريكية تراها إيران شروط استسلام، هل يعني يأخذ ترامب بعين الاعتبار تأثير أو تأثر دول الخليج التي تحدث عنها ضيفي من الرياض وكذلك ضيفي في الاستوديو، تأثر هذه الدول بهذه الحرب، هل سيشكل عامل ضغط حقيقي من أجل الوصول إلى خيار ينهي هذه الحرب؟
4: يبدو أن ترامب لا يأخذ بعين الاعتبار مصير دول الخليج. يقول ترامب باستمرار أنه يقوم بما يقوم به لصالح دول أخرى، ولكن بناء على شخصية ترامب هو يريد فوزا بكل الأثمان وعلى حساب كل شيء، ويبدو أن ترامب يتأثر المقام الأول بفعل إسرائيل وضغط الإسرائيلي على ترامب ألا يبرم اتفاقا إلا إذا ما كان اتفاقا مبنيا على الاستسلام التام لإيران. وهذا ما يجعل أن مشاكل تتولد لترامب وتفضي إلى عدم قدرة ترامب على المفاوضة على اتفاق. أن ترامب تحت ضغط كبير من إسرائيل بغية المضي قدما في عدم الحصول على الأسلحة النووية والتخلي عن اليورانيوم المخصب. ولكن في الوقت عينه رأينا أن إسرائيل نفسها غيرت مطالبها. أولا إسرائيل أرادت أو بداية أرادت عدم دعم وكلاء إيران كحزب الله وحماس، وإسرائيل أرادت التخلي الكامل عن برنامج النووي لإيران، أي الأنشطة النووية سواء كانت للأسلحة أو لأغراض مدنية. ومع مرور الوقت في هذه الحرب الموقف الأمريكي أصبح أضعف والموقف الإيراني أصبح أقوى، ولذلك على الرغم من أن ترامب تحت ضغط كبير
3: طيب
4: من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي ومحليا من قبل سياسيين أمريكيين وناخبين، إن ترامب
3: طيب اسمح لي سيدة جنجر أن أشير لهذا الخبر العاجل الآن. أكسيوس تنقل عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش هاتفيا مع نتنياهو الملف الإيراني. إذن الرئيس الأمريكي ترامب ناقش هاتفيا مع نتنياهو الملف الإيراني بحسب ما أورده موقع أكسيوس الآن عن مسؤول إسرائيلي. سيدة جنجر، لماذا يدرس ترامب دائما الملف الإيراني مع نتنياهو؟ ما حدود الضغط الإسرائيلي على ترامب من أجل العودة إلى الحرب؟
4: إن الشعب الأمريكي نفسه يسأل ويطرح السؤال نفسه. نحن نرى أن المانحين الإسرائيليين كميريام أندرسون لترامب التي تبرعت بمبالغ طائلة لحملة ترامب بالإضافة إلى نتنياهو والصهاينة الأمريكيين كتيد كروز ولينزي جراهام هم جميعا يدفعون ترامب إلى الحرب ضد إيران. ونعرف أن إسرائيل تريد وتسعى إلى الدمار الكامل لإيران، وللأسف ترامب وأغلبية الكونغرس يأخذون الأوامر من إسرائيل، وذلك يفضي إلى غضب الشعب الأمريكي. ولذلك نرى أن إسرائيل تدفع ترامب وإسرائيل تريد تدمير إيران، ولكن الولايات المتحدة ليس لديها القدرات العسكرية للقيام بذلك. لذلك كل ما رأينا هو حدود القدرات العسكرية أو القدرة الأمريكية. لم نعد نتحدث عن التسعينيات، إن العالم تغير بشكل كبير في 30 عاما الماضية، والولايات المتحدة انخرطت في حروب في الشرق الأوسط بالنيابة عن إسرائيل.
3: نعم واضح. أستاذ فيصل، يعني منذ قليل كنت تريد التعليق على حديث ضيفي من طهران، كان يعني يلقي باللوم على دول الخليج، وإيران دائما ما تسمي في تصريحاتها الرسمية دول الخليج بالجيران بالأشقاء. يعني حقيقة بعد كل ما جرى وبعد التهديدات المستمرة من إيران، برأيك بأي عين تنظر إيران إلى جيرانها؟
5: والله يعزني يعني كلام الأستاذ محمد، يعني هذا الإعلام الشعبوي، القاعدة الأمريكية، الدول المضادة، ونسى أن مثلا دولة قطر مثلا في حرب 12 يوم هي من حقنت دماء الإيرانيين. في زيارة ترامب إلى قطر قال لو كان يشكر أمير قطر، لأنه هو الوحيد اللي يعني أو هو الشخص اللي دائما يدعوني في عدم الحرب أو الدخول الحرب مع إيران والتفاوض للمفاوضات. هي مشكلة نهج أستاذة سونيا، يعني موضوع خلايا تجسسية في الخليج. يعني هو يقول ليش الخليج ما ما أدان القصف. أمريكا عندها 800 قاعدة، دولة عظمى، تتخذ الحروب ما تأخذ إذن من الخليج، بس الخليج دائما يدعو إلى التهدئة، يدعو إلى المفاوضات إيمانا أن الخليج وإيران جارة تشترك في بعض الأشياء. يعني اليوم قبل الحرب هذه تكلمت أنا عن حقن دماء الإيرانيين، تكلمنا عن طيران مدني، تكلم عن تعاون مثلا من الإمارات ومع إيران في موضوع الأسواق الحرة، تكلمنا عن اتفاقية الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران. ولكن هذا النهج المستمر في موضوع تصدير الثورة، موضوع المظلومية، حسوا بألمنا، نحن لسنا جزء من الحرب هذه، وهو يعلم هذا الشيء، ويعلمون الإيرانيين، الشعب الإيراني شعب ذكي صاحب حضارة، ويعلم أن الخليج، ولا ما كان اليوم الناس تهاجر إلى الخليج لنجاح الاقتصادي، لحكمة حكامة في عدم دخول في مغامرات في حروب. لم ندخل حروب في جنوب لبنان، لم نحرض، لم نصدر ثورة، لم نهجر 12 مليون سوري. فيجب على أن احنا شوي نرتقي إلى يعني المشاهد اليوم، والهاي يعلم يعني كفاية هاي عبث في هذه المنطقة. يعني يحزني الصراحة أن نشوف هذا الخطاب الشعبوي، يعني نبغي احنا نتكلم عن الواقع. اليوم الواقع يقول أن إيران تحارب أمريكا وإسرائيل. يا جماعة الخير، هذه المنطقة كفاها ألماً، كفاها مغامرات، كفاها المفاوضات ليس فيها فائز، فيها تنازل من هنا وتنازل من هناك، والله يحقن دماء المسلمين. ولكن الاستمرار في هذا النهج، الاستمرار في الإعلام الشعبوي، الاستمرار في تصدير الحروب، هذا يعني نهج ما يبني دول.
3: أستاذ هاشمي، كيف تنظر طهران إلى دور دول الخليج في دعم الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
6: يا سيدتي اسمحي لي أن أستعير من الأخ العزيز هاي كلمة يا جماعة الخير، لأقول يا جماعة الخير أنتم شهداء على ما حدث، أنتم جيراننا وتشهدون ما يحصل داخل في المنطقة وفي المياه الخليجية وعلى إيران. نحن حاربنا أمريكا، نحن دخلنا في مواجهة عسكرية مع أمريكا، نحن هاجمنا حتى إسرائيل. من بدأ العدوان؟ ومن كان مضيق هرمز كان مغلق، كان مفتوح وكل شيء كان
5: مفتوح. بس احنا مش طرف في هذه الحرب،
6: كان على ما يرام،
5: وانت تعلم احنا ليس طرف في هذه الحرب.
6: اسمح لي، أنا لم أقاطع أحدا. صحيح. أنا لم أقاطع أحدا، أرجوك. هل كانت الأمور قبل هذا العدوان وقبل العدوان 12 يوم والعدوان الأخير؟ نحن ذهبنا إلى مفاوضات حتى مع الإدارة الأمريكية.
7: راديو الحرية 97.7
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
3: إعادة استهدافها، دورها في دعم الدبلوماسية. أتحدث هنا عن قطر التي تتحدث رسميا باستمرار عن دعمها للدبلوماسية، وأتحدث عن عمان التي احتضنت الدبلوماسية بين الطرفين في وقت سابق وما زالت تدعمها، وتصريحات خليجية أخرى تصب في نفس الإطار. وحتى وزير الخارجية الإيراني دائما في تواصل مع دول الخليج.
6: نعم، إيران تنظر بإيجابية إلى هذا الدور الذي تقوم به قطر وتقوم به المملكة العربية السعودية الآن ومن ذي قبل ومع عمان أيضا، هذا نقدره وننظر له بإيجابية. ولكن الأمور مع الأسف ليست كل دول الخليج على منوال واحد، ليست كل دول الخليج تنظر بهذه النظرة التي تنظر بها قطر وعمان. المهم نحن كدول جارة ودول عربية ومسلمة لم يفكر فيها الشعب الإيراني ولا القيادة الإيرانية أن تصطدم مع هذه الدول الجارة أبدا لولا هذا العدوان الذي شن علينا. وهناك اعتقاد راسخ في إيران أن هناك مواقع عسكرية في هذه الدول ساهمت بشكل كبير في هذا الهجوم، ولذلك اضطرت إيران إلى ضرب هذه المواقع العسكرية. المهم نحن لا ننظر بعدوانية إلى هذه الدول أبدا، العدوان الأمريكي الصهيوني هو الذي نعاديه وهو الذي نحاول جاهدين في مواجهته اليوم وقبل اليوم وفي المستقبل. ونريد حتى مع هذا الجانب الأمريكي أن نصل إلى نتيجة وإلى مفاوضات، ولكن مع الأسف وجود إسرائيل هذا الكيان اللقيط، هذه الغدة السرطانية، وجودها على طاولة المفاوضات ووجودها على الميدان هو الذي عقد الموقف على الإدارة الأمريكية، وإلا كنا باستطاعتنا أن نصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية. يعني هذه المشاورات المتواصلة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو هو ما يفسد المفاوضات وما يفسد الواقع الدبلوماسي الذي تحاول بعض الدول الخليجية محاولاتها الجادة والإيجابية للحيلولة دون تصعيد في الموقف داخل المنطقة.
3: أستاذ مبارك العاتي، كيف تنظر المملكة العربية السعودية ودول الخليج إجمالا إلى مرحلة ما بعد الحرب في حال استأنفت إيران استهدافاتها لدول الخليج، تقول أنه سيكون ردا على أي ضربة أمريكية قادمة؟
2: تونس سمحت لي فقط أعود بالذاكرة قليلا. عام 2015 كان الرئيس باراك أوباما قد يعني أشبه ما يكون بتبنى المشروع الإيراني من خلال اتفاق 5+1، وفرج عن مليارات من الأموال الإيرانية. هذه الأموال أين ذهبت؟ ذهبت للصرف على الفصائل في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي كل الدول العربية. هذا أريد أن أقول أن هذا يؤكد على أن إيران حقيقة كانت ولا زالت تتقصد الدول العربية. مسألة التذرع بإسرائيل والإشارة إلى إسرائيل والكيان الإسرائيلي، هذا يعني شعارات شبعنا منها كثيرا وعرفناها وسبرنا غورها، والجميع يعلم أن إيران أكبر من تاجر في القضية الفلسطينية ولا زالت تتاجر في القضية الفلسطينية. اليوم من خلال اتفاق 5+1 إلى أن جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان السلوك الإيراني قبل أن تندلع حرب 12 يوما، كان السلوك الإيراني سلوك مهدد ومزعزع لاستقرار الدول العربية. كما تفضل الأستاذ فيصل، قبل وجود ترامب يعني رحل 12 مليون سوري وقصف 5 ملايين سوري، بمن؟ من الزينبيون والفاطميون الذين قدموا من إيران. والعراق حتى الآن يعاني من التدخل الإيراني، قاعدة جرف الصخرة والتدخلات الإيرانية للتو، يعني كان مسعود قائني يتواجد في بغداد قبل تشكيل الحكومة العراقية. هذا يؤكد على أن النوايا الإيرانية تجاه الشعوب الخليجية الشقيقة هي نوايا عدوانية ونوايا توسعية. ولذلك علينا ردا على سؤالك أستاذة سونيا، أستاذة سونيا، علينا أن نؤكد بأن القادم بعد هذه الحرب سيكون أخطر، وعلينا أن نعد العدة من الآن، لأن إيران ستكون جريحة ولن تقتص ولن تنتقم من الكيان الإسرائيلي ولا من الولايات المتحدة الأمريكية. ستنتقم كما قال الزميل من طهران قبل قليل، يريد من الأشقاء أن يألمون كما نالم، ولذلك هم سينتقمون من الدول الخليجية. أن تأتي مسيرتين إلى محطة نووية سلمية في أبوظبي، ماذا يعني ذلك؟ هذه رسالة خطيرة جدا بأن إيران لا تستثني أي هدف، وأنه لا قدر الله لو فجرت هذه الطاقة لا ذهبت فيها شعوب الجزيرة العربية بأكملها. ولذلك أرى أن الدول العربية رغم أنها تستخدم سياسة الردع والدفاع، لكن أرى أنها قادرة بالفعل على أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي مجهود دولي من شأن أن يحقق الأمن والسلم الدوليين، ومن شأنه أيضا أن يضمن أمن واستقرار الدول العربية. النقطة الأخرى والتي أريد أن أشير إليها، رغم حالة الاستعداد العسكري والسياسة التي تبديها دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أيضا هناك مفاوضات تجري بين الدول العربية وبين إيران على أمل التوصل إلى تفعيل اتفاقيات بكين وإعادة توقيعها بإطار جديد من شأنه أن يحقق حالة السلم والاستقرار بين الطرفين العربي والإيراني، ولكن بوجود ضمانة دولية حقيقية، وليس ضمانة صينية فقط بل ضمانة دولية حقيقية من شأنها أن تكبح جماح النفوذ الإيراني. أرى أن الجولات المكوكية التي يقوم بها سمو الأمير فيصل بن فرحان على عدد من الممالك الأسبانية، الممالك الأوروبية سواء مملكة إسبانيا أو المملكة البريطانية أو المملكة هولندا كل أو اليونان، حتى يؤكد على أن لدينا مشروع واضح قابل للتطبيق من شأن أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة إذا تفاعلت إيران بشكل واضح وجدي، من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصعيد بين جانبين. أمريكا سترحل وإسرائيل ستنكفئ وستبقى الجغرافيا حاكمة بينه وبيننا وبين النظام الإيراني. هل النظام الحرس الثوري يريد السلام؟ أشك كثيرا في ذلك، ولذلك أعود إلى ما بدأت به حديثي بأننا نراهن أيضا على الشعب الإيراني بأن يكون شريكا مع الشعوب الخليجية لتحقيق الأمن والاستقرار.
3: واضح. سيدة جينجر تشابمان، ضيفي من طهران قال إن وجود إسرائيل على الطاولة بشكل أو بآخر هو ما يعرق المفاوضات والوصول إلى حل دبلوماسي أو سلمي. برأيك متى تقول أمريكا لإسرائيل نعم ومتى تقول لها لا فيما يتعلق بالحرب على إيران؟
4: إن ضيفك من طهران محق. حاليا يبدو أن ترامب والكثير من السياسيين في واشنطن غير قادرين على القول لا لإسرائيل، وفي الحقيقة لهذا ترامب تنفد منه الخيارات والمفاوضات الدبلوماسية الأمريكية تفشل، لأن
13: راديو الحرية
14: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
14: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
15: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ده، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بما قاله موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملف الإيراني. وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت إلى الخطوات المشتركة في ملف إيران. كشفت مصادر إيرانية أن واشنطن طرحت على طهران حزمة شروط ضمن ردها على المقترحات الإيرانية. وبحسب وكالة فارس، تضمنت الشروط الأمريكية تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل، وعدم دفع التعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة.
4: بين واشنطن وطهران رسائل تكتب بالنار يتبادلان فيها لهجة التصعيد، وكأنهما يدفعان نحو حافة الاشتباك. في قلب هذا المشهد تتقدم واحدة من أكثر جولات التفاوض توتراً. 5 شروط أمريكية قاسية في مقابل 5 مطالب إيرانية مضادة، بينما يرتفع سقف الضغط بوتيرة أسرع من أي مسار للتهدئة. الرئيس الأمريكي بدا وكأنه يبعث برسالة حرب أكثر منها رسالة تفاوض، بعدما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها على متن سفينة حربية مرفقة بعبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة، لكن خلف الصورة برز ما هو أكثر خطورة. وكالة فارس الإيرانية كشفت نقلا عن جلسات استماع تناولت الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية أن واشنطن وضعت أمام طهران 5 شروط تصفها الأوساط الإيرانية بأنها شروط خنق استراتيجي. الشروط الأمريكية شملت عدم دفع أي تعويضات لإيران، وعدم الإفراج الكامل عن أموالها المجمدة حتى ولو بنسبة 25%، كما تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران. أما البند الأكثر حساسية فكان ربط وقف الحرب على جميع الجبهات باستمرار المفاوضات. بالنسبة لطهران، لا تبدو هذه البنود مجرد شروط تفاوضية، بل محاولة لإعادة تشكيل إيران سياسيا وعسكريا واقتصاديا تحت الضغط. إيران ردت بدورها ب5 شروط مضادة حملت لغة سيادة أكثر من لغة تنازل: رفع كامل للعقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، وتعويضات عن أضرار الحرب، ووقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، خصوصا في لبنان، إضافة إلى الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وفي الخلفية لا تتحرك الدبلوماسية وحدها، تقارير أمريكية تتحدث عن خطط داخل وزارة الدفاع لاستئناف عملية الغضب الملحمي، مع توسيع الخيارات العسكرية من الضربات الجوية إلى سيناريوهات أكثر حساسية، بينها عمليات خاصة داخل العمق الإيراني تستهدف منشآت نووية مدفونة تحت الأرض. لهذا تبدو المنطقة اليوم وكأنها تعيش فعلا داخل الهدوء الذي يسبق العاصفة.
3: قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إنه يأمل أن تفضي الجهود الدبلوماسية الباكستانية إلى ترسيخ استقرار وأمن دائمين في المنطقة. وأضاف بوزشكيان أن سياسة بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار وخاصة دول الخليج. بدوره قال حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس البرلمان الإيراني، قال إن السعودية ودول الخليج تدرك أن طلقة واحدة ستجبر طهران على تحويل الحرب إلى مواجهة إقليمية. وأضاف أنه إذا هجمت منشآت إيرانية أو منشآت إيران النفطية، فالرد سيكون باستهداف منشآت الدول المعادية والتي تدعي صداقة إيران وفق تعبيره. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي إن طهران ما تزال في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء. اعتبر المتحدث باسم الوزارة أن ما وصفه بحرب 40 يوما شكلت محطة كشفت عن تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود نظام دولي متعدد الأقطاب.
1: نيروهاي مسلح وملت ايران اماده پاسخگویی به
5: القوات المسلحه والشعب الايراني لا يزالون على اتم استعداد للرد على اي تهديد او اعتداء على ايران. كما اسقطت الهيمنه الامريكيه في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء امريكا يعترفون بسقوط هيمنتها وبان احاديه القطب وصلت الى نهايه عمرها، والعالم نهض استنادا إلى حرب رمضان ومقاومة الشعب الإيراني لاستبدال الأحادية بالتعددية في العالم.
3: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من واشنطن عماد الرواشدي، وأيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا، وأبدأ من واشنطن معك عماد الرواشدي لنقف معك إن كان هناك يعني أي معلومات حول الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حول إيران.
6: للآن كل ما نعرفه أن الاتصال ناقش الملف الإيراني. ربما الأهم رولا هو في أي مناخ تجري هذه أو يجري هذا الاتصال. التقارير الاستخبارية وفق ما تنقل بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحديداً المقربة من البيت الأبيض، التقارير الاستخبارية تشير إلى الاقتراب من القيام بعمل عسكري في ضد إيران، عمل عسكري أمريكي طبعاً. الرئيس الأمريكي لم يغادر البيت الأبيض اليوم، اليوم هو الأحد كما تعلمين، عادة هو في عطلة نهاية الأسبوع يتوجه لمقره في مارالاغو في فلوريدا، لكنه لم يقم بذلك. ليس لديه أي شيء مجدول على جدول أعماله لليوم، على سبيل المثال اجتماعات أمنية مع مجلس الأمن القومي، لكن أن يأتي هذا الاتصال في هذه اللحظة بعد عودته من الصين. هناك تقارير متزايدة ونقلا عن مصادر دبلوماسية عربية وغير عربية تتحدث عن أن الرئيس محبط جدا من الموقف الإيراني. هناك أيضا اعتقاد استخباري أمريكي بأن الإيرانيين يحاولون إطالة مدة الأخذ والرد بينهم وبين الأمريكيين لاستغلال الوقت، بمعنى محاولة الوصول لكأس العالم، لأنهم يعتقدون بأن شن حرب عليهم أثناء كأس العالم سيكون صعبا جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي. وبمجرد أن يحل موعد انعقاد المونديال، ربما يؤجل الرئيس فكرة الضربة إلى شهر أو أكثر إضافيين حتى ينتهي المونديال. هذه القناعة، مجرد وجود هذه القناعة لدى الجهاز الاستخباري الأمريكي، توحي بأن الولايات المتحدة ربما تسرع بالقيام بضربة كان قيل بأنها ستكون محدودة وسريعة للإيرانيين أو ضد الإيرانيين، لإجبارهم أو تجريدهم من أي ورقة تفاوضية يملكونها وإجبارهم على العودة لطاولة مفاوضات بالشروط الأمريكية. ربما يحدث ذلك قبل المونديال، لذلك هنا خشية من أن وبعض التسريبات في الواقع من دبلوماسيين في المنطقة يقولون بأن الضربة قد تحصل في الأيام القليلة المقبلة، لكن مداها وطبيعتها هو السؤال الذي لا يزال معلقا. هل سيستخدم قوات الكوماندوز للسيطرة على اليورانيوم المخصب لدى إيران، أو للسيطرة على السواحل الجنوبية المطلة على هرمز، أو أنه لن يلجأ للخيار البري وقوات الكوماندوز رغم أنه يملك أكثر من 15,000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية مجهزون مدربون، وظيفتهم الأساسية هي السيطرة على مواقع برية. ربما لا يلجأ لذلك ويلجأ للضربات الجوية لاستهداف محطات الطاقة كما تعهد سابقا، وهو أمر مخالف للقانون الدولي وسيثير سخط كبير في داخل الولايات المتحدة وخارجها. وربما وهذا هذه أيضا خشية موجودة، سيرفع أسعار النفط بشكل كبير. كان بعض المراقبين والخبراء قالوا بأنها قد تصل بسهولة ل $200 إن ذهبت الولايات المتحدة في ضربة عسكرية. قال الرئيس الأمريكي أنها ستكون أشد وأقسى من الضربات السابقة. ساعات حاسمة بعد العودة من الصين وعدم التوصل إلى أي اختراق دبلوماسي مع الصينيين بخصوص إيران، ساعات حاسمة قد يذهب الرئيس بالفعل نحو الخيار العسكري. وجوده اليوم في البيت الأبيض واتصاله مع بنيامين نتنياهو يرجحان ذلك، لكن الرئيس يبقى غير متوقع وقد يحدث أي شيء في آخر لحظة عكس.
3: طيب وبالتالي في أي سياق عماد تودع تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي تحدث لفوكس نيوز وقال بأنه عملية الغضب الملحمي انتهت ونحن بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

0: بصدد فتح مضيق هرمز أمام السفن العالقة داخل المضيق، لكن كما قال دونالد ترامب نصا سيكون ذلك جزءا من عملية عسكرية أكبر، بالتالي العمل العسكري ربما يكون تحت غطاء مشروع الحرية بلس، أو كما قال دونالد ترامب فريدوم بروجكت بلس، مشروع الحرية 2. نحاول إخراج السفن من المضيق، لكننا في نفس الوقت نوجه ضربات في الداخل الإيراني. هذا مرجح جدا رولا.
1: طيب عبد القادر عبد الحليم من القدس، وطبعا شكرا لك من واشنطن. عماد الرواشدي، مشاورات أمريكية إسرائيلية تجري في الفترة الماضية، الاتصال الذي جرى بين ترامب ونتنياهو حتى اللحظة لا معلومات حوله، ولكن هناك يعني اتفاق على فكرة بأنه ما جرى يعني الحرب على إيران كانت عمل جيد، ولكن هذا العمل الجيد غير مكتمل.
2: صحيح، هذا ما تحدث عنه نتنياهو عمليا حين كان في لقاء مع قناة CBS أمام الأمريكيين، أمام الجمهور الأمريكي، متحدثا عن البرنامج النووي، عن الجزئيات التي تهم الشارع الأمريكي أكثر من الملفات التي أيضا تضع إسرائيل أهمية كبيرة لها، لكنه لم يتحدث عنها بتوسع كملف الصواريخ البالستية أو وكلاء إيران. في حينه تحدث عن ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب وتعطيل البرنامج النووي الإيراني وتعطيل المنشآت النووية في إيران بصورة كاملة. بالتالي بالنسبة للإسرائيليين وباتساق كذلك مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالأمر لم يكتمل بما انتهى عليه الحال حاليا. والتقديرات الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ستعود في نهاية المطاف إلى عملية عسكرية معينة، والسؤال هو حول شكل هذه العملية أكثر منه إن كانت الولايات المتحدة بالفعل ستعود للعملية من عدمها. أولا، هناك حرص إسرائيلي واضح على إظهار أن هناك حالة تنسيق كبيرة أمريكية إسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث إلى ترامب مرة كل بضعة أيام وأحيانا لمرات متتالية لأيام عدة، كان تحدث مع الرئيس الأمريكي عقب استلام الرد الإيراني الذي قوبل برفض أمريكي، وتحدث بعد عودة الرئيس الأمريكي من زيارته للصين قبل قليل وبحثا الملف الإيراني، إضافة إلى ما كان في زيارة الرئيس الأمريكي للصين. لا نعرف تفاصيل ما يتم تباحثه. من الواضح أيضا أن المواقف الإسرائيلية العلنية لا يتم الحديث عنها بصورة كبيرة. إسرائيل تتبع مع المشاورات الأمنية سواء الداخلية إسرائيليا من خلال الكابينت الأمني والسياسي أو الكابينت المقلص فيما يتعلق بالملف الإيراني، كل هذه المشاورات هي مشاورات سرية دون تسريبات كثيرة، وكذلك فحوى المشاورات الأمنية الإسرائيلية الأمريكية هي الأخرى موضع سرية كبير بالنسبة للإسرائيليين. وحتى اللحظة لا تسريبات واضحة، باستثناء أن التقديرات الإسرائيلية هي لا تزال أن الولايات المتحدة ماضية نحو قرار عسكري، سواء العودة إلى الحرب بصورة كاملة أو الاتجاه إلى خيارات أخرى كالذي تحدث عنه عماد، مشروع الحرية بلس كما سماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى توجيه ضربات محدودة ودقيقة إلى مناطق معينة كمنشآت الطاقة بغية محاولة فرض تنازلات على الإيرانيين في ملف المفاوضات. إسرائيل تقول وفق مصادر أنها لا تستعجل العملية العسكرية، بمعنى أنها تريد أن تعطي المسار التفاوضي الوقت الذي يحتاجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تقدر في نهاية المطاف أن هذا المسار سيفشل، وبالتالي سيعود الرئيس الأمريكي ترامب إلى خيارات عسكرية، وهذه الخيارات تجري بتنسيق كامل بين الجانبين من خلال المشاورات المباشرة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك المشاورات على مستويات أمنية أخرى لم تتوقف طيلة الفترة الماضية بين أوساط أمنية إسرائيلية وأوساط أمنية أمريكية. رولا،
1: شكرا لك من القدس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، ولقائه اليوم أيضا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، لقاء مهم استمر لثلاث ساعات. 90 دقيقة من هذه الثلاث ساعات كانت اجتماع خاص بينه وبين الرئيس الإيراني بحضور وزير الداخلية الإيراني كذلك، وأيضا اجتماعه مع رئيس البرلمان الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض في الملف في اجتماع إسلام أباد الأول محمد باقر قاليباف. إذن ربما إذا أردنا أن نتحدث عما يدور خلف الكواليس، هو تحرك باكستاني متجدد، كلما ارتفع الصوت باتجاه التحرك ربما الأمريكي الإسرائيلي باتجاه عمل عسكري، تسارع باكستان إلى التحرك ميدانيا بشكل دبلوماسي لمحاولة يعني إبعاد شبح الحرب مجددا. الآن يبدو أنها تسلمت الرد الإيراني على آخر رد أمريكي، والشروط الخمسة التي تم تسريبها إلى وكالة فارس الإيرانية التي أوردتها واشنطن في ردها، الآن الرد بات بحوزة إسلام أباد وستسلمه إلى الجانب الأمريكي بالتأكيد. أما ما يتعلق بالردود الإيرانية والتصريحات الإيرانية التي قد تبدو متناقضة، فهي تأتي بما يتناسب مع المواقف الأمريكية. الموقف الأمريكي أيضا يراوح بين الدبلوماسية وترجيح الخيار العسكري، وبناء على ذلك لا تزال إيران تراوح أيضا بين دعم الدبلوماسية، وهذا ما تفضله بالتأكيد بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين، والجهوزية العسكرية. في إطار الجهوزية العسكرية، إيران تقول كما قالت سابقا قبيل حرب 40 يوما، وكان المرشد الراحل علي خامنئي قد حذر بأن أي اعتداء على إيران،
1: يعني نقطة لنستوضحها ونفهم معك الهدف والغاية وكيف يفكر النظام الإيراني في هذه المرحلة. التناقض في التصريحات الذي قصدته لا ليس الموجه إلى الولايات المتحدة، ولكن الموجه إلى دول المنطقة وتحديدا دول الخليج، عندما يتحدث نائب رئيس البرلمان الإيراني ويطلق نيرانه بشكل كامل يعني على دول الخليج والاستعداد للتصعيد والرد وإلى آخره، ويخرج الرئيس الإيراني ويتحدث بلهجة أخرى، يعني مثلا يقول سياستنا تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار وخاصة دول الخليج. هذا اللي قصدته بالتناقض اليوم، يعني تصريحان بنفس اليوم متناقضان.
0: تماما رولا، وهذا ما كنت أريد أيضا أن أستكمل الشرح به، لأنه موضوع معقد حقيقة. المرشد الراحل علي خامنئي كان قد حذر بأن أي استهداف أي عدوان على إيران سيجعل من الحرب حرب إقليمية، هذا كان بمنطق استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ومعظمها في ربما الدول الخليجية، ومن هذا المنطلق وصفت الحرب في ذلك الوقت قبل وقوعها من قبل إيران بأنها ستكون إقليمية. لاحقا عندما وقعت الحرب ومع مرور 40 يوما، تقول إيران بأن هذه القواعد استخدمت بشكل واضح ضد إيران، بل إن بعض الدول الخليجية سخرت كل ما تملكه من إمكانات لتسهيل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. ومن هذا المنطلق كان هناك استهدافات أكبر لبعض الدول الخليجية وخرجت ربما عن نطاق استهداف القواعد الأمريكية. هذا في النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن إيران أي أساسا تريد رفع الكلفة في حرب تريدها ربما استنزافية، تريد أن تستثمر في الوقت، تدرك بأن الوقت ليس في صالح الجانب الإسرائيلي باعتقادها وليس في صالح الجانب الأمريكي، تريد رفع الكلفة. يتم رفع الكلفة من خلال رفع الكلفة ليس فقط على دول المنطقة وإنما على العالم أجمع، من خلال مضيق هرمز، من خلال منشآت النفط، منشآت البتروكيماويات في هذه الدول، والتي تحاول أن تكون هذه المنشآت المستهدفة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر من خلال استثمارات أو شركات أو ما شابه، لترفع الكلفة وتبرر هذه الاستهدافات، فضلا عن أنها تقول أن هذه الدول هناك وثائق تدل بأنها سخرت إمكانات أكثر من القواعد الأمريكية لاستهداف إيران.
1: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بالطرق السلمية. كما شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2 فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. إلى لبنان الآن، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبي لبنان، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بوقوع إصابات في بلدة طير فلسي. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت وصديقين ودبين جنوبي لبنان، فيما وثقت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله يحتاج للصبر.
2: عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين لبحث مسيرات الألياف، وقلت في الاجتماع الذي عقدناه قبل أيام معدودة إن لا تقييدات في الميزانيات المخصصة لإيجاد الحل مهما كلف الأمر.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ صباح اليوم، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي مدينة غزة أصيب 5 مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في حي تل الهوى جنوبي المدينة. قرب مستشفى القدس. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن القصف شمل تكية طعام في محيط المستشفى. وتظهر هذه المشاهد وداع الشهداء 3 في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. للمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. إذن منذ الصباح حتى الآن الحديث عن 7 شهداء واستهدافات مستمرة.
3: رولا رصاصة إسرائيلية كانت قد اخترقت رأس مسن 70 في شارع أبو عرار في حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة، أردته شهيدا وصل إلى مستشفى المعمداني قبل دقائق من الآن، ليرتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي والاستهداف الإسرائيلي منذ فجر هذا اليوم ل7 شهداء في يوم دموي جديد ضمن أيام اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يعيش فيه الفلسطينيون إلا مزيدا من الخروج الطرقات الإسرائيلية والخنق المعيشي لكل تفاصيل حياتهم من قبل الجانب الإسرائيلي. 7 من الشهداء في يوم دام. ابتدأت هذه الأحداث بغارة إسرائيلية استهدفت نقطة لعناصر الشرطة الفلسطينية في محيط منطقة كراج رفح، أدى هذا الاستهداف لاستشهاد مواطن ونقل عدد من الجرحى لمجمع ناصر الطبي، بينما استشهد 3 من الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي لتكية طعام في محيط مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، وأيضا نقل عدد من الجرحى، فيما أيضا استشهد مواطن آخر في منطقة المواصي قبل نحو 2 ساعة من الآن باستهداف إسرائيلي مباشر لمجموعة من المواطنين، وأيضا الشهيد الأخير في حي الزيتون وشهيد آخر في مدينة غزة متأثرا بجراحه. نوعية الاستهدافات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي الذي نرقبه خلال هذه الأيام، سواء بارتفاع عدد الشهداء، ارتفاع عداد الغارات الإسرائيلية التي تستهدف كل شيء في قطاع غزة، والتي كانت قد ركزت استهدافها خلال الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة على الحواجز الشرطية والصورة الأمنية بشكل عام على المشهد الأمني في قطاع غزة. أيضا منذ أمس نشهد استهدافات إسرائيلية مركزة لمبادرين يعملون في المجال الخيري. يوم أمس استهدفت مركبة مدنية في المنطقة الغربية لمدينة غزة، استشهد 2 من المواطنين من بينهم مهندس يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم الإغاثات العاجلة للفلسطينيين. اليوم أيضا استهدفت تكية طعام تقدم الطعام للمحتاجين والنازحين في مخيمات النزوح. ومثل هذه المشاهد كنا قد رصدناها خلال أشهر المجاعة على قطاع غزة التي هندست إسرائيليا، وكان الاحتلال إلى جانب الحصار الخانق على قطاع غزة يستهدف كل وجوه العمل الخيري والإغاثي في قطاع غزة. بالتالي نحن نشهد إدارة إسرائيلية للمشهد في قطاع غزة، يفرض هذا المشهد من خلال الدموية في استمرار الخروقات التي تستهدف الفلسطينيين بكل تفاصيلهم، سواء قيادة المقاومة الفلسطينية، وقد ودعت المقاومة يوم أمس قائد كتائب القسام عز الدين الحداد، أو حتى استهداف قيادات أمنية وشرطية، أو استهداف مواطنين أو ناشطين في العمل الخيري، إضافة للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من خلال التحكم بالمعابر. وبذلك يكتمل مشهد الخنق وتشديد الواقع المعيشي على الفلسطينيين تحت مسمى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم تطبق منه إسرائيل أي شيء حتى هذه اللحظة، لا بمرحلته الأولى وحتى حينما أعلن عن الدخول للمرحلة الثانية لم يطبق من جزئيات المرحلة الثانية شيء. إسرائيل ماضية في الاستيلاء على مزيد من المساحات في قطاع غزة، الخروقات الميدانية مستمرة، التحكم بما يدخل من مساعدات عبر المعابر مستمر، وأيضا تقييد حركة المسافرين على ما يعني يعرف بعملية تشغيل معبر رفح قائمة حتى هذه اللحظة، لأن المعبر لا يعمل إلا أيام قليلة بأعداد قليلة جدا مقارنة بآلاف أو عشرات الآلاف ممن يحتاجون سفرا عاجلا. بالتالي الفلسطيني يعيش تحت القيود الإسرائيلية وتحت مشهد يفرض إسرائيليا بكل تفاصيله.
1: شكرا لك من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام بلدة بيتا جنوبية نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة وتم نقله للعلاج في المستشفى، كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بدر صالح قرب بلدة بيتا في المنطقة الجنوبية لنابلس. في تطورات الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إن وصول هجمات بلاده إلى العاصمة الروسية موسكو يمثل ردا وصفه بالعادل على استمرار روسيا في إطالة أمد الحرب. وأضاف زيلنسكي أن ما سماه العقوبات الأوكرانية وصلت هذه المرة إلى موسكو، مؤكدا أن رسالة كييف واضحة وهي نهاية الحرب. تتابعون الآن برنامج مسبار.
4: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. إغراق مدمرة أمريكية قبالة بندر عباس، وتكدس توابيت جنود الاحتلال في لبنان، وعودة ضحايا فيروس هانتا من الموت. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: ألقاه في هرمز مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، مع الاعتذار طبعا من الشاعر، فإن هذا البيت بتصرف هو أفضل ترجمة لتصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي الأخير، والذي قال فيه إن مضيق هرمز غير مغلق بالنسبة لإيران، وإن القيود تطبق فقط على أعداء بلاده، أما سفن التابعة للدول الصديقة وغيرها فهي مطالبة فقط بتنسيق عبورها مع القوات العسكرية الإيرانية لتجنب أي عوائق محتملة وضمان مرور آمن. لازم كلام عراقتشي هو أن مضيق هرمز مغلق ولا مرور إلا بموافقة إيرانية، لكنه مصر دبلوماسيا على العكس، ذلك هو موقف طهران من السفن التجارية، فكيف الحال مع السفن الحربية الأمريكية؟ سؤال جاء جوابه في منشور رائج هائج مائج على منصتي أكس وفيسبوك، أرفقه متداوله بمقطع مصور قالوا في وصفه: عاجل، الآن تم استهداف المدمرات الأمريكية بنجاح، أسمعونا تكبيركم يا أحرار الأمة، سنشاهد الفيديو سويا ثم نعلق عليه يا أحرار الأمة. علوا لي الموسيقى شوي شباب. المنشور مضلل، حيث لم يسجل استهداف إيران لأي قطع بحرية أمريكية خلال اليومين الماضيين، كما أن الفيديو ليس من الخليج العربي ولا من بحر العرب وإن كان من المنطقة، فقد عثر عليه فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على منصات ووسائل إعلام عبرية منذ 13 من شهر نوفمبر من عام 2024، وقد ذكرت حينها أنه يوثق اعتراض طائرة مسيرة قادمة من جهة الشرق في سماء إيلات من قبل سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية. وفي ذلك اليوم أعلنت ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم بالطيران المسير استهدف هدفا حيويا في مدينة إيلات، وشددت في بيانها على أن ذلك الاستهداف يأتي ضمن عملياتها المستمرة لمواجهة الاحتلال ودعم الجبهات في فلسطين ولبنان. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية، فيما رفعت إيران القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة قبل أن تعيد فرضها مجدداً. وكان المضيق يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب في 28 من شهر فبراير الماضي. أقرب ميناء إيراني كبير لمضيق هرمز هو بندر عباس، ولذا تكثر الأخبار الصحيحة والزائفة عنه، من ذلك خبر أرفق بمقطع مصور جاء فيه: أغرقت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أمريكية قبالة سواحل بندر عباس. يواصل المنشور في تطور جديد: نفذت البحرية الإيرانية عملية إغراق لسفينة أمريكية لا سلام بعد الآن. سنشاهد المقطع الذي ترتطم أو تصطدم فيه سفينة تابعة للحرس الثوري بقطعة بحرية أمريكية، كما يقول ناشر الفيديو: ولا سلام مع المفبركين.
1: Serang pelan-pelan. Apa merah?

0: بالتأكيد شاهدتم العلامة الحمراء، هذا خبر مضلل جملة وتفصيلا. الفيديو لا علاقة له بالحرب أو بالأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا شك أن أي شخص حاد البصر أو عالي التركيز لاحظ الكتابة بالحروف الصينية على السفينة التي يفترض أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني. اللهم جابوها من الصين مثل ما هي. حقيقة أن المقطع الأصلي حقيقي غير مفبرك، وهو من بحر الصين الجنوبي، لكن بالبحث العكسي ظهر لنا أن الفيديو مركب من 3 مقاطع نشرها المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني على حسابه الرسمي في منصة أكس في 31 من شهر أغسطس من عام 2024. وأوضح المتحدث أن المقاطع توثق تعمد سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني صدمة السفينة الفلبينية بي آر بي تيريزا ماغبانوا 3 مرات متتالية، رغم عدم صدور أي استفزاز من جانب خفر السواحل الفلبيني. وقد غطت وسائل إعلام دولية الحادث من بينها وكالة رويترز في ذلك الحين، والتي ذكرت أنه ليس الأول من نوعه، وأن بكين ومانيلا تبادلتا الاتهامات بخصوص المسؤولية عن الحادث في 5 مواجهة بحرية بين البلدين خلال 4 أشهر في عام 2024. انتشار الخبر الزائف عن إغراق قطعة بحرية أمريكية قبالة ميناء بندر عباس تزامن مع تقارير عن احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات ونقلها باتجاه المياه الإيرانية. تبقى هذه مناوشات على هامش الحرب، والحمد لله أننا لسنا.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وإسرائيل وأي دولة أخرى، كما أن الفيديو الذي شاهدناه معاد نشره، وهو مركب من عدة مقاطع من مناورات بحرية صينية أقدمها يعود إلى عام 2019 وأحدثها إلى عام 2024. الغريب في أمر كل تلك المنشورات هو أنها تزامنت مع إعلان الصين عن تدريبات برية مشتركة مع تايلاند تحت اسم ضربة 2026، وهي تجري من منتصف الشهر الجاري مايو 2026 إلى نهايته، وهدفها التمرس على مواجهة ومكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية والغابات. وفكر معايا، ما الذي يمكن أن يحدث في المناطق الجبلية والغابات؟ لابد أن للصين قراءة خاصة. تخرقه إسرائيل يوميا بقصفها لبنان، واشنطن تعلن تمديد اتفاق وقف النار. هذا هو العنوان الذي اختاره موقع العرب الجديد لوصف عدوان دولة الاحتلال المستمر على بلد الأرز. وهذا ما ذكرني بقول الشاعر العربي: لشتان من يدعو فيوفي بعهده، ومن هو للعهد المؤكد خالعه. إذن لم يتوقف الطيران الإسرائيلي عن شن غاراته على البلدات والقرى اللبنانية، رغم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما لإحراز مزيد من التقدم على حد تعبيرها. إعلانات تذكرني بتخفيضات الأسعار الكاذبة. عموما، من الجو وعلى ارتفاعات شاهقة وضد أهداف مدنية لا تواجه قوات الاحتلال مشكلة، لكن على الأرض الوضع مختلف. فهناك مقاومة ضارية توقع قتلى ومصابين بين الجنود الإسرائيليين، وهذا أمر حقيقي. لكن بعض رواد الإنترنت بالغوا قليلا بذكر أرقام كبيرة أرفقوها بفيديو لجنازة جماعية لتوابيت لفت بالعلم الإسرائيلي، حيث قالوا: عاجل الجيش الإسرائيلي مقتل 118 ضابطا وجنديا وإصابة 910 منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. يبدو أن حزب الله إذا استمرت الحرب سيبيدهم جميعا. سنشاهد الفيديو ثم لنا ما نقول. المنشور زائف، حيث لم يعلن جيش الاحتلال عن مقتل 118 من جنوده وإصابة 910 آخرين. بالبحث العكسي عثرنا على المقطع منشورا على قناة اسمها LAAAS أو على عز، منذ الخامس من شهر يوليو من عام 2025 أرفق علاء أو آلاء الفيديو بعنوان حرب إيران وإسرائيل. لكن كما تشاهدون هنا، هذا فيديو مولد بذكاء الاصطناعي، والذي لم يتكلف ناشروه عناء مسح العلامة المائية الموجودة أعلى، وهي من حرفين AI اختصارا لكلمة ذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. العلامة صغيرة لكننا أحطناها بمربع أصفر كما تشاهدون في الأعلى، ربما ليست واضحة ولكن نحن نعرف أنها هناك. بمراجعة منشورات الحساب أو القناة على تيك توك، يتبين أنها متخصصة في نشر محتوى ترفيهي وساخر، أي تلك القناة، والكثير من مقاطعها مولدة رقميا، وهي تذكر ذلك في وصفها وتعريفها بنفسها على عز آلاء عز الله أعلم. لكن من الجدير بالذكر أن حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات نوعية ضد قوات وآليات إسرائيلية، شملت استهداف دبابة ميركافا بمسيرة انقضاضية، وقصف قوة إسرائيلية داخل أحد المنازل في حولة، ونصب كمين لقوة إسرائيلية بين العباسية وحداثة. كما أعلن حزب الله استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية في مناطق عدة، بينها إسكندرونة والبياضة وبنت جبيل ودير سريان، إضافة إلى التصدي لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه حداثة. وهنا أذكر مجددا من يرغبون بتوثيق إنجازات المقاومة بأنها توثقها بالفعل وتنشرها، ممكن فقط أن ترفعوا نفس الفيديوهات وتقولوا هيا نحتفل هيا نكبر، لكن أن تنشروا AI ثم تظنوا أننا سنصدق، فلهذا وجد مسبار. بعد التجربة التي خضناها جميعا وبالتأكيد لم تغادر ذاكرتنا إلى غاية الآن مع فيروس كورونا، أو كوفيد-19، فمن المفهوم جدا أن يثير أي خبر عن أي مرض أو وباء مصدره الحيوانات وبالأخص القوارض حالة من الذعر. وهذا ما حدث عندما أظهرت الفحوصات إصابة مواطنة فرنسية من بين الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية
1: راديو الحرية
3: 2017 FM.
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
2: الشريط الإخباري بالألمانية، جملة فيينا نقطتان: مظاهرة ضد سياسة المناخ، ولم يكن الأشخاص الظاهرون تحت الأغطية السوداء جثثا ولا ضحايا مرض، بل مشاركين في احتجاج رمزي. يذكر أن هذا الفيديو من النوع الدوار الذي سبق استخدامه في أكثر من مناسبة في السابق، وقد أوضحت تحقيقات عالمية مستقلة يعود بعضها لعام 2022 أن المشهد نفسه سبق استخدامه في سياقات مضللة مختلفة، من بينها مزاعم مرتبطة أيضا بالحرب في أوكرانيا. وبصراحة هو المشهد يدعوك إلى أن تتبنى نظرية المؤامرة دون أن تشعر، لولا أن تتذكر أن لديك عقلا وأنك من مشاهدي مسبار. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: السودان على شفا المجاعة. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

0: لبنان الحرب تتسع، قرى تقصف وعائلات تهجر.
1: تم إخلاء 7 قرى بشكل كامل.
2: انفجار في هذه الأثناء.
0: تطورات متلاحقة وميدان لا يهدأ.
3: حالة من الهلع والرعب في الشارع اللبناني.
4: ارتفعت وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في جنوب لبنان.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي. الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفتوريات في بلدة يارون جنوب لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربية الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفتوريات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. نشاهد.
1: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك أعلنت في 3 مايو على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوب لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مسبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون، ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناء على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته للمبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلاً على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللاً في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مباني أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. يشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
0: أعتقد أنه لم يعد سوى المكابرون من يمكن أن ينكروا أن إسرائيل عدوة كل الديانات، وكما قلنا عن الإرهاب إنه لا دين له، نقول كذلك الصهيونية لا دين لها. ولأني أعشق التباين الذي يكشف الحقائق، أصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي يكاد أن يكون ضيفها الدائم هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يصلح أن يكون أيقونة هذه الفقرة، والذي ما زال مستمرا في حالة التناقض حول الحرب على إيران. والحقيقة هو التناقض في كثير من الأمور، حيث تتأرجح تصريحات ترامب بين مواقف واضحة للتصعيد تارة ومواقف أخرى على النقيض نحو التفاوض والدبلوماسية والتفاؤل تارة أخرى. ففي صباح الجمعة ألمح ترامب عبر منشور له على منصته الخاصة تروث سوشيال إلى إمكانية استمرار الحرب على إيران، إذ أدرج الإبادة العسكرية لإيران ضمن إنجازات إدارته التي ناقشها مع نظيره الصيني مؤخرا، موضحا أنها ستستمر على حد وصفه. جاءت تلك الإشارة استمرارا لتصريحات ترامب المتصاعدة، إذ قال منذ أيام قليلة إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر.
2: راديو الحرية
3: من 97 FM
4: وأول أوردر.

طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. رسول إيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملف الإيراني. وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت إلى الخطوات المشتركة في ملف إيران. إيرانيا كشفت مصادر أن الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط ضمن ردها على المقترحات الإيرانية. وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، الإبقاء على منشأة نووية واحدة قيد التشغيل، وعدم دفع أي تعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بمسار المفاوضات. في المقابل تشترط إيران إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أموالها المجمدة ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يأمل أن تفضي الجهود الدبلوماسية الباكستانية إلى ترسيخ استقرار وأمن دائمين في المنطقة. أضاف بزشكيان أن سياسة بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار، خاصة دول الخليج على حد قوله. بدوره قال حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس البرلمان الإيراني، قال إن السعودية ودول الخليج تدرك أن طلقة واحدة ستجبر طهران على تحويل الحرب إلى مواجهة إقليمية. أضاف أنه إذا هجمت منشآت إيران النفطية فالرد سيكون باستهداف منشآت الدول المعادية والتي تدعي صداقة إيران وفق تعبيره. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي إن طهران ما تزال في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء. واعتبر المتحدث باسم الوزارة أن ما وصفه بحرب 40 يوما شكلت محطة كشفت عن تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود نظام دولي متعدد الأقطاب.
2: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران. كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها وبأن أحادية القطب وصلت إلى نهاية عمرها، والعالم نهض استنادا إلى حرب رمضان ومقاومة الشعب الإيراني لاستبدال الأحادية بالتعددية في العالم.
1: وأنوه مشاهدين للعاجل نقلا عن وزارة الخارجية القطرية في بيان لها تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعرض مع وزير خارجية إيران جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إذن الخارجية القطرية رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني استعرض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي جهود تعزيز الأمن والاستقرار. وأيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في المنطقة. إذن اتصال جمع ما بين وزيري خارجية قطر وإيران بحثت فيه دعم أو جددت فيه قطر دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في المنطقة. تنضم إلي الآن شبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، من واشنطن عماد الرواجدة، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. تحياتي لكم جميعا. أبدأ من طهران وننطلق من هذا العاجل الذي عرضناه للتو حازم، تواصل قطري إيراني، التفاصيل.
3: هذا التواصل الإيراني القطري، الاتصال الهاتفي من بين رئيس وزراء قطر وزير الخارجية ووزير خارجية إيران، يأتي في توقيت غاية في الأهمية، خاصة أن رئيس وزراء قطر أيضا كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني، وكذلك في توقيت لا تزال فيه إيران تجري مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني، الذي يبدو أنه تسلم الرد الإيراني على آخر رد سلمته واشنطن إلى إسلام أباد، الرد الإيراني على هذه الشروط التي تم تسريبها عبر وكالة فارس والتي ذكرت في المقترح الأمريكي. الآن يبدو بأن هناك جهود حثيثة دبلوماسية، إسلام أباد، الدوحة، دول أخرى أيضا تعمل على الدفع بالمسار الدبلوماسي في وقت حساس جدا على ما يبدو، خاصة يعني بأن الحديث عن إمكانية استئناف القتال أو استئناف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران محتملة، وهذا على الأقل يمكن فهمه ليس فقط من تصريحات ومنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، وإنما أيضا من خلال تصريحات المسؤولين العسكريين كما أشرت قبل قليل، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، كذلك المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية عموما، كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة، جميعهم اليوم أكدوا أن إيران جاهزة للرد على أي استئناف للعدوان عليها، بالتزامن مع المضي قدما بجهود حثيثة لدعم المسار الدبلوماسي. هناك جهود أيضا تؤكد فيها إيران بأن الجاهزية العسكرية كبيرة، وفي هذا الإطار يمكن الوقوف ربما بشكل لافت أمام التصريحات التي صدرت عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، والتي أشار فيها إلى أن إيران ستستهدف منشآت نفطية في المنطقة إذا ما استهدف أي عدوان المنشآت النفطية الإيرانية.
1: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس، ونستكمل من واشنطن معك عماد الرواشد. عماد، قبل ساعات كانت عبارة الهدوء قبل العاصفة كما كتب دونالد ترامب، الآن قبل أن ندخل إلى هذه الساعة يكتب الرئيس الأمريكي بأن الوقت ينفذ ويهدد أيضا. التفاصيل.
4: يبدو أننا في اللحظات الأخيرة لاتخاذ قرار حاسم بخصوص إيران، لا نعلم إن كان القرار سيكون التوجه نحو العمل العسكري، لكن هذا مرجح للغاية، ومع كل لحظة يزداد ترجيحا. أولا، المكالمة بين الرئيس الأمريكي في يوم الأحد، هو لم يغادر البيت الأبيض بالمناسبة، مع أنها عادته أن يذهب لمقره في فلوريدا في مارالاغو، قد يكون هذا مؤشر على أنه يتداول القرار الذي سيتخذه، عقب أن لم تثمر زيارته مع الصين عن أي جديد فيما يخص الملف النووي الإيراني. إذن هو حادث، نعلم أنه حادث بنيامين نتنياهو، وناقشت المكالمة إيران تحديدا. التسريبات والتقييمات الاستخبارية التي تنشر في الصحافة الأمريكية تتحدث عن قرب وقوع عمل عسكري، لكن مدى هذا العمل وطبيعته لا تزال غامضة. هل هو عمل بري يتضمن قوات كوماندوز مستغلا الوجود الكبير لقوات المشاة البحرية الأمريكية المخصصة لهذه العمليات؟ هناك أكثر من 15,000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية، بالتالي لا نعلم إن كانت العملية كوماندوز للسيطرة على السواحل الجنوبية من إيران المطلة على هرمز، أو السيطرة على بعض الجزر وهو سيناريو طفى على السطح في الأسابيع الماضية، أم أنه فقط عمليات قصف جوي مركزة على البنى التحتية للطاقة والبنى التحتية العسكرية. بكل الأحوال كلا الخيارين سيؤديان لزيادة أسعار النفط، وربما تصل إلى 200 دولار كما تحدث بعض المراقبين سابقا عن أن تجدد العمل العسكري بوتيرة أعلى وأكثر كثافة، كما يهدد الرئيس الأمريكي بالمناسبة، لأنه يقول أي عملية جديدة ستكون أشد وأقسى من الماضية، سيؤدي ذلك لرفع أسعار الطاقة. لكن طبعا مؤيدو الرئيس تحديدا لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ البارز أكبر المؤيدين لهذه الحرب والصديق لبنيامين نتنياهو قبل قليل يقول بأن أي ثمن سيدفع هو ثمن مبرر مقابل حرمان إيران من السلاح النووي، وأن هذه كانت عقيدة تشرشل في الحرب العالمية الثانية حينما قال بأن أي ثمن يجب أن يدفع يجب أن يدفع مقابل التخلص من هتلر. هو يقول بأن الحالة مشابهة اليوم مع إيران، وأن العمل العسكري سيؤدي لإضعاف إيران وإنهاء الملف تماما في أقرب وقت ممكن. بالتالي واضح أن البعض من السياسيين يزين للرئيس الأمريكي الخيار العسكري، والخيار وارد. بعض الدبلوماسيين في المنطقة قال بأن الرئيس ربما يتخذ قرارا باتجاه العمل العسكري في الأيام القليلة المقبلة.
1: وإن تم ذلك عماد بأي سياق؟ يعني بمعنى الغضب الملحمي هذه العملية انتهت، فبأي سياق سيتم هذه العمل العسكري؟
4: ديما، العمل العسكري عملية الغضب الملحمي انتهت من الناحية الشكلية القانونية. الرئيس لا يستطيع خوض عمل عسكري دون أن يعلن حربا ودون أن يوافق الكونغرس لأكثر من 60 يوما. خاض عملية الغضب الملحمي وانتهت 60 يوما. الآن إن أراد تجديد العمل العسكري في نفس العملية يحتاج ل

0: فريدوم بروجكت، هو سماه فريدوم بروجكت بلس أو مشروع الحرية 2، وهو المشروع الذي يؤدي لفتح مضيق هرمز وإخراج السفن. طبعا هذا غالبا سيكون الغطاء لتنفيذ عمليات عسكرية أكبر داخل إيران، وهو قال ذلك صراحة. دونالد ترامب قال بأن مشروع الحرية 2 أو فريدوم بروجكت بلس سيكون مشروعا وجزءا من عملية عسكرية أكبر، هذا ما قاله دونالد ترامب. بالتالي قد يكون هذا هو السيناريو ديما.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة. وإلى القدس الآن معك عبد القادر عبد الحليم لنتحدث عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب ونتنياهو وما يتم تواتره خبريا في إسرائيل، إن كان هناك استعدادات للجيش الإسرائيلي كما تنقل بعض الصحف، أو أي من المؤشرات التي قد تكون يعني على ما
2: ديما. إسرائيل لا تقول الكثير وتحيط بكثير من السرية النقاشات الأمنية، سواء تلك الداخلية إسرائيليا للمنظومة الأمنية والمستوى السياسي، أو حتى الأمنية على المستويين بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. كثير من السرية، لكن العناوين العريضة على الأقل واضحة إسرائيليا وفق التقديرات الإسرائيلية، وهي ترجح كفة أن يميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية المطاف لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية من نوع ما. هناك سيناريوهات عدة تطرح، يطرح مثلا إمكانية الذهاب إلى عملية مشروع الحرية بلس الذي تحدث عنه عماد، بتجديد أكبر وجدية أكبر في مسألة عبور السفن عبر مضيق هرمز. يطرح أيضا مسألة إمكانية شن هجمات محدودة دقيقة قد تكون موجهة نحو أهداف بعينها لا حرب شاملة يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على غرار الحرب السابقة، لكن هذا أيضا يتعلق بطبيعة الحال بالرد الإيراني على مثل هذه الهجمات، لسيما وأن ما طرح إسرائيليا عن مصادر أمنية وفق يدعوت أحرونوت كان تحدث عن سيناريو شن هجمات على منشآت الطاقة في إيران، وهذا يعتبر من الخطوط الحمر الكبيرة إيرانيا، وبالتالي لقد لا يمكن السيطرة على ما يليه من كذلك رد فعل إيراني يعقب هجوم من هذا النوع. بالتالي إسرائيليا إسرائيل تتوقع أن يلجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخيار العسكري دون تحديد حتى اللحظة ماهية هذا الخيار وبأي شكل من الأشكال سيتجه له، مع الحديث الإسرائيلي كذلك عن أن إسرائيل لا تستعجل هذا الأمر بصورة علنية، لأنها لا تريد أن تبدو في مظهر من يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعا نحو الحرب على إيران كما كان المظهر في الحرب السابقة التي كانت بدأت. بالتالي تعطي المسار التفاوضي وقتا كافيا، مع تقديرها أن هذا المسار سينفجر في نهاية المطاف وسيضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ خيارات أخرى. لكن على عكس السرية، هناك كثير من المباحثات الأمريكية الإسرائيلية الجارية على مستوى عال جدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم مجددا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا خلال الأسابيع الماضية لمرات عدة آخرها قبل أيام.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: والتفاصيل غائبة حول فحوى هذه المباحثات الأمنية.
1: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية، وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، نشدد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. وقبل ذلك قال مكتب أبو ظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج نطاق محطة

0: براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة جراء هجوم بمسيرة دون تسجيل أي إصابات، في حين أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
1: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءاً يسيراً من سعر الصواريخ المستخدمة حالياً. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجو البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولاً الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة، قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2027.
0: تسببت الحرب بالشرق الأوسط في زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. أدى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% الشهر الماضي.
2: تسببت الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بأكبر اضطراب في إمدادات النفط بتاريخ الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الطاقة إلى ساحة ارتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافي على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدأت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكي تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلاً والأكثر امتلاكاً للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب، مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
0: أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سيارة ببلدة الزرارية جنوبي لبنان، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بوقوع إصابات في بلدة تير فلسي في لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت وصديقين ودبين جنوبي لبنان، فيما وثقت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوب أمس. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال 4 غارات على بلدة سحمر شرقي لبنان. وهذه مشاهد نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية لعمليات نسف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدة جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نقيب في معارك جنوب لبنان وإصابة ضابطين وجنديين في انفجار لغم، كما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه أسقط جسما مشبوها قرب مواقع تنتشر فيها قوات الجيش في منطقة مسقاف عام جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق خلال ليلة الأحد صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه قوات الجيش المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله يحتاج للصبر.
3: عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين لبحث مسيرات الألياف، وقلت في الاجتماع الذي عقدناه قبل أيام معدودة إن لا تقييدات في الميزانيات المخصصة لإيجاد الحل مهما كلف الأمر.
0: ومن بيروت تنضم إلي الآن مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. تحياتي لك جويس. غارة إسرائيلية لا تتوقف استهدفت أكثر من مكان، أوامر إنذار وإخلاء مستمرة أيضا إسرائيليا، ضعينا في تفاصيل المشهد جويس.
4: تسع بلدات ديما قام الجيش الإسرائيلي على دفعتين بإنذار سكانها بوجوب الإخلاء، منها في البقاع الغربي، منها في جزين، ومنها كذلك الأمر في قضاء صيدا. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية. نحن على بعد أقل من 4 ساعات على تجديد وقف إطلاق النار والهدنة، والتي وعد لبنان بأنها قد لا تكون على صورة ما كان كانت عليه الهدنة السابقة، أي بمعنى التزام إسرائيلي ربما في وقف النار، يقابله التزام كذلك الأمر من قبل حزب الله الذي في عملياته هو يقول بأنه يرد على خرق إسرائيل لاتفاق الهدنة. ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن إسرائيل ماضية في استهدافاتها وبأن لا وجود لضمانات أمريكية واضحة، وربما هذا ما يفسر عدم وجود أي معلومات حاسمة أو بيانات رسمية لبنانية باستثناء البيان الذي صدر عن الوفد اللبناني في واشنطن فيما يتعلق بنتائج المفاوضات، وبالتالي هناك ترقب مع استمرار الغارات الإسرائيلية، استمرار استهداف المباني التي تسكنها العائلات واستهداف القرى التي نزح أيضا نزحت عشرات العائلات إليها والتي كانت تعتبر آمنة. تأتي أوامر الإخلاء اليوم لتؤكد أن لا مكان آمن في جنوب لبنان مع مواصلة الجيش الإسرائيلي لعملياته. ولكن إضافة إلى الغطاء الناري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي وإلى عمليات الاستهداف المتواصلة التي تنفذها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، كان لافتا ما جاء في أحد بيانات حزب الله لناحية تفجير عبوة ناسفة في قوة وصلت إلى يحمر أشقيف، وهذا يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي يحاول أو يواصل محاولة التقدم البري باتجاه مناطق خارج الخط الأصفر وباتجاه مناطق قريبة من نهر الليطاني. وهنا تكمن الخطورة وتكمن المخاوف من أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي وقف عملياته، وإنما هو على عكس ذلك يقوم باستهداف مزيد من القرى والبلدات، يقوم بتوسيع النطاق الجغرافي لعمليات استهدافه، وإنما كذلك الأمر يحاول أيضا مواصلة التقدم البري. وهذا يعني عمليا أن جنوب لبنان لا يزال تحت النيران الإسرائيلية. هناك عشرات البلدات، أكثر من 110 بلدات تم تهجير سكانها بشكل كامل، يضاف إليهم أيضا أوامر الإخلاء التي صدرت لقرى وبلدات في البقاع الغربي. هذه البلدات كان قد تم إنذارها كذلك الأمر خلال العدوان، بعد وقف إطلاق النار توقف استهدافها، ليعود الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع بإصدار أوامر إخلاء لسكانها، كان منها اليوم في سحمر، ومواصلة استهداف هذه البلدات. وبالتالي السؤال الأساسي المطروح الآن في بيروت هو ما إذا كان فعلا الجيش الإسرائيلي ينوي الالتزام بهذه الهدنة، أم أن ما يجري هو فقط هدنة مؤقتة. وهش كذلك الأمر في بيروت وفي الضاحية الجنوبية وفي جزء من البقاع. ديما،
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. إلى غزة الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة وقوع 7 شهداء في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأفاد مراسل تلفزيون العربي أن القصف شمل تكية طعام في محيط المستشفى. وتظهر هذه المشاهد وداع الشهداء 3 في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة FM.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 97.7 FM. أؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة، سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
3: وفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
4: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
3: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
5: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء. فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
6: من خان يونس ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة، ونتابع معك التطورات الميدانية. أحمد، إذن اليوم في 7 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة.
7: دماء، نتحدث عن 7 من الشهداء منذ ساعات الصباح، ونتحدث عن نحو 20 شهيدا في آخر 48 ساعة في ظل استهدافات إسرائيلية لا تتوقف، ومجازر حقيقة كانت قد ارتكبت خلال اليومين الماضيين على مستويات عدة، سواء في عملية اغتيال كانت للقائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد مع زوجته وابنته، إضافة لاستهداف شقة سكنية، يوم أمس أيضا استهداف مركبة مدنية واستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أحد رواد العمل الإغاثي في قطاع غزة. اليوم 7 من الشهداء، من بينهم 3 من الشهداء في استهداف تكية الطعام لإحدى المؤسسات التركية أيضا في الجانب الإغاثي، بالإضافة لاستهداف إسرائيلي لنقطة شرطة في مدينة خان يونس، استهداف مواطن آخر أيضا في المواصي، واستشهاد 70 مسن في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة برصاص الاحتلال. بالتالي تكتمل الصورة ويكتمل مشهد الخرق الإسرائيلي المستمر والاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين بكافة فئاتهم، سواء من مسؤولين، عناصر، قيادات في المقاومة الفلسطينية، وأيضا استهداف القيادة الأمنية والشرطية والمشهد الأمني بشكل عام، بالإضافة لاستهداف الفلسطينيين سواء في خيام نزوحهم أو حتى بالقرب ما يعرف بالخط الأصفر الذي يحاول الفلسطينيون أن يعودوا إلى مناطق سكنهم القريبة من هذه المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال. لكن السيطرة الإسرائيلية على الأرض يوميا تتسع، بالتالي مزيد من المساحات تصبح خطيرة على الفلسطينيين سواء للمرور بالقرب منها أو حتى للعودة إليها. بالتالي الجانب الإسرائيلي يشدد الخناق على الفلسطينيين ويواصل مفاقمة الواقع المعيشي من خلال تأزيم الواقع الإنساني، التحكم بالمعابر بما يدخل من مساعدات، عرقلة عمل المؤسسات الدولية، وعرقلة حركة السفر عبر معبر رفح الذي يفتح منذ أكثر من 2 شهر لكن بشكل استعراضي، أي أنه لا يفتح إلا بما لا يزيد عن 3 أيام أسبوعيا، ولا يزيد عدد المسافرين يوميا عن 130 مسافرا، وهذا العدد أو قد تجاوزنا 100 مسافر فقط من أيام قليلة أو أسبوعين على أبعد تقدير. بالتالي نحن أمام عرقلة إسرائيلية أيضا لعملية السفر التي تعتبر شريان رئيسي للفلسطينيين. نتحدث عن أكثر من 20,000 من المرضى والجرحى الذين يحتاجون لسفر عاجل، وفئات مختلفة انتظرت فتح معبر رفح طويلا. أيضا نتحدث عن العالقين في الجانب المصري والذين يريدون العودة لقطاع غزة يعدون بعشرات الآلاف. بالتالي الأزمة الحقيقية أيضا في معبر رفح، يواصل الاحتلال إدارتها ومفاقمتها من خلال تعطيل عملية السفر بالشكل الطبيعي أو على الأقل بحده الأدنى. أمام كل هذه التفاصيل الجانب الإسرائيلي يفرض واقعا مختلفا للواقع المعيشي في قطاع غزة، يمنع المرحلة الثانية ولم يطبق المرحلة الأولى، يمنع إعادة إعمار قطاع غزة ويمنع إدخال أي من أدوات البنية التحتية أو إمكانياتها لتحسين الواقع الإنساني، وبالتالي هو ينفذ حربا مختلفة ويبدأ حربا مختلفة على الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. هذه الحرب أيضا اشتد تصعيدها خلال الأيام القليلة الماضية، ونشهد ذلك بشكل تدريجي من خلال نسق الغارات وأيضا أعداد الشهداء التي باتت ترتفع بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.
6: إذن 20 شهيد خلال 48 ساعة. شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. في القدس المحتلة لا تبدو الأحداث المتسارعة مجرد إجراءات متفرقة، بل أصبحت جزءاً من سياسة متكاملة لإعادة تشكيل المدينة ديموغرافياً وجغرافياً وسياسياً على حساب الوجود الفلسطيني التاريخي، خصوصاً في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة. أحدث هذه الخطوات يتمثل في مصادقة سلطات الاحتلال على الاستيلاء على نحو 20 عقاراً فلسطينياً في حي باب السلسلة، أحد أهم الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. الحديث هنا لا يدور عن أبنية عادية، بل عن عقارات وأوقاف تاريخية، وهذه خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتوسيع السيطرة الاستيطانية داخل البلدة القديمة واستكمال مشروع تهويد محيط الأقصى. في السياق أيضا تقول محافظة القدس إن الاحتلال صادق على مخطط استعماري بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دنما بهدف إقامة متحف للجيش، مكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن، وذلك فوق مجمع الأونروا الذي دمرته إسرائيل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. بالتوازي مع ذلك تكشف الأرقام حجم التمييز البنيوي في التخطيط والبناء داخل القدس. فبينما صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9,000 وحدة سكنية لصالح الإسرائيليين، لم يحصل الفلسطينيون على سوى نحو 600 وحدة فقط، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. كما أن عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية متواصلة بوتيرة متسارعة، إذ أن أكثر من 200 منزل ومنشأة هدمت منذ بداية العام الحالي، فيما شهد بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية كبيرة، في إطار ما يصفه المقدسيون بحرب اقتصادية تهدف إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني. أما في المسجد الأقصى فتتجه السياسة الإسرائيلية نحو فرض واقع جديد يتجاوز الاقتحامات التقليدية. الاقتحامات الآن باتت تنفذ بمشاركة وزراء شخصيات رسمية من اليمين المتطرف وسط دعوات علنية لتكريس ما يسمى بالحق الديني اليهودي داخل المسجد. وخلال الأسابيع الأخيرة اقتحم آلاف المستوطنين باحات الأقصى تحت حماية أمنية مشددة. وبموازاة الاقتحامات تتصاعد سياسة الإبعاد بحق المقدسيين سواء عن المسجد أو البلدة القديمة. آلاف القرارات، قرارات الإبعاد سجلت خلال السنوات الأخيرة، استهدفت مصلين، مرابطين، شخصيات دينية، موظفي الأوقاف، وذلك في محاولة واضحة لإفراغ المكان من الحضور الفلسطيني وتسهيل السيطرة الأمنية والاستيطانية عليه.

0: وينضم إلي الآن خليل التفكجي الباحث في شؤون القدس والاستيطان، هو معنا من القدس. تتحدث إلينا أستاذ خليل من المدينة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إعادة تشكيلها جغرافياً ديموغرافياً وسياسياً، وأساليب متعددة للاحتلال في تنفيذ ذلك. بداية ضعنا في تقييمك للمشهد الراهن بخطورته بما يجب الانتباه عليه.
1: حقيقة ما يجري في داخل مدينة القدس هو مرحلة إذابة هذه المدينة التي تم احتلالها بعد عام 1967 مع القدس الغربية عن طريق ربطها بالشوارع، ربطها بالمستعمرات الإسرائيلية، ربطها بالإقامة المؤسسات السيادية بالقدس الشرقية، كما هو مثل الضمان الاجتماعي، مثل القيادة القطرية، مثل وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية. وبالتالي بالإضافة إلى إقامة هذه البؤر، لأنه الجانب الإسرائيلي اعتبر نفسه أنه قد حرر هذه المدينة من المحتلين الفلسطينيين، وبالتالي هو لم يحتلها. وبعد الاعتراف الأمريكي في القدس كعاصمة، رغم أن هنالك قرارات في الأمم المتحدة، قرار 181 يعتبر القدس لها وضعية خاصة. على هذا الأساس هو بدأ منذ 67 بإزالة حارة المغاربة بشكل كامل، وتم السيطرة على 116 دونما ضمن إطار ما نطلق عليه اسم قانون الاستملاكات للمصلحة العامة في شهر 4. وفي بشهر ستة بعشرة ستة 67 تم إزالة حارة المغاربة بشكل كامل، وهذا يعتبر أول تطهير عرقي في داخل مدينة القدس لم ينتبه إليه إنسان حتى قبل اتخاذ قرار 242، باعتبار أن مجلس الأمن باعتبار مدينة القدس إن هي أراضي محتلة والانسحاب من أراضي محتلة. في نفس الوقت أيضا البلدة القديمة هي رمز لكل العالم، في هنا أولى القبلتين والثالث الحرمين الشريفين للمسلمين، وهنا يحج الإخوة المسيحيون في ضرب الآلام وكنيسة القيامة وقبر المسيح وكنيسة الصعود. وأيضا الإسرائيليين يعتبرون حائط البراق وجزء من الهيكل الذي دمر. على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي في نفس الوقت هو ينظر ليس فقط للجغرافيا، ينظر إلى الديموغرافيا، بمعنى أن داخل البلدة القديمة هنالك 32 ألف فلسطيني يسكنون في هذه البلدة القديمة مقابل حوالي 4500 إسرائيلي. إذن هذه البلدة القديمة ما زالت تحافظ على كينونتها، محافظة على تاريخها، محافظة على شعورك أنك تعيشين بداخل البلدة القديمة. ما جاء اليوم بقضية باب السلسلة هو أنه في عام 1900 بشهر 4 سنة 1968 تم مصادرة 116 دونم من البلدة القديمة التي هي فيها أحياء فلسطينية، تم إخراج كل العرب منها في عام 1975. من هذه الأحياء حارة الشرف وحارة الكرد وحارة العلم والبشات والنمامرة والجوان. وبقيت هذه المنطقة التي نتكلم بها أن الجانب الإسرائيلي تركها لأن عروم أنها هي مصادر المصلحة العامة، وتم
2: نقل راديو الحرية
3: من 2017 FM FM
4: FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: من 2017 FM FM FM.
1: الإسرائيليين فبالتالي كانت في هنالك مدارس في هذه المنطقة، مدرسة التنكزية التي تم وضع حرس الحدود وهي ملاصقة تماما للمسجد الأقصى، وهنالك المكتبة الخالدية وهي يوجد فيها مخطوطات تاريخية، وإلى الشمال منها إلى الغرب منها يوجد أيضا المدرسة الطشتمارية وهي مملوكية يوجد فيها اللجنة الإسلامية العليا. وإذا نظرنا لكل هذه المنطقة لا يوجد إلا 3 عائلات فلسطينية موجودة فيها، بقيوا من بقايا بالإضافة إلى بقايا المغاربة بالإضافة إلى الوقف المغربي الذي لم يستطيع، لأن هناك يرفع العلم المغربي الآن على هذه النقطة. فبالتالي هذه العائلات الفلسطينية بقيت حتى هذه اللحظة، اليوم سيتم إخلاؤها طبعا بعد القرارات. طيب. بإضافة لذلك الحوانيت كلياتها هي مصادرة.
0: تمام. ربما اختلط علي الأمر عندما ذكرت الأعداد المتواجدة، أكثر من 40,000 مقابل 4,000. هنا نتحدث عن محيط
1: 32,000
0: نتحدث عن محيط البلدة القديمة، هذه التوازنات في محيط
1: لا لا لا لا داخل البلدة القديمة فقط. داخل البلدة القديمة، داخل الكيلومتر مربع. داخل الكيلومتر مربع في عندنا 32,000 فلسطيني يسكنون في هذه المنطقة مقابل 4,500 إسرائيلي يزيدون ينقصون حسب الظروف، لأن هنالك بؤر استيطانية تقريبا يوجد عددها يتزايد يتناقص بين 1,000 مستوطن إسرائيلي. هذا أنا بتكلم عن البلدة القديمة، لأن هون الصراع الذي يجري الآن، الصراع الذي يجري الآن هو الصراع على البلدة القديمة. من ملك البلدة القديمة ملك العالم. يعني الحجاج المسيحيون سيأتون من كل أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، الحجاج اليهود كمان، المسلمين إلى غير ذلك. فبالتالي البلدة القديمة هي رمز لكل العالم لكل الديانات السماوية في هذه المنطقة.
0: طب أستاذ خليل، يعني من القادر على وقف ما يجري حاليا؟
1: أولا يعني الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت، القوانين الإسرائيلية التي سنت بعد 67 وتم توحيد القدس بالـ80، هذا دل على أن القوانين الإسرائيلية هي السائدة. لا تستطيع ولا دولة في العالم أن تغير هذا القانون، رغم أنه هو قانون باعتبار أراضي محتلة، لكن لا تعترف، وحتى فيش دولة في العالم تعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة العبرية ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا القرار كان قرار مجلس الأمن، لديه خرائط دولة يهودية دولة عربية، بالإضافة للقدس لها وضعية خاصة يعني تحت الأمم المتحدة، وبالتالي لم تعترف حتى في الفترة الأردنية لم تعترف إلا دولتان في القدس الشرقية تحت الحكم الأردني اللي هي كانت بريطانيا وباكستان. حتى الجامعة الدول العربية لم تعترف بهذا الموضوع، كان هناك إشكالية مع جامعة الدول العربية مع الأردن. فبالتالي أنا اعتقادي أن ما نفعله الآن، أن كان هنالك ضغوطات، تذكرين في قضية البوابات كان هنالك ضغط دولي، وكان هنالك على الأقل في تلك الفترة ضغط أوروبي حيث أنه انسحبت الجانب الإسرائيلي بوضع البوابات. لكن اليوم نلاحظ أن الأوروبيين بعد 7 أكتوبر الأوروبيين صاروا مجاملين للإسرائيليين، هنالك دول عربية مجاملة للإسرائيليين، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وما نطلق عليه اسم البروتستانت أو المسيحية الصهيونية هم الذين يقودون المعركة الآن في داخل مدينة القدس، باعتبار أن تجميع اليهود هو يوم القيامة والمسيح المنتظر وغير ذلك من الأمور والأساطير التي نسمعها كل يوم من الجانب واليمين الإسرائيلي.
0: أستاذ خليل، طيب أسمع منك تعليق على المخطط الاستعماري بتخصيص قطعة أرض لبناء متحف للجيش، مركز للتجنيد ومركز للأمن فوق مجمع الأونروا الذي هدمه الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح. الاختيار لهذه قطعة الأرض تحديدا،
1: أولا هادير
0: تفضل،
1: تقع على الحدود بين 48 و67. هذه الأرض كانت مركز للتدريب الشرطي في الفترة البريطانية، تم مصادرتها من عائلة الجاعوني وتم تسجيلها للمصلحة العامة. نرجع مرة ثانية لنفس القانون سنة 1943، في الفترة الأردنية سجلتها الحكومة الأردنية باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، بمعنى أراضي دولة، وبالتالي أجرتها للوكالة الغوث اللاجئين. الآن الجانب الإسرائيلي اعتبر أن هذه الأرض هي وريثة، بما أن الحكومة الأردنية الإسرائيلية هي وريثة الحكومة الأردنية، لأنه كل الأملاك الأردنية التي هي موجودة في القدس الشرقية اللي هي تشمل البريد على سبيل المثال، المحكمة المركزية، أيضا محافظة القدس، أقصد محافظة القدس في الفترة الأردنية، كل المدارس التي تابعة الحكومة سجلتها باسم الدولة، سواء كانت التربية والتعليم أو المؤسسات الحكومية. هذه القطعة بالذات هي مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الأردنية. الآن إسرائيل من أجل إلغاء الوكالة، إلغاء قضية النكبة، القضاء على شيء اسمه فلسطيني والقضية الفلسطينية وحق العودة وحق كل الإجراءات التي كانت من الأمم المتحدة ورمزها الدولي هو الوكالة. إذن هذه الوكالة يجب أن تزال، مثل ما أخرج التعليم من الوكالة من مدينة القدس، أيضا هذه المنطقة يجب أن نحولها لمتحف. متحف ماذا؟ أولا كما هنا في هذه المعركة في 67 جرت معركة شديدة جدا بين الجيش الأردني والإسرائيلي، بحيث أنه كانت يقال أن الذخيرة كانت ملآنة في الخنادق، وبالتالي اعتبروا هذه المنطقة اسمها تلة الذخيرة، لكن اسمها العربي هو جبل المدور، لأنه هو الجانب الإسرائيلي اليوم بيعاول يغير كمان الأسماء الجغرافية في داخل وعبر نت الأسماء الجغرافية. اليوم الجانب الإسرائيلي من أجل الرموز السيادية يريد أن يجعل هذا الموقع هو متحف للجيش الإسرائيلي وبطولاته، طبعا بالنسبة ل 67 وغير 73 وغير ذلك، بالإضافة إلى موقع التجنيد، بالإضافة إلى أيضا مكتب للأمن القومي الإسرائيلي. إذن جزء من السيادة الإسرائيلية، إذن جزء من إذابة القدس الشرقية. نعم. إذن كل هذه الأمور نتكلم بها هو إنهاء قضية اللاجئين بشكل كامل وخاصة في مدينة القدس. اليوم مركز الرئاسة انتهى، فيش وكالة، التعليم نقل كل الطلبة التابعين للوكالة إلى المدارس الخاصة أو المدارس التابعة للبلدية. إذن نحن الآن نخوض معركة اسمها معركة الاحتلال الحسي، وهو أخطر الاحتلالات مما تشاهدين من الأعلام والأبنية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا أستاذ خليل التفكجي الباحث في شؤون القدس والاستيطان. شهدت مدن إسبانيا عدة مظاهرات حاشدة أحيانا لذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
9: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في 7 أكتوبر ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل أدارت قاعدتين سريتين في الصحراء العربية بالعراق، وأنها أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر عام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للتلفزيون العربي أن ماضي هرمز يمثل ممرا حيويا لبلاده لتصدير النفط، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والتوترات في المضيق أدت إلى توقف الصادرات.
10: مضيق هرمز بالنسبة لنا مسألة حياتية، لأن احنا نصدر أساسا نفطنا عن
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
11: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب المجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: نقله موقع أكسيوس عن مصادر عن اجتماع من المتوقع أن يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات مع فريق الأمن القومي الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري في إيران. في الأثناء كتب رئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال أن الوقت ينفد أمام إيران، محذرا من هجوم عسكري أمريكي أوسع نطاقا. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملف الإيراني. أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت إلى الخطوات المشتركة في ملف إيران. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي إن طهران لا تزال في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء. اعتبر المتحدث باسم الوزارة أن ما وصفه بحرب 40 يوما شكلت محطة كشفت عن تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود نظام دولي متعدد الأقطاب.
4: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران. كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها وبأن أحادية القطب وصلت إلى نهاية عمرها، والعالم نهض استنادا إلى حرب رمضان ومقاومة الشعب الإيراني لاستبدال الأحادية بالتعددية في العالم.
3: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية في منطقة الضفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. أكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. بدوره قال حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس البرلمان الإيراني إن السعودية ودول الخليج تدرك أن طلقة واحدة ستجبر طهران على تحويل الحرب إلى مواجهة إقليمية. أضاف أنه إذا هجمت منشآت إيران النفطية فالرد سيكون باستهداف منشآت الدول المعادية التي تدعي صداقة إيران وفق تعبيره. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث الجهود الرامية لتعزيز السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال دعمه الكامل للمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة، مشددا على ضرورة التجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام في المنطقة. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات ويهدد مصالح دول المنطقة. كما دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إيرانية عرضت تقريرا ذكرت فيه بإمكانية إغلاق باب المندب والتبعات التي يمكن أن يتركها على الاقتصاد العالمي، حتى ركزت على التبعات المرتبطة بالغذاء العالمي. إذا كان مضيق هرمز شريان للطاقة، فإن باب المندب شريان للغذاء كذلك وإمدادات الغذاء في العالم، بحسب التقرير الذي أوردته كذلك.
3: شكرا لك خازم كلاس، حدثنا من طهران. الآن معنا من واشنطن جورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. أهلا بك معنا سيد جورج. هل نحن يعني على بعد ساعات ربما أيام من هجوم عسكري أمريكي على إيران؟ هل ترى مؤشرات متصاعدة على ذلك؟
4: أعتقد أن هذا سؤال صعب حول المؤشرات، لأنه ثمة الكثير من الأمور التي أعتقد أنها غير واضحة وجلية. بالطبع أعتقد أنه ثمة بعض الأمور التي كان ثمة وقف إطلاق نار لفترة، هذا صحيح، ولكن لا أعرف إذا ما كان سوف يفضي ويفضي إلى واحد وقف إطلاق نار دائم أو لا، لأن الولايات المتحدة تريد أن تحرص على أن يكون ثمة سلام دائم ويحول دون حيازة إيران على سلاح نووي، وأن تضمن أمن الدائم لمضيق هرمز وتقلل قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة، سواء عبر صواريخها أو مسيراتها أو وكلائها الإرهابيين. لذلك هل سيحصل ذلك أو لا؟ لا أعرف، ولكن آمل أن يحصل، لأنه وحينما سافرت إلى الشرق الأوسط شعرت وكأن الناس هناك هم طيبون ويستحقون الأمن ويستحقون ألا يتعرضوا لتهديد من قبل إيران، ويبدو أن النظام الإيراني سعيد بوجودي هناك، يقود قتلا للعرب، وأعتقد أن هذا مؤسف، حتى يقتل شعبه الخاص وهذا مؤسف. لذلك أمل أن يكون ثمة سلام دائم، ولكن من الصعب أن أخمن أن مسار النظام الإيراني وفي اتفاقات السلام الدائمة لم يكن جيدا.
3: طيب، ترامب منذ قليل يقول إذا لم يتقدم النظام الإيراني بعرض أفضل فإنهم سيتلقون ضربة أشد. هل هذا التصريح هو عبارة ربما عن مناورة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني محاولة لاستيفاء كل الفرص الممكنة قبل التوجه لضربة عسكرية، ومن ثم قد تضفي هذه التحرك أو هذا التحرك الأمريكي أكثر شرعية أو يكون أكثر شرعية، أم ربما بالفعل هو ينتظر أن يتغير الموقف الإيراني في الساعات المقبلة؟

0: الغضب الملحمي.
1: لذلك أمل أن أغلب هذه على الأغلب طريقته لتذكيرهم أنهم يجب أن يبرموا اتفاقا عقلانيا، وإذا ما حصل ذلك سوف يكون ثمة اتفاق سلام دائم، ولكن لا أعرف، سوف نرى مآل الأمور. ليتني أستطيع أن أخمن،
0: لكن يعني نحن في إطار التخمين، لأنه ليس لدينا إلا التخمين. التصريحات المتناقضة بين الطرفين يعني تفتح المجال أمام الكثير من التحليل. وفي هذا الإطار، من منطلق التصريحات الأخيرة التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين، هل ترى إمكانية للتراجع؟
1: يبدو لي أنه واضح أنهم ليسوا مستعدين ولا راغبين حاليا للموافقة على قدرة التحقق من التزامهم بالاتفاق النووي والبرنامج الصاروخي وما إلى هنالك. وأعتقد أنهم يتصرفون كما لو أنهم على الورق يريدون أن يمضوا على ذلك، ولكن لا يريد لأحد أن يتحقق من ذلك. وبالنظر إلى سجلهم لا يجب أن نصدق أنه لا يجب التحقق منهم. لذلك إذا ما وافقوا على التحقق منهم فثمة نية أنهم يريدون تكرار ما قاموا به ل47 عاما الماضية. لذلك بنظري أن البيانات الإيرانية لا توحي بالكثير من التفاؤل حول اتفاق السلام الدائم، ولكن الأمور قد تتغير، لأنهم ربما يرون أنها فكرة سيئة، لأنهم لن يكونوا في موقف لهزيمة الولايات المتحدة عسكريا، ربما قد يكونوا في موقع ربما في لعب أو ممارسة الألعاب، ولكن في مرحلة ما ربما يجب أن نقر أن لعبة الانتظار التي يلعبونها هي لإعادة تسليح أنفسهم لكي يعودوا إلى مسلكهم القديم.
0: كما تعلم كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنا أسألك يعني عن طبيعة التأثير الإسرائيلي على القرارات الأمريكية. هل هناك تأثير في القرار إن كان سيكون هناك استئناف للعمل العسكري أو لا، أم شكل العمل العسكري؟
1: أعتقد أنه أن حلفائهم، أي حلفاء الولايات المتحدة كإسرائيل، لهم مشورتهم، ولكنهم لا يتخذون قرارهم بالنيابة عنا. لدينا حلفاء آخرين في المنطقة كقطر والسعودية إلى آخره، ولهم آراءهم أيضا. وأعتقد من بين الأمور التي يقومون بها لمحاولة جعل أنفسهم أقل عرضة للتهديد في مضيق هرمز هي إظهار أنهم أذكياء يرون ويقيمون المخاطر ويريدون العمل عليها. وأعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تساعدهم في ذلك.
0: كيف يجب أن تساعدهم؟ هذا كان سؤالي التالي. ما الذي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمه لدول المنطقة والإقليم لتسهيل عملية الوساطة؟
1: بعض الوساطة ممكن أن تكون عبر التحادث والعمل معا، ولكن الطريقة الأساسية هي ضمان أصدقائنا والحلفاء في الشرق الأوسط وأصدقائنا من دول الخليج أن يكون لها آليات دفاعية كبرى. حينما أطلقت مثلا المسيرات والصواريخ عليهم استطاعوا صد الأغلبية منها، ربما حتى 100% منها، ولكن الخلاصة هي أن بإمكاننا أن نساعدهم في هذا الصدد، أيضا أن نضمن أن يتمتعوا بالأدوات اللازمة كي لا يكونوا عرضة للخطر. وفيما يتعلق
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM FM.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. ما الخيارات العسكرية الممكنة في تقديرك؟
3: أعتقد أنه بالطبع ممكن أن يستكملوا الهجمات على إيران، وربما يقضوا على ما تبقى من القدرة العسكرية للنظام. لقد تخلصوا من غالبيتها، لم يعد لديهم لا بحرية ولا قوات جوية، ولكن لديهم بعض القدرات المتبقية كما رأينا في الأسابيع الماضية لتوليد المشاكل. لذلك بإمكاننا أن نمسح هذه القدرات. وأعتقد أن عنصرا أساسيا ومهما من ذلك هو ضمان أن مهما تم استهدافه يجب أن يستهدف بشكل حذر. لذلك لا نريد مثلا ضررا جانبيا يلحق بالمواطنين الإيرانيين، لأنهم بالطبع لا يمثلون النظام الإيراني، بل هم يقتلون من قبل النظام الإيراني لأنهم يفاضلون الحريات والفرص، وهم محبطون لأن النظام يدوس عليهم. لذلك يجب أن نحرص على أن لا يكونوا ضحايا هذا الهجوم، بل يجب النظام وحده أن يكون كذلك. ولكن من يدري، ربما النظام الإيراني سوف يري مخاطر القادمة إليه وسوف يوافق على أمر ما، من الصعب أن نخمن.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن، جورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. تسببت الحرب بالشرق الأوسط في زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. وأدى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% الشهر الماضي.
4: تسببت الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بأكبر اضطراب في امدادات النفط بتاريخ الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الطاقة إلى ساحة ارتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدأت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكي تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلا والأكثر امتلاكا للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب، مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
2: ننقل الآن هذا الخبر العاجل عن مصادر طبية للتلفزيون العربي، تقول شهيد وجرحى في استهداف الاحتلال مواطنين جنوبي مدينة دير البلح في قطاع غزة. إذا نذكر بهذا الخبر العاجل نقلا عن مصادر طبية للتلفزيون العربي، شهيد وجرحى في استهداف الاحتلال مواطنين جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعلنت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة عقب قمة الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين. فقالت وزارة التجارة في بكين إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات. أشارت الوزارة إلى أن الطرفين وافقا على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار. كما أشار بيان وزارة التجارة إلى اتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أمريكية فضلا عن توريد محركات طائرات ومكوناتها إلى الصين. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كلف بالإشراف على العلاقات مع الصين. وذكرت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن قاليباف عين ممثلا خاصا لشؤون الصين. ووفقا لوكالة تسنيم فإن تعيين قاليباف جاء بناء على اقتراح الرئيس الإيراني وموافقة المرشد على الإيراني. انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت الولايات المتحدة بموجبه بتخفيف العقوبات على النفط الروسي، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار بسبب التطورات في مضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي. قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
1: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولا الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة، قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2027.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبية لبنان، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بوقوع إصابات في طير فلسي. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت وصديقين ودبين جنوبي البلاد، فيما وثقت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال 4 غارات على بلدة صحمر شرقي لبنان. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان. في الأثناء نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاهد لعمليات نسف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدة جنوبي البلاد. لأن لمتابعة التطورات العسكرية والميدانية بالإضافة للمواقف السياسية معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. إليك جويس.
5: نعم، مجددا سهام شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل قليل فقط غارة جديدة على بلدة صحمر، بعدما كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء أيضا مجددا هذا اليوم لهذه البلدة بشكل شبه يومي منذ أسبوع. وحتى اليوم يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر إخلاء لقرى وبلدات في البقاع الغربي ومنها صحمر التي تتعرض لغارات إسرائيلية ولعملية تدمير، علما أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير كانت إسرائيل قد عمدت إلى تدمير معظم البلدة والجسور أيضا التي تربط البلدة، الجسر عمليا الذي يربط البلدة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وحتى هذا اللحظة اليوم كانت هناك محاولات كذلك الأمر للتقدم وذلك استنادا لبيانات حزب الله الذي تحدث عن استهداف لقوات الجيش الإسرائيلي في أرنون أو في يحمر الشقيف عمليا وهي منطقة لم يكن الجيش الإسرائيلي متواجد فيها ما يعني أن هناك محاولات للتقدم البري على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية وتوسيع النطاق الناري في جنوب لبنان. سهام
4: شكرا لك جويس الحاج خوري من بيروت. أعلنت وزارة الصحة في غزة وقوع 8 شهداء في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين منفصلتين على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في منطقة كراج رفح وسط مدينة خان. في الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة وتم نقله للعلاج في المستشفى. كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بئر صالح قرب بلدة بيتا في المنطقة الجنوبية بنابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. كما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الاحتلال الإسرائيلي دهم عددا من المنازل وأخرج بعض قاطنيها ونفذ عمليات تحقيق ميداني دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. أصيب 4 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منطقة وادي السعير شمال شرقي الخليل، وتسلل المستوطنون إلى المنطقة وعطلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم. كما أحرق مستوطنون آخرون مركبة وأخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت أمر شمال الخليل. أدى مستوطنون صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمالي رام الله. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصديق الحكومة على مصادرة 50 مبنى فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس لمنحها لليهود، فيما قالت محافظة القدس إن تصديق الاحتلال على مخطط لإقامة متحف للجيش ومقر لوزارة الأمن على أنقاض مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح يعد تصعيدا خطيرا، مشددة على أن أي تشريعات صادرة عن الاحتلال لا تترتب عليها آثار بخصوص الوضع القانوني للوكالة أو أنشطتها. كما طالبت المحافظة الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغي كافة القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة الأونروا. شهدت مدن إسبانية عدة مظاهرات حاشدة إحياء لذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طلب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
5: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في 7 أكتوبر ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
4: الآن نعود لملف مصادرات الأراضي في القدس. ينضم إلينا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، ما الذي يعنيه هذا التصديق الجديد من الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مباني في القدس، وما الذي يضيفه إلى القرارات السابقة؟
1: سهام، ما قالته محافظة القدس في بيان تحدث عن هذه المصادرة تحديدا التي أشارت إليها إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، وكان الحديث عن عدد من العقارات تحديدا في حي باب السلسلة الملاصق تماما للمسجد الأقصى المبارك. ومن هنا انطلق حديث محافظة القدس في إشارة إلى عمليات التهويد الممنهجة التي تجري تحديدا كذلك داخل البلدة القديمة في محاولة لاستهداف المداخل والمناطق الملاصقة تماما للمسجد الأقصى المبارك. هذا يضاف بطبيعة الحال إلى ما كان طيلة الفترة الماضية من تغير واضح في الأفعال الإسرائيلية داخل كذلك باحات المسجد الأقصى المبارك، زيادة عدد المقتحمين من المستوطنين، أداء صلوات تلمودية، رفع العلم الإسرائيلي، محاولات لإظهار السيادة تمتد من داخل الباحات الآن إلى محاولات مصادرة فعلية كذلك لبعض العقارات والممتلكات التي تعود للفلسطينيين في محيط مداخل المسجد الأقصى المبارك، وهذه المرة في باب السلسلة. الحديث وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادرة فعلية لممتلكات فلسطينية يقطن فيها ويستخدمها فلسطينيون بهدف منحها لإسرائيليين أو اليهود أو لمستوطنين عمليا، وهذه عملية تهويد أشارت إليها محافظة القدس باعتبارها تقع ضمن ما هو محظور ومخالف للقانون الدولي وفق البيان الصادر. ولكن القرارات الإسرائيلية اليوم من الحكومة الإسرائيلية لم تكن محصورة فقط بالبلدة القديمة، امتدت منه كذلك إلى حي الشيخ جراح، حيث لم تكتف السلطات الإسرائيلية بمصادرة المنشأة التي أغلقت وفق قانون الكنيست وتعود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنر، وإنما تحدثت عن تحويل هذه المنشأة المصادرة في حي الشيخ جراح إلى مركز لوزارة الأمن الإسرائيلية، مكتب لوزير الأمن الإسرائيلي. شعبة التجنيد كذلك ستحظى بمركز في تلك المنشأة، إضافة إلى متحف للجيش الإسرائيلي في ذات الموقع. بالتالي قرارات إسرائيلية عدة صدرت اليوم تتعلق بمزيد من خطوات فرض السيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية، في شرقية القدس، سواء في حي الشيخ جراح أو حتى في البلدة القديمة، بحيث ستطاول الفلسطينيين بصورة مباشرة وستضيق على حياتهم تماما كما فعلت سابقا في أحياء ومناطق مختلفة كسلوان التي تستمر فيها عمليات الهدم بنسق مرتفع جدا مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفا وفق ما يجمع عليه كثير من القراء ومن المراقبين للملف الإسرائيلي بصورة عامة.
4: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، حدثنا من القدس. إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. تقرير خاص يرصد كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطال الإنسان ومحيطه معا.
2: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوة، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
6: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
2: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
7: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
2: أفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
8: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
2: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
9: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء. فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
4: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل أدارت قاعدتين سريتين في الصحراء العربية بالعراق، وأنها أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر العام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. وقال مدير الإعلام في وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات للتلفزيون العربي إن القوات العراقية نفذت عملية إنزال جوي في مطار النصف المهجور، وأوضح أن العملية التي تنفذها قيادات عمليات الجزيرة والأنبار وكربلاء وغرب نينوى تهدف إلى ملاحقة من وصفهم بالإرهاب وتعزيز الأمن في المناطق المستهدفة. قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين للتلفزيون العربي إن مضيق هرمز يمثل ممرا حيويا لبلاده لتصدير النفط، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والتوترات في المضيق أدت إلى توقف الصادرات.
10: هرمز بالنسبة لنا مسألة حياتية، لأن احنا نصدر أساسا نفطنا عن هذا الطريق وعن هذا الممر، ونتيجة الحرب و العمليات العسكرية الموجودة في هذا المضيق احنا توقف تصدير النفط، ولهذا انا تحدثت عن الاقتصاد العراقي اصبح ضحية الحرب. اذا نحتاج الى حل هذه المشاكل، وان شاء الله العراق سوف تلعب دورا في ايجاد بعض الحلول ليس فقط للعلاقات الثنائية ولكن لمشاكل المنطقة.
4: اضاف وزير الخارجية العراقية
11: راديو الحرية
12: FM
11: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: راديو الحرية
14: 97.10 FM.
15: فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
4: قتل ما لا يقل عن 17 شرطياً في هجوم شنه مسلحون على مدرسة عسكرية في ولاية بوبي شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجمين شنوا هجوماً منسقاً على منشأة تدريب تضم عناصر من الشرطة والجيش في منطقة بونيادي، مشيراً إلى سقوط قتلى أيضاً في صفوف الجيش دون تحديد عددهم. يأتي الهجوم في ظل تمرد مستمر لجماعات متشددة في شمال شرق البلاد منذ سنوات. وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن القارة أصبحت بؤرة الإرهاب العالمي، وإن قيادة تنظيم الدولة متمركزة فيها، داعيا إلى عودة النفوذ العسكري والاستخباراتي الأمريكي في إفريقيا.
16: شبح الإرهاب يطل من إفريقيا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خلفية القول تطل أشباح أخرى تحركها أياد عدة خلف الستار. نيجيريا ساحة الاشتباك الأخيرة، إذ نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم صوراً لما وصفته بالعملية المشتركة في محيط حوض بحيرة تشاد، والمستهدف أبو بلال المنوكي الرجل الثاني في تنظيم الدولة من أصول نيجيرية. عملية اهتم الرئيس الأمريكي أن يعلنها بنفسه، مشيراً إلى أثر تلك العملية في تعطيل قنوات تمويل الإرهاب غربية إفريقيا، خطاب يتوافق مع الإحاطة التي تقدم بها قائد أفريكوم أمام الكونغرس الأمريكي. ووفقاً لها، فالقارة السمراء الصاعدة بقوة على ساحة الأمن والتجارة العالمية هي أيضاً مسار صعود للشبكات الإرهابية المتنامية، وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة والقاعدة. وعليه قدمت واشنطن لنيجيريا مساعدة عسكرية واستخباراتية مكثفة خلال الأشهر الماضية عبر نشر طائرات مسيرة ونحو 200 جندي. أما جرس الإنذار الأكبر فهو التمدد الصيني والروسي الذي وصفته الإدارة الأمريكية بالنية الخبيثة التي لا تشمل الحضور الاستخباري والعسكري فقط، بل مساعي السيطرة على المعادن والاستثمار بالبنية التحتية. هي إفريقيا بتراكم تعقيداتها، وهذا ترامب يسعى لإعلان إنجاز آخر في قارة أخرى في مواجهة المنافسين، بينما يبقى الإرهاب تحديا عابرا للقارات كافة.
4: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رافيع أن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة عسكرية بهدف مهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو والسفن العسكرية وربما مدينة كي ويست في ولاية فلوريدا. ذكر المصدر أن هذه المعطيات الاستخباراتية أظهرت مدى اعتبار إدارة الرئيس الأمريكي لكوبا تهديدا بسبب التطورات في مجال حرب الطائرات المسيرة ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين في هافانا. تتقدم شركة سبيس إكس بطلب للاكتتاب العام الأسبوع الحالي لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما سيجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
14: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائناً متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقاً مدارياً العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا إلى بناء مستعمرة مستدامة.
4: يعود الحديث مجددا في الصحف العالمية حول إمكانية عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، يأتي ذلك في ظل تعثر المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم في قمة بكين بين ترامب وشي. تتابعون هذا التقرير وتلقاكم بعد قليل ديما عزتي. إلى اللقاء.
17: في صحيفة إندبندنت البريطانية كتب أليكس كرافت عن جاهزية إيران للعودة للقتال مجدداً، وأن إيران لا تزال قادرة على الوصول إلى معظم صواريخها ومنشأتها تحت الأرض، مما يثير الشكوك حول مزاعم الرئيس ترامب المشكوك فيها بأن الحرب قد دمرت إيران. ويشير الكاتب إلى أن قوة طهران تكمن في قدرتها غير المتكافئة المتمثلة في الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والألغام البحرية والعمليات السبرانية والجماعات الوكيلة. ويلفت الكاتب إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن 90% من مرافق التخزين والإطلاق الإيرانية تحت الأرض تعمل جزئياً أو كلياً، مع إمكانية الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعاً للصواريخ المتمركزة على طول مضيق هرمز. ويرى الكاتب أن إعادة تسليح حزب الله في لبنان وقدرة جماعة أنصار الله الحوثيين على فرض سيطرتهم في مضيق باب المندب يمثل خيارات عسكرية إضافية لإيران في حال عودة العمليات القتالية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً حول دور وكلاء إيران في العالم في حال عودة القتال، وأن شكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة أمريكية تتهم شخصاً بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف من أن إيران تستخدم بشكل متزايد قوتها بالوكالة لاستهداف المصالح الغربية في مناطق أبعد بكثير من الشرق الأوسط. وتنقل الصحيفة قول مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب، ما يعني أنهم وسعوا نطاقهم ليشمل دولاً غربية الآن وليس فقط منطقة الحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الجماعات المسلحة في المنطقة لها قيادتها الخاصة، إلا أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الحرس الثوري، ومن غير المرجح أن تقوم بأي عملية خارجية قد ترتد على إيران دون ضوء أخضر من طهران. وترى الصحيفة أن ترامب يصر على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا دمراً هائلاً بالجيش الإيراني، لكن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك قوة قتالية كبيرة تتمثل في الوكلاء الموزعين في مختلف الدول. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث ناقش بينو فوكون وجيمس أريدي احتجاز إيران لسفينة أمنية صينية قرب مضيق هرمز باعتباره حدثا يكشف حدود الشراكة بين طهران وبكين، وأن السماح بمرور السفن التجارية الصينية مقابل مصادرة سفينة أمنية مسلحة يحمل رسالة واضحة بأن إيران لن تقبل بوجود أي قوة حماية مستقلة داخل المضيق حتى لو كانت تابعة لأقرب داعمها. وقال أنه رغم أن الصين تعد الشريك الاقتصادي الأهم لإيران، فإن طهران تسعى لإثبات سيادتها الكاملة على هرمز ومنع بكين من تطوير نفوذ أمني قد يقلص قدرتها على التحكم بالممر الاستراتيجي، لا سيما أن الحادثة تزامنت عمداً مع قمة ترامب وشي جي بينغ في بكين، في إشارة إيرانية إلى أن أمن الملاحة والطاقة سيبقى ورقة ضغط بيدها، وذلك خلال أي تفاوض دولي بشأن الحرب. وختم بأن الواقع تعكس تصاعد تعقيد التوازنات بين إيران والصين، فالشراكة الاقتصادية لا تعني بالضرورة تطابقاً في المصالح الأمنية أو قبولاً إيرانياً بأي حضور عسكري أجنبي قرب هرمز. وفي صحيفة الغارديان البريطانية، رأى الكاتب سيمون تيسدل أن المزاج الغربي يعيش حالة غير مسبوقة من التشاؤم بسبب الحروب الممتدة والأزمات الاقتصادية وصعود التطرف السياسي من اليمين واليسار، إضافة إلى أزمات
13: راديو الحرية من
12: 67:10 FM. الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 2.7 FM العربي للتطورات في الشرق الأوسط. وسنبدأ مما نقله موقع أكسيوس عن مصادر عن اجتماع من المتوقع أن يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات مع فريق الأمن القومي الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري في إيران. في الأثناء كتب الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال أن الوقت ينفد أمام إيران، محذرا من هجوم عسكري أمريكي أوسع نطاقا. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملف الإيراني. وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت إلى الخطوات المشتركة في ملف إيران. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي إن طهران ما تزال في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء. واعتبر المتحدث باسم الوزارة أن ما وصفه بحرب 40 يوما شكلت محطة كشفت عن تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود نظام دولي متعدد الأقطاب.
3: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران. كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها وبأن أحادية القطب وصلت إلى نهاية عمرها، والعالم نهض استنادا إلى حرب رمضان ومقاومة الشعب الإيراني لاستبدال الأحادية بالتعددية في العالم.
2: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. أكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. قال حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس البرلمان الإيراني إن السعودية ودول الخليج تدرك أن طلقة واحدة ستجبر طهران على تحويل الحرب إلى مواجهة إقليمية. وأضاف أنه إذا هوجمت منشآت إيران النفطية فالرد سيكون باستهداف منشآت الدول المعادية والتي تدعي صداقة إيران وفق تعبيره. كشفت مصادر إيرانية أن الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط ضمن ردها على مقترحات كانت إيران أرسلتها سابقا. وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، الإبقاء على منشأة نووية واحدة قيد التشغيل، عدم دفع أي تعويضات أو عدم الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بمسار المفاوضات. في المقابل تشترط إيران إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، رفع العقوبات عليها، الإفراج عن أموالها المفرجة مجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث الجهود الرامية لتعزيز السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال دعمه الكامل للمساعي الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام في المنطقة. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به، محذرا من أن أغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات ويهدد مصالح دول المنطقة. كما دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإلى تغليب المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي ويدعم جهود خفض التصعيد. ينضم إلينا الآن من طهران فؤاد أيزيدي أستاذ الدراسات الأمريكية بجامعة طهران، تحياتي لك أستاذ فؤاد. حسب مراسلنا يبدو أن إيران سلمت باكستان ردها على الشروط الخمسة الأمريكية والتي جاءت في سياق رد أمريكي على رد إيراني سابق. بتصورك ماذا سيكون الرد الإيراني، خاصة أن وكالة إسنا نقلت عن مصادر باكستانية بأن إسلام أباد تطالب الطرفين إيران وواشنطن بمزيد من المرونة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفون أن إيران لديها بعض المجالات حيث تبدي فيها المرونة وأخرى لا، المجالات التي تظهر فيها تنازلات هو حدود على برنامجها للتخصيب. بإمكان إيران أن توفر برامج أو مهمات للتفتيش على عملياتها للتخصيب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه هي الأمور التي قامت بها إيران في 2015، وترامب هو الذي انسحب من هذا الاتفاق آنذاك، ولو لم يحصل ذلك فما نشبت هذه الحرب اليوم. والأمور التي لا تقوم بتنازلات فيها أو حيالها إيران هي النفط الإيراني، فترامب قال أنه يريد أن يغير حدود إيران وأن يستولي على النفط الإيراني وأنه يريد تغيير حكومة إيران. هذه أمور لا تستطيع القيام بها إيران، لذلك إيران تسعى إلى حل دبلوماسي واتفاق، وإذا ما أراد ترامب ذلك فإيران متاحة، أما إذا ما أراد استسلاما فلا أعتقد أنه سوف ينال مراده.
2: طيب، ولكن يعني مفهوم هذه الخطوط الحمراء الإيرانية وهذا ما تم الحديث عنه دائما من قبل إيران خلال كل سنوات التفاوض مع الأطراف الدولية مع الولايات المتحدة وصولا إلى هذه اللحظة، ولكن أليس لافتا أستاذ فؤاد بأن من ضمن الشروط الإيرانية التي طرحتها إلى جانب إيقاف الحرب على جميع الجبهات وأيضا التعويض وأيضا الإفراج عن الأصول المجمدة أن إيران تريد اعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، وهذا يعني ليس من حق إيران؟
4: لا أعتقد أن إيران تريد اعترافا من الولايات المتحدة، فمضيق هرمز لديه دولتان ساحليتان وهما عمان وإيران، والولايات المتحدة ليست دولة ساحلية موجودة على مضيق هرمز بل تبعد آلاف الكيلومترات عنه، ووفقا للقانون الدولي إيران أصلا لديها حقوق لا تحتاج إلى إذن لممارسة
2: لا تحتاج، ولكنها أيضا غير موقعة على القوانين الدولية التي تنظم حرية الملاحة أستاذ فؤاد، وواضح من السلوك الإيراني أن إيران كأنها اكتشفت هذه الورقة الذهبية وهي مضيق هرمز وتضيفها إلى الشروط. هي أصلا أنشأت آلية للتحكم والسماح بمرور السفن والرسوم المرتبطة بكل ذلك.
4: نعم، بما أن إيران ليست طرفا في هذه الاتفاقات فبإمكان إيران أن تتقاضى رسوما لمرور هذه السفن، وبالتالي لا يكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي. وحتى مصدر الحكم لو كان الاتفاق فحسب قانون اتفاقيات أو اتفاقية قانون البحار، فإن الدول الساحلية لديها 12 ميلا من السيطرة، وبالإضافة إلى 12 ميلا من المياه الإقليمية. لذلك إيران لديها 3 أميال لا تستعملها بالإضافة إلى مياه عمان، وهذه هي حقيقة جغرافيا. وإيران والولايات المتحدة تريد تدمير الحضارة الإيرانية، والقيادة الإيرانية بإمكانهم أن يستخدمون كل وسائل ومنها الجغرافيا ضد الولايات المتحدة. وهذا الجدل سوف يقوم. لدينا تغيير في النظام ولكن ليس في إيران بل في مضيق هرمز.
2: طيب نخوض في التفاصيل، ولكن يعني أود أن أناقش معك فكرة بعينها، وهي حسن الجوار الذي على سبيل المثال الرئيس الإيراني بزشكيان تحدث عن حرص إيراني على حسن الجوار وعلاقات طيبة مع المنطقة، في حين نائب رئيس البرلمان الإيراني سيد بابائي يقول بأنه إذا طلق واحدا طلقت فإن إيران سترد على ما سماها الدول التي تدعي صداقة إيران، وبالتالي تهديد بتدمير المنشآت أيضا والبنى التحتية في المنطقة. يعني بخصوص الجوار والعلاقة مع الجوار، من نتبع؟ هل ما يقوله الرئيس الإيراني بزشكيان أم التهديد الذي يصدر هذه المرة من نائب رئيس البرلمان؟
4: الحقيقة إليهما، إذا ما كنت جارا في الخليج الفارسي لديكم خيارين: أولا أن يكونوا تحت الاحتلال الإسرائيلي وهو نظام إبادة جماعية برعاية أمريكية، والأمريكيون يزعمون أن 6 دول من الخليج الفارسي جابهت مع إسرائيل حسب وزير الحرب الأمريكي.
2: روسيا

0: صرح مرارا وتكرارا.
1: نيويورك تايمز تشير إلى أن السعوديين هاجموا إيران، وصحف أخرى أن الإمارات تفيد أن الإمارات هاجمت إيران، وحتى القيادة المركزية الأمريكية في ثاني يوم الحرب على تويتر نشرت مقطعا مصورا يظهر صواريخ أرض أرض موضوعة في صحراء تستهدف الأراضي الإيرانية، ولم تكن تلك أريزونا ولا نيفادا بل كانت الكويت. لذلك هذه الدول قررت مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل في هجماتهم غير القانونية ضد إيران وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إذا ما هجمت دول بشكل غير قانوني فبإمكانها أن ترد بحق الدفاع عن نفسها.
0: ولكنكم يعني في إيران يهدد الخليج برمته ويعد تعطل الحركة المرورية في مضيقها هرمز، ويعطل تصدير النفط حتى على الحلفاء حتى على العراق.
1: نعم، وبإمكانك أن تلومي ترامب ونتنياهو لأنهم قاموا بهذه الحرب غير
0: أنا لا ألوم، لست بمكان اللوم أستاذ فؤاد، أنا أحاول أن أفهم المنطق الإيراني، يعني خاصة مع تصريحات الرئيس الإيراني وغيرهم بأنه ضروري هذه المنطقة أن تكون فيها استقرار مستدام وعلاقات طيبة وحسن جوار، وإذ الحال هذا هو الحال، علما بأن السعودية قطر وغيرها من الدول المنطقة كلها تدعم الجهود الباكستانية للوصول إلى حل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM.
1: جماعة إيران وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي السابق قال أن العرض الذي وضعته إيران قبل الحرب كان كريما جدا على الولايات المتحدة، وويتكوف وكوشنر لم يفهما ما كانت تعارضه إيران. لذلك كل هذه المشاكل التي ذكرتها، نعم الكثير من المشاكل، ولكن يجب أن نتذكر من بدأ هذه الحرب غير القانونية، ومن ساعد إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما على إيران.
0: نعم، جيد أستاذ فؤاد، ذكرتنا بما يقول يعني وزير الخارجية العماني، عمان التي كانت دائما يعني تساهم في الوساطات، أيضا كانت من الدول الخليجية التي تلقت النيران الإيرانية منذ اليوم الأول من بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. اسمح لي أن أشارك معك ومع مشاهدينا هذا العاجل ننقله عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، يقول طهران موافقة على أن تكون الصين وروسيا جزءا من المفاوضات مع الولايات المتحدة. إذن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يعلن موافقة طهران على أن تكون روسيا والصين جزءا من المفاوضات مع واشنطن. هنا أعود إليك أستاذ فؤاد أيزدي وأسمع منك تعليق على هذا الموضوع.
1: فيما يتعلق بعمان، الإيرانيون لم يتحملوا المسؤولية ولم يتبنوا المسؤولية عن الهجمات على عمان، فالإسرائيليون والأمريكيون غاضبون من عمان، وبالتالي يجب الحذر من هكذا أمور، وهم غاضبون من سياستها الخارجية لأنها لم تساعد الولايات المتحدة وإسرائيل في هجماتهما. لذلك بعض الهجمات.
0: دعنا نتجاوز هذه النقطة أستاذ فؤاد من فضلك، بقي لي مع حضرتك دقيقة وأريد منك تعليق على موافقة طهران أن تكون الصين وروسيا جزء من المفاوضات مع واشنطن.
1: كما تعرفين أن الصين وروسيا ليستا مسرورتين بهذه الحرب غير القانونية على إيران، وهما عضوان دائما مجلس الأمن الدولي، لذلك إذا ما انخرطا بشكل

0: أكبر في هذه المسألة. أعتقد ذلك سوف يكون أفضل للجميع. لم أرى التصريح في الخبر العاجل، يجب أن أنظر إليه. كنت معكم ونشر الخبر، ولكن الوزير الخارجية ذهب إلى الصين قبل زيارة ترامب، ومن بين أهداف الزيارة إلى الصين وأهداف ترامب هو جعل الصين إلى جانب الولايات المتحدة في حربهم ضد إيران. ولا أعتقد أن ترامب كان ناجحا، وأعتقد أن الصينيين يدركون أنه عبر السيطرة على الخليج الفارسي من قبل الولايات المتحدة إسرائيل سوف يستعملون هذه الورقة للضغط على الصين. لذلك لا أعتقد أن الصين سوف تساعد الولايات المتحدة وترامب في هذا المسعى ضد إيران. وعلاقات إيران بروسيا كانت جيدة، لديهم مشاريع دفاعية معا ومشاريع سياسية واقتصادية، ومع مضيق هرمز وأغلاقه بحر البلطيق بإمكانه أن يكون طريقا لإيران لجمع أوصال العالم. لذلك إذا ما هذان البلدان انخرطا في طريقة أكثر جدية فهذه سياسة فاشلة اعتمدها ترامب وأفضت إلى مشاكل كثيرة في العالم. وأراد تغيير الحكومة في إيران وبغية الوصول إلى هذا الهدف، لقد أضر بالاقتصاد العالمي وقطر أكثر من 3500 مدني في إيران ولن يصلوا إلى مبتغاهم، وربما مع مساعدة روسيا والصين يدركون أن هذه سياسة فاشلة. وحينما ما يفشل ترامب في سياسة يعلن النصر، وهذا ما يأمله الإيرانيون هو أن يدرك ترامب أن هذه سياسة فاشلة وليأخذ غرينلاند أو كندا، ولكن يجب أن يغادر ترامب هذه البقعة من الأرض، ولن يكون لدينا تعنت إسرائيلي في هذه المنطقة. قد يكون ثمة دول كالإمارات تريد أن تكون محتلة من قبل إسرائيل، ولكن أغلب الدول في هذه المنطقة لا تريد هيمنة إسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران فؤاد أيزدي، أستاذ الدراسات الأمريكية بجامعة طهران. أعلنت الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية. أشاد عبد العاطي بالجهود التي تبذلها باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فيما ناقش الجانبان منتدى الاستشاري الإقليمي الذي يضم باكستان والسعودية وتركيا ومصر، إضافة إلى ملفات مرتبطة بمجلس الأمن والتطورات الدبلوماسية الدولية. كما أشاد الوزير المصري بدور باكستان في تسهيل عودة 20 بحارا إيرانيا و11 بحارا باكستانيا كانوا محتجزين على متن سفن احتجزتها الولايات المتحدة. تسببت الحرب بالشرق الأوسط في زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل، وذلك خلال فترة الحرب على إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. أدى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% الشهر الماضي.
2: تسببت الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بأكبر اضطراب في امدادات النفط بتاريخ الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الطاقة إلى ساحة ارتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدأت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكي تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلا والأكثر امتلاكا للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
1: قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
3: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولا الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2027.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم الأحد. في وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوب لبنان، فيما أفادت مراسلة العربي بوقوع إصابات في بلدة تيرفلس فلسي في لبنان. كما كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت وصديقين ودبين جنوبي لبنان، فيما وثقت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال 4 غارات على بلدة سحمر شرقي لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان القرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان، وفي الأثناء نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعمليات نصف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدة جنوب البلاد. من القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، عن البيانات الإسرائيلية عن ما جرى هذا اليوم في الجنوب اللبناني وعن نقاط التركيز الإسرائيلية.
4: كل الحديث الإسرائيلي عن لبنان يتركز باستهدافات حزب الله بصورة أو بأخرى، حتى بيانات الجيش الإسرائيلي الصادرة خلال الساعات القليلة الماضية تحدثت عن اعتراض ما تصفه بالأهداف الجوية المشبوهة في إشارة إلى المسيرات داخل الأراضي اللبنانية في مناطق توغل قوات الاحتلال، بالتالي مزيد من هجمات المسيرات التي يطلقها حزب الله نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان. وهذا يأتي بعد أن كشفت الإحصائيات الجديدة التي نشرها الجيش الإسرائيلي وحدث فيها من بيانات مصابيه وجود ما يصل إلى 105 إصابات جديدة في 10 أيام. هذا يدل على أن العمليات اليومية لحزب الله تعتبر بنسق مرتفع، وأن الجيش الإسرائيلي كذلك لا يتحدث عن كافة نتائج هذه العمليات ويتحدث بين الفينة والأخرى عن مصابين، ولكن تحديدا حين يكون الحديث عن إصابات طفيفة. وحتى وسائل الإعلام الإسرائيلية بعضها على الأقل كان أشار إلى هذه الجزئية، فإنه يتجنب ذكر التفصيل بذلك ويكتفي بإحاطات عامة تحدث من عدد المصابين وينشرها الجيش الإسرائيلي كل 4 أيام. ولكن في آخر ما أعلنه ظهر اليوم كان تحدث عن 4 إصابات نتيجة انفجار لغم أو عبوة ناسفة زرعت من قبل حزب الله جنوبية لبنان. يعود هذا الهجوم إلى أمس لكنه أعلن عنه ظهر اليوم، ليضاف بذلك هذا العدد إلى ما يصل إلى أكثر من 280 جريحا فقط في غضون شهر واحد من وقف إطلاق النار. وهذا يؤكد استمرار عمليات حزب الله بنسق مرتفع، ويقود أيضا إلى ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم ضمن خطابه حين قال إن مسألة المسيرات تحديدا مسيرات الألياف البصرية تستوجب صبرا، في إشارة إلى عدم العثور حتى اللحظة على أي حل تكنولوجي للتعامل مع مسيرات حزب الله. أيضا القناة 12 الإسرائيلية كانت فندت ادعاء تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أنه طرح هذه المشكلة تحديدا معضلة المسيرات على المنظومة الأمنية قبل 6 سنوات. هذا ما ادعاه نتنياهو، ولكن ما قالته القناة 12 الإسرائيلية هو أن ما طرحه نتنياهو كان يشير إلى مسيرات الـ FPV بصورة عامة وليس إلى مسيرات الألياف البصرية التي أخذت نجاحا في تطبيق عملياتها العسكرية أو العمليات العسكرية من خلالها في الحرب الروسية الأوكرانية، وانتقلت الآن إلى الجبهة اللبنانية بأعداد أقل بكثير بطبيعة الحال من تلك التي تستخدم في الحرب الروسية الأوكرانية. بالتالي لا تزال مسألة المسيرات هي المسألة الأساسية التي تحاول المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن تتعامل معها ميدانيا بتعليمات ميدانية جديدة، وأيضا ببعض الحلول التكنولوجية التي لم تثبت حتى اللحظة نجاحها مقارنة بما كان يتوقع ربما في مقابل هذه الهجمات. لكن في الجانب الآخر أيضا الهجمات الإسرائيلية تتوسع من يوم إلى آخر، تتجدد أوامر إخلاء وتصدر أخرى بحق بلدات جديدة في الجنوب اللبناني. الغارات الإسرائيلية لا تزال بصورة عامة بنسق مرتفع جدا، 10 غارات تقريبا بصورة يومية، كان معدل الغارات الإسرائيلية يصل إلى 10 طيلة الأسبوعين الماضيين وحتى ما قبل ذلك. الهدف الإسرائيلي يبدو أنه استمرار المباحثات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية تحت النار. كان تحدث يحيى لايتر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ورئيس الوفد المفاوض أن إسرائيل لن تقبل وقف العمليات أو وقف الحرب بصورة كاملة بشكل يتيح لحزب الله إعادة التسلح. وبالتالي كانت تتحدث عمليا إسرائيل عن أنها مستمرة في عملياتها، هي حصرت النار في جنوب لبنان بصورة أو بأخرى بدلا من أن توقف النار بشكل كامل. وحتى إذا ما تحدثنا عن عمق الأراضي اللبنانية، هذا لا يعني أنها بحصرها النيران في جنوب لبنان لن تنفذ هجمات كذلك في عمق لبنان، سواء في البقاع الشرقي أو حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت، إن توفرت أهداف توصف إسرائيليا بأنها ذات قيمة استخباراتية أو استراتيجية كبيرة كقائمة اغتيالات معينة لقادة حزب الله، أو حتى أهداف مرتبطة بتصنيع وتوريد المسيرات التي يستخدمها حزب الله في عملياته.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل من القدس، مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أعلنت وزارة الصحة في غزة وقوع 8 شهداء في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين منفصلتين على دير البلح وسط قطاع غزة. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس. في الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة وتم نقله للعلاج في المستشفى. كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بئر صالح قرب بلدة بيتا في المنطقة الجنوبية لنابلس. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الاحتلال الإسرائيلي داهم عددا من المنازل وأخرج بعض قاطنيه ونفذ عمليات تحقيق ميداني دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. أصيب 4 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في منطقة وادي سعير شمال شرقي الخليل، وتسلل المستوطنون إلى المنطقة وعطلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم. كما أحرق مستوطنون آخرون مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت آمر شمال الخليل. أدى مستوطنون صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمالي رام الله. ومن رام الله تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، اعتداءات المستوطنين متزايدة ويومية ومختلفة المناطق أيضا.
5: هذا صحيح ديما، نتحدث عن هجمات متواصلة ينفذها المستوطنون. هذا المساء أيضا سجلت هجمات إضافية تحديدا في منطقة شرق رام الله في قرية برقة. هناك أحرق المستوطنون محاصيل زراعية وأضرموا النار بأشجار وأراض في قرية برقة. سرعان ما توجه الأهالي إلى هناك وعملوا على إخماد النيران في محاولة للسيطرة عليها ومنع امتداد النيران إلى المنازل، ونجح الأهالي بمنع وصول النيران إلى داخل المنازل. هذا هجوم إلى جانب هجوم آخر واعتداء آخر سجل في بلدة سلواد. هاجم مستوطنون مسلحون الأهالي، تصدى شبان بإشعال إطارات مركبات وإغلاق الطرقات أمام المستوطنين المسلحين. نتحدث فقط عن الساعات الأخيرة ديما، أمس كنا في ترمس عية أحرق مستوطنون منزلا هناك، قبلها أحرقوا غرفا زراعية ومركبات في شقبة إلى الغرب من رام الله، قبلها أحرقوا مسجدا صباح يوم الجمعة في قرية جيبيا أيضا بمحافظة رام الله تحديدا شمال غرب رام الله. بالتالي نتحدث عن هجمات تطاول الأراضي، تطاول المحاصيل الزراعية، تطاول المركبات، تطاول المساجد، تطاول المنازل وحتى الحيوانات، كما رأينا في الأيام الماضية الاعتداء على كلبة حراسة في بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، دهس أيضا مواشي لمزارعين فلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية. بالتالي العدوان يطاول كل ما هو فلسطيني، هذه ليست حوادث معزولة، هي عدوان ممنهج الهدف المعلن منه تهجير الفلسطينيين، طرد الفلسطينيين ليسهل الاحتلال والمستوطنون نحو 2000 اعتداء وهجوم. هذا المعدل الشهري ليس جديدا وإنما تكرر خلال السنتين ونصف الماضيتين، وتحذيرات من أشهر قادمة صعبة إلى أن نصل إلى موعد انتخابات الاحتلال.
1: من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصديق الحكومة على مصادرة 50 مبنى فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس لمنحها لليهود، فيما قالت محافظة القدس إن تصديق الاحتلال على مخطط لإقامة متحف للجيش ومقر لوزارة الأمن على أنقاض مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح بعد يعد تصعيدا خطيرا، مشددة على أن أي تشريعات صادرة عن الاحتلال لا تترتب عليها آثار بخصوص الوضع القانوني للوكالة أو أنشطتها. كما طالبت المحافظة الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغى كافة القوانين والإجراءات التي تستهدف الوكالة.

0: شهدت مدن إسبانيا عديدة مظاهرات حاشدة إحياء لذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
1: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في 7 أكتوبر ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
0: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. تقرير خاص يرصد كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب، في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطال الإنسان ومحيطه معا.
2: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه. ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
3: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معرشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني احنا اليوم بنطلع شجر من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
2: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
4: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
2: وفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
5: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم الركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
2: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
6: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء. فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل أدارت قاعدتين سريتين في الصحراء العربية بالعراق، وأنها أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. قالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر عام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. قال مدير الإعلام في وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات للتلفزيون العربي، قال إن القوات العراقية نفذت عملية إنزال جوي في مطار النصف المهجور. وأوضح الخفاجي أن العملية التي تنفذها قيادات عمليات الجزيرة والأنبار وكربلاء وغرب نينوى تهدف إلى ملاحقة من وصفهم بالإرهاب وتعزيز الأمن في المناطق المستهدفة. أضاف الخفاجي أن العملية ما تزال مستمرة، مبينا أن من بين أهدافها تأمين عودة الحجاج عبر الطرق البرية بالتزامن مع تجديد الإجراءات الأمنية في المناطق الصحراوية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن وصول هجمات بلاده إلى العاصمة الروسية موسكو يمثل رداً وصفه بالعادل على استمرار روسيا في إطالة أمد الحرب. وأضاف زيلينسكي أن ما سماه العقوبات الأوكرانية وصلت هذه المرة إلى موسكو، مؤكدا أن رسالة كييف واضحة وهي نهاية الحرب. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ يواصلون عملهم.
7: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها، وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية، في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
0: قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن القارة أصبحت بؤرة الإرهاب العالمي، وأن قيادة تنظيم الدولة متمركزة فيها، داعياً إلى عودة النفوذ العسكري والاستخباراتي الأمريكي في إفريقيا.
8: شبح الإرهاب يطل من إفريقيا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خلفية القول تطل أشباح أخرى تحركها أياد عدة خلف الستار. نيجيريا ساحة الاشتباك الأخيرة، إذ نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم صوراً لما وصفته بالعملية المشتركة في محيط حوض بحيرة تشاد، والمستهدف أبو بلال المنوكي الرجل الثاني في تنظيم الدولة من أصول نيجيرية، عملية اهتم الرئيس الأمريكي أن يعلنها بنفسه، مشيرا إلى أثر تلك العملية في تعطيل قنوات تمويل الإرهاب غربية إفريقيا، خطاب يتوافق مع الإحاطة التي تقدم بها قائد أفريكوم أمام الكونغرس الأمريكي. ووفقا لها فالقارة السمراء الصاعدة بقوة على ساحة الأمن والتجارة العالمية هي أيضا مسار صعود للشبكات الإرهابية المتنامية وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة والقاعدة. وعليه قدمت واشنطن لنيجيريا مساعدة عسكرية واستخباراتية مكثفة خلال الأشهر الماضية عبر نشر طائرات مسيرة ونحو 200 جندي. أما جرس الإنذار الأكبر فهو التمدد الصيني والروسي الذي وصفته الإدارة الأمريكية بالنية الخبيثة التي لا تشمل الحضور الاستخباري والعسكري فقط، بل مساعي السيطرة على المعادن والاستثمار بالبنية التحتية. هي إفريقيا بتراكم تعقيداتها، وهذا ترامب يسعى لإعلان إنجاز آخر في قارة أخرى في مواجهة المنافسين، بينما يبقى الإرهاب تحديا عابرا للقارات كافة.
0: قتل ما لا يقل عن 17 شرطيا في هجوم شنه مسلحون على مدرسة عسكرية في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا وفق ما أعلنته الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجمين شنوا هجوما منسقا على منشأة تدريب تضم عناصر من الشرطة والجيش في منطقة بونيادي، مشيرا إلى سقوط قتلى أيضا في صفوف الجيش دون تحديد عددهم. يأتي الهجوم في ظل تمرد مستمر لجماعات متشددة في شمال شرق البلاد منذ سنوات. أعلن أثار إعلان المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة في المغرب إلى زهاء 11%، أثار نقاشا واسعا بشأن واقع سوق العمل، خاصة مع صعوبة إيجاد فرص مستقلة لدى حاملي الشهادات العليا.
9: بين الجامعة وسوق العمل الطريق ليس سالكا دائما، فنهاية سنوات الدراسة عند كثيرين هي إيذان ببداية انتظار طويل. 9 سنوات مرت بعد التخرج وما تزال فاطمة الزهراء تبحث عن مكان ثابت في سوق العمل، محاولات تتكرر وفرص عابرة لا تقود إلى الاستقرار الذي تنتظره. تقول إنها تشتغل أحيانا بعيدا عن تخصصها الجامعي بدخل محدود بالكاد يغطي نفقتها، لكنه كاف ليخرجها من لوائح العاطلين عن العمل.
10: قد يبدو للبعض ان هذا العمل هذا هو عمل قار، ولكن هو عمل فقط كنحاول ما امكن سد به الحاجيات اليوميه ديالي، تحركاتي، الدراسه ديالي، مصاريف الكراء وما غير ذلك، ولكن في بحث مستمر على وظيفه.
9: تراجع في المؤشر الرسمي لنسب البطاله تعتبره الحكومة نتيجة لبرامج دعم التشغيل وتحسن في دينامية سوق الشغل، لكن النقاش لا يرتبط بتوفر فرص العمل فحسب، بل أيضا بتحولات العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل.
11: هذا يسائل اليوم المنظومة الاقتصادية وقدرة على امتصاص هؤلاء الشباب المؤهلين، وقدرة كذلك خارطة التكوينات على الاستجابة للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل في المغرب. وبالتالي أعتقد بأن المشكل الأساسي اليوم هو خارطة هذه التكوينات البعيدة شيئا ما على الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.
9: نقاش مجتمعي لا يتوقف عند الأرقام إذن، فبعد أن اقترب معدل البطالة من 12% عام 2022 وارتفع إلى 13% عام 2023، تراجع المؤشر خلال السنوات الأخيرة نقطة واحدة تقريبا ليقترب من 11% وفق آخر الإحصاءات الرسمية. يأتي ذلك في ظل توقعات رسمية بتحقيق نمو اقتصادي يقارب 5% خلال السنة الجارية، غير أن الرهان لا يرتبط بخفض الأرقام فحسب، بل بقدرة الاقتصاد على توفير وظائف مستقرة تستجيب لانتظارات الشباب.
12: تتراجع أرقام البطالة إذن، لكن القلق لدى فاطمة الزهراء ومن هم في مثل وضعها لم يتراجع بالوتيرة ذاتها، ففي كل سنة تنضم أفواج جديدة من الخريجين إلى سوق العمل في انتظار فرص أكثر استقرارا. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: الآن إلى أبرز ما تداولته الصحف بعد هذا التقرير. ساعة جديدة أو سهام بابا في الأخيرة.
13: الاندبندنت البريطانية كتب أليكس كرافت عن جاهزية إيران للعودة للقتال مجددا، وأن إيران لا تزال قادرة على الوصول إلى معظم صواريخها ومنشأتها تحت الأرض، مما يثير الشكوك حول مزاعم الرئيس ترامب المشكوك فيها بأن الحرب قد دمرت إيران. ويشير الكاتب إلى أن قوة طهران تكمن في قدرتها غير المتكافئة المتمثلة في الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والألغام البحرية والعمليات السبرانية والجماعات الوكيلة. ويلفت الكاتب إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن 90% من مرافق التخزين والإطلاق الإيرانية تحت الأرض تعمل جزئيا أو كليا، مع إمكانية الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا للصواريخ المتمركزة على طول مضيق هرمز. ويرى الكاتب أن إعادة تسليح حزب الله في لبنان وقدرة جماعة أنصار الله الحوثيين على فرض سيطرتهم في مضيق باب المندب يمثل خيارات عسكرية إضافية لإيران في حال عودة العمليات القتالية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا حول دور وكلاء إيران في العالم في حال عودة القتال، وأن شكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة أمريكية تتهم شخصا بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف من أن إيران تستخدم بشكل متزايد قوتها بالوكالة لاستهداف المصالح الغربية في مناطق أبعد بكثير من الشرق الأوسط. وتنقل الصحيفة قول مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب، ما يعني أنهم وسعوا نطاقهم ليشمل دولا غربية الآن وليس فقط منطقة الحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الجماعات المسلحة في المنطقة لها قيادتها الخاصة، إلا أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الحرس الثوري، ومن غير المرجح أن تقوم بأي عملية خارجية قد ترتد على إيران دون ضوء أخضر من طهران. وترى الصحيفة أن ترامب يصر على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا دمارا هائلا بالجيش الإيراني، لكن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك قوة قتالية كبيرة تتمثل في الوكلاء الموزعين في مختلف الدول. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث ناقش بينو فوكون وجيمس أريدي احتجاز إيران لسفينة أمنية صينية قرب مضيق هرمز باعتباره حدثا يكشف حدود الشراكة بين طهران وبكين، وأن السماح بمرور السفن التجارية الصينية مقابل مصادرة سفينة أمنية مسلحة يحمل رسالة واضحة بأن إيران لن تقبل بوجود أي قوة حماية مستقلة داخل المضيق حتى لو كانت تابعة لأقرب داعميها. وقال أنه رغم أن الصين تعد الشريك الاقتصادي الأهم لإيران، فإن طهران تسعى لإثبات سيادتها الكاملة على هرمز ومنع بكين من تطوير نفوذ أمني قد يقلص قدرتها على التحكم بالممر الاستراتيجي، لا سيما أن الحادثة تزامنت عمدا مع قمة ترامب وشي جي بينغ في بكين، في إشارة إيرانية إلى أن أمن الملاحة والطاقة سيبقى ورقة ضغط بيدها، وذلك خلال أي تفاوض دولي بشأن الحرب. وختم بأن الواقع تعكس تصاعد تعقيد التوازنات بين إيران والصين، فالشراكة الاقتصادية لا تعني بالضرورة تطابقا في المصالح الأمنية أو قبولا إيرانيا بأي حضور عسكري أجنبي قرب هرمز. وفي صحيفة الجارديان البريطانية، رأى الكاتب سيمون تيسدل أن المزاج الغربي يعيش حالة غير مسبوقة من التشاؤم بسبب الحروب الممتدة والأزمات الاقتصادية وصعود التطرف السياسي من اليمين واليسار، إضافة إلى أزمات أخرى بما انعكس على شعبية ترامب ونتنياهو وبوتين التي بدأت تتآكل بصورة واضحة مع تصاعد كلفة الحروب وتراجع الثقة بقدرتهم على تحقيق الاستقرار أو الازدهار. وأوضح أن ترامب يواجه تراجعا سياسيا بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتبعات سياساته الخارجية، ما يهدد الجمهوريين بخسائر مؤلمة في الانتخابات النصفية المقبلة، فيما بات نتنياهو محاصرا بغضب داخلي بسبب الحرب على غزة وإيران وفشله في تحقيق نصر حاسم، وكذلك الأمر بالنسبة لبوتين الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بعد حرب أوكرانيا الطويلة والتي استنزفت الاقتصاد الروسي وأضعفت صورة موسكو. وختم بأن ضعف نفوذ ترامب ونتنياهو وبوتين قد يفتح الباب أمام مرحلة دولية أقل توترا ويمنح فرصة لاستعادة الاستقرار والأمل بعد سنوات من الحروب والاستقطاب. وختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث ناقش توني روم وبن كاسلمان تأثير تبعات الحرب الإيرانية على مستقبل ترامب، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة تضغط على مستقبل ترامب السياسي، فيما يكمن السبب الرئيسي في الحرب مع إيران التي رفعت سعر البنزين لأسعار غير مسبوقة. ويشير الكاتبان إلى أن الغضب الأمريكي يتزايد بسبب تصريحات ترامب الأخيرة التي تجاهلت الأزمات الاقتصادية للأمريكيين، بعد أن أكد الرئيس أن نزع السلاح النووي الإيراني هو شاغله الوحيد. ويعتبر الكاتبان أن الاضطرابات الأخيرة لا تمثل مفاجأة، لكن الناخبين قد لا يسامحون الرئيس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر نظرا لوعوده السابقة بخفض تكلفة المعيشة. ويرى الكاتبان أن الحل الوحيد للتخفيف من معاناة الأمريكيين ماليا يتمثل في إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وهو قرار لا يبدو أن رئيس ترامب يفكر فيه بشكل جدي في الوقت الحالي.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سيهان بابا، وهذه ملفات الليلة. ترامب يلوح مجددا بالخيار العسكري ضد إيران. نتنياهو يقول إن أعين تل أبيب مفتوحة وطهران ترفع سقف تهديداتها، فهل اقتربت ساعة الحسم؟ تحقيق لنيويورك تايمز يكشف إنشاء إسرائيل قاعدتين سريتين في صحراء العراق. تساؤلات بشأن الدور الأمريكي وقدرة بغداد على التصدي لخروقات السيادة. في ملفنا الثالث نسأل، هل بدأت مصر سياسة تطويق إثيوبيا؟ القاهرة تتجه لتحالفات جديدة تحيط بأديس أبابا من الصومال إلى إريتريا.

0: في الشرق الأوسط تبدو المنطقة كأنها تعيش أيام الهدوء الأخيرة قبل لحظة أكبر. تقارير عن تحركات عسكرية أمريكية، رسائل تهديد متبادلة، ترامب يلوح بالقوة وطهران تقول إنها لا تثق بواشنطن. خلف كل ذلك تدور اتصالات وضغوط دبلوماسية مكثفة لمنع الانفجار الكبير. فهل اقتربت فعلا ساعة الحسم؟ إذن مشاهدين، عادت وتيرة الوعيد والتهديد لتتصدر المشهد من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة على منصته تروث سوشيال وعلق عليها بالقول هدوء ما قبل العاصفة قبل أن يشطبها. كما قال في منشور آخر إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليها أن تتحرك بسرعة وإلا لن يبقى منها شيء وفق وصفه. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد لا تزال في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء. فلنستمع.
1: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران. كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها وبأن أحادية القطب وصلت إلى نهاية عمرها، والعالم نهض استنادا إلى حرب رمضان ومقاومة الشعب الإيراني لاستبدال الأحادية بالتعددية في العالم.
0: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، حيث قال إن السعودية ودول الخليج تدرك أن طلقة واحدة ستجبر طهران على تحويل الحرب إلى مواجهة إقليمية. رغم ذلك أبقت طهران على خيط الدبلوماسية، إذ أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية إلى ترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة. دول عدة ما زالت تدفع بالخيار السياسي. قطر أكدت على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعمها الكامل لجهود الوساطة الباكستانية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية. لكن ربما تبقى العقدة في المسافة بين شروط الأطراف. مصادر إيرانية كشفت أن واشنطن طرحت حزمة شروط ضمن ردها على المقترحات الإيرانية، وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى واشنطن والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط، قيد التشغيل وعدم دفع أي تعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة. وكانت المقترحات الإيرانية التي ردت عليها واشنطن تضمنت شروطا عدة، هي إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان ورفع العقوبات عن طهران والإفراج عن أموالها المجمدة ودفع أيضا تعويضات عن أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد نقل موقع أكسوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. وبالتوازي مع ارتفاع حدة تهديدات بين الطرفين، ليس معروف بعد أي شكل سيتخذه التصعيد الأمريكي المحتمل ضد إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية. لكن دوائر مقربة من صنع القرار في واشنطن ووسائل إعلام تحدثت عن سيناريوهات عدة، أحدها يكمن في تنفيذ ضربات محدودة تستهدف منشآت الطاقة والجسور، إذ يرى الأمريكيون أن ضربة كهذه ستتسبب في ضرر جسيم للنظام الإيراني. أما السيناريو الثاني فيتضمن تطبيق ما يوصف بمشروع الحرية بلاس الذي اقترحه ترامب قبل أيام ردا على جمود المفاوضات. ما يسمى مشروع الحرية بلاس نسخة موسعة وأكثر صرامة من مشروع الحرية السابق الذي نفذته القوات الأمريكية على مدى يومين لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، قبل أن يعلن ترامب تعليق المشروع لإعطاء المفاوضات فرصة وفق قوله. السيناريو الثالث المتوقع في خضم التصعيد، وإن كان مستبعدا نوعا ما، فيشمل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد طهران تشمل تدخلا بريا محدودا هدفه الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني المخصب بنسب عالية أو احتلال جزيرة خرج النفطية. هنا لابد من الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألمح قبل أيام إلى أن تنفيذ عملية إسرائيلية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني المخصب احتمال وارد.

0: الآن نلوه بهذا الخبر العاجل. وزارة الدفاع السعودية تتحدث عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. إذن الدفاع السعودية تتحدث عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية قادمة من الأجواء العراقية. على الآن للنقاش الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور مروان أهلا بك معنا. ويعني نبدأ بهذا الخبر العاجل، قد يكون هذا الهجوم الثاني اليوم على دول الخليج، ما الرسائل من هذه الهجمات وإن كانت تأتي يعني من جهات موالية لإيران أو من إيران نفسها؟
1: يعني بالنهاية
0: هل يخدم هذا الموقف الإيراني في هذه المرحلة؟
1: يعني التفسير دائما أنه هي الهجمات اليوم، لأنه واضح بحسب يعني بعض الشواهد خلال الفترة الماضية أنه في تنسيق أكبر اليوم بين يعني بين إيران وبين حلفائها في المنطقة. لذلك الاعتقاد لدى دول الخليج بأنه مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تنطلق بدون أن يكون هناك تنسيق ما مع إيران. أنا بعتقد أنه هذه الهجمات هدفها الرئيس هو تحذير، أن تطلق إيران تحذيرا بأنه إذا استؤنفت الحرب عليها فإنها سوف ترد. يعني واليوم تصريحات أيضا مسؤولين إيرانيين تحدثوا عن أنهم سوف يعني يشعرون المنطقة بمعنى ما إذا استؤنفت الحرب عليهم، لأنه بدأت يعني المؤشرات تتزايد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما وصلت إلى اللحظة التي تعتبر فيها أنه المسار الدبلوماسي فشل في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وأنه لابد من العودة إلى استخدام القوة العسكرية لتحقيق تقدم أو للضغط على إيران لتحقيق تقدم في المفاوضات. طبعا هذا الموضوع الهجمات من العراق واضح أنه يعني كانت تتزايد خاصة خلال الفترة اللي كانت فيها يعني المعارك،
0: تعني بأن هناك تنسيق، كان هناك تنسيق توجيهات نوعا ما من النظام الإيراني لهذه الفصائل.
1: هلا أنا أعتقد في تنسيق بدون شك، في تنسيق بدون شك، لكن اليوم صرنا نعرف بحسب المعلومات اللي أيضا تسربت خلال الفترة الماضية أنه كان في رد من قبل السعودية والكويت على ميليشيات موالية لإيران داخل العراق. يعني في قصف جوي سعودي حصل مثلا في اليوم الأخير قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في 8 أبريل، وكذلك يعني بعض الردود التي جاءت من داخل الكويت دون معرفة يعني من هو المسؤول عنها، هل القوات الأمريكية الموجودة في الكويت أم القوات الكويتية هي التي كانت مسؤولة عن الرد على هذه الهجمات التي تنطلق منها. وبتعرفين أن دول مجلس التعاون الخليجي يعني وجهت رسائل للحكومة العراقية طلبت منها أن تقوم بضبط الميليشيات الموجودة على أراضيها. وطبعا في نهاية المطاف الحكومة العراقية هي المسؤولة يفترض باعتبار أنه هي السلطة الرسمية في البلد.
0: طيب بالتوازي مع هذه الهجمات، يعني من المستغرب أن يكون هناك يعني مسار للاتصالات مستمر دائما بين وزير الخارجية الإيراني وعدد من وزراء الخارجية في دول المنطقة. آخر اتصال جرى مع وزير الخارجية القطري، التأكيد على ضرورة حل هذه الأزمة عبر السبل الدبلوماسية والسلمية. ازدواجية الخطاب والتصرف من قبل النظام الإيراني، يعني من جهة هناك هجمات تطاول دول المنطقة، ومن جهة أخرى حديث الرئيس الإيراني أيضا عن ضرورة التمسك بالوساطة الباكستانية والحلول السلمية. كيف تفهم هذه الازدواجية؟
1: أنا أعتقد أنه هذا نهج يعني مستمر تقريبا في السياسة الإيرانية، وواضح أنه في تباين في وجهات النظر في داخل إيران. يعني أنا أعتقد أنه البعض يحاول أن يقول أنه لا، هذا يعني عبارة عن لعب أدوار أو تبادل أدوار. يعني أنا أعتقد لا، في تباين واضح، وأكثر شخص بيعبر عنه ربما هو الرئيس مسعود بزشكيان، لأنه بالأمس كان تصريح ملفت لإله عندما قال بأن الوضع في مضيق هرمز سوف يعود إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه قبل بداية الحرب بمجرد استتباب الأمن في المنطقة. فهذا التصريح ملفت بدلي بمعنى أنه كيف يعود،
0: بينما البرلمان الإيراني يتحدث عن أمر آخر، يعني صحيح. آلية جديدة لإدارة
1: هذا
0: المعرفة.
1: صحيح. لذلك برأيي أنه في تباينات داخل إيران، لكن بنفس الوقت أنا بعتقد أنه الإيرانيين أيضا عم يحاولوا يلعبوا هاي اللعبة، يعني بمعنى أنه يعني في مصلحة حقيقية بأنه تبقى خطوط التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي قائمة، خاصة مع الدول التي يعني نحن اليوم نعرف أنه في دور وساطة قطري
0: صحيح.
1: واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، رغم أنه قطر تعرضت يعني لاعتداءات إيرانية خلال فترة الحرب. لذلك أنا بعتقد الإيرانيين لديهم مصلحة أيضا إذا كانت هناك رسائل أن يمرروها من خلال دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجانب الأمريكي والطرف الأمريكي، طالما أن هناك ليس هناك اتصالات مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين.
0: إلى أين يمكن أن تصل هذه الوساطات في ظل هذه الساعات الحاسمة والتلويح والتهديد الأمريكي بالعمل العسكري الوشيك؟ وهل تلمس في موضوع هرمز بالتحديد جدية لدى إيران في فرض السيادة على هذا المضيق؟
1: هلا أول شيء يعني نحن أمام نفس المعطيات تقريبا، لم تتغير، الفجوة ما زالت واسعة وكبيرة بين الجانبين. أنت لاحظت النقاط الإيرانية والنقاط الأمريكية تقريبا على طرفي نقيض، ما في تقدم حقيقي، ما في

0: كان واضح انه نحن امام يعني ما زلنا امام نفس يعني نفس المسافه التي تفصل الطرفين، لذلك فرص المفاوضات او التوصل الى اتفاق اذا ظلت المواقف على حالها تكاد تكون معدومه. هلا الضغط الان على الرئيس ترامب، لانه هو صار يعتقد بان ايران تلعب لعبه الوقت، انه هي محاوله تحاول ان تكسب الوقت على امل انه نصل الى انتخابات نوفمبر ربما، ويصير بالتالي اذا فاز الديمقراطيون بصير اصعب على الرئيس ربما ان يعني
1: يمرر يعني
0: بصير اصعب عليه كل اجندته سواء في السياسه، خاصه في السياسه الداخليه وحتى في السياسه الخارجيه بصير اصعب قليلا. لكن يعني خساره انتخابات النصفيه بتعني نكسه كبيره للرئيس في هذه الحاله، بتعني اضعاف الرئيس في هذه الحاله. فهو يعتقد انه لعبه الوقت هي لعبه الايرانيين، يريدون ان يماطلوا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. نعرف انه هناك مونديال كاس العالم الشهر القادم، على الارجح لا يريد الرئيس ترامب ان يدخل في حرب بينما المونديال موجود على او مقام على اراضي الولايات المتحده الامريكيه. لذلك انا بعتقد هناك ضغط هائل على الرئيس لان يفعل شيء خلال هذه الفترة. هو عاد من زيارته إلى الصين لم تسفر عن نتائج كثيرة فيما يتعلق بإيران، لأن أنا أعتقد الصين أيضا وجدت أنه لماذا عليها أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذا المأزق. بالعكس أنا برأيي الصين لها مصلحة أكبر في أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المأزق، رغم أنه تتضرر الصين من إغلاق مضيق هرمز بسبب تعرفي كانوا يستوردوا 98% من كل النفط الإيراني وبأسعار أرخص بكثير من الأسعار السوق العالمية.
1: مع أن الرئيس بدأ بأنه انتزع موقف صيني فيما يتعلق بالصين تجاه إيران عندما قال بأن هناك توافق مع الصين في مسألة أنه لا يمكن لإيران حيازة.
0: أنا أعتقد أنه هذا الموقف الصيني اللي كان ما تغير، يعني هذا الموقف الصيني حتى قبل زيارة ترامب إلى الصين، الصين ضد امتلاك إيران لسلاح نووي، هذا بنعرف يعني هذا ليس سرا، الصينيين عبروا عنه أكثر من مرة، والصين ضد إغلاق مضيق هرمز و يعني تغيير الوضع القانوني للمضيق، لأنه هذا بيعني تغيير الوضع القانوني لمضائق أخرى تعتمد عليها الصين في تجارتها. يعني ما الذي يمنع تغيير الوضع القانوني لمضيق ملقة اللي بتعتمد الصين صحيح. عليها ربما أكثر من مضيق هرمز، بتعرفي حوالي 80% من كل تجارة الصين مع العالم تمر عبر مضيق ملقة. لذلك الصينيين طبعا يعني حرصا على مصالحهم لا يريدون تغييرا في الوضع القانوني لمضيق هرمز، لا يريدون عسكرة المضيق، يريدون إيجاد حل سريع لموضوع المضيق. لذلك أنا برأيي أنه ما كان في تغيير حقيقي بالموقف الصيني فيما يتعلق بإيران، لا في موضوع الملف النووي ولا في موضوع مضيق هرمز. هلأ المشكلة أنه الأولويات الإيرانية والأمريكية هون مختلفة، الأمريكيون عندهم أولوية أكثر لموضوع فتح المضيق، الإيرانيين عندهم أولوية طبعا لرفع الحصار وإنهاء الحرب بشكل أساسي. الولايات المتحدة الأمريكية ذكرنا أكثر من مرة أنه لا تستطيع أن ترفع الحصار دون أن تحصل على تنازلات في الملف النووي، لأن تعتقد أنه ورقة مهمة يمكن أن تفقدها إذا رفعت الحصار قبل الحصول على تنازلات. ذلك في تداخلات.
1: طيب أنت ذكرت دكتور بأن الشروط الأمريكية مناقضة للمطالب أو الشروط الإيرانية، لكن عدا الشروط الثلاثة التي تتحدث عن وقف الحرب يعني الحوار الإقليمي إلى غير ذلك، موضوع تسليم اليورانيوم وأيضا الإبقاء على مشأنة نووية واحدة، هل هنا تكمن العقدة في تقديرك؟ هل هي بالفعل شروط تعجيزية بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: هلا شوفي أنا بالنسبة لموضوع المشكلة بالتسريبات التي تأتي عن مقترحات الأطراف، يعني مثلا بالتسريب الذي جاء للمقترح الإيراني اللي بتكون من ثلاث مراحل واللي تحدث عن إنهاء الحرب، رفع الحصار على المواد الإيرانية وفتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، والمرحلة الثانية التي تتحدث عن التعامل مع الملف النووي، والمرحلة الثالثة تتحدث عن حوار الإقليمي لإيجاد نظام أمن إقليمي في منطقة الخليج. هلأ إذا صح ذلك، أنا قرأت بالمرحلة الثانية أن إيران تنظر في إمكانية ترحيل، أول شيء وقف تخصيب اليورانيوم تحدثوا عن 12 ل 15 سنة، الولايات المتحدة الأمريكية تطلب 20 سنة، وتحدثوا عن موضوع هذا في موضوع المدة، تحدثوا عن موضوع ترحيل أو تخفيض تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل الأراضي الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية ذكرنا أنه في طريق عودته إيران عربت عن استعدادها لنظر في إمكانية ترحيله إلى دولة ثالثة، والرئيس ترامب في طريق عودته من الصين قال أنه ما في مشكلة أنه ترحل لدولة ثالثة. فأنا بشوف أنه في موضوع الملف النووي تحديدا إذا صحت هذه التسميات يعني يفترض أن يكون هناك مساحة ما مشتركة يمكن من خلالها فعلا التوصل إلى اتفاق. شيء يعني يعني
1: طيب الحديث عن المنشأة النووية الواحدة، هل هنا الحديث

0: أبو شهر القائمة للاستخدامات السلمية للنووي
1: أم لا. المشكلة أنه نحن هذا هاي الشروط اللي تحدثت عنها إيران لم ترد إلا من مصادر إيرانية، يعني لم نقرأها في مصادر أخرى.
0: صحيح.
1: أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه هي شروطها، لأنه أنا يعني في بعض النقاط أنا غير مقتنع أنه هذه ستكون الشروط الأمريكية، أنه هل يمكن أن تشترط الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن يعني مثلا أنه هي لا تقبل بموضوع العقوبات، لا لا موضوع العقوبات تحديدا، وموضوع المنشأة النووية، ما المقصود بالمنشأة النووية لتوافق الولايات المتحدة الأمريكية على إبقائها؟ فبعتقد أنه بحاجة الموضوع لتوضيح، يعني إذا فعلا الجانب الأمريكي، هلا الأمريكان واضح أنه في ثلاث منشآت يريدون تفكيكها، هكذا ورد في أحد مقترحات، يعني منشأة أصفهان ونطنز وفوردو يعني يريدون تفكيكها لأن بيعتبروها هي قلب البرنامج النووي الإيراني. إذا كان الحديث عن منشأة رابعة يعني مستعدين لأن يعني يتسامحوا مع بقائها في إيران، هذا موضوع يعني نسمعه لأول مرة. طيب. يعني في هذه المراسلات والمقترحات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك دكتورة مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.
1: شكرا لك.

0: في صحراء العراق بدأت القصة بشاحنة محترقة وجثة راع عراقي، لكنها انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار الأمنية في المنطقة. تحقيق نيويورك تايمز يتحدث عن قواعد إسرائيلية سرية داخل العراق استخدمت في الحرب ضد إيران. الأخطر أن القصة تفتح أسئلة محرجة لبغداد وواشنطن معا. هل كانت إسرائيل تعمل داخل العراق بعلم الأمريكيين؟ وهل فقدت بغداد فعلا السيطرة على جزء من أراضيها؟ إذن تقرير نيويورك تايمز يأتي بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته قاعدة النخيب التي كشف أمرها عقب مقتل الراعي العراقي عوض الشمري، بعدما أبلغ القوات العراقية عن تحركات عسكرية ومروحيات وخيام قرب مهبط طائرات في عمق الصحراء العراقية. لكن تقرير اليوم يذهب أبعد من ذلك، فالصحيفة تقول إن إسرائيل لم تكن تدير موقعا واحدا فقط، بل موقعين عسكريين على الأقل داخل الصحراء العراقية، وإن التحضير لهما بدأ منذ أواخر العام 2024، أي قبل أكثر من عام من اندلاع الحرب الواسعة مع إيران. وفق مسؤولين إقليميين تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن القاعدتين استخدمتا لدعم العملية الجوية الإسرائيلية ضد إيران، بما يشمل التزود بالوقود والدعم اللوجستي ومهام الإنقاذ والبحث، إضافة إلى تسهيل حركة الطائرات والقوات الخاصة. أما القاعدة الثانية تحديدا فتعتبر بحسب التقرير جزءا من تخطيط استباقي لحملة جوية طويلة ضد إيران، تتطلب وجود منصات متقدمة تقلص المسافات التشغيلية للطائرات الإسرائيلية وتسمح باستمرار العمليات لفترة أطول. يكشف التقرير أيضا أن القاعدة الأولى المرتبطة بمنطقة النخيب لم تعد مركزا للنشاط الإسرائيلي بعد انكشافها، بينما يبقى مصير القاعدة الثانية مجهولا حتى الآن. إزاء ذلك برز تساؤل عن الدور الأمريكي في هذا الخرق لسيادة العراق. تجيب نيويورك تايمز هنا نقلا عن مسؤولين عراقيين أن واشنطن كانت على علم بوجود قاعدة إسرائيلية واحدة على الأقل داخل العراق، أو كان من الصعب أن تتجاهلها بحكم التنسيق العسكري الوثيق مع إسرائيل. كما تحدث مسؤولان أمنيان عراقيان أن الولايات المتحدة طلبت من بغداد إغلاق راداراتها خلال حرب يونيو 2025، وكذلك خلال الحرب الأخيرة، ما يجعل العراق أكثر اعتمادا على القوات الأمريكية في مراقبة الأجواء. هنا تظهر الأزمة السياسية والأمنية الأكبر داخل العراق، فبينما نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية وجود أي قواعد أجنبية غير مرخصة داخل الصحراء، أكد نواب ومسؤولون عراقيون خلال جلسات سرية للبرلمان وجود موقع ثان على الأقل لم يكشف عنه رسميا. النائب العراقي حسن فدعم قال لصحيفة نيويورك تايمز إن قاعدة النخيب هي الوحيدة التي تم اكتشافها، في إشارة إلى أن هناك موقع آخر لا يزال بعيدا عن الأنظار. أما مدير الإعلام في وزارة الدفاع العراقية قال في تصريحات خاصة لتلفزيون العربي إن القوات العراقية نفذت عملية إنزال جوي في مطار النصف المهجور، ومن بين أهدافها تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الصحراوية. لكن في العموم تقرير نيويورك تايمز يفتح الباب أمام أسئلة أكثر حساسية. هل كانت بغداد تعلم بوجود هذه المواقع؟ وهل أخفت واشنطن المعلومات عن الحكومة العراقية؟ وهل تحولت الصحراء الغربية العراقية إلى منصة متقدمة في الحرب الإسرائيلية ضد إيران؟ معنا للنقاش من بغداد سرمد البياتي، الباحث في الشؤون الأمنية ومستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا سيد سرمد. هل كشف السر؟ يعني اطلعت الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية على كل المعطيات المرتبطة بهذه الواقعة، قاعدتين سريتين لإسرائيل في صحراء العراق، أم ما زالت تجري تحقيقات؟
1: لا، الثابت عندنا هي مو القاعدة، إنما التواجد اللي كان يوم 2/3 كشف، يوم 4/3، يوم 6/3 خرج قيادة العمليات إلى هذا الموقع، التواجد اللي هو أشبه بالمدرج القديم، وهذا التواجد الوحيد اللي مثبت عندنا في صحراء تمثل 45% من مساحة العراق اللي هي 438 ألف كيلومتر مربع. اليوم تقرير نيويورك تايمز أتى يعني أيضا أثار ضجة كبيرة في هذا الموضوع، يتكلم عن مسؤولين إقليميين لم يذكرهم هما بالضبط، يعني أعتقد هم مو عراقيين، يتكلمون أنه فعلا أيضا كانت هنالك قاعدة
0: نواب لديكم نواب يتحدثون
1: يوم.
0: أن هناك قاعدتين.
1: لا سيدتي سأتيك على الشرح بالضبط، أنا قرأت القصة واسمي كان موجود بالقصة وتم رفعه، يعني خلينا نكون واضحين، القصة الرئيسية موجودة عندي ما نيويورك تايمز، وأخذوا من عندي تصريح وشرح كامل، لكن يبدو أنه المركز قد اقتطع جزء كبير من القصة. أنا أقول شيئا واحدا، أقول بأنه هذا الموضوع ربما تكلموا هم عن قاعدة ثانية أنشئت في حرب الاثناعش يوم بالخمسة وعشرين قد يكون أنشئت هذه اللي كانت في نخيب تبعد عن منفذ عرعر مع السعودية ب48 كيلومتر، هذه على اعتبار أنشئت في شهر الثالث في بداية المعركة، وكشفت عن طريق راعي، والراعي قتل، وبعد ذلك استشهد لدينا جندي عراقي وكانوا جرحى نتيجة ضربات جوية مجهولة، أكرر، لكن هذه المجهولة لا تنطلي علينا نحن اللي منذ الثمانينات خضنا كل الحروب، ما هو التحالف الدولي احنا رفعنا له شكوى قالوا هذه القطعات مو إنه ليست لنا هذه القطعات.
0: طيب ماذا فعلت الأجهزة الأمنية عندما بلغ الراعي؟ ذهبت للمكان أم أنها تشاورت مع الأمريكيين؟
1: خرجت ذهبت إلى الأماكن المكان وجدت فارغ، وجدت آثار صواريخ، آثار إطارات محترقة، وجدنا مثل هذا الشيء، لكن هو الموقف الضعيف وين سيدتي؟
0: وماذا حدث بعدها؟
1: الموقف الضعيف هو موقف،
0: اسمح لي أكمل لنا القصة،
1: موقف التحالف الدولي هو
0: على
1: الموقف الضعيف،
0: عرفنا بالقصة كلها، ماذا حدث بعد عثروا على ما يشبه يعني
1: القصة سيدتي هذه جديدة، هذه قبل أسبوع إحنا طلعنا ووجدنا هاي المعدات، هذه قبل أسبوع، إحنا نتكلم بشهر ثالث، خلينا نرجع الشهر الثالث يوم ستة ثلاثة الراعي هذا الشمري بالطريق تعرفين رعاة وعلى الأغنام وهذه، فهذا شاف هاي القوة الغريبة، فمن رجع اتصل هو منك اتصل بابن عمه اسمه أمير الشمري، قال له يابا هذه أكو أشوف جنود غربة يعني لابسين ملابس غريبة وطيارات وهذه شنو هاي وضعها، هذا الولد خبر قيادة العمليات في كربلاء والنجف، طلعوا بحوالي 30 أو 35 همر، هل أثناء الطائرات ضربت هذا الشمري المسكين اللي راكب بيكاب زين ضربته وحرقت السيارة وبقى جثة متفحمة في المكان، طلع الجيش العراقي، من طلع الجيش العراقي قبل عدة كيلومترات تم توجيه النار عليهم على إحدى الهمرات على سيارتين تم ضربها على عجلتين تم ضربها واستشهد جندي وكان هنالك جرحى، بعد ذلك توقف هنا الجيش العراقي، هذه قوة غريبة ما نعرفها منه، لازم نتصل بالقيادة،
0: أليست حماية الأرض حماية الوطن؟
1: أنت 3D
0: أنا سيدتي أطرح السؤال وأنت تجيب
1: سيدتي فقط،
0: وظيفة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية العراقية هو يعني التدخل اعتراض الأطراف الخارجية إن كان هناك يعني الطرف خارجي إسرائيلي أو أمريكي أن يمارس نشاط عسكري على الأرض العراقية دون معرفة الأجهزة الأمنية العراقية، هل هذا مقبول؟
1: غير مقبول.
0: طيب كيف يجب على القوات العراقية أن تتصرف؟
1: تسمحي لي أكمل؟
0: كمل أسمعك.
1: أنا من سنة 1985 أنا ضابط في الجيش العراقي 1985، فلذلك عندما أتكلم أعرف ماذا أتكلم وأعرف ماذا جرى. أولا سيدتي القوة اللي طلعت هي ليست قوة صدامية، هي قوة بعجلات بسيطة، عرفتي لو لا ما طلع وياها طيارات وخابرنا التحالف أبد، قوة بسيطة تعرضت إلى ضربات من طائرات، هنا أنت تتوقف هنا يجب أن تتوقف، لازم تعرف شنو الموضوع. إذا تسمعيني تسمعيني سيدتي،
0: أي
1: هنا هنا تكلمنا ويا التحالف الدولي، تعالوا هذه القوة لكم اللي ضربتنا، القوة لكم زين، من أجل أن نشتبك بالموضوع، نشتبك كقتال. قالوا ليس لدينا قوة في هذا المكان. طيب من أين هذه القوة؟ فاتضح احنا توقعاتنا بانه اسرائيليه، وفعلا بانه قناه 12 قالت اسرائيليه، وجيرالزم بوست قال اسرائيليه، ووستري
0: جورنال. هل طلب منكم الجانب الامريكي؟
1: قالوا اسرائيلي.
0: طيب في حديث عن ان الولايات المتحده الامريكيه طلبت من العراق اغلاق الرادارات حمايه للطائرات الامريكيه، حصل هذا؟
1: احنا اغلقنا الرادارات لسببين، همين أقول لك إياها. أولا السبب الأول بحرب الـ 12 يوم، تذكرين من انتهت الحرب تم ضرب رادار مهم أمريكي في قاعدة تاجي، أهم رادار، ثلاث رادارات عندنا منه، ضرب هذا بآخر يوم وضرب من داخل العراق. طيب إحنا هذه الحالة مردناها تتكرر، ثم هذه الرادارات الأمريكان نبهوا وقالوا إذا فتحت هذه الرادارات ربما الطائرات الإسرائيلية راح تضربها، لأن هذه الطائرات حديثة، فعندما تكشف أن هنالك رادار يتابعها ممكن أن تطلق صواريخ تلقائيا. فإحنا حفاظا هاي الرادارات عندنا منخفضة التردد، عندنا 12 رادار جبناها من فرنسا جديدة منخفضة التردد، ذاك اليوم دخلت للخدمة قبل
0: يعني أسابيع. أو بآخر يعني شلون بأن العراق تخلى عن سيادته على أجوائه في خضم حرب إقليمية كبرى؟
1: لا، أي مو عندنا تحالف استراتيجي ويا أمريكا غير المفروض أمريكا
0: التحالف الاستراتيجي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يسمح بوجود قاعدة أو تواجد عسكري إسرائيلي على أراضي العراق؟ وكنت سألتك هل هذا مقبول؟
1: إذن هم الخونة، إذن هم الخونة، إذن هم الخونة، هم الخونة، هم مسيطرين على أجوائنا. أنا أقول لك ولتسمع القيادة العراقية ذلك، زين، هم مسيطرين على أجوائنا. طيب اليوم أنا إذا عندي اتفاق ويا واحد يطيرون الام كيو 9 أقمارهم الصناعية، طائراتهم 24 ساعة في الأجواء، وقبل مدة كنت لقاء وياكم وكانت الطائرات فوقانا. طيب إذا أنتوا متحكمين بأجواء العراق ماكو مشكلة ضمن اتفاق محدد، لكن يجب أن أيضا تقولون لنا عما يحصل على الأرض من السماء.
0: لديك
1: احنا
0: مسؤول عراقي،
1: السؤال الأخير ناوية سيد تعمل اختيالات.
0: لديك مسؤول عراقي يقول بأنه نحن نحقق إذا يعني كان هناك إثبات لوجود هذه القواعد أو استخدام مهبط للطائرات في صحراء العراق، فستقدم العراق شكوى ضد الأطراف التي تنتهك سيادتها. هل مستعد العراق أن يقدم شكوى ضد القيادة الأمريكية، ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن الموضوع تم بعلم الأمريكيين.
1: قدمنا شكوى للتحالف.
0: ضد من؟ ضد مجهول؟
1: قدمنا شكوى للتحالف طبعا، بانه هذه تم خرق الاراضي العراقيه، انتم مسيطرين على الاجواء، تعالوا قولوا لنا من الذي خرق الاجواء، من الذي دخل بغفله بهذه الصحراء الكبيره. لا لا، انا ارى بانه امريكا غدرتنا، امريكا غدرتنا. وانا لو كنت مكان الحكومه العراقيه من بكره ابعث على جوشوا هاريس القائم بالاعمال، اقول له انت تلف يوميا على السياسيين العراقيين وتفرض عليهم اراءكم، طيب هاي القوه من وين دخلت؟ انت شنو قاعد هنا قائم بالاعمال؟ ادس على قائد العمليات المركزيه هذا كروبر، ادس على بيتاريوس بترايوس اللي كان يوم امس في بغداد.
0: صحيح.
1: لكن هذا الكلام يراد لقوه سياسيه، يراد لقوه واراده سياسيه هذا الكلام.
0: شكرا. نعم. لك من بغداد صرمد البياتي الباحث في الشؤون الامنيه ومستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه.

في القرن الإفريقي لم يعد التوتر يدور فقط حول الحدود بل حول البحر نفسه. إثيوبيا تجدد دعوتها للوصول إلى البحر الأحمر، بينما ترى دول الجوار في مقدمتها مصر والصومال وإريتريا أن أي محاولة لفرض هذا الطموح تمثل تهديدا مباشرا للسيادة والتوازن الإقليمي. فهل يتحول السعي لمنفذ بحري إلى شرارة صراع جديد في واحدة من أكثر مناطق إفريقيا هشاشة وحساسية؟ إذن ولأنها تنظر إلى البحر الأحمر باعتباره جزءا من أمنها القومي المباشر، مصر تتحرك تجاه إريتريا عبر وزير خارجيتها بدر عبد العاطي حاملا رسائل سياسية واضحة. فالقاهرة شددت على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، رافضة أي ترتيبات إقليمية تتجاوز هذا المبدأ. اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير النقل كامل الوزير بالرئيس الإريتري لم يكن مجرد زيارة بروتوكولية، فإلى جانب التعاون الاقتصادي وخطوط الملاحة والنقل البحري كان هناك تأكيد مشترك على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. إذ شدد الوزير المصري على أن البحر الأحمر ممر استراتيجي يرتبط بشكل أساسي بأمن تلك الدول في توقيت بالغ الحساسية. إريتريا بدورها تدرك الطموح الإثيوبي إذا تحول من حق في العبور إلى حق في الامتلاك. فالقانون الدولي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمنح الدول غير الساحلية حق الوصول إلى البحر عبر اتفاقات قانونية، لكنه لا يمنحها حق السيادة على موانئ أو أراض تابعة لدول أخرى بحسب ما يردده المسؤولون الإريتريون. أما إثيوبيا التي فقدت منفذها البحري بعد استقلال إريتريا في تسعينيات القرن الماضي ترى أن استمرارها كدولة حبيسة لم يعد مقبولاً، وهو ما ردده رئيس الوزراء أبي أحمد على مسامع القادة الأفارقة في فبراير الماضي، واصفاً الوصول إلى البحر الأحمر بأنه قضية وجودية ومسألة بقاء، معتبراً أن حرمان بلاده من منفذ بحري أوجد اختلالاً استراتيجياً. الصومال كان الأكثر حساسية تجاه هذه التحركات، خصوصاً بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال للحصول على شريط ساحلي قرب ميناء بربرة مقابل اعتراف محتمل بالإقليم. مقديشو اعتبرت الخطوة انتهاكاً مباشراً لوحدة أراضيها وردت بتقارب أمني وعسكري أكبر مع القاهرة. لكن هل تكمن المشكلة فقط في المطلب الإثيوبي أم أن القضية ترتبط بالطريقة التي يتم طرحها فيها؟ القرن الإفريقي يعيش إذن مشاهدين بالفعل على وقع أزمات متشابكة، بدءا من حرب السودان وهشاشة الداخل الإثيوبي، مرورا بالتوتر الصومالي، وليس انتهاءا بالتنافس الدولي المتزايد على البحر الأحمر. وأي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة قد تدفع المنطقة نحو صدمات أوسع يصعب احتواؤها. في المقابل تبدو القوى الإقليمية على رأسها مصر وتركيا وبعض دول الخليج أكثر ميلاً إلى مقاربة تقوم على التهدئة والشراكات الاقتصادية بدلاً من تغيير الخرائط السياسية. الواقع يقول إن إثيوبيا تحتاج إلى البحر، لكن الواقع نفسه يقول إن استقرار القرن الإفريقي لا يحتمل مغامرات جيوسياسية جديدة. فهل تنجح المنطقة في إنتاج تسوية جماعية متوازنة؟ أم أن البحر الأحمر يتجه ليصبح أكثر غلياناً خلال المرحلة المقبلة؟

0: النقاش معنا من أديس أبابا محمد العروسي، عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، ومعنا من القاهرة رمضان القرني، خبير في الشؤون الإفريقية. أهلا بكما. نبدأ بضيفنا في أديس أبابا محمد العروسي. إثيوبيا ليست دولة مشاطئة، فبأي حق تريد الحصول على منفذ على البحر الأحمر؟
1: شكرا على الاستضافة والتحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. في حقيقة الأمر إن مطلب إثيوبيا منذ البداية، منذ أن أعلنت عن رغبتها وكذلك احتياجاتها في ظل الانفجار الديموغرافي في إثيوبيا للوصول إلى البحر، لم تتحدث إلا عبر أطر سلمية، وكان طرحها في هذا الجانب وطنيا، وكذلك يشدد على المصلحة المشتركة لجميع الدول الإفريقية أو لجميع الدول المعنية. ونحن نقول أن إثيوبيا حينما تقدمت بهذا العرض لم تأتي به بصيغة أننا نريد الاعتداء على سيادة الأشقاء في دول الجوار، وهذا التوجس الذي أثاره البعض عبر محاولات تفسيرات خاطئة لموقف الدولة الإثيوبية هو ما يشحن المنطقة ويجعلها أكثر تصعيدا في هذه القضية. هذه القضية حينما تقدمت بها إثيوبيا تطمح إلى أن تجري اتفاقا أو تعقد اتفاقا مع دول في الجوار، ونحن لا نتحدث عن استحقاق تاريخي بقدر ما نتحدث عن أهمية هذا المطلب وكذلك التفاوض بشأنه مع هذه الدول التي يعنيها الأمر. ولذلك حصلت هذه الاتفاقية بين إثيوبيا وصوماليلاند والتي اعترض عليها
0: الأشقاء. طيب هذا ليس اعتداء على دولة أخرى؟
1: وأخذت إثيوبيا بهذا الاعتراض.
0: هذا ليس اعتداء على وحدة الصومال
1: التركية.
0: ليس
1: اعتداء لك، لأن ليس اعتداء على وحدة الصومال، وكان هناك تفسير ولا زال هذا التفسير قائما بأن هذه اتفاقية مؤقتة وأنه لا يعني التوافق كحال أي دولة من هذه الدول التي تتعاقد وتتفق مع صوماليلاند وغيرها. هناك دول بما فيها مصر بينهم شراكات في كثير من الأمور، وهذا لا يعني بحد ذاته اعترافا. فأين هو العدوان في هذا الأمر؟ ليس عدوانا، ولكن هناك من يريد أن يجعل من هذا الموقف أكثر.
0: طيب المشكلة أنك تذهب
1: الإثيوبي القائم على المصلحة المشتركة.
0: سأدع ضيفي يجيب، لكن لابد من التعقيب. أنت تراه شيئا عاديا، لكن أنت تذهب لتوقيع مذكرة تفاهم ليس مع الدولة إنما مع إقليم ينظر إليه على أنه انفصالي ولا يعترف به إلا إسرائيل. ضيفنا في القاهرة سيد رمضان القرني، يمكنك الرد.
1: هل تم
0: طيب
1: الاعتراف؟
0: سأعود إليك.
1: نريد أن نطرح الشبهات.
0: نترك حق الرد لضيفنا يا أستاذ. خلي ضيفنا في القاهرة يرد، بعدها أرجع لك.
2: تحياتي لحضرتك والأخونا الأستاذ محمد. أتصور أن التحرك الإثيوبي حينما تحركت باتجاه الحديث عن سواحل داخل إقليم أرض الصومال، أعتقد هذا انتقاص صريح من سيادة دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، عضو في الجامعة العربية، عضو في الأمم المتحدة. القضية لم تكن تتحدث بالأساس حتى عن سواحل لاعتبارات تجارية أو اعتبارات اقتصادية، ولكن أيضا كان هناك تحرك لاعتبارات عسكرية، وبالتالي أنت تمثل تهديد بداية للدولة الأم وهي الدولة الصومالية. الأشد من ذلك في تصوري ونحن في خضم الدولة الصومالية وجهودها لمكافحة الإرهاب ومجهودها للحفاظ على السيادة الوطنية، كان هناك شكل من أشكال التعاون الدبلوماسي وربما التمثيل الدبلوماسي بين أديس أبابا وهرجيسة. ومن ثم كل هذه التحركات في تصور وفي تصور أغلب دول الجوار هي انتقاص واضح من سيادة دولة أساسية في الاتحاد الأفريقي. علاوة على ذلك فيما نتعلق بقضية حوكمة البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر وأهمية التزام بقواعد القانون الدولي التي تتحدث عن الدول المتشاطئة، نحن نتحدث عن مبدأ إفريقي مهم وهو احترام الحدود وقدسية الحدود الموروثة من عهد الاستعمار. إذن نحن أمام جملة من المبادئ تتعلق بالقانون الدولي، تتعلق بالسيادة الوطنية، تتعلق باحترام دول الجوار. أتصور أن الحديث هنا عن رغبات ربما تبدو يسيطر عليها الجانب الأمني والجانب العسكري، وبالتالي هو ما يثير رفض صريح من قبل دول الجوار
0: ماذا تقصد بالأمني؟ يعني لو تفسر لنا أكثر.
2: الحديث عن قاعدة عسكرية إثيوبية على سواحل صومالي لاند، أتصور هذه كانت قضية واضحة ومنشورة علنا وليست سرا من الأسرار. الاتفاق بين البلدين حول منح إقليم صومالي لاند حدودا وأميالا قرابة 18 ميلا لإثيوبيا لقاعدة عسكرية في هذا الإقليم المهم. تصور أن هذه الأمور تثير بطبيعة الحال حفيظة وقلق دول الجوار وتخوف على الدولة الأم بدرجة كبيرة. ربما وجدنا حالة الاستنفار الدولي والإفريقي بعد الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صومالي لاند يؤكد أيضا جملة هذه المخاوف. نحن لا نتحدث عن مخاوف تتعلق بإثيوبيا فقط، نحن نتحدث عن مخاوف تتعلق بأي انتقاص من سيادة الصومال، بأي تأثير أمني على البحر الأحمر باعتبار ممر دولي مهم يؤثر في المنطقة بأكملها. قضية الدول المتشاطئة لا تتعلق بإثيوبيا، لا تتعلق بمصر، لا تتعلق بالصومال، لكن نحن نتعلق بإقليم مهم من أقاليم العالم التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، حركة الأمن الإقليمي بدرجة كبيرة، وهو ربما ما تترجمه الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على البحر الأحمر ومنطقة طيب. القرن الإفريقي.
0: أستاذ محمد، ضيفنا يقول بأن إثيوبيا لا تتجاوز عبر هذا المطلب أو هذه التحركات القانون الدولي فقط وسيادة الدول، إنما تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية. هل تسعى إثيوبيا بالفعل للقيام بذلك ولأي غرض؟ تسمعني سيد محمد؟
1: ألو؟
0: تسمعني؟
1: سكر.
0: لا يسمعنا ضيفنا في أديس أبابا. نعود لسيد رمضان القرني الخبير في الشؤون الإفريقية في القاهرة لنسأل عن التحركات المصرية على مسارين، مسار إريتيري وأيضا صومالي، كيف يمكن البناء عليها لتفادي ما تصفه بمساع إثيوبية لإقامة تواجد عسكري أمني في مطل على البحر الأحمر؟
2: أنا أود بداية الإشارة إلى عاملين مهمين ونقطتين في غاية الأهمية حينما نتحدث عن التحركات المصرية في منطقة القرن الإفريقي. نحن نتحدث بداية عن مجال حيوي للأمن القومي المصري، ارتباط هذه المنطقة بدرجة كبيرة بأمن الممرات المائية، أمن قناة السويس والبحر الأحمر يرتبط بهذه المنطقة بدرجة كبيرة. فإذا نحن نتحدث عن أبعاد واعتبارات جيوستراتيجية مهمة للأمن القومي المصري. الجانب الثاني في تصوري، نحن نشهد جملة من التحركات الدولية الكبرى تجاه منطقة القرن الإفريقي لا تقتصر فقط على السياسة المصرية، حتى أن أحد الأمثلة البارزة والقوية أن لدينا الآن قرابة 6 أو 7 مبعوثين دوليين خاصين بمنطقة القرن الإفريقي، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، فرنسا، بريطانيا، كافة القوى الدولية تتحرك ليكون لديها وجود استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي. التحرك المصري بالمناسبة لا يقتصر على دولة واحدة من هذه الدول، نحن نتحرك مع جملة الإقليم، مع إريتريا والصومال وجيبوتي، جفت كجملة من المبادئ لا تعني الدول فقط ولا تعني العلاقات الثنائية، بل تعني استقرار وأمن القرن الإفريقي. إذا عدنا بالذاكرة إلى أكتوبر 24 والقمة الثلاثية المصرية الإريترية الصومالية، نجد أن النص البيان الختامي للقمة يتحدث عن احترام قواعد القانون الدولي، احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، الدعوة الصريحة إلى الحفاظ على الدولة الصومالية. تصور هذا مطلب مهم ومطلب إفريقي وليس مطلبا مصريا فقط، ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الصومالي. جانب ثالث مهم، حينما تحدث البيان الختامي عن التنمية المستدامة في منطقة القرن الإفريقي، نقطة أعتقد جديرة بالاهتمام هو أن التحرك الاستراتيجي المصري تجاه منطقة القرن الإفريقي لا يقتصر على المجال الأمني أو المجال العسكري فقط. بالمناسبة مصر تتحرك في قرابة 18 مجالا من مجالات التنمية المختلفة. طيب. حتى أن الاتفاق الأخير مع إريتريا
0: ضيفنا جاهز الآن، سنتحرك عن التحرك عن المواقف المصرية وأيضا مدى اتساقها مع الإقليم والخطوات المقبلة في حال ما إذا أصبح تواجد الإثيوبي في البحر الأحمر أو مطل على البحر الأحمر أمر واقع بالنظر إلى التفاهمات التي تجري مع إقليم أرض الصومال. لكن أعود إلى ضيفي في أديس أبابا سيد محمد العروسي. لا أدري إن كنت استمعت لكلام ضيفنا، لكن سألخص لك المشهد. ويقول بأن إثيوبيا لا تتجاوز فقط القانون الدولي وسيادة الدول، إنما أيضا تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية مطلة على البحر الأحمر. ما ردك؟
1: في حقيقة الأمر لو أن هذه الدول المعنية تقدمت بهذه المبررات أو بهذه المخاوف لكنا أكثر قبولا بها، لكن ما الذي يدفع بعض الأطراف الإقليمية للتدخل الصارخ في هذه القضية بحجة الحفاظ على الأمن، التي هي في حقيقة الأمر هي سياسة تطويق ممتدة، يحاولون تطويق الدولة الإثيوبية. نحن نأسف على هذا الدور الذي تمارسه مصر خاصة.
0: اسمح لي، أنتم دولة حبيسة، يعني أن إثيوبيا دولة حبيسة ليست دولة مشاطئة، هذا المبدأ هكذا يقول القانون. وإذا كانت تريد التجارة والاقتصاد يمكنها أن تعبر في البحر الأحمر بكل ارتياحية، يعني بكل راحة عبر القوانين وتوافق مع الدول الأخرى، فلماذا تسعى للولوج إلى البحر الأحمر عبر منفذ أرض الصومال؟
1: ومن قال غير هذا الأمر أنها تريد الولوج إلى البحر الأحمر عبر التفاوض مع هذه الدول، عبر العسكرة لهذه المنطقة التي هي محرمة فقط على إثيوبيا، ومحرمة على إثيوبيا، محاولة العسكرة للمنطقة محرمة على إثيوبيا، رغم أنها تأتي في إطار الحفاظ على مصالحها وحماية باب المندب. نحن نبتعد عن البحر بمسافات بكيلومترات قليلة، ربما في أقل تقدير 60 كيلومتر، وهذه مشكلة كبرى، إذ أن السياسة التطويقية التي يبادرنا بها الأشقاء في مصر لم تكن وليدة اللحظة، بل منذ فترة طويلة. وهل هذا الأمر كله وهذه الحشود العسكرية في الصومال وفي إريتريا وفي غيرها حبا في هذه الدول وحفاظا على مصالحها، إنما هي سياسات انتقامية من الدولة الإثيوبية، خاصة بعد أن نجحت في سد النهضة وكذلك في كثير من القضايا التنموية. ونحن يؤسفنا هذا الدور، ففي السبعينيات كما تعلمون أن هناك دعم من قبل مصر لبعض الأطراف المعادية لإثيوبيا حينما حصلت الحرب بين إثيوبيا وبين بعض دول الجوار، فكانت مصر تمول هذه الحرب ضد إثيوبيا، ولم تنتهي إلى هذا الحد، بل أنها تريد التوغل داخل الأراضي التي تجاور إثيوبيا عبر الحرب بالوكالة وتسخير العملاء الإقليميين لها للضغط على إثيوبيا.
0: طيب
1: هذه مشكلة كبرى،
0: وإذا ما صح يجيبك على هذه الاتهامات
1: أو في عقيدة الأمن القومي المصري.
0: سيد رمضان، لك الحق في الإجابة على هذه الاتهامات التي تفضل بها ضيفنا من أديس أبابا.
2: مطلق الحرية في إشارتي. أولا استدعاء التاريخ والحديث عن السبعينيات، تصور أننا قد تجاوزنا هذه الأمور، يعني لا يمكن ولا يليق. أيضا بسياسة مصر، لم تتدخل مصر في أي صراع عسكري داخل دول القارة الأفريقية، والتاريخ يشهد على ذلك، ودول القارة تشهد بذلك وفق العديد من الشهادات. جانب ثاني، أختلف مع الأستاذ محمد في وصف كلمة تطويق. هذا اللفظ اسمح لي ليس من أدبيات السياسة المصرية. نحن نتحدث عن علاقات مع دول رسمية، نحن نتحدث عن اتفاقيات رسمية معلنة للعلن، إنما تحدثنا عن قمة ثلاثية، هذه قمة معلنة. زيارات للرئيس الصومالي للقاهرة تجاوزت 7 زيارات، قمة معلنة. الحديث أيضا بدرجة كبيرة، اسمح لي وأنا أحيلك إلى سياسة الخارجية الأثيوبية. إثيوبيا التي نتحدث نحن الآن عن تطويقها، هي كانت حليف استراتيجي لإريتريا في حرب تجراي. إثيوبيا جيبوتي بالنسبة لها هي المنفذ الرئيسي للاقتصاد، هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإثيوبي. الصومال، إثيوبيا كانت أكثر الدول تحركا ووجودا داخل قوات حفظ بعثة السلام في الصومال.
0: شكرا.
2: السودان في عهد البشير
0: انتهى وقتنا يا أستاذ رمضان، عذرا على المقاطعة. شكرا لضيفي من القاهرة رمضان القرني الخبير في الشؤون الإفريقية، ومن أديس أبابا محمد العروسي عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. شكرا لكم. في قطاع غزة، إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. تقرير خاص يرصد كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطال الإنسان ومحيطه معا.
3: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
4: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
3: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
5: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
3: وفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
6: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
3: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
7: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء، فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
0: الأخيرة لهذه الليلة، انتهت غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. بعد قليل تستكملون التغطية مع زميلتي مع عزيزي.

0: تحياتي مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال موقع إكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. جاء ذلك بموازاة تهديدات جديدة أطلقها ترامب ضد طهران، التي حذرت بدورها من أن أي هجوم عليها سيقابل بردود عنيفة.
1: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الاثنين الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
2: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران، كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم. اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
1: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك، أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار، خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك، نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
0: كشفت مصادر إيرانية أن الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط ضمن ردها على مقترحات كانت إيران أرسلتها سابقا. وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة قيد التشغيل، وعدم دفع أي تعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بمسار المفاوضات. في المقابل، تشترط إيران إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، رفع العقوبات عنها، الإفراج عن أموالها المجمدة ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، وذلك في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولات اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. وينضم إلي الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. تحياتي لك عبد الرحمن. سأبدأ معك بآخر المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس، محددا يوم الثلاثاء موعدا لاجتماع ترامب وطرح خيارات عدة للتعاطي مع إيران بما فيها العمل العسكري.
3: نعم ديما، نحن نعرف أن المكالمة التي كانت بين دونالد ترامب ونتنياهو وصفت باللطيفة، وصفت بالإيجابية، وتبحث فيما يبدو لي خيارات التعامل مع الإيرانيين، خاصة أن الإيرانيين أبدوا ممانعة لكل المطالب الأمريكية الخمسة الرئيسية التي قيل أنها كانت هي الرد الأمريكي الخاصة بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط فاعلة فوق الأرض، طبعا مع قيود صارمة وإشراف دولي وأمريكي، بالإضافة إلى رفض أي تعويضات أمريكية، وضمنيا رفض أن يكون هناك أي رسوم مرور على السفن، لأن كان هذا خيارا إيرانيا آخرا بدلا من التعويضات المباشرة، هذا أيضا ضمنيا مرفوض. ومسألة رفض الإفراج عن الأصول المجمدة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا قد قالت أنه أصلا مسألة التوقيع لا تعني أنه سيكون فورا هناك إفراج عن الأصول المجمدة أو الأموال المجمدة أو رفع العقوبات بشكل كبير، بل سيكون ذلك نوع من أنواع القياس، أو سيكون هناك نوع من أنواع القياس على أساسه بعد التوقيع يتم الإفراج عن هذه الأصول. وبالتالي هذه كلها قيود صارمة جدا لا يبدو أن الإيرانيين يوافقون عليها، وهم لم يوافقوا عليها بطبيعة الحال. وبالتالي الإيرانيين والأمريكيين كما نقول بالإنجليزية وصلوا إلى الديد إند أو الطريق المسدود فيما يتعلق بالمفاوضات. لذلك يعتبر أو تعتبر هذه المكالمة بين نتنياهو ودونالد ترامب هي ممكن القول مكالمة بحث خيارات، ماذا نفعل، وصلنا إلى طريق مسدود، حتى لو قالت الإدارة الأمريكية ما بين جملة والأخرى أننا ما زلنا نفضل الخيار الدبلوماسي ونفضل الاتفاق المباشر وما إلى ذلك، لكن يعني جميع المحاولات الدبلوماسية أفضت إلى عدم وجود حل واضح حتى بتدخل الوسطاء الذين حاولوا تخفيف الأزمة في مسارها منذ وقف إطلاق النار في 8 إبريل الماضي، لكن أقصى ما فعلوه هو التخفيف من حدة التصعيد. حتى الزيارة الصينية التي بدأ وكأنها لم تنجز أي نوع من أنواع الاختراق في الوصول إلى حل تفاوضي، ورأينا موقف الصين في الأمم المتحدة بأنها يبدو أنها لن توافق على مشروع القرار الخاص بمضيق هرمز. وبالتالي نحن أمام رؤية تتحدث عن عودة مرة أخرى، لكن كيف تكون هذه العودة ديما؟ العودة هنا لا يبدو أنها ستكون مثلما كان في 40 يوما، لأن الأمريكيون بأنفسهم يقولون بلسان الحال وبلسان المقال أنهم حققوا كل شيء في 40 يوما، إذن لابد أن يكون هناك شيئا استثنائيا أو شيئا نوعيا في الضربة القادمة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كبير مع إسرائيل. حتى لو ادعى دونالد ترامب أن التفاوض مع الإيرانيين هو شأن أمريكي فقط، لا يبدو هذا في الكواليس، ولا يبدو هذا فيما تنشره الصحف الأمريكية، ولا في تلك المكالمات الكثيرة المتعددة التي بعضها غير معلن بطبيعة الحال ما بين الأمريكيين والإسرائيليين، خاصة فيما يتعلق في التنسيق الاستخباري والتنسيق العسكري. وبالتالي نحن مقدمون هنا على نقطة فنية جدا، الاثنين القادم سيكون أجازة فيدرالية، هذا يعني أن البورصة ستغلق 3 أيام ونصف، وهذا يعطي مساحة واسعة إن أراد دونالد ترامب التصعيد بطريقة دراماتيكية قبل فتح البورصة مرة أخرى. ورأينا كيف أنه يتحدث منذ ما قبل زيارة إلى الصين بأن الخيارات العسكرية باتت على الطاولة مرة أخرى. إذن الآن البحث هو في الخيارات العسكرية، هل هي ستكون السيطرة على الجزر المحيطة بمضيق هرمز كجزيرة خرج مثلا التي تسيطر على 90% من تجارة النفط الإيرانية؟ هل هي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز كله عنوة؟ هل هو سيكون إنزال بري للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب؟ كلها كما ترين ديما هي
0: كل
3: خيارات استثنائية وخيارات نوعية، لأن خيار الحرب بالطريقة القديمة
0: عبد الرحمن. نعم، هذه الاحتمالات مطروحة، وبخيار الحمل العسكري إيران أيضا تعبر عن موقفها بأنها على جهوزية وبأنها سترد، ونائب رئيس البرلمان تحدث عن يعني تحويل الأمر إلى حرب إقليمية مهددا بضرب المنشآت الحيوية في دول المنطقة. التواصل الآن حاليا هو أمريكي إسرائيلي، ولكن أيضا عندما يكون هذا التهديد بتحويل الحرب إلى حرب إقليمية، هل لهذا صدى في واشنطن؟
3: طبعا بطبيعة الحال هذه ورقة الذين يناهضون الحرب أو يناهضون التصعيد يفضلون العمل التفاوضي، وهم للأسف ليسوا ذوي صوت عال داخل الإدارة. شعبيا هم ذوي صوت عال، هذه الحرب ليس لها شعبية، لكن داخل الإدارة أصحاب المسار التفاوضي وعلى رأسهم جي دي فانس كما هو معروف يرون أن مسألة التنسيق مع الحلفاء الخليجيين والإبقاء على المصالح الأمريكية، لأنه لا يوجد مصلحة أمريكية بإدخال الخليج الذي هو حليف رئيسي خاصة في المسائل التجارية بالإضافة الأمنية والاقتصادية و أمن الطاقة في العالم للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المسار التصعيدي الذي لا يخدم أجندة أمريكا أولاً، بمعنى أن هذه رؤية لا تتعلق بأن الخليج جيد أو غير جيد، ولكن المصلحة الأمريكية العليا على أجندة أمريكا أولاً تعني أنه يجب أن تكون منطقة الخليج منطقة هادئة، ولا يجب أن نصل إلى التصعيد، وأن يكون الخليج شريكاً فيما يتعلق بصياغة العلاقة مع الأمن في الحالة الإيرانية. لكن هذا الصوت ليس عال داخل الإدارة ديما، وبالتالي يعني للأسف الشديد يعني نحن رأينا زيارة وزير الخارجية العماني لجي دي فانس، وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري إلى جي دي فانس، كل هذه محاولات بطبيعة الحال حثيثة من أجل أن يتم تغليب هذا الصوت داخل هذه الإدارة. لكن نحن نعلم أن بيت هيكساس وماركو روبيو وغيرهم وليندسي جراهام في الكونغرس وغيره لديهم صوت عال، ولديهم علاقات وثيقة مع اللوبي الصهيوني، وإلى الآن يبدو أن لديهم صوت عال مع الإدارة ومع دونالد ترامب والفريق الضيق الذي يتخذ القرار النهائي. وبالتالي نعم ينظر إلى هذا بشكل سلبي من قبل بعض أعضاء الإدارة، لكن الصوت الإسرائيلي ما زال صوته أعلى داخل الأذن الترامبية إنجاز التعبير، بمعنى أن دونالد ترامب بدأ يأخذ المسألة كموقف شخصي، بدأ يرى أن نتنياهو سيساعده في هذا الأمر، رغم أنه هو الذي ورطه بحسب الصحافة الأمريكية والناقدين له مثل توم ماسي ومثل كريس ميرفي وغيرهم ممن رأوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تورطت وذابت إلى حرب اختيارية وليست ضرورية. وبالتالي للأسف الشديد نعم هناك صوت لهذا، لكن الأمانة العلمية والعمل الواقعي يقول أنه ليس الصوت العالي المؤثر، خاصة أن هؤلاء يقولون أنصار الحرب يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالدفاع عن حلفائها، وأن هذه الحرب هي من أجل أمن المنطقة والعالم في المستقبل، بمعنى أنهم يقومون بقلب الكارت أو قلب الطاولة بالقول بأن الحرب هي مصلحة للإقليم وللعالم. وبطبيعة الحال الإقليم لا يرى هذا، أو عند الحد الأدنى الغالبية العظمى منه، لكنهم يصرون على هذه السردية.

0: واشنطن صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أعلنت الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية. أشاد عبد العاطي بالجهود التي تبذلها باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فيما ناقش الجانبان منتدى الاستشاري الإقليمي الذي يضم باكستان والسعودية وتركيا ومصر، إضافة إلى ملفات مرتبطة بمجلس الأمن والتطورات الدبلوماسية الدولية. كما أشاد الوزير المصري بدور باكستان في تسهيل عودة 20 بحارا إيرانيا و11 بحارا باكستانيا كانوا محتجزين على متن سفن احتجزتها الولايات المتحدة. تسببت الحرب بالشرق الأوسط في زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال فترة الحرب على إيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. أدى ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% الشهر الماضي.
1: تسببت الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بأكبر اضطراب في امدادات النفط بتاريخ الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الطاقة إلى ساحة ارتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافية على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكي تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلا والأكثر امتلاكا للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب، مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
0: قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
2: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة في خطوة تقول لندن

0: إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولا الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة، قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني، هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2027.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم أو الأحد. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوب لبنان، فيما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بوقوع إصابات في بلدة تيرفلسي. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت صديقين دبين جنوبي لبنان، فيما وثقت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس.
2: الساحة العامة وإلى جانب الحاج خليل الحرشة.
1: وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال 4 غارات على بلدة سحمر شرقي لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان، وفي الأثناء نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعمليات نسف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدة جنوب البلاد. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبي لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربي الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
3: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوب لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مسبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون، ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته، لا المبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مبان أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. في المقابل دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
4: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة، وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. في المقابل، حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة، علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاذ، بينما يتكدس مئات الآلاف من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
1: دخلت سفن أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية دخل المياه الدولية ويواصل الإبحار نحو قطاع غزة. وتأتي هذه الصور المباشرة التي ترصد انطلاق سفن أسطول الصمود العالمي. أفاد مسؤولو أسطول الصمود العالمي وتحدثوا لمراسل الأناضول مساء أمس الأحد أن الأسطول كان يتحرك قبالة سواحل أنطاليا التركية قد وصل فعليا إلى المياه الدولية. حسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر ب 310 أميال بحرية. أيضا مراسل تلفزيون العربي قال إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق مسيرات فوق سفن مشاركة بالأسطول، والخميس أبحر الأسطول بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. يضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة الأسطول الصمود العالمي، بينهم سميرة أكدينيز أوردو وإيمان المخلوفي وسعيد أبو كشك وناتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة. في 29 من أبريل نيسان الماضي شن الجيش الإسرائيلي هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت واستهدف سفنا لأسطول الصمود، والذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة وبينهم مواطنون أتراك. أيضا إسرائيل احتجزت 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية. هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني لا سيما بعد الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأسفرت هذه الإبادة عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع. في الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال منازل قرية التوانة بمسافر يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال داهمت 7 منازل على الأقل وفتشت محتوياتها وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني، كما قامت بتخريب ممتلكات وإزالة كاميرات مراقبة من منازل مواطنين. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة على أهالي مسافر يطا بهدف تهجيرهم. وأضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون وأراض في قرية برقة شرقي رام الله وسط الضفة. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالجهة الغربية من البلدة، فيما عمل الأهالي على إخمادها لمنع امتدادها إلى المنازل. وكان مستوطنون أحرقوا منزلا في بلدة ترمس عية ومسجدا في قرية أخرى وغرفا زراعية ومركبات في قرية شقبة بمحافظة رام الله خلال الأيام الماضية
5: إلى هذه المنطقة وأخذوا جولة.
1: وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة وتم نقله للعلاج في المستشفى. كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بئر صالح قرب بلدة بيتا في المنطقة الجنوبية لنابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الاحتلال الإسرائيلي داهم عددا من المنازل وأخرج بعض قاطنيها ونفذ عمليات تحقيق ميداني دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. أصيب 4 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منطقة وادي سعير شمال شرقي الخليل، وتسلل المستوطنون إلى المنطقة وعطلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم. كما أحرق مستوطنون آخرون مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت آمر شمال الخليل. أدى مستوطنون صلوات تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمالي رام الله. وقد أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن المستوطنين نفذوا خلال ساعات المساء اعتداءات عدة استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
5: تحدث عن هجمات متواصلة ينفذها المستوطنون. هذا المساء أيضا سجلت هجمات إضافية تحديدا في منطقة شرق رام الله في قرية برقة. هناك أحرق المستوطنون محاصيل زراعية وأضرموا النار بأشجار وأراض في قرية برقة. سرعان ما توجه الأهالي إلى هناك وعملوا على إخماد النيران في محاولة للسيطرة عليها ومنع امتداد النيران إلى المنازل، ونجح الأهالي بمنع وصول النيران إلى داخل المنازل. هذا هجوم إلى جانب هجوم آخر واعتداء آخر سجل في بلدة سلواد. هاجم مستوطنون مسلحون الأهالي، تصدى شبان بإشعال إطارات مركبات وإغلاق الطرقات أمام المستوطنين المسلحين. نتحدث فقط عن الساعات الأخيرة ديما. أمس كنا في ترمس عية، أحرق مستوطنون منزلا هناك، قبلها أحرقوا غرفا زراعية ومركبات في شقبة إلى الغرب من رام الله، قبلها أحرقوا مسجدا صباح يوم الجمعة في قرية جيبيا أيضا بمحافظة رام الله تحديدا شمال غرب رام الله. بالتالي نتحدث عن هجمات تطاول الأراضي، تطاول المحاصيل الزراعية، تطاول المركبات، تطاول المساجد، تطاول المنازل وحتى الحيوانات، كما رأينا في الأيام الماضية الاعتداء على كلبة حراسة في بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، دهس أيضا مواشي لمزارعين فلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية. بالتالي العدوان يطاول كل ما هو فلسطيني. هذه ليست حوادث معزولة، هي عدوان ممنهج، الهدف المعلن منه تهجير الفلسطينيين، طرد الفلسطينيين ليسهل الاستيلاء على أراضيهم. هذا الهدف يعلنه المستوطنون، وهم ليس عصابات لا تلقى دعما. نتحدث عن عصابات تنفذ خطط يقرها وزراء في حكومة نتنياهو.
1: قالت محافظة القدس إن مصادقة السلطات الإسرائيلية على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة. يأتي ذلك بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال صادقت على مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في الحي تمهيدا لمنحها لليهود.
6: خطوات إسرائيلية متسارعة لإعادة تشكيل القدس ديموغرافيا وجغرافيا. عنوانها هذه المرة باب السلسلة، أحد أبرز الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى. محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسلة داخل البلدة القديمة. وبحسب المحافظة فإن العقارات المستهدفة تعود لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافا إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة الطشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأنروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.

0: شهدت مدن إسبانية عديدة مظاهرات حاشدة حين ذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
1: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في السابع من أكتوبر، ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
0: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. تقرير خاص يرصد كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطال الإنسان ومحيطه معا.
2: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه. ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
3: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف، يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معرشات عنب، إنتاجها محاصيل بننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
2: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
4: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
2: أفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
5: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم ركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
2: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
6: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء. فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل أدارت قاعدتين سريتين في الصحراء في العراق، وأنها أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. قالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر عام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إسرائيل، نحو إيران. قال مدير الإعلام في وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات للتلفزيون العربي، قال إن القوات العراقية نفذت عملية إنزال جوي في مطار النصف المهجور. وأوضح الخفاجي أن العملية التي تنفذها قيادات عمليات الجزيرة والأنبار وكربلاء وغرب نينوى تهدف إلى ملاحقة من وصفهم بالإرهاب وتعزيز الأمن في المناطق المستهدفة. أضاف الخفاجي أن العملية ما تزال مستمرة، مبينا أن من بين أهدافها تأمين عودة الحجاج عبر الطرق البرية بالتزامن مع تجديد الإجراءات الأمنية في المناطق الصحراوية. إلى تطورات الحرب الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن وصول هجمات بلاده إلى العاصمة الروسية موسكو يمثل رداً وصفه بالعادل على استمرار روسيا في إطالة أمد الحرب. وأضاف زيلينسكي أن ما سماه العقوبات الأوكرانية وصلت هذه المرة إلى موسكو، مؤكداً أن رسالة كييف واضحة وهي نهاية الحرب. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ يواصلون عملهم.
7: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبانٍ سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها، وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية، في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
0: قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن القارة أصبحت بؤرة الإرهاب العالمي، وأن قيادة تنظيم الدولة متمركزة فيها، داعيا إلى عودة النفوذ العسكري والاستخباراتي الأمريكي في إفريقيا.
8: شبح الإرهاب يطل من إفريقيا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خلفية القول تطل أشباح أخرى تحركها أياد عدة خلف الستار. نيجيريا ساحة الاشتباك الأخيرة، إذ نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم صوراً لما وصفته بالعملية المشتركة في محيط حوض بحيرة تشاد، والمستهدف أبو بلال المنوكي الرجل الثاني في تنظيم الدولة من أصول نيجيرية، عملية اهتم الرئيس الأمريكي أن يعلنها بنفسه، مشيرا إلى أثر تلك العملية في تعطيل قنوات تمويل الإرهاب غربية إفريقيا، خطاب يتوافق مع الإحاطة التي تقدم بها قائد أفريكوم أمام الكونغرس الأمريكي. ووفقا لها، فالقارة السمراء الصاعدة بقوة على ساحة الأمن والتجارة العالمية هي أيضا مسار صعود للشبكات الإرهابية المتنامية، وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة والقاعدة. وعليه قدمت واشنطن لنيجيريا مساعدة عسكرية واستخباراتية مكثفة خلال الأشهر الماضية عبر نشر طائرات مسيرة ونحو 200 جندي. أما جرس الإنذار الأكبر فهو التمدد الصيني والروسي الذي وصفته الإدارة الأمريكية بالنية الخبيثة التي لا تشمل الحضور الاستخباري والعسكري فقط، بل مساعي السيطرة على المعادن والاستثمار بالبنية التحتية. هي إفريقيا بتراكم تعقيداتها، وهذا ترامب يسعى لإعلان إنجاز آخر في قارة أخرى في مواجهة المنافسين، بينما يبقى الإرهاب تحديا عابرا للقارات كافة.
0: قتل ما لا يقل عن 17 شرطيا في هجوم شنه مسلحون على مدرسة عسكرية في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا، وذلك وفق ما أعلنته الشرطة. المتحدث باسم الشرطة قال إن المهاجمين شنوا هجوما منسقا على منشأة تدريب تضم عناصر من الشرطة والجيش في منطقة بنيادي، مشيرا إلى سقوط قتلى أيضا في صفوف الجيش دون تحديد عددهم. يأتي الهجوم في ظل تمرد مستمر لجماعات متشددة في شمال شرق البلاد منذ سنوات. والآن إلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية بعد هذا التقرير. التغطية مستمرة مع سهام بابا.
9: في صحيفة اندبندنت البريطانية كتب أليكس كرافت عن جاهزية إيران للعودة للقتال مجددا، وأن إيران لا تزال قادرة على الوصول إلى معظم صواريخها ومنشأتها تحت الأرض، مما يثير الشكوك حول مزاعم الرئيس ترامب المشكوك فيها بأن الحرب قد دمرت إيران. ويشير الكاتب إلى أن قوة طهران تكمن في قدرتها غير المتكافئة المتمثلة في الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والألغام البحرية والعمليات السبرانية والجماعات الوكيلة. ويلفت الكاتب إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن 90% من مرافق التخزين والإطلاق الإيرانية تحت الأرض تعمل جزئيا أو كليا، مع إمكانية الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا للصواريخ المتمركزة على طول مضيق هرمز. ويرى الكاتب أن إعادة تسليح حزب الله في لبنان وقدرة جماعة أنصار الله الحوثيين على فرض سيطرتهم في مضيق باب المندب يمثل خيارات عسكرية إضافية لإيران في حال عودة العمليات القتالية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا حول دور وكلاء إيران في العالم في حال عودة القتال، وأن شكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة أمريكية تتهم شخصا بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف من أن إيران تستخدم بشكل متزايد قوتها بالوكالة لاستهداف المصالح الغربية في مناطق أبعد بكثير من الشرق الأوسط. وتنقل الصحيفة قول مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب، ما يعني أنهم وسعوا نطاقهم ليشمل دولا غربية الآن وليس فقط منطقة الحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الجماعات المسلحة في المنطقة لها قيادتها الخاصة، إلا أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الحرس الثوري، ومن غير المرجح أن تقوم بأي عملية خارجية قد ترتد على إيران دون ضوء أخضر من طهران. وترى الصحيفة أن ترامب يصر على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا دمرا هائلا بالجيش الإيراني، لكن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك قوة قتالية كبيرة تتمثل في الوكلاء الموزعين في مختلف الدول. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث ناقش بينو فوكون وجيمس أريدي احتجاز إيران لسفينة أمنية صينية قرب مضيق هرمز باعتباره حدثا يكشف حدود الشراكة بين طهران وبكين، وأن السماح بمرور السفن التجارية الصينية مقابل مصادرة سفينة أمنية مسلحة يحمل رسالة واضحة بأن إيران لن تقبل بوجود أي قوة حماية مستقلة داخل المضيق حتى لو كانت تابعة لأقرب داعمها. وقال أنه رغم أن الصين تعد الشريكة الاقتصادية الأهم لإيران، فإن طهران تسعى لإثبات سيادتها الكاملة على هرمز ومنع بكين من تطوير نفوذ أمني قد يقلص قدرتها على التحكم بالممر الاستراتيجي، لا سيما أن الحادثة تزامنت عمدا مع قمة ترامب وشي جي بينغ في بكين، في إشارة إيرانية إلى أن أمن الملاحة والطاقة سيبقى ورقة ضغط بيدها، وذلك خلال أي تفاوض دولي بشأن الحرب. وختم بأن الواقع تعكس تصاعد تعقيد التوازنات بين إيران والصين، فالشراكة الاقتصادية لا تعني بالضرورة تطابقا في المصالح الأمنية أو قبولا إيرانيا بأي حضور عسكري أجنبي قرب هرمز. وفي صحيفة الجارديان البريطانية، رأى الكاتب سيمون تيسدل أن المزاج الغربي يعيش حالة غير مسبوقة من التشاؤم بسبب الحروب الممتدة والأزمات الاقتصادية وصعود التطرف السياسي من اليمين واليسار، إضافة إلى أزمات أخرى بما انعكس على شعبية ترامب ونتنياهو وبوتين التي بدأت تتآكل بصورة واضحة مع تصاعد كلفة الحروب وتراجع الثقة بقدرتهم على تحقيق الاستقرار أو الازدهار. وأوضح أن ترامب يواجه تراجعا سياسيا بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتبعات سياساته الخارجية، ما يهدد الجمهوريين بخسائر مؤلمة في الانتخابات النصفية المقبلة، فيما بات نتنياهو محاصرا بغضب داخلي بسبب الحرب على غزة وإيران وفشله في تحقيق نصر حاسم، وكذلك الأمر بالنسبة لبوتين الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بعد حرب أوكرانيا الطويلة والتي استنزفت الاقتصاد الروسي وأضعفت صورة موسكو. وختم بأن ضعف نفوذ ترامب ونتنياهو وبوتين قد يفتح الباب أمام مرحلة دولية أقل توترا ويمنح فرصة لاستعادة الاستقرار والأمل بعد سنوات من الحروب والاستقطاب. وختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث ناقش توني روم وبن كاسلمان تأثير تبعات الحرب الإيرانية على مستقبل ترامب، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة تضغط على مستقبل ترامب السياسي، فيما يكمن السبب الرئيسي في الحرب مع إيران التي رفعت سعر البنزين لأسعار غير مسبوقة. ويشير الكاتبان إلى أن الغضب الأمريكي يتزايد بسبب تصريحات ترامب الأخيرة والتي تجاهلت الأزمات الاقتصادية للأمريكيين بعد أن أكد الرئيس أن نزع السلاح النووي الإيراني هو شاغله الوحيد. ويعتبر الكاتبان أن الاضطرابات الأخيرة لا تمثل مفاجأة، لكن الناخبين قد لا يسامحون الرئيس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر نظرا لوعوده السابقة بخفض تكلفة المعيشة. ويرى الكاتبان أن الحل الوحيد للتخفيف من معاناة الأمريكيين ماليا يتمثل في إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وهو قرار لا يبدو أن رئيس ترامب يفكر فيه بشكل جدي في الوقت الحالي.
10: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ ساعة جديدة. وقال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. جاء ذلك بموازاة تهديدات جديدة أطلقها ترامب ضد طهران، التي حذرت بدورها من أن أي هجوم عليها سيقابل بردود عنيفة.
11: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الاثنين الملف الإيراني، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
12: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران. كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم، اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
11: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد، فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
10: الآن مشاهدينا نشير للخبر العاجل، نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تتحدث عن شهيدين أحدهما قيادي في الجهاد الإسلامي جراء غارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان. نذكر إذن بهذا الخبر العاجل، نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام شهيدان أحدهما قيادي في الجهاد الإسلامي جراء غارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان، وهذه صور وصلتنا قبل قليل للمكان المستهدف وهتافات الأهالي في هذا المكان بعد استهداف إسرائيلي طاولة على ما يبدو شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك اللبنانية، ما أدى إلى استشهاد القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته. وما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المكان لرفع الأنقاض والبحث عن الناجين بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في بعلبك.

0: كشفت مصادر إيرانية أن الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط ضمن ردها على مقترحات كانت إيران أرسلتها سابقا. وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، والإبقاء على منشآت نووية واحدة قيد التشغيل، وعدم دفع أي تعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بمسار المفاوضات. في المقابل تشترط إيران إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان ورفع العقوبة عنها والإفراج عن أموالها المجمدة ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية عملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، بينما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. أكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. من واشنطن معنا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. نعود لتصريحات الرئيسة الأمريكية الأخيرة وردود الفعل عليها في الداخل الأمريكي.
1: نعم سهام، الجميع الآن يتحدث أو يترقب عن الخيارات الأمريكية الإسرائيلية، لأن المكالمة مع نتنياهو اليوم نظر إليها أنها ليست فقط مثل المكالمة السابقة، مكالمة إعلام بالموقف أو تطوير للمعلومات والأحداث التي وصلت أو البيانات التي وصلت إلى الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني، لأن هذا الأمر قد انتهى ووصلنا ربما إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. حتى الآن كما يبدو، حتى لو كانت الإدارة الأمريكية تتحدث عن أن هناك نوع من أنواع المسار الدبلوماسي الذي يمكن الركون إليه، لأن دونالد ترامب تحدث عن الوقت للإيرانيين بمعنى أنه يشجعهم على القبول بالمطالب الأمريكية أو التنازل في عروضهم التي قدموها، وهذا لا يبدو حتى الآن إيرانيا فيما رجح من أخبار ومداخلات من زملائنا في إيران. وبالتالي ينظر إلى هذه المكالمة خاصة مع وجود اجتماع يوم الثلاثاء القادم لفريق الأمن القومي لدونالد ترامب، والصور التي نشرها أمس، نشر صورة عن الهدوء الذي يسبق العاصفة، واليوم نشر صورة منذ ما يقرب من نصف ساعة أو أزيد قليلا عن يعني صورة تظهر يضع يده على يد على زرار أحمر، إصبعه على زرار أحمر، وخلفه كلمة إير فورس وضربات في كل مكان في العالم من الفضاء ومن الجو، بمعنى سيطرة أمريكية جوية واستعداد لأن يضغط على الزر الأحمر، بالإضافة إلى تهديده بأن يتم محو كل شيء وأن عامل الوقت أمر جوهري بالنسبة للإيرانيين. وبالتالي هذا إذا وضع مع أن الأسبوع القادم سيكون هناك أجازة فيدرالية يوم الاثنين، هذا يعني أن البورصة ستغلق ما يقرب من 3 أيام ونصف من الخامسة يوم الجمعة بتوقيت واشنطن حتى يوم الثلاثاء صباحا. هذا أيضا يضع احتمالية بأنه طالما ذكر الخيار العسكري قبل السفر إلى الصين وذكر الخيار العسكري مرة أخرى اليوم بعد أيضا هذه المكالمة مع نتنياهو، هذا كله مع الطريق المسدود للدبلوماسية والحديث عن أيام قادمة، هذا يضع كثير من المراقبين يجعل كثير من المراقبين يضعوا الأسبوع القادم أو الإجازة الأسبوعية القادمة وقتا محتملا لتجديد القتال. لكن تجديد القتال هنا أيضا ينظر إليه وفق الخيارات، لأن مسألة الخيارات هنا لا تقتصر فقط على العودة إلى الحرب الكلاسيكية التي كانت موجودة في 40 يوما، لأنها في نهاية الأمر كما قال الأمريكيون أنهم حققوا كل الأهداف فيها تقريبا كما تقول الإدارة بشكل علني، وأنه تجديدها لا معنى له. وبالتالي ربما هنا ننظر في خطط نوعية تتعلق إما بالسيطرة على الجزر الإيرانية المحيطة بمضيق هرمز، ولا سيما الجزر الاستراتيجية مثل قاشم ولارك وخارج، خارج التي هي بها 90% من صناعة النفط والتجارة النفطية الإيرانية. وبالتالي مسألة السيطرة على الجزر هذا عمل نوعي يتم التفكير فيه، عملية إنزال بري بقوات كوماندز للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب الذي هو إحدى المعضلات وأحد المطالب الأمريكية الرئيسية، أيضا سيناريو محتمل حتى وإن كان هناك يعني تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى أسرى أو قتل أمريكيين، يعقد موقف الحزب الجمهوري ودونالد ترامب مع اقتراب التجديد النصفي. والسيناريو الثالث هو السيطرة على مضيق هرمز نفسه، بمعنى توسيع عملية الحرية لتكون مشروع الحرية بلس، بمعنى ليس فقط إجبار إيران على فتح المضيق أمام السفن التي تعتبرها إيران معادية وتراها الولايات المتحدة الأمريكية ليست معادية، بالإضافة إلى محاولة توسيع مساحة سيطرة الولايات المتحدة على المضيق، بحيث ربما يكون الحصار على إيران ليس من خارج المضيق أو حدوده بل من داخله نفسه. كلها خيارات نوعية موجودة على الطاولة، لأن المراقبين يتحدثون عن أن الحرب بصيغتها السابقة لن يكون لها معنى بتجديدها، خاصة أنه أيضا يعني الجيش الأمريكي طلب 25 مليار دولار في جلسة الاستماع الأخيرة وجلسة الإحاطة حول الميزانية التي كان فيها وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة، كانت جزء منها بسبب الميزانية الخاصة بالعام القادم 1.5 تريليون دولار، لكن جزء منها هو طلب 25 مليار دولار لمدة 6 أسابيع لتمويل هذه العملية أو الحرب على إيران. وبالتالي مسألة الوقت تتقادم. أيضا كأس العالم سيكون في 11 يونيو القادم، دونالد ترامب أيضا يريد أن ينهي تلك المسألة برمتها قبل هذا الوقت، وإلا فإنه سيضطر أن يستمر في حصار طويل يستنزف الجيش الأمريكي كما يستنزف إيران حتى نهاية كأس العالم بسبب المخاطر الأمنية والصعوبات الاقتصادية. فأيضا هذا يجعل الخيارات التصعيدية القريبة جدا على الطاولة كما يقول دونالد ترامب نفسه. وبالتالي هذه المرة رغم أن دونالد ترامب يتميز بالتهديدات عالية الشدة إنجاز التعبير، وهدد كثيرا بمحو الحضارة وبتدمير كل شيء، يعني تهديدات متكررة، لكن هذه المرة تأخذ منحى جدي بسبب يعني فشل الزيارة الصينية في تحقيق أي إلى الصين في تحقيق أي اختراق في المسار الدبلوماسي، لا سيما أننا رأينا موقف الصين في مجلس الأمن وميلها لعدم الاتخاذ أي قرار إيجابي بل التصويت أو استخدام الفيتو ضد محاولة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الخليجية باستصدار نوع من أنواع القرارات الخاصة بمجلس الأمن لإجبار الإيرانيين على فتح مضيق هرمز بالقوة. وبالتالي هذا كله يضع هذه التهديدات محمل الجد بطريقة أو بأخرى، وهذا ربما ما سيكون ما سنراه ربما الثلاثاء والأربعاء القادم، ما سيرشح من هذه الاجتماعات مع احتمالية كبيرة أن يكون الأسبوع القادم به تصعيد كبير سهام.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي. أعلنت الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية. وأشاد عبد العاطي بالجهود التي تبذلها باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وناقش الجانبان المنتدى الاستشاري الإقليمي الذي يضم باكستان، السعودية، تركيا ومصر، إضافة إلى ملفات مرتبطة بمجلس الأمن والتطورات الدبلوماسية الدولية. كما أشاد الوزير المصري بدور باكستان في تسهيل عودة 20 بحارا إيرانيا و11 بحارا باكستانيا كانوا محتجزين على متن سفن احتجزتها الولايات المتحدة. تسببت الحرب في الشرق الأوسط في زيادة فاتورة الوقود، حيث أنفق الأمريكيون

0: احتجاج اقتصادي عالمي امتدت ارتداداته إلى جيوب الأمريكيين ومعيشتهم اليومية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تسارع التضخم الأمريكي ليبلغ 3.8% في إبريل الماضي وفق صحيفة وول ستريت جورنال. في موجة جديدة من الغلاء التهمت جانبا متزايدا من دخل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراء أقل تأثرا بل وأكثر استفادة من الأزمة، إذ أنفق الأمريكيون نحو 45 مليار دولار إضافي على البنزين والديزل خلال الحرب مع إيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تشير فيه تقديرات جي بي مورغان إلى أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 172 مليار دولار إضافية بنهاية العام الجاري إذا استمر تعطل الإمدادات عبر الخليج. وفيما بدت الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار بخفض استهلاكها من الوقود، حافظ أصحاب الدخل المرتفعة على مستويات إنفاقهم بوتيرة شبه مستقرة وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الأمريكية تحت ضغط الطاقة والتضخم. ويرى خبراء الاقتصاد أن صدمات النفط لا تقتصر على رفع الأسعار إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأعلى دخلا والأكثر امتلاكا للأصول المالية، فكما حدث خلال أزمة عام 2022 قفزت أسهم قطاع الطاقة بنحو 32% منذ بداية الحرب، مدفوعة بأرباح قياسية وتدفقات نقدية متصاعدة لشركات النفط والغاز.
1: قالت الحكومة البريطانية إنها نشرت نظاما جديدا مضادا للمسيرات ومنخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا النظام مزود بأسلحة متطورة جديدة ودقيقة بما يوفر حماية أفضل للمواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين وفق بيانها.
2: الطائرات المسيرة تهديد يستنفر دول العالم، فتطور منظومات دفاعية جوية بهدف حسم المواجهة ضد هذا النوع من الهجمات مع تحولات متسارعة تشهدها الحروب الحديثة. جديد ذلك، أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام دفاعي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط للتصدي بفاعلية عالية للمسيرات الهجومية، حيث لا تتجاوز الكلفة جزءا يسيرا من سعر الصواريخ المستخدمة حاليا. النظام الدفاعي الجديد انتقل من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين، في إشارة إلى رؤيته النورة في زمن قياسي وفق الحكومة البريطانية. بنية هذا النظام ترتكز على مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث تزود بمنظومة أسلحة متطورة ودقيقة، في خطوة تقول لندن إنها تهدف إلى تعزيز حماية مواطنيها ودعم أمن الشركاء الإقليميين. طائرات تايفون تشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني، والناتو تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة تمكنها من التخفي بموازاة قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة. وكدليل عملي، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أجرت ضربة تجريبية وصفتها بأنها ناجحة على هدف أرضي في مارس الماضي، كما نفذ طياروها عمليات إطلاق نار جوية الشهر الفائت. بحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، يعمل النظام بالليزر محولا الصواريخ غير الموجهة إلى دقيقة بتكلفة منخفضة قادرة على إسقاط المسيرات الهجومية وتهديدات أخرى. إعلان النظام الجديد المضاد للمسيرات جاء مع زيادة في الإنفاق الدفاعي البريطاني هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بواقع 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2027.
1: إذن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبية لبنان، فيما أفادت مراسلة وتلفزيون

0: العربي بوقوع إصابات في بلدة طير فليسا. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية بلدات جبشيت والصديقين والدبين جنوبي لبنان، فيما وثقت مشاهد أثر الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية جنوبا أمس.
1: في الساحة العامة وإلى جانب الحاج خليل الحرشي.
0: وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال 4 غارات على بلدة صحمر شرقي لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهراني جنوبي لبنان، في الأثناء نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعمليات نسف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدة جنوب البلاد. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبي لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورات وثيقوقية مجرفات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربي رواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
2: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو أيار على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوبي لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مسبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون، ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف. واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته للمبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحديد الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مبان أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
0: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. في المقابل دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
3: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة، وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. في المقابل، حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة، علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاد، بينما يتكدس مئات الآلاف من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.

0: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. تقرير خاص يرصد كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه معا.
1: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم. فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام. ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
2: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها وعدمها بشكل كامل. يعني إحنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
1: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
3: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراءها في المستقبل القريب، يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
1: وفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
4: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة، لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم الركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
1: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
5: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء. فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
0: دخلت سفن أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية المياه الدولية، يواصل الإبحار نحو قطاع غزة. وأفاد مسؤول أسطول الصمود العالمي لوكالة الأناضول مساء أمس أن الأسطول الذي كان يتحرك قبالة سواحل أنطاليا التركية قد وصل إلى المياه الدولية. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر ب 300 ميل بحري. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الاحتلال أطلق مسيرات فوق سفن مشاركة بالأسطول، والخميس أبحر الأسطول بمشاركة 54 سفينة من مارمريس التركية المطلة على البحر المتوسط في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. يضم هذا الأسطول إذا المشاهدين أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة. في الضفة الغربية، دهمت قوات الاحتلال منازل في قرية توانا بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال داهمت 7 منازل على الأقل، وفتشت محتوياتها وأخضعت بعض السكان للتحقيق الميداني، كما قامت بتخريب ممتلكات وإزالة كاميرات مراقبة من منازل المواطنين. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة على أهالي مسافر يطا بهدف تهجيرهم. وفي رام الله أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون وأراض في قرية برقة. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالجهة الغربية من البلدة، فيما عمل الأهالي على إخمادها لمنع امتدادها إلى المنازل. وكان مستوطنون أحرقوا منزلا في بلدة ترمسعية ومسجدا في قرية جيبية وغرفا زراعية ومركبات في قرية شقبة بمحافظة رام الله خلال الأيام الماضية.
6: إلى هذه المنطقة وأخذوا جولة في تقريبا.
0: أما جنوب نابلس فقد أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة بيتا. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي بأن جروح الشاب متوسطة ونقل إلى المستشفى. كما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بعد اعتداءات واستفزازات نفذها مستوطنون في أراض بمنطقة بئر صالح قرب بلدة بيتا في المنطقة الجنوبية لنابلس. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينة دورة جنوبي الخليل. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الاحتلال الإسرائيلي داهم عددا من المنازل وأخرج بعض قاطنيها ونفذ عمليات تحقيق الميداني دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. أصيب 4 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منطقة وادي سعير شمال شرقي الخليل، وتسلل المستوطنون إلى المنطقة وأعطلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم. كما أحرق مستوطنون آخرون مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
7: تحدث عن هجمات متواصلة ينفذها المستوطنون. هذا المساء أيضا سجلت هجمات إضافية تحديدا في منطقة شرق رام الله في قرية برقة. هناك أحرق المستوطنون محاصيل زراعية وأضرموا النار بأشجار وأراض في قرية برقة. سرعان ما توجه الأهالي إلى هناك وعملوا على إخماد النيران في محاولة للسيطرة عليها ومنع امتداد النيران إلى المنازل، ونجح الأهالي بمنع وصول النيران إلى داخل المنازل. هذا هجوم إلى جانب هجوم آخر واعتداء آخر سجل في بلدة سلواد. هاجم مستوطنون مسلحون الأهالي، تصدى شبان بإشعال إطارات مركبات وإغلاق الطرقات أمام المستوطنين المسلحين. نتحدث فقط عن الساعات الأخيرة ديما. أمس كنا في ترمسعية، أحرق مستوطنون منزلا هناك، قبلها أحرقوا غرفا زراعية ومركبات في شقبة إلى الغرب من رام الله، قبلها أحرقوا مسجدا صباح يوم الجمعة في قرية جيبيا أيضا بمحافظة رام الله تحديدا شمال غرب رام الله. بالتالي نتحدث عن هجمات تطاول الأراضي، تطاول المحاصيل الزراعية، تطاول المركبات، تطاول المساجد، تطاول المنازل وحتى الحيوانات، كما رأينا في الأيام الماضية الاعتداء على كلبة حراسة في بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، دهس أيضا مواشي لمزارعين فلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية. بالتالي العدوان يطاول كل ما هو فلسطيني. هذه ليست حوادث معزولة، هي عدوان ممنهج، الهدف المعلن منه تهجير الفلسطينيين، طرد الفلسطينيين ليسهل الاستيلاء على أراضيهم. هذا الهدف يعلنه المستوطنون، وهم ليس عصابات لا تلقى دعما. نتحدث عن عصابات تنفذ خطط يقرها وزراء في حكومة نتنياهو.
0: أما في القدس فقد صادقت السلطات الإسرائيلية على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. وقال محافظ القدس إن ذلك يمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة. يأتي ذلك بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال صادقت على مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في الحي تمهيدا لمنحها لليهود.
8: خطوات إسرائيلية متسارعة لإعادة تشكيل القدس ديموغرافيا وجغرافيا، عنوانها هذه المرة باب السلسلة أحد أبرز الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى. محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسلة داخل البلدة القديمة. وبحسب المحافظة فإن العقارات المستهدفة تعود لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافا إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة الطشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.
0: شهدت مدن إسبانيا عدة مظاهرات حاشدة إحياء لذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طلب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
9: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في 7 من أكتوبر ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل أدارت قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية بالعراق، وأنها أمضت أكثر من عام في تحضير لهما. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر العام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. قال مدير الإعلام في وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات للتلفزيون العربية إن القوات العراقية نفذت عملية إنزال جوي في مطار نصف المهجور. وأوضح الخفاجي أن العملية التي تنفذها قيادات عمليات الجزيرة والأنبار وكربلاء وغرب نينوى تهدف إلى ملاحقة من وصفهم بالإرهابيين وتعزيز الأمن في المناطق المستهدفة. وأضاف أن العملية ما تزال مستمرة، مبينا أن من بين أهدافها تأمين عودة الحجاج عبر الطرق البرية بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الصحراوية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن وصول هجمات بلاده إلى العاصمة الروسية موسكو يمثل ردا وصفه بالعادل على استمرار روسيا في إطالة أمد الحرب. أضاف زيلنسكي أن ما سماه العقوبات الأوكرانية وصلت هذه المرة إلى موسكو، مؤكدا أن رسالة كييف واضحة وهي نهاية الحرب. أشار الرئيس الأوكراني إلى أن منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ يواصلون عملهم.
10: هي واحدة من أعنف جولات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وعنوانها حرب المسيرات. ليس في أوكرانيا فقط، فالسماء الروسية تشتعل بهجوم واسع من أسراب المسيرات القادمة من أوكرانيا، هجوم يستهدف موسكو ومحيطها في واحدة من أوسع الضربات التي تطاول العمق الروسي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة بينها العاصمة موسكو. النيران اندلعت في مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية، فيما أظهرت بعض المشاهد تصاعداً كثيفاً للدخان من مصفات نفطية قرب موسكو، إضافة إلى حرائق في مجمع تكنولوجي وشركات عدة. حالة من الذعر تعم موسكو ومحيطها وسط دمار طاول مباني سكنية وتسبب بسقوط قتلى وجرحى. هذا التصعيد يتزامن مع تطوير كييف تكنولوجيا أسراب المسيرات، أي تشغيل أعداد كبيرة منها بشكل متزامن لاختراق الدفاعات الجوية الروسية. لكن الهجوم الأوكراني يقابله آخر روسي مضاد. كييف أعلنت أن روسيا أطلقت في ليلة واحدة أكثر من 280 مسيرة هجومية باتجاه مناطق عدة، وتحدثت السلطات عن إسقاط معظمها. هكذا تتحول الحرب من مواجهة على خطوط الجبهة إلى حرب استنزاف جوية ومفتوحة تضرب المدن والطاقة والبنية التحتية في حرب لا تجد مخرجاً ولا أفقاً بين روسيا وأوكرانيا.
0: قتل ما لا يقل عن 17 شرطياً في هجوم شنه مسلحون على مدرسة عسكرية في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجمين شنوا هجوماً منسقاً على منشأة تدريب تضم عناصر من الشرطة والجيش في منطقة بونيادي، مشيراً إلى سقوط قتلى في صفوف الجيش دون تحديد عددهم. يأتي الهجوم في ظل تمرد مستمر لجماعات متشددة في شمال شرق البلاد منذ سنوات. قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن القارة أصبحت بؤرة الإرهاب العالمي، وإن قيادة تنظيم الدولة متمركزة فيها، داعياً إلى عودة النفوذ العسكري والاستخباراتي الأمريكي في إفريقيا.
11: شبح الإرهاب يطل من إفريقيا، تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خلفية القول تطل أشباح أخرى تحركها أياد عدة خلف الستار. نيجيريا ساحة الاشتباك الأخيرة، إذ نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم صورا لما وصفته بالعملية المشتركة في محيط حوض بحيرة تشاد، والمستهدف أبو بلال المنوكي الرجل الثاني في تنظيم الدولة من أصول نيجيرية. عملية اهتم الرئيس الأمريكي أن يعلنها بنفسه، مشيرا إلى أثر تلك العملية في تعطيل قنوات تمويل الإرهاب غربية إفريقيا، خطاب يتوافق مع الإحاطة التي تقدم بها قائد أفريكوم أمام الكونغرس الأمريكي. ووفقا لها، فالقارة السمراء الصاعدة بقوة على ساحة الأمن والتجارة العالمية هي أيضا مسار صعود للشبكات الإرهابية المتنامية، وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة والقاعدة. وعليه قدمت واشنطن لنيجيريا مساعدة عسكرية واستخباراتية مكثفة خلال الأشهر الماضية عبر نشر طائرات مسيرة ونحو 200 جندي. أما جرس الإنذار الأكبر فهو التمدد الصيني والروسي الذي وصفته الإدارة الأمريكية بالنية الخبيثة التي لا تشمل الحضور الاستخباري والعسكري فقط، بل مساعي السيطرة على المعادن والاستثمار بالبنية التحتية. هي إفريقيا بتراكم تعقيداتها، وهذا ترامب يسعى لإعلان إنجاز آخر في قارة أخرى في مواجهة المنافسين، بينما يبقى الإرهاب تحديا عابرا للقارات كافة.
0: أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران يونيز أن نظيره الجزائري سيزور باريس خلال أيام في أول زيارة لمسؤول جزائري منذ نحو عامين، بالتزامن مع زيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي إلى الجزائر الاثنين. واعتبر يونيز زيارة نظيره الجزائري مؤشرا إيجابيا، لافتا إلى أن التعاون الأمني بين البلدين يعاد بناؤه تدريجيا، وهناك حاجة لاستئناف تبادل المعلومات بشأن تجار المخدرات وقضايا الأمن والهجرة. أضاف أن الجزائر دولة كبرى ذات خبرة واسعة في مجال الاستخبارات والأمن، وإجراء حوار معها أمر ضروري، معتبرا أن أولئك الذين يسعون فقط إلى استعداء الجزائر لا يفكرون في مصالح فرنسا بل في مكاسبهم الانتخابية. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة عسكرية بهدف مهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو والسفن العسكرية وربما مدينة كي ويست في ولاية فلوريدا. وذكر المصدر أن هذه المعطيات الاستخبارية أظهرت مدى اعتبار إدارة الرئيس الأمريكي لكوبا تهديدا بسبب التطورات في مجال حرب طائرات المسيرة ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين في هافانا. تتقدم شركة سبيس إكس بطلب للاكتتاب العام الأسبوع المقبل لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز تريليوني دولار، ما يجعل هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ.
12: تمضي شركة الفضاء سبيس إكس في خطوة تعد الأضخم في تاريخ الاكتتابات العامة لجمع عشرات المليارات من الدولارات عبر اكتتاب عام أولي. تجمع الشركة 75 مليار دولار بتقييم يصل إلى تريليوني دولار لتضاف إلى سجل حافل يضم 30 جولة سابقة من عمليات جمع السيولة. تهدف سبيس إكس من وراء هذا الجمع الضخم إلى تمويل طموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى لجعل البشرية كائنا متعدد الكواكب. ويمثل صاروخ ستارشيب الركيزة الأساسية لهذا الحلم، إذ يهدف مؤسس الشركة إيلون ماسك إلى خفض تكلفة الإطلاق لأقل من 100 دولار للكيلوغرام، ما يفتح أبواب الاستعمار المريخي والاقتصاد الفضائي الضخم. أما ستارلينك المحرك المالي للشركة فتجاوزت 9 ملايين مشترك، وتهدف الشركة للتوسع والوصول إلى أرباح قدرها 20 مليار دولار العام الحالي بتوفير إنترنت عالي السرعة ودعم مشاريع الاتصالات المباشرة بالهواتف ومراكز البيانات الفضائية المستقبلية. وسجلت سبيس إكس 165 إطلاقا مداريا العام الماضي، وتتوقع ذات العدد العام الحالي، ولذا تخطط للتوسع في العقود العسكرية عبر مشروع القبة الذهبية وعقود مع البنتاغون لنشر آلاف الأقمار الصناعية للكشف المبكر عن الصواريخ والطائرات. أما مركبة المريخ فتمثل الهدف الأسمى، حيث يرجح إطلاق أول مهمات غير مأهولة لستارشيب في نهاية العام، تليها رحلة شحن منتظمة بحلول 2030 وصولا إلى بناء مستعمرة مستدامة.
0: إلى أبرز ما تداولته الصحف، تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة الزميل أبان الحكيم. إلى اللقاء.
13: في صحيفة اندبندنت البريطانية كتب أليكس كرافت عن جاهزية إيران للعودة للقتال مجددا، وأن إيران لا تزال قادرة على الوصول إلى معظم صواريخها ومنشآتها تحت الأرض، مما يثير الشكوك حول مزاعم الرئيس ترامب المشكوك فيها بأن الحرب قد دمرت إيران. ويشير الكاتب إلى أن قوة طهران تكمن في قدرتها غير المتكافئة المتمثلة في الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والألغام البحرية والعمليات السبرانية والجماعات الوكيلة. ويلفت الكاتب إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن 90% من مرافق التخزين والإطلاق الإيرانية تحت الأرض تعمل جزئيا أو كليا، مع إمكانية الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا للصواريخ المتمركزة على طول مضيق هرمز. ويرى الكاتب أن إعادة تسليح حزب الله في لبنان وقدرة جماعة أنصار الله الحوثيين على فرض سيطرتهم في مضيق باب المندب يمثل خيارات عسكرية إضافية لإيران في حال عودة العمليات القتالية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا حول دور وكلاء إيران في العالم في حال عودة القتال، وأن شكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة أمريكية تتهم شخصا بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف من أن إيران تستخدم بشكل متزايد قوتها بالوكالة لاستهداف المصالح الغربية في مناطق أبعد بكثير من الشرق الأوسط. وتنقل الصحيفة قول مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني حاول اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب، ما يعني أنهم وسعوا نطاقهم ليشمل دولا غربية الآن وليس فقط منطقة الحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الجماعات المسلحة في المنطقة لها قيادتها الخاصة، إلا أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الحرس الثوري، ومن غير المرجح أن تقوم بأي عملية خارجية قد ترتد على إيران دون ضوء أخضر من طهران. وترى الصحيفة أن ترامب يصر على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا دمارا هائلا بالجيش الإيراني، لكن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك قوة قتالية كبيرة تتمثل في الوكلاء الموزعين في مختلف الدول. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث ناقش بينو فوكون وجيمس أريدي احتجاز إيران لسفينة أمنية صينية قرب مضيق هرمز باعتباره حدثا يكشف حدود الشراكة بين طهران وبكين، وأن السماح بمرور السفن التجارية الصينية مقابل مصادرة سفينة أمنية مسلحة يحمل رسالة واضحة بأن إيران لن تقبل بوجود أي قوة حماية مستقلة داخل المضيق حتى لو كانت تابعة لأقرب داعميها. وقال أنه رغم أن الصين تعد الشريك الاقتصادي الأهم لإيران، فإن طهران تسعى لإثبات سيادتها الكاملة على هرمز ومنع بكين من تطوير نفوذ أمني قد يقلص قدرتها على التحكم بالممر الاستراتيجي، لا سيما أن الحادثة تزامنت عمدا مع قمة ترامب وشي جي بينغ في بكين، في إشارة إيرانية إلى أن أمن الملاحة والطاقة سيبقى ورقة ضغط بيدها، وذلك خلال أي تفاوض دولي بشأن الحرب. وختم بأن الواقع تعكس تصاعد تعقيد التوازنات بين إيران والصين، فالشراكة الاقتصادية لا تعني بالضرورة تطابقا في المصالح الأمنية أو قبولا إيرانيا بأي حضور عسكري أجنبي قرب هرمز. وفي صحيفة الجارديان البريطانية، رأى الكاتب سيمون تيسدل أن المزاج الغربي يعيش حالة غير مسبوقة من التشاؤم بسبب الحروب الممتدة والأزمات الاقتصادية وصعود التطرف السياسي من اليمين واليسار، إضافة إلى أزمات أخرى بما انعكس على شعبية ترامب ونتنياهو وبوتين التي بدأت تتآكل بصورة واضحة مع تصاعد كلفة الحروب وتراجع الثقة بقدرتهم على تحقيق الاستقرار أو الازدهار. وأوضح أن ترامب يواجه تراجعا سياسيا بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتبعات سياساته الخارجية، ما يهدد الجمهوريين بخسائر مؤلمة في الانتخابات النصفية المقبلة، فيما بات نتنياهو محاصرا بغضب داخلي بسبب الحرب على غزة وإيران وفشله في تحقيق نصر حاسم، وكذلك الأمر بالنسبة لبوتين الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بعد حرب أوكرانيا الطويلة والتي استنزفت الاقتصاد الروسي وأضعفت صورة موسكو. وختم بأن ضعف نفوذ ترامب ونتنياهو وبوتين قد يفتح الباب أمام مرحلة دولية أقل توترا ويمنح فرصة لاستعادة الاستقرار والأمل بعد سنوات من الحروب والاستقطاب. وختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث ناقش توني روم وبن كاسلمان تأثير تبعات الحرب الإيرانية على مستقبل ترامب، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة تضغط على مستقبل ترامب السياسي، فيما يكمن السبب الرئيسي في الحرب مع إيران التي رفعت سعر البنزين لأسعار غير مسبوقة. ويشير الكاتبان إلى أن الغضب الأمريكي يتزايد بسبب تصريحات ترامب الأخيرة التي تجاهلت الأزمات الاقتصادية للأمريكيين بعد أن أكد الرئيس أن نزع السلاح النووي الإيراني هو شاغله الوحيد. ويعتبر الكاتبان أن الاضطرابات الأخيرة لا تمثل مفاجأة، لكن الناخبين قد لا يسامحون الرئيس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر نظرا لوعوده السابقة بخفض تكلفة المعيشة. ويرى الكاتبان أن الحل الوحيد للتخفيف من معاناة الأمريكيين ماليا يتمثل في إنهاء الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، وهو قرار لا يبدو أن رئيس ترامب يفكر فيه بشكل جدي في الوقت الحالي.
14: أهلا بكم مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديدا لهجة لإيران للتحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، مهددا بأنه لن يبقي منها شيئا في حال عدم حصول ذلك. ترامب الذي شدد أن الوقت ثمين سيعقد بحسب موقع أكسيس اجتماعا مع فريقه للأمن القومي الثلاثاء لبحث الملف الإيراني بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري.
12: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي الاثنين الملف الإيراني بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري. الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، إذ أكدت وزارة الدفاع أن البلاد ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للرد على أي تهديد أو اعتداء، كما حذرت هيئة الأركان المسلحة من رد يتضمن سيناريوهات جديدة هجومية ومفاجئة وفق وصفها.
15: القوات المسلحة والشعب الإيراني لا يزالون على أتم استعداد للرد على أي تهديد أو اعتداء على إيران، كما أسقطت الهيمنة الأمريكية في حرب رمضان على مستوى العالم. اليوم معظم شعوب وحكومات العالم ومنهم بعض حلفاء أمريكا يعترفون بسقوط هيمنتها.
12: نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي وجه تهديدات أكثر حدة شملت دول المنطقة، متوعدا إياها باستهداف منشآتها في حال مهاجمة منشآت إيران النفطية وفق قوله. خلافا لذلك أدلى الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان بتصريحات خالية من نبرة الوعيد والتهديد، أعرب فيها عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية الباكستانية لترسيخ الاستقرار والأمن بشكل دائم في المنطقة، كما أكد أن سياسات بلاده تقوم على تطوير علاقات ودية مع دول الجوار خاصة دول الخليج. يشير الرئيس الإيراني في تصريحاته بشكل واضح إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وخلال اتصالين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة. إسرائيل المتحمسة بشدة لاستئناف الحرب على إيران لم تغب عن أجواء التصعيد والتحشيد،
16: فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات أو مداولات أمنية تناولت الاستعدادات لتجدد الحرب. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا الملف الإيراني. الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وإن غاب عن المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حدة التصعيد لم تهدأ لا سيما في مضيق هرمز. في خضم ذلك نشر التلفزيون الإيراني مشاهد لسفن متوقفة عند مضيق هرمز، وقال إن عدد بواخر الشحن التي تطلب تصريحا بالمرور عبر المضيق يزداد، ما يعني قبولها بالممر المائي الذي حددته طهران مؤخرا في سياق تطبيق آلية جديدة لإدارة الملاحة في المضيق.
14: كشفت مصادر إيرانية أن الولايات المتحدة طرحت حزمة شروط ضمن ردها على مقترحات كانت إيران أرسلتها سابقا. وذكرت وكالة فارس أن الشروط تضمنت تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة قيد التشغيل، وعدم دفع أي تعويضات أو الإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط وقف الحرب في مختلف الجبهات بمسار المفاوضات. في المقابل تشترط إيران إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أموالها المجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.

0: ومع استمرار حالة الجمود في المفاوضات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية. وأكدت الوزارة في بيان بأنه جرى إسقاط 2، بينما أصابت 3 مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أضرار داخلية بالمحطة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الهجوم، مشددة على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. وزير الخارجية العراقي أكد في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده تسعى إلى ترميم علاقتها مع الدول العربية والإسلامية.
1: حالة جديدة بالنسبة، لأن عندنا حكومة جديدة في العراق، وعندنا أيضا مرحلة قلقة في المنطقة، فإذا هناك بعض الأمور يجب ترميمها، وخاصة علاقاتنا مع الدول العربية والدول الإسلامية، لأن خلال هذا الحرب أيضا الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، ولكن أيضا علاقات الثنائية وعلاقات مع بعض الدول أصبحت أيضا ضحية هذا الحرب، إذا نحتاج إلى ترميم هذه العلاقات وتحسين هذه العلاقات.
0: وشدد الوزير العراقي على حيوية مضيق هرمز لبلاده لتصدير النفط، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والتوترات في المضيق أدت إلى توقف الصادرات.
1: مضيق هرمز بالنسبة لنا مسألة حياتية، لأن احنا نصدر أساسا نفطنا عن هذا الطريق وعن هذا الممر، ونتيجة الحرب والعمليات العسكرية الموجودة في هذا المضيق احنا توقف تصدير النفط، ولهذا أنا تحدثت عن الاقتصاد العراقي أصبح ضحية الحرب، إذا نحتاج إلى حل هذه المشاكل، وإن شاء الله العراق سوف تلعب دورا في إيجاد بعض الحلول ليس فقط للعلاقات الثنائية ولكن لمشاكل المنطقة.
0: نبقى في الملف العراقي، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إسرائيل أدارت قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية بالعراق، وأنها أمضت أكثر من عام في التحضير لهما. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى القاعدتين كانت مخصصة للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي، فيما بدأت إسرائيل تجهيزها منذ أواخر عام 2024 في مواقع صحراوية نائية لتقليص مسافة الطيران نحو إيران. وبحسب نيويورك تايمز فقد قتل راع عراقي بعد اكتشافه إحدى القواعد الإسرائيلية وإبلاغه السلطات العراقية بما شاهده من تحركات عسكرية مثيرة ومروحيات قرب مهبط للطائرات، موضحة أن المسؤولين العراقيين حاولوا الاستفسار عن نظرائهم الأمريكيين عن الأمر لكنهم لم يتلقوا ردا. إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته، وما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المكان لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين. كما استشهد 9 على الأقل وأصيب أكثر من 18 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان أمس الأحد. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة الزرارية جنوبية لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 أشخاص منهم طفلان وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت طير فلسي وطير دبة وجبشيت. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان قرى في قضاء الزهران جنوبي لبنان. في الأثناء نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعمليات نسف وتفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدة بليدا جنوب البلاد. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون جنوبي لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربية الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفاتوريات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
2: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات، وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مصبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوب لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مسبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات. وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون، ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنة

0: تشير إلى أن الجرافات عملت في موقع ديل الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مباني أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد بمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. بدورها دعت حركة حماس الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة.
2: قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، ساعات دامية جديدة عاشتها دير البلح وخان يونس وجباليا. هنا لا يتوقف القصف ولا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات لا تزال شبه خالية من المعدات والمستلزمات الطبية. خلال الساعات الأخيرة، وزارة الصحة أعلنت استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في غارات متفرقة استهدفت منازل ونقاطا مدنية. في الميدان يبدو التصعيد مفتوحا على مزيد من التدهور، خاصة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالعودة إلى حرب واسعة وإعلانه السيطرة على نحو 60% من قطاع غزة. في المقابل، حركة حماس دعت الوسطاء الدوليين إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار القصف واستهداف المدنيين ينسف كل فرص التهدئة. أما المشهد الإنساني فيزداد قسوة يوما بعد يوم. تقارير أممية آخرها بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن تل أبيب لم تسمح بإدخال معدات حيوية لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المتفجرة، علاوة على أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها والأدوية والوقود على وشك النفاد، بينما يتكدس مئات الآلاف من النازحين داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع نقص حاد في الغذاء والمياه.
1: إلى جانب الخسائر البشرية، تتعرض غزة لدمار بيئي يهدد شروط الحياة لسنوات طويلة. مراسلنا إسلام بدر يرصد في التقرير التالي كيف تحولت البيئة إلى هدف مباشر للحرب في واحدة من أخطر أشكال الإبادة التي تطاول الإنسان ومحيطه معا.
3: من بحرها إلى شرقها جرفت إسرائيل غزة وغيرت وجهها، حتى البحر لم يسلم، فمياه الصرف الصحي عكرت صفوه، ركام على مد البصر يجثم على صدر المدينة، وبالكاد أفلت من أرضها بعضه فكان ملاذا للخيام، ولم يبق للمزارعين إلا رثاء جنتهم الخاوية على عروشها بفعل الاحتلال لا بذنبهم.
4: هذه المنطقة كلها غير معالمها، جرف يعني هذه المنطقة بالذات بالتحديد كلها كانت معاقشات عنب، إنتاجها محاصيل ننتج منها بشكل كبير، كانت جرفها و عدمها بشكل كامل. يعني احنا اليوم بنطلع شجرة من العدم، هنا نبدأ من ولا إشي فعليا. يعني اللي سواه إشي ما بيخطر بالوصف هنا، أو حتى ما بتخيله العقل. هذه كانت جنة فعليا.
3: أكوام النفايات تزاحم أطنان الركام المكدس، ومياه الصرف الصحي تفيض مع غياب المعالجة، لتتحول شوارع غزة إلى بؤر تلوث مفتوحة.
5: البيئة بشكل عام تدهورت تدهور كبير بسبب الحرب الأخيرة. كل عناصر البيئة بنتكلم عنها الآن، يعني كل الفحوصات والقياسات البيئية التي أجريت يعني مؤخرا أو يعني سيتم إجراء

0: نراها في المستقبل القريب يعني تؤكد أنه هناك تدهور كبير في كل عناصر البيئة، من المياه، من التربة، حتى ممكن لو إحنا أجرينا بعض الفحوصات حتى للهواء في قطاع غزة سنجد أنه الكثير من الملوثات موجودة داخل كل عناصر البيئة في قطاع غزة.
1: وفق تقارير حقوقية وبيئية حديثة، تضررت البيئة بشكل يهدد الحياة لسنوات طويلة. هنا لا يدمر الحاضر فقط، بل يقضى على أي أمل بالتعافي.
2: الإبادة البيئية التي تمثلت في التدمير الشامل للأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وأيضا تسمم التربة لا يمكن النظر إليها على أنها آثار جانبية للعمليات العسكرية، ولكنها تأتي في صميم الركن المادي للإبادة الجماعية في قطاع غزة. الهدف واضح ومعلن، وهو فرض ظروف معيشية مستحيلة والقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
1: في غزة لم تعد الكارثة حدثا طارئا، بل هي واقع يومي يفرض على الناس والبيئة معا.
3: ما يجري في غزة ليس دمارا عسكريا فقط، بل إبادة تطاول الأرض والماء والهواء. فحين تسمم البيئة يستهدف الإنسان حتى لو نجا من القصف. إسلام بدر، التلفزيون العربي، غزة، فلسطين.
4: دخلت سفن أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من السواحل التركية المياه الدولية وتواصل الإبحار باتجاه قطاع غزة. وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 300 ميل بحري. هذا وقال مراسل التلفزيون العربي إن الاحتلال أطلق مسيرات فوق سفن مشاركة بالأسطول، ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة. في القدس، صدقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، وذلك تمهيدا لمنحها لليهود بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. الخطوة وصفتها محافظة القدس بالتصعيد الاستعماري الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة.
5: خطوات إسرائيلية متسارعة لإعادة تشكيل القدس ديموغرافيا وجغرافيا. عنوانها هذه المرة باب السلسلة، أحد أبرز الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى. محافظة القدس قالت إن سلطات الاحتلال صدقت على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقارا فلسطينيا في حي باب السلسلة داخل البلدة القديمة. وبحسب المحافظة فإن العقارات المستهدفة تعود لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافا إسلامية تاريخية من العهدين الأيوبي والمملوكي، إضافة إلى معالم بارزة من بينها المدرسة التشتمورية. القرار وفق البيان يأتي استنادا إلى تفعيل مصادرة تعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما تسميه إسرائيل تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. محافظة القدس اعتبرت أن استهداف باب السلسلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وفرض واقع تهويدي جديد داخل البلدة القديمة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال صدقت على قرار لمصادرة عقارات في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس بهدف إخلاء الفلسطينيين من نحو 50 مبنى ومنحها لليهود. سبق ذلك ما كشفت عنه محافظة القدس أيضا من مخطط آخر يقضي بتخصيص 30 دونما من أراضي مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن. هذه الإجراءات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية، حيث هدم أكثر من 200 منزل ومنشأة منذ بداية العام، فيما شهدت بيت حنينة تدمير مصالح تجارية وخسائر اقتصادية واسعة. بالتوازي تظهر أرقام التخطيط والبناء اتساع الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، إذ صدقت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 على نحو 9000 وحدة سكنية لصالح اليهود مقابل نحو 600 وحدة فقط للفلسطينيين، رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان المدينة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القدس تتجاوز التوسع العمراني لتطاول هوية المدينة وتركيبتها السكانية ومحيط المسجد الأقصى.
4: شهدت مدن إسبانية عدة مظاهرات حاشدة إحياء لذكرى يوم النكبة الفلسطينية. أكبر هذه المظاهرات كانت في مدريد، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل وقطع العلاقات مع حكومتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.
6: نعم، في الحقيقة ليست فقط العاصمة الإسبانية مدريد، بل في عموم المدن الإسبانية المختلفة هنالك مسيرات لإحياء ذكرى النكبة، ذكرى يوم النكبة الفلسطيني. هؤلاء طبعا المتظاهرون الآلاف يخرجون في شوارع العاصمة الإسبانية للتنديد بإسرائيل والتنديد بحروبها في المنطقة، التنديد باعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة واعتداءاتها كذلك على لبنان وجنوبه. بالتالي هؤلاء طبعا يطالبون بفرض المزيد من العقوبات وقطع العلاقات مع إسرائيل. هذه المطالب التي يتم تقديمها بشكل مستمر في المظاهرات، في الاحتجاجات المستمرة. في الحقيقة فإن الاحتجاجات لم تتوقف منذ فترة، ولكن هذا الاحتجاج هو احتجاج مركزي وكبير ويتم الحشد له منذ فترة طويلة. هؤلاء طبعا يؤكدون أن الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني تحديدا عند الخروج في مثل هذا اليوم هي لم تبدأ في 7 من أكتوبر ولم تبدأ منذ عام 67، بل منذ عام 1948. هؤلاء المتظاهرون يريدون إيصال رسالة إلى الجمهور الإسباني وإلى عدم المشاركين في هذه المسيرة، إلى الجمهور الآخر، أن فلسطين تخضع تحت الاحتلال منذ عام 48، وهي الرسالة التي يريدون إيصالها. يريدون محاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الدولية، يريدون المزيد من الخطوات من الحكومة الإسبانية مثل قطع العلاقات وطرد السفارة الإسرائيلية بشكل كامل وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل كذلك.
4: قتل ما لا يقل عن 17 شرطيا في هجوم شنه مسلحون على مدرسة عسكرية في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا وفق ما أعلنته الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجمين شنوا هجوما منسقا على منشأة تدريب تضم عناصر من الشرطة والجيش في منطقة يوني يادي، مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف الجيش دون تحديد عددهم. ويأتي الهجوم في ظل تمرد مستمر لجماعات متشددة في شمال شرق البلاد منذ سنوات. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة عسكرية بهدف مهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو وسفن العسكرية وربما مدينة كي ويست بولاية فلوريدا. وذكر المصدر أن هذه المعطيات الاستخبارية أظهرت مدى اعتبار إدارة الرئيس الأمريكي لكوبا تهديدا بسبب التطورات في مجال حرب الطائرات المسيرة ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين في هافانا. وتشاهدون الآن برنامج مسبار.
7: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. إغراق مدمرة أمريكية قبالة بندر عباس وتكدس توابيت جنود الاحتلال في لبنان وعودة ضحايا فيروس هانتا من الموت. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: ألقاه في هرمز مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، مع الاعتذار طبعا من الشاعر، فإن هذا البيت بتصرف هو أفضل ترجمة لتصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي الأخير، والذي قال فيه إن مضيق هرمز غير مغلق بالنسبة لإيران، وإن القيود تطبق فقط على أعداء بلاده، أما سفن التابعة للدول الصديقة وغيرها فهي مطالبة فقط بتنسيق عبورها مع القوات العسكرية الإيرانية لتجنب أي عوائق محتملة وضمان مرور آمن. لازم كلام عراقتشي هو أن مضيق هرمز مغلق ولا مرور إلا بموافقة إيرانية، لكنه مصر دبلوماسيا على العكس. ذلك هو موقف طهران من السفن التجارية، فكيف الحال مع السفن الحربية الأمريكية؟ سؤال جاء جوابه في منشور رائج هائج مائج على منصتي إكس وفيسبوك، أرفقه متداوله بمقطع مصور قالوا في وصفه: عاجل، الآن تم استهداف المدمرات الأمريكية بنجاح، أسمعونا تكبيركم يا أحرار الأمة، سنشاهد الفيديو سويا ثم نعلق عليه يا أحرار الأمة. علوا لي الموسيقى شوي شباب. المنشور مضلل، حيث لم يسجل استهداف إيران لأي قطع بحرية أمريكية خلال اليومين الماضيين، كما أن الفيديو ليس من الخليج العربي ولا من بحر العرب، وإن كان من المنطقة فقد عثر عليه فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على منصات ووسائل إعلام عبرية منذ 13 من شهر نوفمبر من عام 2024، وقد ذكرت حينها أنه يوثق اعتراض طائرة مسيرة قادمة من جهة الشرق في سماء إيلات من قبل سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية. وفي ذلك اليوم أعلنت ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم بالطيران المسير استهدف هدفا حيويا في مدينة إيلات، وشددت في بيانها على أن ذلك الاستهداف يأتي ضمن عملياتها المستمرة لمواجهة الاحتلال ودعم الجبهات في فلسطين ولبنان. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية، فيما رفعت إيران القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة قبل أن تعيد فرضها مجدداً. وكان المضيق يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب في 28 من شهر فبراير الماضي. أقرب ميناء إيراني كبير لمضيق هرمز هو بندر عباس، ولذا تكثر الأخبار الصحيحة والزائفة عنه. من ذلك خبر أرفق بمقطع مصور جاء فيه: أغرقت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أمريكية قبالة سواحل بندر عباس. يواصل المنشور في تطور جديد: نفذت البحرية الإيرانية عملية إغراق لسفينة أمريكية، لا سلام بعد الآن. سنشاهد المقطع الذي ترتطم أو تصطدم فيه سفينة تابعة للحرس الثوري بقطعة بحرية أمريكية، كما يقول ناشر الفيديو: ولا سلام مع المفبركين.
1: Sekarang pelan-pelan. Pelan-pelan.

بالتأكيد شاهدتم العلامة الحمراء، هذا خبر مضلل جملة وتفصيلا. الفيديو لا علاقة له بالحرب أو بالأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا شك أن أي شخص حاد البصر أو عالي التركيز لاحظ الكتابة بالحروف الصينية على السفينة التي يفترض أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني. اللهم جابوها من الصين مثل ما هي. الحقيقة أن المقطع الأصلي حقيقي غير مفبرك، وهو من بحر الصين الجنوبي، لكن بالبحث العكسي ظهر لنا أن الفيديو مركب من ثلاثة مقاطع نشرها المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني على حسابه الرسمي في منصة أكس في 31 من شهر أغسطس من عام 2024. وأوضح المتحدث أن المقاطع توثق تعمد سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني صدم السفينة الفلبينية بي آر بي تيريزا ماغبانوا ثلاث مرات متتالية، رغم عدم صدور أي استفزاز من جانب خفر السواحل الفلبيني. وقد غطت وسائل إعلام دولية الحادث من بينها وكالة رويترز في ذلك الحين، والتي ذكرت أنه ليس الأول من نوعه، وأن بكين ومانيلا تبادلتا الاتهامات بخصوص المسؤولية عن الحادث في خامس مواجهة بحرية بين البلدين خلال بضعة أشهر في عام 2024. انتشار الخبر الزائف عن إغراق قطعة بحرية أمريكية قبالة ميناء بندر عباس تزامن مع تقارير عن احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات ونقلها باتجاه المياه الإيرانية. تبقى هذه مناوشات على هامش الحرب، والحمد لله أننا لسنا في زمن الصواريخ والطائرات المسيرة. عسى أن تجد الدبلوماسية إلى هذه الحرب طريقاً. قصتنا التالية جاءت خارج أي سياق مفهوم، إلا إذا افترضنا أن ناشريها يدعمون الدعاية الصهيونية التي تحاول توريط دول الخليج في الحرب ضد إيران. فقد روجوا لمقطع مصور مع تعليق يقول: الطيران العربي المجهول يقصف اليوم أهدافا داخل العمق الإيراني، من ضمنها مخابئ صواريخ باليستية في محيط مدينة شيراز الإيرانية. ويواصل المنشور سرد تفاصيل توهم القارئ بالأهمية والمصداقية، فيقول: يذكر أن الطيران العربي المجهول قصف عدة أهداف في جزيرة قشم وبندر عباس ومناطق متعددة من جنوب إيران خلال الأسبوع الماضي، وأن الضربات مستمرة لحد الآن. هل يكتفي هذا المفبرك بذلك؟ أبدا أبدا أبدا، بل يزيد جرعة التشويق والإثارة والفبركة، فيقول: الذي يحدث هو تمهيد للجولة الأخيرة من الحرب، وهذه كلها ضربات بقية تعيق النظام من قصف دول الخليج العربي. شكرا على هذا التحليل الاستراتيجي الجبار، المجهول الهوية والمجهول الرؤية والمجهول المعنى. سأشاهد الفيديو ثم سأعود إليكم لأخبركم عن جهل هذا المجهول. المنشور زائف دون شك، الفيديو ليس حديثا ولا علاقة لأي سلاح جو عربي به، فهو منشور على منصة أكس منذ 7 من شهر أبريل الماضي، وقد تداولته حسابات إيرانية مع خبر يفيد بأنه يظهر انفجارا أعقب قصفا جويا استهدف جبال باباكوهي شرق مدينة شيراز جنوب إيران. وقد أكدت الخبر وسائل إعلام محلية ودولية في اليوم نفسه، ولم يتم اتهام الطيران العربي المجهول بهذه التهمة الخطيرة والغبية والتي لا محل ولا سياق لها سوى الاشتغال على الدعاية الصهيونية التي تريد توريط العرب في حرب مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتعب العالم معه ليلا ونهارا صباحا ومساء، إلا من توقف عن الاستماع إليه حين يتحرك من أمريكا أو حين يظل باقيا فيها. فقبل أن ينفض عن نفسه غبار سفر ويرتاح من وعثائه، أمطر وسائل الإعلام بكميات تجارية من التصريحات ممكن يفتح فيها سوبر ماركتات كما قال أحدهم. قال ترامب إنه يدرس إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني. هذه الأريحية التي تحدث بها ففاق حلم معاوية وكرم حاتم، ردت عليها الصين بالمثل الشعبي: جزاء المعروف 7 كفوف، بحسب ما جاء في منشور تضمن مقطعا مصورا وخبرا يقول: عاجل، الصين تحذر الولايات المتحدة واليابان وإسرائيل لا تتجاوزوا الخطوط الحمراء، أنتم تلعبون بالنار. فلنشاهد الفيديو على وقع موسيقى ماكارينا ثم نبين حقيقة الأمر.

0: انك تشغل ماكارينا سلو ممكن تهرب من الكوبي رايت، لكن لن تهرب من مزاج المذيع. الخبر زائف بكل تأكيد، حيث لم تعلن الصين عن اي مناورات تستهدف الولايات المتحدة واليابان واسرائيل او اي دولة اخرى، كما ان الفيديو الذي شاهدناه معاد نشره وهو مركب من عدة مقاطع من مناورات بحرية صينية اقدمها يعود الى عام 2019 واحدثها الى عام 2024. الغريب في امر كل تلك المنشورات هو انها تزامنت مع اعلان الصين عن تدريبات برية مشتركة مع تايلاند تحت اسم ضربة 2026، وهي تجري من منتصف الشهر الجاري مايو 2026 إلى نهايته، وهدفها التمرس على مواجهة ومكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية والغابات. وفكر معايا ما الذي يمكن أن يحدث في المناطق الجبلية والغابات، لابد أن للصين قراءة خاصة. تخرقه إسرائيل يوميا بقصفها لبنان، واشنطن تعلن تمديد اتفاق وقف النار. هذا هو العنوان الذي اختاره موقع العرب الجديد لوصف عدوان دولة الاحتلال المستمر على بلد الأرز، وهذا ما ذكرني بقول الشاعر العربي: لشتان من يدعو فيوفي بعهده، ومن هو للعهد المؤكد خالعه. إذن لم يتوقف الطيران الإسرائيلي عن شن غاراته على البلدات والقرى اللبنانية، رغم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما لإحراز مزيد من التقدم على حد تعبيرها. إعلانات تذكرني بتخفيضات الأسعار الكاذبة. عموما، من الجو وعلى ارتفاعات شاهقة وضد أهداف مدنية لا تواجه قوات الاحتلال مشكلة، لكن على الأرض الوضع مختلف، فهناك مقاومة ضارية توقع قتلى ومصابين بين الجنود الإسرائيليين، وهذا أمر حقيقي. لكن بعض رواد الإنترنت بالغوا قليلا بذكر أرقام كبيرة أرفقوها بفيديو لجنازة جماعية لتوابيت لفت بالعلم الإسرائيلي، حيث قالوا: عاجل الجيش الإسرائيلي مقتل 118 ضابطا وجنديا وإصابة 910 منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. يبدو أن حزب الله إذا استمرت الحرب سيبيدهم جميعا. سنشاهد الفيديو ثم لنا ما نقول. المنشور زائف، حيث لم يعلن جيش الاحتلال عن مقتل 118 من جنوده وإصابة 910 آخرين. بالبحث العكسي عثرنا على المقطع منشورا على قناة اسمها LAAAS أو على عز، منذ الخامس من شهر يوليو من عام 2025 أرفق علاء أو آلاء الفيديو بعنوان حرب إيران وإسرائيل. لكن كما تشاهدون هنا، هذا فيديو مولد بذكاء الاصطناعي والذي لم يتكلف ناشروه عناء مسح العلامة المائية الموجودة أعلى، وهي من حرفين AI اختصارا لكلمة ذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. العلامة صغيرة لكننا أحطناها بمربع أصفر كما تشاهدون في الأعلى، ربما ليست واضحة ولكن نحن نعرف أنها هناك. بمراجعة منشورات الحساب أو القناة على تيك توك يتبين أنها متخصصة في نشر محتوى ترفيهي وساخر، أي تلك القناة، والكثير من مقاطعها مولدة رقميا، وهي تذكر ذلك في وصفها وتعريفها بنفسها على عز آلاء عز الله أعلم. لكن من الجدير بالذكر أن حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات نوعية ضد قوات وآليات إسرائيلية شملت استهداف دبابة ميركافا بمسيرة انقضاضية، وقصف قوة إسرائيلية داخل أحد المنازل في حولة، ونصب كمين لقوة إسرائيلية بين العباسية وحداثة. كما أعلن حزب الله استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية في مناطق عدة بينها إسكندرونة والبياضة وبنت جبيل ودير سريان، إضافة إلى التصدي لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه حداثة. وهنا أذكر مجددا من يرغبون بتوثيق إنجازات المقاومة بأنها توثقها بالفعل وتنشرها، ممكن فقط أن ترفع نفس الفيديوهات وتقول هيا نحتفل هيا نكبر، لكن أن تنشروا AI ثم تظنوا أننا سنصدق، فلهذا وجد مسبار. بعد التجربة التي خضناها جميعا وبالتأكيد لم تغادر ذاكرتنا إلى غاية الآن مع فيروس كورونا أو كوفيد-19، فمن المفهوم جدا أن يثير أي خبر عن أي مرض أو وباء مصدره الحيوانات وبالأخص القوارض حالة من الذعر. وهذا ما حدث عندما أظهرت الفحوصات إصابة مواطنة فرنسية من بين الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية ام في هونديوس بفيروس هانتا بحسب ما اعلنت وزيره الصحه الفرنسيه ستيفاني ريست في 11 من شهر مايو الجاري، مشيره الى تسجيل 22 حاله مخالطه داخل فرنسا، غير ان المؤمنين بنظريه المؤامره لديهم وجهه نظر مختلفه، حيث انهم تداولوا مقطعا مصورا مع تعليق يقول ضحيه فيروس هانتا تعود الى الحياه بطريقه سحريه على الهواء مباشره، فنتابع المشهد السحري ثم نبين لكم حقيقه السحر.
1: Hallo?
2: Ja. Wann darf ich nach Hause? Gar nicht. Noch. Ganzen Tag.
0: ارجع موت. المنشور مضلل والخبر ليس صحيحا، إذ لا علاقة للفيديو بفيروس هانتا أو بأي مرض آخر، كما أنه فيديو قديم فهو منشور على منصة يوتيوب منذ الرابع من شهر فبراير من عام 2022 ضمن تغطية صحفية أعدها مراسل قناة OE24 النمساوية مارفن بيرغاور في العاصمة فيينا، وليس لحدث وقع على خلفية تفشي فيروس هانتا هذه الأيام، وهو لم يتفشى الحمد لله. توثق التغطية مظاهرة احتجاجية ضد السياسات المناخية، إذ تظهر في الشريط الإخباري بالألمانية جملة فيينا نقطتان مظاهرة ضد سياسة المناخ، ولم يكن الأشخاص الظاهرون تحت الأغطية السوداء جثثا ولا ضحايا مرض بل مشاركين في احتجاج رمزي. يذكر أن هذا الفيديو من النوع الدوار الذي سبق استخدامه في أكثر من مناسبة في السابق، وقد أوضحت تحقيقات عالمية مستقلة يعود بعضها لعام 2022 أن المشهد نفسه سبق استخدامه في سياقات مضللة مختلفة من بينها مزاعم مرتبطة أيضا بالحرب في أوكرانيا. وبصراحة هو المشهد يدعوك إلى أن تتبنى نظرية المؤامرة دون أن تشعر، لولا أن تتذكر أن لديك عقلا وأنك من مشاهدي مسبار. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار السودان على شفا المجاعة، انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: نشهد هنا حالة من الرعب الشديد الذي خلفته هذه الغارة.
1: ليل غزة كما نهارها، عنف في الغارات.
2: لا يوجد شارع أو حي إلا وفيه هذا الدمار.
3: حاول الاحتلال قتل كل معالم الحياة، لم يعد هناك منزل أو بنى تحتية.
4: الوضع فوق أن يوصف، دمار كبير وهائل.
5: تواصل آلة القتل الإسرائيلية حرب الإبادة مرتكبة فيها كل ألوان جرائم الحرب،

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. نفت إسرائيل كعادتها مسؤوليتها عن تهديم مبنى ديني وتعليمي مرتبط بدير الراهبات السلفتوريات في بلدة يارون جنوب لبنان. يأتي هذا النفي على الرغم من انتشار مقاطع مصورة توثق قيام جرافات إسرائيلية بهدم المبنى الديني. في التقرير التالي يفند فريق مسبار في التلفزيون العربية الرواية الإسرائيلية بشأن هدم دير الراهبات السلفتوريات في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. نشاهد.
1: من صوت النيران إلى أزيز الجرافات، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية سياساتها التدميرية والتهجيرية في لبنان. من هذه العمليات واقعة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في الجنوب، حين هدمت جرافات مبنى لدير الراهبات السلفاتوريات، وثقته مقاطع فيديو انتشرت في الأول من مايو أيار الجاري، وهي عملية تأتي ضمن سياسة تستهدف مواقع ورموزا دينية في الجنوب كتحطيم تمثال السيد المسيح في الآونة الأخيرة، ما يطرح أسئلة عديدة بشأن حماية دور العبادة والممتلكات الدينية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. إسرائيل التي تتأرجح كعادتها بين النفي والتشكيك، أعلنت في 3 مايو على لسان سفيرها في باريس جوشوا زاركا أن ما دمرت هو مبنى آخر خارج المجمع الديني المسيحي. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صورة نشرها السفير ضمن روايته بشأن عدم استهداف دير الراهبات السلفاتوريات، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الصورة مع صور الأقمار الصناعية للبلدة، ومن بينها ممر مسقوف بألواح معدنية وسقف أرجواني وتوزيع الأشجار داخل الفناء. وأظهرت المطابقة أن الصورة التقطت في بلدة يارون جنوب لبنان عند الإحداثيات التقريبية التالية. بفحص الصورة المنشورة وتكبير واجهة المبنى الظاهر فيها، رصد فريق مسبار شعار منظمة فرسان مالطا على المدخل، ما يشير إلى أن المبنى ليس دير الراهبات السلفاتوريات نفسه، بل منشأة مرتبطة بفرسان مالطا، وهي منظمة إنسانية وطبية غير حكومية تنشط في لبنان في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة والدعم الاجتماعي. وبذلك ترجح المطابقة البصرية أن المبنى الذي استخدمته الرواية الإسرائيلية للنفي إنما هو منشأة مرتبطة بفرسان مالطا لا دير الراهبات السلفاتوريات، وهذه نقطة أساسية في التحقق، لأن إثبات سلامة هذا المبنى لا ينفي بالضرورة تعرض الدير أو المدرسة المرتبطة به للهدم. وتدعم هذه المطابقة الخريطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة فرسان مالطا في لبنان، إذ تظهر مركزاً تابعاً للمنظمة في بلدة يارون ما يعزز ترجيح أن المبنى الظاهر في صورة السفير مرتبط بالمنظمة وليس بدير الراهبات السلفاتوريات. وبناءً على المطابقة البصرية والخريطة المنشورة على موقع منظمة فرسان مالطا، يتبين أن المبنى الذي استندت إليه الرواية الإسرائيلية لنفي الاستهداف لا يطابق دير الراهبات السلفاتوريات، بل يرجح أنه مركز طبي تابع لمنظمة فرسان مالطا في بلدة يارون. للتحقق من هوية المبنى الذي تعرض للهدم، حلل فريق مسبار الفيديو المتداول الذي تظهر فيه آليات تنفذ عمليات تجريف، واعتمد التحليل على مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية لبلدة يارون ومقارنتها بالموقع الذي ظهر في صورة السفير الإسرائيلي. أظهرت المطابقة أن موقع الهدم في الفيديو يطابق مبنى دير الراهبات السلفاتوريات ومدرسته، لا المبنى الذي ظهر في الصورة الإسرائيلية. وبناء على تحليل الصورة وخريطة فرسان مالطا ومطابقة الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، يتبين أن الرواية الإسرائيلية لم تقدم دليلا على سلامة دير الراهبات السلفاتوريات، بل استندت إلى مبنى آخر في يارون لنفي استهداف الدير. أما الأدلة البصرية التي حللها مسبار فتشير إلى أن الجرافات عملت في موقع دير الراهبات ومدرسته، ما يجعل الادعاء الإسرائيلي مضللا في تحديد طبيعة المبنى الذي تعرض للهدم. هكذا تستمر عمليات الهدم والتجريف في قرى حدودية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحاول فيه دعاية الجيش الإسرائيلي التضليل باستخدام مبانٍ أخرى تعرضت للهدم للتشكيك في صحة الواقعة المتهم فيها. غير أن هذه الرواية لم تؤتي ثمارها، فبالإضافة إلى تحليلات فريق مسبار في التلفزيون العربي، أدانت منظمة عمل الشرق لوفر دوريون الهدم ووصفته بتدمير متعمد لمكان عبادة يأتي في سياق أوسع هدفه استهداف الكنائس والمرافق الدينية في جنوب لبنان. ويشير يشير بيان المنظمة وهي من الجهات الداعمة لمدرسة الراهبات إلى أن عملية الهدم الإسرائيلية هدفها أساساً عرقلة عودة السكان المدنيين إلى قراهم في الجنوب اللبناني.
0: أعتقد أنه لم يعد سوى المكابرون من يمكن أن ينكروا أن إسرائيل عدوة كل الديانات، وكما قلنا عن الإرهاب إنه لا دين له، نقول كذلك الصهيونية لا دين لها. ولأني أعشق التباين الذي يكشف الحقائق، أصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي يكاد أن يكون ضيفها الدائم هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يصلح أن يكون أيقونة هذه الفقرة، والذي ما زال مستمرا في حالة التناقض حول الحرب على إيران. والحقيقة هو التناقض في كثير من الأمور، حيث تتأرجح تصريحات ترامب بين مواقف واضحة للتصعيد تارة ومواقف أخرى على النقيض نحو التفاوض والدبلوماسية والتفاؤل تارة أخرى. ففي صباح الجمعة ألمح ترامب عبر منشور له على منصته الخاصة تروث سوشيال إلى إمكانية استمرار الحرب على إيران، إذ أدرج الإبادة العسكرية لإيران ضمن إنجازات إدارته التي ناقشها مع نظيره الصيني مؤخرا، موضحا أنها ستستمر على حد وصفه. جاءت تلك الإشارة استمرارا لتصريحات ترامب المتصاعدة، إذ قال منذ أيام قليلة إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر في تصعيد مباشر للتهديدات العسكرية. وتناقضت تلك النبرة مع ما أعلنه ترامب في وقت سابق عن إيقاف مهمة المرافقة في مضيق هرمز لفترة قصيرة بسبب تقدم كبير في المحادثات، في إشارة توحي بوجود مسار تفاوضي وتهدئة محتملة. التناقض لم يتوقف عند هذا الحد، إذ قال ترامب أيضا قبل أيام إنه يجب على إيران أن ترفع الراية البيضاء، وصفا بأن قدراتها العسكرية دمرت تماما. لكن هذه التصريحات اصطدمت سريعا بتقارير استخباراتية أمريكية نقلتها وسائل إعلام غربية، أكدت أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية. ووفق تقييمات استخباراتية اطلعت عليها صحف أمريكية وغربية، استعادت إيران إمكانية الوصول إلى 30 موقعا صاروخيا من أصل 33 قرب مضيق هرمز، كما احتفظت بحوالي 70% من منصات الإطلاق والمخزون الصاروخي قبل الحرب. في المقابل حاول قادة عسكريون أمريكيون الدفاع عن رواية البيت الأبيض، إذ قال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إن قدرات إيران تعرضت لتدهور كبير، لكنه تجنب تأكيد رواية التدمير الكامل التي كررها رئيسه ترامب. وبين كل هذه المواقف يبدو أن خطاب ترامب تجاه إيران لم يعد ثابتا على استراتيجية واحدة، هذا إذا كان هناك استراتيجية أصلا، بل يتحرك بين لغة الحرب ورسائل التفاوض ومحاولات تحقيق مكاسب سياسية داخلية، ما يجعل تصريحاته تبدو أحيانا وكأنها صادرة عن أكثر من إدارة في وقت واحد، تصريحات تشبه إلى حد كبير رقصة ترامب. نختم حلقتنا كالعادة بالخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار في فقرة خبر صحيح، تمنينا لو كان زائفا أو كاذبا أو مفبركا، لكنه للأسف حقيقي وصحيح 100%. إذن هو للأسف الشديد حذر تحليل جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تفاقم أزمة الجوع في السودان، مؤكدا أن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل 41% من سكان السودان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة من شهر فبراير شهر 2 إلى شهر مايو 5 العام الجاري 2026 أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حاليا ظروفا مصنفة ضمن المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الكارثة أو المجاعة، فيما صنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن مرحلة الطوارئ، إضافة إلى 14 مليونا ضمن مرحلة الأزمة. وأشار التصنيف المرحلي إلى أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميا نتيجة استمرار النزاع الذي تسبب في نزوح ما يقرب من 9 ملايين شخص، إلى جانب انهيار الخدمات الأساسية والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. كما كشف التحليل عن مستويات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال، متوقعا إصابة ما يقرب من نحو 825 ألف طفل دون سن 5 بسوء التغذية الحاد الوخيم خلال هذا العام وحده، بزيادة بلغت 25% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع. أرقام مربكة حقيقة ويصعب حتى قراءتها. وأكد التصنيف المرحلي أن تحسين الوضع الإنساني في السودان يتطلب وقف الأعمال العدائية بلا جدال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوسيع نطاق الاستجابة الإغاثية، محذرا من أن غياب هذه الخطوات سيزيد الوضع سوءا. يعيش السودانيون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عبر العالم. نحن اخترنا الإضاءة على هذا الواقع المرير، كما أضأنا خلال الحلقة على ما رأيناه حقيقة، لنبدد الخيال والخداع بكل تأكيد. هذا ختامنا اليوم في مسبار، موعدنا يتجدد معكم الثلاثاء المقبل، وللمفبركين نذكرهم أننا لكم بالمسبار يا مفبركين. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم، التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة لإيران للتحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، مهددا بأنه لن يبقي منها شيئا في حال عدم حصول ذلك. ترامب الذي شدد أن الوقت ثمين سيعقد بحسب موقع أكسيوس اجتماعا مع فريقه للأمن القومي الثلاثاء لبحث الملف الإيراني بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري.
1: من جديد تتصدر وتيرة الوعيد والتهديد المشهد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وعليها أن تتحرك بسرعة، مهددا بمحو كل شيء فيها وفق تعبيره. موقع أكسيوس نقل في سياق ذلك عن مصادر قولها إن ترامب سيبحث